0: موقعها راديو ناسيونال بوان تي ان.
1: الناس ناس ناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم.
2: قول اللي تحسه.
3: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
2: اتكلم من عروش عروش قلب.
4: لكن نقعد نهاري لسيين، نقعد راسي وجع فيا وبدني يوجع ونفسيتي تعبة.
1: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

أسأل دموع عيني وأسأل مخدتي بصوت ديفا الوطن العربي ورد الجزائري أسلوبها الماضي ساعة وتسعة دقائق لهنا الألحان لصالح سودة والكلمات لصالح سودة والألحان اليوم محمد عبد الوهاب. شوي آخر نحكيه على قائد الفرقة الماسية وعازف القانون الأول أحمد فؤاد حسن. لكن قبل هذا نرجع للمكالمات الهاتفية. موضوع النقاش الليلة هو الاستنزاف العاطفي والاجتماعي. قلنا في البداية كيفاش النجم نفصل الطاقة متاعنا على المشاكل الآخرين. قلنا أنه الإنسان ساعات يولي يتحمل حاجة متهموش بالكل. يعني في البداية قدمت تقول كل يوم الإنسان وقت اللي يقوم باش يواجه مسؤولياته وأحلامه ومخاوفه وتحدياته الخاصة به بالطبيعة، فما سؤال ممكن ما ينتبهلوش هو قديش أعباء تخصنا فعلا وقديش من أشياء أخرى أعباء أخرى مش متاعنا، متاع الناس الأخرين، متاع أصدقائنا، متاع المحيط متاعنا، متاع صديق يشتكي باستمرار تلقى روحك أنت بالسبب متاعه تدخل في حالة متاع ستريس، تابع أخبار شخص يمر بأزمة تدخل في ستريس أيضا، تولي الأزمة متاعك أنت 100%. ربما نعيش أيضا قلنا داخل أسرة أو بيئة كلها توتر ونرجع لديارنا عنك الطاقة السلبية اللي ما نعرفوش المصدر متاعها الحقيقي. المشكلة مش في التعاطف، والتعاطف هو أجمل الصفات الإنسانية، لكن المشكلة تبدأ وقت اللي تتحول إلى إسفنجة، وقت الإنسان يولي هو يمتص ألم الجميع، مشاكل الجميع، يفقد قدرته على التنفس النفسي. برشا أشخاص يعيشوا سنوات طويلة هما يهزوا في حمل في أوزان مش متاحهم، يدخلوا في معارك ما اختاروهاش بكل، يتألموا بسبب قرارات ما اتخذوهاش أصلا، ومع مرور الوقت تتحول الحالة إلى استنزاف نفسي وعاطفي يخلي الإنسان يشعر بالتعب الدائم حتى لو كان ما بذلش مجهود جسدي. كيفاش نفصل الطاقة متاعنا على مشاكل الآخرين؟ كيفاش نحافظوا على القلوب متاعنا تقعد قلبك رحيم صحيح دون أن تستنزف؟ كيفاش تعاون الإنسان اللي تحبه من غير ما تغرق معاه في نفس الدوامة؟ كيفاش وعليش تتأثر بمشاكل الآخرين إلى هذا الحد؟ الإنسان كان اجتماعي بطبيعته، احنا مبرمجين على التواصل وعلى التعاطف وعلى الشعور باللي معانا، لكن القدرة هذه اللي جعلت المجتمعات البشرية تنمو وتزدهر عبر التاريخ هي التعاطف، هي اليد في اليد. لكن فما فرق كبير برشا بين فهم مشاعر الآخرين وبين تحمل مشاعر الآخرين. الفرق يبدو بسيطا لكن في الحقيقة يصنع فارق هائل كبير في جودة الحياة النفسية متاعنا. وقت اللي نسمعه مثلا، وقت اللي الطبيب يمشي له شخص يسمعه ما هوش يتعاطف معه، لكن ميزش معاك المرض الدار متاعه، يعني يسمعوا صحيح يعاونوا لكن غادي يفوت الحكاية. وقت اللي تعاون شخص وهو يبذل في أقصى جهده باش هو يعيش، وانت تعاونه باش يعيش باش يحقق أهدافه، لكن وقت اللي انت تولي 100% معاه معناه انت تعاون فيه 100% باش تنسى روحك. برشا ناس يخرجوا من مشاكلهم الخاصة ويدخلوا في دوامة مشاكل الناس الأخرين. شنو العلامات؟ فما علامات تخلي وتدل على أنك تحمل مشاكل الآخرين، ممكن ما تلاحظش الأمر بسهولة لكن

فما إشارات واضحة تخليك اللي أنت وليت متورط عاطفيا أكثر من لازم. العلامة هذه بسيطة، يعني تقاك تروح تفكر في مشاكل الناس أكثر من اللي تفكر في روحك في أهدافك، تحس بالإرهاق بعد كل حديث مع شخص سلبي، تهز شعور بالذنب وقت اللي ترفض مساعدة الآخرين، تعيش قلق وقت اللي أنت ماكش سبب في قرارات تخذوها غيرك، تشعر أنك مسؤول على إسعاد الجميع. برشا ناس يقول لك أنا ماذا بين الناس كل فرحانة وما يهمنيش روحي، تحس روحك تنزعج وقت اللي يعاني شخص قريب منك، تفقد تركيزك زادة في حياتك على خاطر عليش خاطرك أنت تتبع في حياة الناس الآخرين، تلقى روحك في معظم هذه النقاط لازم تحس روحك في لحظة من اللحظات أنك لازم تعاود إعادة رسم الحدود بين طاقتك وبين طاقة الناس الأخرين، بين طاقة الآخرين، أصدقائك، أسرتك، حتى الناس بعيد عليك. ساعات الإنسان بكثرة ما يحب العبيد ماذا بي يدخل في مشاكلهم ماذا بي يعاون، يعني تحس روحك في الأخر مسؤول على أفكار غيرك وعلى قرارات غيرك وعلى أفعال غيرك وعلى ردود أفعال غيرك. ناخذ معنا مينا، مرحبا بيك مينا. مرحبا. الو لا مينا لا هادية زوز، مش مشكل، مازلنا مواصلين مع المكالمات الهاتفية. فرصة هي بون، حكينا شوية على الاستنزاف العاطفي وبعد نزيدوا ناخذوا أكثر حيز من المكالمات الهاتفية في صميم موضوع. تنعودوا نتصلوا بمينا من صفاقس ومدام هادية من جيبس، لكن أنا في البداية قلت باش نحكي على أحمد رامي، لكن قبل ما نحكي على أحمد رامي نحكي شوية على ميلاد المايسترو، ذكرى ميلاد المايسترو الكبير، قائد الفرقة المسيحية، نقيب الموسيقيين الكبير برشا أحمد فؤاد حسن، مواليد 1928، حي عابدين القاهرة، أسرة متوسطة الحقيقة. أبوه توفى هو في سن مبكرة، ولهنا يدخل جده هو اللي تكفل به، وكان جده رجل متدين أحسن الرعاية بحفيده، وكان يعد فيه يكون فيه باش يلتحق بالأزهر الشريف، يعني كان يهزه كل يوم الجامع باش يصلي المغرب ويقعد معاه في الجامع حتى للعشاء ويسمعوا للدرس الديني بشكل كبير برشا، يعني انصات جيد. والتحق أحمد فؤاد حسن بالمدرسة الجمعية الخيريات في مصر، تسمى المدرسة الخيرية الإسلامية الابتدائية هكا، وبدا رحلته في التعليم المنتظم. لكن وقت اللي وصل عمره 8 سنين مرض، يعني صارت له مرضة بسيطة لكن ما داويش بالكدا، غريب، قعد في الفرش 4 سنين، عملوا له برشا عملية جراحية، وكان رفيقه في سنوات المرض هذيك بالصدفة جهاز الراديو والكتاب، الراديو والكتاب هما اللي كانوا معاه بعد 8 سنين، عمره 8 سنين دخل ديريكت عالم الراديو والكتاب، ويسمع في الراديو ويسمع الحفلات وينجذب بدا الموسيقى، حب الموسيقى وخاصة موسيقى الفنان الكبير محمد عبد الوهاب، يعني كان مغروم موسيقى محمد عبد الوهاب. طبعا دارهم كانت تطل على دار سينما رويال في مصر، وكانت أفخر دار للسينما رويال في مصر في مدينة القاهرة وقتها، شارع إبراهيم باشا، اللي كان يجيوا منه كل المواكب وخاصة الموكب الملكي. كانت الدار هذيك تعرض الأفلام، عرض لولاني ومنها أفلام محمد عبد الوهاب، وكانت البيت اللي يرقد فيها أحمد فؤاد حسن طل مباشرة مقابلة ديريكت سينما رويال في القاهرة. كان السقف متاعها يحل بشكل آلي، يعني وقتها جيت معناه صدف خليته أنه يشوف ويسمع كل الأغاني من داره، أفلام محمد عبد الوهاب، الراديو يعلن أنه عبد الوهاب باش يحضر في عرض أولاني في الفيلم نتاعه، وكانت كل استراحة يخرج للجماهير وعبد الوهاب يحيي الجماهير، وكان تقريبا الغرفة نتاعه هي أساس انطلاقته الراديو والقراية. أحمد فؤاد حسن وقت اللي وصل عمره 12 سنة تقريبا، ربي سبحانه وتعالى كرمه وصح شوفي، ولهنا تبدلت حياته كومبليتمون، توجه للموسيقى والعائلة ما اعترضتش، يعني كان مريض وربي شفيه وجده قال له يتفضل اللي تحب تعمل أعمل. تخلى المعهد فؤاد الأول الموسيقى العربية شارع رمسيس القاهرة، عام 41 كان أحمد فؤاد حسن يحب يدرس العزف على آلة الكمان.
لاني معليش لانه كمان كانوا شويه يعزفوا، وهو اختار حاجه الناس ما تمشي ليش برشا، هو حب يتخصص فيها يعني. كان استاذ ال كمان وقتها واستاذ ال كمان مشغولين يعني، يعني ما فهميش حتى ما كان شاغر بالكل. فما القانون تفضل خيروه انه يلتحق بالمدرسه وانه يلتحق بالمعهد اذا كان باش يقرا قانون مدرسه، اذا كان الاله اللي يحبها كمان معهد. مشي ديريكت من غير ما يخمم العازف على آلة الكمان. بعد مدة تخصص في القانون أيضا، يعني حب القانون ودرس على يد برشا أساتذة معروفين، محمد العقاد ثم سيد محمد، واللي عنده أسلوب متطور في عزف آلة القانون وأسلوب متطور في عزف آلة الكمانشة. يقرأ مع محمود أحمد ومصطفى كامل عام 48 وقت اللي كان في السنة النهائية بمعهد فؤاد الأول للموسيقى العربية، افتتح المعهد العالي للموسيقى المسرحية، وكان عميدها وقتها الدكتور محمد أحمد الحنفي، اللي الحقيقة يقولوا أحمد محمد الحنفي المعروف بمحمود الحنفي باختصار، صاحب الفضل على الجميع يعني جميع دارسي الموسيقى في مصر. التحق أحمد فؤاد حسن بالمدرس هذا وقعد غادي تقريبا 3 سنين وبعد تخرج. وكان المعهد في الوقت ذاك يقيم حفل سنوي كبير، يجي وزير المعارف ويعطيه فيها الشهادات وكل شيء، كان يقدموا فصل موسيقي، وأسندت إليه مسؤولية إعداد الفصل الخاص بالطلبة. الجيل معناها بديت الفرصة دي، وفي الحفل ظهروا الطلبة الكل، لكن هو ظهر أكثر واحد فيهم بالعزف وكل شيء. لهنا يدخل عالم أنه يمشي يعمل موسيقى ويكون فرقة موسيقية ويعمل مقطوعات موسيقية. يعني عملت أول مقطوعة موسيقية اسمها البوهيمية، مقطوعة ألفها أحمد فؤاد حسن، هذه الأولانية اللي قال، وكانت في سماعي حجاز كار. ومن بعد بشوي بشوي بدأ يتطور، وكانوا يرحبوا بالعزف متاعه، وعزفه كان محبوب بالكدي. وبشوي بشوي عمل فرقة سماها فرقة أحمد فؤاد حسن، بدأت الفرقة تخدم بجانب الفرقة اللي كانت موجودة على الساحة وقتها في الأيامات هذيك، عازفين ثابتين، فرقة اسمها فرقة أحمد فؤاد حسن. ولهنا كانوا فيها جورج ميشيل، سيد محمد، علي فراج، الدكتور جور، برشا عازفين، وموجود أيضا عبد القادر عويس، ويد بولس، لبيب حسن، محمد رمزي، أحمد رمزي، فرقة كبيرة الحقيقة، من أعضائها أيضا أنور منسي، أحمد الحفناوي، كمال عبد الله، إبراهيم عفيفي، حسن حلمي، وكلهم تقريبا موسيقيين عمالقة. وبدأت الفرقة بشوي بشوي تلفت في الأنظار. وبعد تخرج أحمد فؤاد حسن من معهد فؤاد عام 48 استمر في الفرقة هذية واللي هي كانت باسمه الفؤاد. محمد حسن الشجاعي كان عنده برنامج للعزف، ومن هنا عام 52 تعرف بالكدا على الفنان القدير عبد الحليم حافظ. أحمد فؤاد حسن تعرف على عبد الحليم حافظ، كان الفنان وقتها إسماعيل شبانة زميل أحمد فؤاد حسن في معهد فؤاد، والزوز مع بعضهم قرروا أنه يعملوا الفرقة هذه اللي كسرت الدنيا خلينا يقولوا بالموسيقى، هي الفرقة الماسية اللي ساعات طويلة تعزف. وحتى فرقة ما جيت تقريبا عبيت الفراغ متاع الفرقة الماسية، وبديت أنظار الفنان محمد عبد الوهاب اللي معروف أنه ذوقه رفيع أنه يتجه لهذه الفرقة، وجيت الفرقة الماسية على اسم فرقة أحمد فؤاد حسن. يعني اسم الماسية جيت عن طريق أحمد فؤاد حسن، هو السبب الأساسي لنجاح فرقة الماسية. بونك هذه فكرة موزة على أحمد فؤاد حسن اللي هو من أعرق العازفين على آلة الكمانجة، على آلة القانون، وأيضا قائد الفرقة الماسية ونقيب الموسيقيين المصريين سابقا. عبد الحليم حافظ، حاول تفتكرني بإمضاء محمد حمزة وبليغ حمدي.

أنا

مش شاب يا علي يا علي يا علي من كلمة قالوها علي من الغيرة يا علي يا علي Yeah, I know.

0: اغنية تحاول تفتكرني من اجمل مكتب محمد حمزة ومن اروع ما لحن بليغ حمدي. لكل اغنية حكاية وحاول تفتكرني كانت رسالة من العندليب الاسمر الى سندريلا سعاد حسني. كل اغنية تحمل في طياتها مشاعر واحاسيس ممكن تتشابك مع احداث, ممكن أغاني الخالدة هذه اللي قعدت في الذاكرة وغنية تحاول تبتكرني اللي أداها العندليب عبد الرحيم حافظ عام 73 تحديدا 16 أبريل هي واحدة من تلك الأغاني اللي واللي ترمز للحب والغموض وراء قصة قصيرة وطويلة نوعا ما, مثيرة نوعا ما أيضا للجدل, جمعت بين العندليب وسعاد حسني تتأرجح بين الحب والإنكار. بدأت القصة في المغرب خلال رحلة نظمتها إذاعة صوت العرب عام 61 لجمع التبرعات لصالح ضحايا زلزال غدير. ووفقا للدكتور هشام عيسى في كتابه حليم وأنا, كانت الرحلة نقطة تحول في علاقة عبد الحليم وسعاد حسني, علاقة انتاحة يعني مشاهدة تحول انطلاقا من عام 61, يعني عاشوا أسعد أيام حياتهم وقرروا الزواج لأنه سعاد تراجعت على الفكرة خوفا من تحولها إلى ربة منزل وابتعاد عن الفن. تتقارب برشا روايات, يعني تختلف أيضا برشا روايات. سمير صبري يقول أنه ما فماش حدوث زواج, مؤكد أنه سعاد حسني نفسها أخبرته قبل وفاته أن أحبت عبد الحليم شدة لكن ما تزوجوش. وعلى الجانب الآخر ممكن برشا يقولوا أنه خاصة شقيقة سعاد حسني معناها أكدت في عديد المرات أنه الزواج يعني تم بالفعل, لأنه تم ولا ما تمش حسب أيضا مفيد فوزي أكد أنه تم الزواج بين سندريلا وعبد الحليم حافظ, وقال أنه سعاد حسني اللي أخبرته بالأمر وقت اللي كان وزوج في باريس. رغم تضارب قلنا الروايات تظل أغنية تحاول تبتكرني رمز الحب الغامض اللي جمع بين عبد الحليم وسعاد حسني ومن كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي, وجسد الأغنية هذه مشاعر العشق والممزوجة بالحنين ممزوجة بالألم وتبقى في ذاكرة الجمهور كأحدى روائع عبد الحليم حافظ العندليب الأسمر. نرجع نختم في موضوع الليلة ونختم موضوع الليلة اللي اخترته انتم الاستنزاف العاطفي. حكينا معكم أيضا ومن خلال الكومنتات بتاعكم يعني الفرق بين المساعدة وبين أنك أنت تحط حياتك الكل عند شخص معين أو عند مجموعة أشخاص تحدد لهم مشاكلهم تتفاعل معهم وتنسى روحك وتنسى حياتك الشخصية. صحيح قلنا الود و التحابب بين الناس علامة من علامات الإنسانية, لكن الإنسان إذا كان يستنزف طاقته مع ناس ما يفهموش وينسى حياته, يعني يسمع الناس ديما تشكي, يسمع الناس ديما عندهم كان المشاكل ويروح في حد ذاته لداره مهموم حامل أشياء ما كانتش هي تخصه حتى تعرف. فما فرق بين إنسان يشعر بالناس وفما فرق بين إنسان يحس روحه مسؤول على إسعاد الجميع وينزعج كما شفنا معناها. فما ناس تنزعج أنه كيفاش ما وصلش تحل المشكلة بتاع شخص قريب منها رغم أنه هو عنده برشا مشاكل يعني بالقدس. ناخذ معنا آخر مكالمة هاتفية. مينا مرحبا بك.
1: نبيك
0: يا عيشك, مرحبا بك.
1: أحسنت الاختيار
0: يا عيشك, مرحبا بك.
1: والله هي في سيف والله نقيمي نلقي أنا نتلقاني نعين وننسى روحي ولو كان حتى معناها معناها أنا راضية بروحي شعملت ولكن بعد تسمع شلزك شلزها تعمل هكك كان استكفيت بروحها خير لها والله نسمع معناها شكون يقلي فهمني أنا ما نسمعش منه هو أما نسمع شكون يقلي بعد نقول والله على رب ما يميش ما نرجعش نيد ما ينقى
0: مينا. برشا ناس يعيشوا وهم يحاولوا انهم يصلحوا الناس, يقول لك انا نحب نصلح, يحبوا يغيروا اشخاص وخاصة كي يبدو الاشخاص اللي معاك ماهوش قابل التغيير. فما الناس يقول لك انا الفلان يزم ينعاونه ويزم ينقذه وهو في الاخر بكل يحس روحه انه عمل حاجة مهمة والشخص اللي مقابله ماهوش حاسس به جملة. يعني تنجم تقدم النصح, تنجم تقدم الدعم, تنجم تقدم المساندة, لكن ما تنجمش تعيش حياة شخص في بلاسته. يعني تهز كل شيء الحمل اللي هزه هو تولي انت هزته. يعني فما فرق بين المساعدة وبين الانقاذ. يعني المساعدة هي تمد يدك لشخص تحاول الوقوف معه, حاجة أخرى تولي تخيلوا أنه معناه إنسان عايش هموم الناس وهو نسي روحه 100%.
1: وقفت مع برشا واحد يسيسي والله نجحت حياتي وقفت برشا. أما ساعات ما تسمع ماك بحاجة اللي هي تأثرك شوية تقولي لنا شلزني من رخرة فما بنجمش من
0: واضح. شكرا لك مينا يعطيك الصحة. ممكن النغم اللي وعدتكم به هو من كلمات عبد الرزاق كرباكا الحان السيد شطة. سيد شطة اللي عاش سنوات كبيرة في تونس وتقريبا مجمل الأغاني الصباحية كانت بإمضاء سيد شطة والتوشيح بإمضاء سيد شطة. مثناها ما الذي أوجب يا ناس جفاها وفتاها لم يساكن قلبه حب سواها. يا مرادي أنت يا سلوى فؤادي يا سهادي واصليني ودعي هزة الحب تغذي ولعي ارجعي ترجع الروح إلى المحيا معي وافزعي قبل أن يسرع نحوي مصرعي. يا عسوف كوني بالله رؤوف فالظروف قد أقضت مضجعي وأتى الحب على مجتمعي في الليالي كل قلب غير قلبي بات خالي وخيالي ساكنا يرعى تبع الجمالي. يا قمر يا عذيري في السهر إن جفى حبي غزال مربع وتولى ساخرا من أدمعي البقاء وإن تجودي حياتي باللقاء والشقاء أن يدوم القرب مني متقى. يا منايا زيدي في شجوى هوايا وبلايا عن ليلايا تعي إنني في حبها لا أدعي.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخبارية. وزارة الصحة تفتح باب تسجيل للناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية بداية من يوم غد الاثنين، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار، ويتم ذلك حصريا عبر الموقع specialite.msante.tn. المعهد الوطني للتراث يفتح مناظرة خارجية لانتداب 50 عامل لحراسة المعالم الأثرية بكامل تراب الجمهورية، ويحدد يوم 21 من سبتمبر المقبل كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفهي. الغرفة الوطنية لكراء السيارات تحذر من صفحات وهمية تستهدف الحرفاء الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي، ورئيس الغرفة لحبيب معاوية يضيف أن هذه الظاهرة استفحلت أكثر خلال هذه الصائفة. مدينة سوسة تحتضن من 26 إلى 23 من أوت الجيري فعاليات الدورة 47 لمعرض سوسة الدولي، وتتضمن الدورة فضاءات تجارية متنوعة تشمل الأثاث والديكور المنزلي ولوازم العودة المدرسية وتجهيزات العروسة إلى جانب الصناعات التقليدية، فضلا عن عروض وتخفيضات ترويجية. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس شن هجمات مكثفة تستهدف خصوصا بنى تحتية للطاقة الإيرانية وفق وسائل إعلام أمريكية. الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى وسط تقديرات في تل أبيب بأن أي هجوم أمريكي قد يقود إلى رد إيراني يستهدف الكيان الإسرائيلي. وإيران تحذر الولايات المتحدة من الإقدام على أي مغامرة عسكرية جديدة، مؤكدة أنها سترد بحزم على أي هجوم يستهدف أراضيها أو مصالحها. وفي غزة يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث استشهد فجر اليوم 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غربي مدينة غزة. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: الناس ناس ناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية 1000 حكاية وحكاية تصبر وتعلم. اسمعنا وفضفض وتكلم.
4: وفضفض وتكلم.
5: قول اللي تحسه.
6: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
5: اتكلم من عروش عروش قلب. عروش عروش
7: قلب. لكن نقد نهاري ثلاثين. نقد رأسي وجع فيا وبني وجع نفسي تعبة.
3: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

صوت عوض الدوخي. نحب نحكي شوية على عوض الدوخي المطرب الكويتي ومواليد 1932، توفى عام 1979. ما عاشش برشا الحقيقة، لكنش نحكي حكاية ممكن تكون خاصة نوعا ما. يعني مرة قريت على غلاف مجلة بعنوان مكتوب بالكبير هكا: دوخي تقسيم الصبا، تاليف الكاتب الأستاذ طالب الرفاعي، رواية صادرة عن دار النشر بالقاهرة. والتقطت الكتاب وقريت منه شوية. يعني الصوت هذا الجميل، صوت عوض الدوخي المفعم بالشجن، بالوجع أيضا، بالدهشة أيضا، لا سيما الغنية متاعو هذه اللي كنا نسمع فيها صوت السهارة، اللي غنيتها أيضا المطربة الكبيرة فايزة أحمد. وكذلك أغاني الدوخي الحقيقة غنيوها برشا، لكن حتى حد ما يشبه صوته الرخيم. بعض أغاني كوكب الشرق أم كلثوم غنيها، ويقال أنه وقت اللي أم كلثوم سمعت عوض الدوخي يغني في أغانيها قالت الحمد لله أنه رجل مش امرأة. يعني فرط الأعجاب بصوت عوض الدوخي، صوت السهارة: يوم مر عليه عصرية العيد، أبطري كابو راح يسأل عليه عصرية العيد، ساعة ما شفته أنا اللي انشغل وياه، قضيت ليالي بنا وأصبحت أعد خطاه. يعني اسم الأغنية ومغنيها وجو النوستالجيا الأغنية هذه وسيرة الفنان هذا، مسيرة كبيرة برشا، كتبوا عليه برشا نقاد وحرصوا برشا أنهم يتناولوا المسيرة الموسيقية متاعه. فما الصحيح فما الغلط، لكن الصنف هذا متاع المطربين والبدرة هذه متاع المطربين اللي يحملوا صوت يعبر على كل شيء، سيرة ذاتية ممكن لا تحكي حكاية عوض الدوخي، لا تحكي مضمون عوض الدوخي. يعني ممكن ياسر أنه وقت اللي تتصفح حياة فنان تلقى الجانب الإنساني فيها يطغى، ومسيرة عوض الدوخي اللي حاول أنه يكون هو فقط اللي قاوم المرض وواصل الغناء، كان حبه ومبلغ الأمل متاعه أنه يجسد حاجة تبقى. والحقيقة بقات الأغنية هذه اللي صوت السهارة اللي ما غنيها برشا، لكن حتى حد ما غنيها كما غنيها عوض الدوخي. يعني عوض الدوخي من عناوين الغنائية ومن الأصوات اللي خلت اسمه ممكن في ساعاته الأخيرة مع الألم اللي كان يعاني فيه، مع الألم اللي كان يقاسي منه، معنا مرض العضال. لكن ممكن كان نحكيه بالقاعدة المعروفة عن استعادة المقبلين على الموت إرادتهم، منهم فيهم المرض يفرض عليهم أشياء لكن مسارهم الطويل يحفظ بالذاكرة. ولهنا عوض الدوخي قد ما نحكيه عليه شوية، ممكن كان نترجعوا للكتاب اللي كتبه طالب الرفاعي على عوض الدوخي عام 79، يعني بعد رحيله، تلقوا فيه أسرار كبيرة وكبيرة جدا. كيف إيش أنه إنسان بقيمة الصوتية هذه، بالتمكن هذا من مادة الموسيقية، من صوت معناها ما يتكررش الحقيقة، مهما نلموا من معلومات ومهما نشوفوا مسار دنيا طرب بين ظفرين، مهما نتعاطفوا مع هذا الرجل اللي ما أمهلتوش الدنيا باش نسمعه أكثر. مات يعني عمره 47 سنة، وخلى إرث موسيقي حلو برشا، خلى إرث موسيقي رغم قلة متاعه. تقريبا كي تدخل على الشبكة العنكبوتية تلقى يا ويلي يا ويلي طال الصدور وسط القلوب، راية الفرح يعاون الله، دمعي تحضر، أهو الحبيب، آه يا قلب أنت والأيام وغيرها. لكن الحقيقة ما لقيناش طبعة جيدة من أغاني أم كلثوم اللي أداه بصوته غير موجودة. نقطة ونرجع للستار، يعني مطرب يفرض روحه في ذكرى، في ذكرى ممكن الأغنية هذه الجميلة، هذه الأغنية اللي تعتبر من أجود ومن أبرز ما قدمت سيدة الطرب العربي أم كلثوم: اسأل روحك، اسأل روحك، اسأل قلبك قبل ما تسأل إيه غيرني، أنا غيرني عذابي في حبك بعد ما كان أملي مصبرني. يعني مهما نحكي على الأغنية هذه ومهما نقول أنه هي أيقونة الأغاني اللي قدمتها سيدة الغناء العربي أم كلثوم، يعني ما لا تزال الفصول متاع الأغنية هذه كلها وجدان. كوكب الشرق يعني خليت تراث غنائي الحقيقة شديد التنوع، محطات مهمة في مشوارها الفني تعاونت مع
برشا رياض صنباتي القصابجي زكريا احمد بتبيع محمد عبد الوهاب اللي حمدي كل واحد قدم لها شيء جديد، لكن الاضافه اللي قدمها لها الاسطى بين ظفرين محمد الموجي في النغم هذا يعني ما نجمش نشوف جمل موسيقيه اروع، جمل موسيقيه تتراقص من فرط جمالها تذيب الاذان والوجدان، الصدق مفت ترت ومعبر ما يختلفوش زوز على شخصية الموجي الفلاح ابن كفر الشيخ البسيط جدا العزيز النفس جدا العنيد أيضا والموهوب لدرجة نادرا الحقيقة ما تتكرر. موجي رفيق درب عبد الحليم حافظ وصارت برشا مشاكل بيناتهم في الأخر رجعوا بعضهم. أنا أتذكر للصبر حدود عام 63 أسد روحك عام 70 يعني الزوز من تأليف عبد الوهاب محمد حانة الأقدار أخذ الشموس تهرب وفاشا ما بين الأغاني الأخرين الوطنية الحقيقة، لكن تبقى اسأل روحك كالعادة ديما من أجمل ما قدمت. يعني صحيح تعمل معها عام 67 أغنية ليه كل منظر ليك لأحمد رامي وجيت بعد أسأل روحك لعبد محمد، لكن لكن لكن الأغنية هذه تعملت بلحن جميل برشا. يقال أنه أم كلثوم طلبت من موجي أن يعودها 15 مرة من فرط أعجابها وقدمتها عام 70 نجحت نجاح كبير. سؤال الموجي عن تجربته متاع أسأل روحك مع الست قال الست كلمتني في الصبر حدود وكلمتني أيضا في أسأل روحك، يعني زوز نصوص كانوا عنده لكن النص اللي حبه النص اللي كان أقرب لي هو اسأل روحك اسأل قلبك قبل ما تسأل ايه غيرني انا غيرني عذابي في حبك بعد ما كان املي مصبرني. ماضي ساعتين وعشرين دقيقة نخليكم تعيشوا اجواء حفل ام كلثوم 1970. شكرا لكم احلى ورق مستمعين مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، شكرا لك ألفة بشير، تصبح على خير.

Thank you.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة التربية تجري استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008، وتشير إلى أن هذه الفئة لم تكن مدرجة ضمن قاعدة بياناتها، مما حال دون إدماجها ضمن أحكام الأمر المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية. وزارة الصحة تفتح باب التسجيل للناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية بداية من يوم غد الاثنين، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمات الانتظار، ويتم ذلك حصريا عبر الموقع specialite.mcente.tn. نقابة الصيدليات الخاصة تؤكد مواصلة العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع صندوق الوطني للتأمين على المرضى. في الكاف اجتماع للجنة جهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة لمتابعة الاستعدادات لموسم نزول الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية، ووالي الجهة يؤكد بالمناسبة على ضرورة الإسراع في إعداد تقارير حصر الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات، ويدعو إلى وضع خطط لإعادة تأهيل الأراضي والغابات المتضررة بعد إخماد الحرائق. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس شن هجمات مكثفة تستهدف خصوصا بنى تحتية للطاقة الإيرانية، والكيان الإسرائيلي يرفع حالة التأهب خوفا من رد إيراني يستهدف الأراضي المحتلة. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يجري اتصالات مكثفة مع عدد من قادة المنطقة عقب تهديدات ترامب، ويحذر من عواقب تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية أي عمل عسكري متهور ضد إيران. ووفق الإعلام الإيراني، رد طهران في حال نفذت الولايات المتحدة هجومها على إيران سيشمل حقول نفط وغاز في المنطقة. ختام الموجز، قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.

اجتمع أدباء من كل أفق بمكة، فجعل أهل كل بلد يرفعون علماءهم ويقدمونهم، حتى جرى ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي، فلم يبق أحد إلا قال: الخليل أذكى العرب. الخليل بن أحمد الفراهيدي، تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: هذا ما كنا نخشاه، فما كاد أستاذنا الخليل يرحل حتى هبت العاصفة وانهمر المطر وأرعدت السماء.
1: ترى ماذا حدث له الآن والطريق طويل وهو قد طعن في السن وضعفت قدرته على التحمل؟
0: وحماره لن يستطيع السير في مثل هذه الأوحال ووسط هذه العاصفة.
1: فلنركب جوادينا ونسرع خلفه.
0: أرجو أن ندركه قبل أن يلحق به.

0: ترى هل قطع أستاذنا الخليل هذا الطريق كله؟
1: لا أظن هذا، فهو يركب حمارا وسرعته أبطأ بكثير من سرعة خيلنا.
0: ولكن فلنواصل السير.

العاصفة تشتد والمطر ينهمر والأوحال تعوق حماري عن السير، فلا بد من اللجوء لمكان أحتمي فيه. لقد سمعت أن في هذه الناحية صومعة لأحد الرهبان، فلأتجه إلى هذه الصومعة وأطلب من الراهب أن أقضي الليلة بها.

0: أنا ذا قد استطعت الوصول إلى الصومعة بحمد الله وتوفيقه. حقا إن المطر قد توقف، ولكن حماري لن يستطيع مواصلة السير وهو يخوض في هذه الأوحال وهذه المياه. فخيرا فعلت إذا حين جئت إلى هذه الصومعة.
1: أيها الراهب، من يناديني؟ افتح أيها الراهب، من أنت؟
2: أنا الخليل بن أحمد.
1: الخليل بن أحمد علامة العرب، أتستغفلني أيها الرجل؟
2: أؤكد لك أيها الراهب أنني الخليل، فافتح لي.
1: أنا لا أقبل في صومعتي هذه إلا كل طهور، والكذب إثم ودنس، فإذا كنت تكذب علي فلن أسمح لك بالدخول. فاصدقني يا رجل حتى أفتح لك، وقل لي من أنت.
2: قلت لك إنني الخليل نفسه، صدقني أيها الراهب.
1: لن أصدقك حتى أسألك عن أمر أستدل به على أنك الخليل بن أحمد.
2: حسن سل وعجل.
1: ها، ألسنا نستدل على الغائب بالشاهد؟ فلا نحكم بوجود الغائب إلا إذا وجد حاضر يشهد به.
2: أجل، فالإنسان لا يعرف الخفي إلا بأثر شاهد يدل عليه.
1: أحسنت. الخليل بن أحمد يقول إن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض، فهل ترى شيئا بهذه الصفات حتى تدعي هذه الدعوة؟ إنك لم تره قط، فأجبني عن ذلك جوابا مقنعا حتى أصدق أنك الخليل.
2: لك ذلك أيها الراهب.
1: قل.
2: إني قد استدللت على الله تعالى بأفعاله الدالة عليه ولا مثل له، وفي المشاهد المعروف المعترف به المسلم بأمره ما يؤكد ذلك. تعالى الله عن المشابهة، ما قولك في الروح التي فيك وفي كل حيوان؟
1: وما شأن الروح؟
2: ألا تحس بالروح التي فيك وترى أثرها وتقر بوجودها وتدعوها باسمها وتحاول تهذيبها، ويبكي الناس لخروجها من عزيز لديهم ويخشون

0: فهذا شاهد مسلم به، أستشهد به في دعواي على وجود الله عز وجل بكل صفات الألوهية.
1: هذا حق، هذا حق.
0: إذن افتح لي الباب أيها الراهب.
1: سأفتحه لك، ولكن لي سؤالا آخر يزيدني تأكدا من أنك الخليل.
0: سل عما تريد.
1: ألست تزعم أن الناس في الجنة يأكلون ويشربون ولا يتغوطون؟
0: نعم.
1: متى وأين رأيت أناسا بهذه الصفة؟ وأي شاهد لك على هذا؟ أناس يتغذون ولا يتغوطون. أعجزت عن الجواب؟
0: كلا، بل إن الشاهد في ذلك قريب وعجيب.
1: ماذا؟ الشاهد في ذلك قريب عجيب؟
0: نعم، فالشاهد هو أنت.
1: أنا؟
0: أنت وأنا وكل الناس.
1: يا للعجب، أتهزل يا هذا أم عجزت عن الجواب؟
0: كلا، فما أقول إلا حقا.
1: كيف؟
0: أنت وأنا وكل إنسان قد مر علينا قريب من حول تغذينا فيه ولم نتغوط.
1: متى وأين؟
0: إن الإنسان قبل أن يرى هذا العالم يبقى في بطن أمه 9 أشهر وهو يتغذى منها دون أن يتغوط.

0: إلى هذه الهضبة التي فوقها صومعة أحد الرهبان.
1: ماذا؟ يبدو أن هذا حمار أستاذنا الخليل أمام صومعة الراهب.
0: أظن ذلك، ولولا انكشاف الغيم وظهور القمر ما رأيناه.
1: فلنتجه إلى هناك لنتأكد مما رأيناه.

0: لقد بدأت أدرك أنك الخليل، ولكن بقي سؤال أخير وسأزداد بعده يقينا من أنك الخليل بن أحمد الذي يقولون إنه أذكى العرب.
1: إلي بسؤالك الأخير أيها الراهب،
0: ما دليلك على أن نعيم الجنة خالد لا ينقضي ولا ينتهي مع أن أوله موجود؟
1: ماذا؟ نعيم الجنة خالد لا ينتهي مع أن أوله موجود؟
0: أليس كذلك؟
1: بلى بلى.
0: كيف؟ كيف ذلك؟ مع أنه لا يوجد شيء له أول إلا وله آخر، أي له نهاية ينتهي عندها ويزول، فكيف يكون نعيم الجنة خالدا لا يزول مع أن له أولا يبتدئ به؟
1: هل تعلمت الحساب أيها الراهب؟
0: تهزأ بي؟
1: بل أقول ذلك جادا لا هازلا.
0: نعم تعلمت الحساب.
1: إذن ابدأ في العد من أول الأرقام.
0: ما شأن العد بما نحن فيه؟
1: بل له كل الشأن بما نحن فيه. ابدأ.
0: سأقوم بالعد. 1 2 3 أربعة، 5 6 سبعة، 8 9 10. ما هذا؟ أتسخر بي يا رجل؟
1: بل أسألك أيها الراهب، هل إذا استمررت في العد يمكنك أن تتوقف عند عدد ليس بعده عدد آخر؟
0: إني مهما وصلت العد فسأجد عددا أعلى، ولن أستطيع التوقف عند عدد ينتهي إليه العد.
1: وكذلك نعيم الجنة له أول ولكن ليس له آخر ينتهي عنده.
0: إنك أنت الخليل حقا.

0: العقل.
1: وصدقوا حين قالوا إنك أذكى العرب، بل إنك لأذكى العرب وغير العرب.
2: بالله يا تغلق الباب أيها الراهب.
3: من؟ انتظر انتظر أيها الراهب، لا تغلق الباب، فهذان صاحبائي ويبدو أنهما خرجا في إثبي يبحثان عني.
1: مرحبا بك وبهما، ادخلا ادخلا.

0: ماذا يا سيبوي؟ لقد تكاثرت الأوراق حتى تكاد تزحم الحجرة.
1: ليتها تزحمها يا محبوبة.
0: وتزحم حياتنا.
1: تزحمها بالخير.
0: بالخير.
1: أليس العلم خيرا؟
0: إذا كان على هذا النحو فليس خيرا.
1: لا يكون العلم شرا يا محبوبة على أي نحو كان.
0: بل هو شر.
1: ما هذا الذي تقولين يا محبوبة؟
0: بل ما هذا الذي تفعل يا سيبوي؟ تذهب كل يوم إلى أستاذك الخليل ثم تعود محملا بأوراق تعكف على مذاكرتها، وهكذا وهكذا.
1: هدئي من ضيقك يا محبوبة وسأفرغ لك بعد قليل.
0: بل أنت لا تفرغ إلا لهذه الأوراق، لهذه الأوراق وحدها. كم أصبحت أكرهها، أكرهها حتى أصبحت أكره كل ورقة أراها.

0: ما هذا؟ أوراقي تحترق تحترق.
1: إلى اللقاء غدا مع الخليل بن أحمد الفراهيدي. تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: اذاعه الجمهوريه التونسيه. الان القران الكريم. يرتل الشيخ علي البراق آيات بينات من سورة فصلت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم.

بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين.

وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا

في الأرض بغير الحق وقالوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسل

لنذيقهم في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم

وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم

وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيرنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم

نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.

تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم في

الجنة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ علي البراق آيات بينات من سورة فصلت. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تمام الرابعة فجرا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الاثنين، انتهاء وجل تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، والجمعة المقبلة الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد أنها المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الخاص المرخص لها، محذرة من الإشهارات المغالطة بخصوص عدد من شهادات التعليم غير الجامعية. وزارة الصحة تفتح باب التسجيل للناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية بداية من يوم غد الاثنين، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار، ويتم التسجيل حصريا عبر الموقع specialty.msante.an. شركة النقل بتونس تشرع بداية من يوم غد الاثنين في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 511 يربط منطقة حي الزيتين بالمنطقة الصناعية بالشرقية، وذلك في إطار الاستجابة لطلبات الحرفاء من متساكني المنطقة وتقريب خدمات النقل العمومي مع اعتماد تعريفة موحدة قدرها دينار واحد. مدينة سوسة تحتضن من 26 من أوت الجاري فعاليات الدورة 47 لمعرض سوسة الدولي، وتتضمن الدورة فضاءات تجارية متنوعة تشمل الأثاث والديكور المنزلي ولوازم العودة المدرسية. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن موافقته على إلغاء الهجوم على إيران، مؤكدا أن الكيان الإسرائيلي انضم إلى هذا الالتزام، وأن إيران ودول أخرى طلبت من بلاده تعليق أي هجوم بعدما تم الاتفاق على الخطوط العريضة لصفقة تشمل الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وفي غزة، الجيش الإسرائيلي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث استشهد فجر اليوم 8 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غربية مدينة غزة. دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
3: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الترابلسي.
4: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الفنون الوجيزة. حصة جديدة نحاول من خلالها أن نمر على الأثر الإنساني في أبعاده الجمالية والإنسانية المتعددة. نافذة وجيزة نحاول من خلالها أن نبحث في كل ممارسة جمالية تشكيلية لها أبعاد فينومينولوجية استيتيقية، ولكن كذلك لها أبعاد حضارية. ذلك علاش احنا اليوم باش نحكوا على الإنساني في المعمار بصفة عامة، انطلاقا من مفهومي العمارة والذاكرة. حكاية كبيرة على كل حال، باش نحاولوا من خلالها نبينوا انه حين نمشي في شارع قديم وحين نسمع صدى الأصوات من وراء الجدران، فإن العمارة تكشف لنا عن أبعاد جمالية وتحفظ ذاكرة ملامح الناس وحكايات المدن بصفة عامة، وأنه الساحات والبيوت القديمة والأقواس الحجرية والنوافذ الخشبية وكل العناصر المعمارية بصفة عامة يمكن أن تكون شاهدة على المعيش، على تجربة الوجود الإنساني كاملة. لذلك مش نحاول نحكو على المسألة هذه، مسألة علاقة العمارة بالذاكرة، ونؤكد بأن العمارة لا تبني المكان فقط بل تبني الذاكرة أيضا. السياق هذا الكبير ما ينجم يحكي فيه كان أصحاب الاختصاص، من فكر في المسألة ومن درس اللي هما كثر، ولكن اليوم معنا أستاذة الجامعية، أستاذة مساعدة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير، الدكتورة نجوى تبجي، وهي مهندسة معمارية متحصلة على دكتوراه في علوم التراث اختصاص أثر إسلامية، وعضو في اللجنة العلمية التي قامت بإعداد ملف تسجيل جربة على التراث العالمي. مرحبا بك أستاذ.
5: مرحبا يا سي كريم. مرحبا. شكرا على الاستضافة.
4: شكرا على كل حال. اليوم باش نحكوا على العمارة وعلاقتها بالذاكرة في سياقات مختلفة، باش نحاولوا نمروا على المسائل الجمالية والمسائل الإنسانية والفنية كذلك بصفة عامة، انطلاقا من جملة من الفقرات. خلينا نبدأ بفقرة على حافة الإبداع.
3: على حافة الإبداع.
4: في فقرة على حافة الإبداع وإحنا نحضروا دكتورة للمسألة، المسألة المهمة اللي باش نجمعوا بين العمارة والذاكرة ونغوص في الأبعاد المتعددة التي ذكرناها. قل قائل، شنو هي فن العمارة أو العمارة؟ يعني هنا الفرق بين العمارة كحرفة والعمارة كفن. تفضلي دكتورة.
5: عايشك سي كريم، سؤال كبير وجودي نجم أقول، لأنه سؤال عن ماهية العمارة واللي ذكرته كمهنة، العمارة كمهنة والعمارة كفن، هي نجم نتحدث على تعريف المتداول والبسيط للعمارة، إنها فن خلق الفضاءات اللي تلبي حاجات الإنسان الأساسية من الملجأ والمسكن الأمان لتأدية وظائفه اليومية. لكن أنا من رأيي أنه هي العمارة بمعناها العميق لازم تكون مربوطة بمفهوم المعنى. العمارة تأدي اللي حكينا عليه الكل، ولكن من رأيي أنها لازم تكون حاملة المعنى ورؤية وتلبي حاجات الإنسان اللامادية، مش بالضرورة تكون مادية.
4: يعطيك الصحة. لهنا كأنه نحب نقوله أنه ثم زوج جوانب، الجوانب الوظيفية والجوانب الجمالية. كي نحكو على المعنى، يعني رؤية الإنسان لذاته، للفضاء، للطبيعة، للعالم، الرؤية هذه اللي هي في أبعاد جمالية ينزلها في سياق زادة تلبية حاجياته المادية المرتبطة بالفضاء بالمكان. أعطينا تفصيلة في المسألة هذه، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسياق الثقافي والمناخي. وقتها كي نحكو على فن العمارة، كيفاش هو رؤية وفي نفس الوقت وعندها مشحونة بالمعاني، وفي نفس الوقت هو آلية من آلية التي يعتمدها الإنسان لتحقيق حاجياته الأساسية. تفضل.
5: هنا يمكن قبل ما نجاوب على السؤال تاعك أن نحب نفرق بين كلمة مهندس معماري ومعماري، وهي اللي باش تهزنا للإجابة على السؤال. لأنه المهندس المعماري هو اللي يتعامل مع الفضاءات ويخلق الإجابة للاستجابة اللي حكينا عليها. عنده المؤهلات أنه باش يستجيب للسلامة، الحاجيات الأساسية في البناءات الاقتصادية أيضا. لكن المعماري هو اللي يكون رؤيته أشمل، اللي هو اللي يعطي للفضاء معنى، اللي هو يخمم في علاقة الإنسان بالكون أصلا، بالمجال، بالمجتمع، بالتاريخ، بالتراث، كأنه يتحاور مع المكان ومع الإنسان في هالمكان، ومن بعد يعطي الإجابة. المعماري عنده رؤية، وعنده رؤية فلسفية ونجم يكون حتى ثقافية شاملة. المعماري، المهندس المعماري مش بالضرورة معماري، أما المعماري هو بالضرورة مهندس معماري أشمل.
4: يعني نقطة
5: المعماري هو عنده التأهيل وعنده العلم، ما عنده الجانب
4: الرؤية
5: بالضبط، الرؤية الفلسفية الشاملة، وهو وهذا المطلوب. هنا نفرق بين البناء والعمارة. البناء نجم يكون يلبي الحاجيات الكل، أما ما فيهش معنى، ما يحملش معنى. المعنى هنا نربطه بالقيمة، اللي هي قيمة نجم يكون حامل عدة قيم.
4: صحيح.
5: القيمة الثقافية، القيمة الجمالية، القيمة، نلقاو التسلسل هذايا بين القيمة والمعنى ومعنى العمارة.
4: هي برشا يعني لهنا المعماري لهنا، وكأنه من خلاله نكتشف أن الإنسان تحكمه جملة من التشريطات المادية. صحيح. ولكن مع المعماري أصبح الإنسان كائن مشحون بالرموز والمعاني، فيعبر عن تلك الكثافة في تصميمات، في إنشاءات معمارية،

0: الأساسيات هذية، ولكن يضيف لها المعنى المعماري كأنه يتحاور مع المكان، مع الذاكرة اللي في المكان، مع الإنسان وحاجياته، وفي الأخر يعطي توليفة كأنه يسمع المكان ويحول الفضاء هذية، كأنه يعطي كأنه المكان عنده نفس، وهو يعطي للنفس هذية جسد، اللي هو أنا الجدران شوفها كأنها اللغة اللي تعبر على اللامادي، كأنه حامل وألا تجلي اللامادي بالمادي.
1: هي يعني هنا كأنه المعماري هو القادر على الجمع بين المادي واللامادي.
0: بالضبط.
1: والمعماري هو الفنان بالمعنى الحرفي للكلمة، بمعنى الفنان لديه رؤية جمالية وإبداعية تتجسد في الإنشاءات المادية
0: نشوفوها معناها وتتجلى قدامنا، وهي بيدها تكون حاملة القيمة لأنها حاملة المعنى.
1: يعطيك الصحة. ولهنا باش ننزلوا باش نحكوا على الذاكرة، كيفاش أنه العمارة تحفظ الذاكرة بمنطق أنه راو تجمع ما بين أبعادها الجمالية صحيح، ولكن تحفظ ذاكرة الإنسان، يعني بالذاكرة اللامادية تحفظها في المعنى في البعد المادي. وهذا يخلينا نشوفوا باش نمروا باش نحكوا فيه المساله ديك في الفقره الثانيه، ولكن قبل ذلك اعطيني ثمي شخصيه معماريه، انت المعماري كنت تو نحكوا على المعماري شخص وعلميه في نفس الوقت كان عندها اثر ومازالت كانت نجم تكون معاصره لنا اليوم، عندها انجازات واعمال لها ابعاد انسانيه جماليه.
0: انا بما اني باش نحكي على الشخصيه حبيت نعطي تعريف للعماره المحليه لاركتيكتور فيرناكولير، اللي هي نقولوا احنا عماره بدون معماري، أما هي في الأخر حاملة قيمة المجتمع، لأنه التعريف العمارة المحلية أنه المجموعة هي اللي تخلقها بمجهود جماعي باستعمال المواد المتوفرة والتقنيات المتوفرة في المكان، واللي تصوخها وحاملة للمبادئ والذكر الجماعية للمجموعة. معناها حتى مفهوم المعماري يختلف عبر الأزمنة. علاش حكيت على العمارة المحلية؟ على خاطر المعماري باش نحكي لك عليه اللي هو معماري مصري حسن فتحي، ونصور شخصية مشهورة معناها شهرته فاتت أنه معماري، لأنه أعطى تصور للعمارة المحلية هذه في مصر، وتعامل مع المكان ومع الإنسان في المكان، ما تعاملش مع المكان كمكان معزول وأنه حامل لقيمة بغض النظر عن اللي خلق المكان قبل واللي يستعمل فيه اليوم، خاطر فما في عمر العمارة والعمران واللي نشوف أنه هما من نجموش نفصلوا بيناتهم، فما لحظات كأنه الإنسان يتولد ويعيش ويكبر ويبدل المهنة مثال ويشيخ. العمارة كيف تتولد في لحظة ما، أما هي تتواصل في الزمان وتعيش. احنا كمعماريين من معناها نستحقوا باش انه نشوفوها العماره في لحظاتها كل، ونعرفوا نركزوا على القيمه ونحافظوا عليها، اللي نقول لك هو انك توصلها للاجيال القادمه لا ترانسميسيون. حسن فتحي هنا هو معماري مصري عنده الرؤيه هذه صاخه في كتاب هو حامل. انا يعجبني المعماري اللي يكون يمارس يمارس ويصيغ فكره في كتاب. هو هذاك شنو عمل حسن فتحي؟
1: يمارس ويفكر
0: يتساءل، خاطر السؤال هو باب كانك تسال تجيك الاجابه، خاطر تولي تلوج على الاجابه بفكر نقدي. حسن فتحي كتب لاركتيكتور دو بوبل، دونك هو ويسميه هو معماري الفقراء، مع انه انا نشوفها محصوره كي نقولوا الفقراء هو معماري الانسان. الإنسان اللي مازال محلي وعمل الفكر هذا نتاعو صاغو في تجربة في مصر، عدة تجارب ما خاصة التجربة اللي مشهورة تجربة الجورنة، اللي عاد بناء بلدة كاملة كانت حولوها السلطات المصرية لأسباب عديدة، خاطر هي كانت معناها بلدة كاملة كانت فوق مقابر فرعونية، والبوبولاسيون ولا معناها المتساكنين غاديك كانوا يبيعوا الأثار، دونك هي مشكلة إشكالية كبيرة. قررت الدولة باش تحولهم البلدة أخرى تبنى من أول وجديد. وحسن فتحي هو اللي قام بالتصور هذية. قبل ما يبدأ قالك أنا لازمني أنا نفهم من اللي أنا باش نتعامل معهم، مانيش أنا باش نعطيهم حل مسقط ونجي نقولهم باش نستعملوا الخرسانة لا، لازمني نفهم أنا البلاصة هذيك كيفاش يتعاملوا مع العمارة، شنو رؤيتهم للعمارة، المواد المستعملة، ورجع وعمل بحث كبير في الجنوب المصري، استرجع تقنيات كادت تتلاشى على مثال بناء القباب النوبية، شيء لقى الحرفيين اللي عندهم مازال يستحفظوا في الذاكرة، خاطر هي العمارة المحلية ولا الاركتكتور فيرناكولير، هي العلم يتواصل بطريقة كما في الجينات، معناها مش بالضرورة ما نجمش يفسر هو البناء كيفاش تتبنى القبة، ما يعرف يبنيها،
1: فيها العفوية،
0: فيها العفوية وفيها المهارة. هي العمارة المحلية هي عمارة تم

0: معناها البرفكسيونمون تاعها تحسينها عبر الاجيال بالتراكمات، وفيها مهاره تقنيه كبيره اللي بالتجريبيه بالامبيريك، معناها مش بالضروره، معناها اللي يتمكن من العماره كحرفي مش ما نجمش يفسرها، اما يعرف يعملها. وهو حاول حسن فتحي عمل كيما السونس انفيرس الطريق بالعكس، ومشى وحاول يفهمهم ويطور، حاول باش يطور، واعطى الاجابه هذه ساخه في الجورنا. بيان سور هنا الجورنا عليها تحفظات من بعد، راهو معناها المشروع كمشروع مش بالضروره نجح 100%، اما هو التساؤلات اللي يطرحها هو بيدو حسن فتحي خزر لها بطريقه نقديه في اخر الكارير نتاعو، في اخر المسيره نتاعو، وراجع روحه. اما هي كتجربه واللي ساخه في كتاب هي كلها أعطت رؤية للعمارة المحلية، وهو عنده موقف وقتها خاطر التجربة نتاعو كانت في نفس الوقت نتاع باغ اكزومبل الكوربوزيي اللي هو معماري فرنسي معروف، والعمارة الحديثة ولا الستيل مودرن اللي هي تقول انه العمارة نجمو تكون ستاندار ونجمو نحطوها في برشا اماكن، اللي هي معناها جات بعد الحرب العالمية الثانية، لوم مودرن ولا انترناسيونال. هو قال لك حسن فتحي لا، لازم نحافظ على الخصوصيات، كل منطقه عندها خصوصياتها، ماناش باش نستوردوا امثله حاضره ونجيو نطبقوها في مصر ولا تونس والا بطريقه ما فيهاش فكر نقدي. المعماره لازمها تخرج من المجال اللي هي فيه، لازمها تخرج من التاريخ اللي هي فيه، من التراث اللي هي فيه.
1: يعني لهنا كان حوصلوا فن العماره او المعماري، ما هي الاسئله الاساسيه التي يطرحها وهو يتعامل مع المكان ومع الإنسان؟
0: من أهم الأسئلة اللي لازم المعماري يتسأل عليها هو المجال هذية لشنو القيمة اللي يحملها. أنا نعطي قيمة كبيرة المفهوم القيمة الفالور، لأنه هو في الأخر باش يظهر قيمة، نحن يعني ميزون فالور هذية كأنه يتعامل مع التراث ولا مش مع التراث، بغض المجال حتى كان أنت تتعامل مع فضاء معناها غير مبني، ما هو حامل لذاكرة اللي هي نوربيرت شولز معماري أوروبي يعبر عليها بروح المكان، لأنه المكان عنده روح، عنده ذاكرة، عنده تاريخ، عنده لحظات مر بها. المعماري عمره ما لازم يجي يبني بروجرام مثل معناها جامد بارد، لا، قبل هذيك لازم يعمل نسموه احنا الاكسبلوراسيون ليميرسيون في الفضاء، انه يعيش الفضاء بطريقه او باخرى، يفهم الفضاء كحامل لتراكمات، حتى كيما قلت لك كان يكون تيران فيرش ما فيهش بني، اما هو حامل لتاريخ في مجال محيط به عماره سابقه. الانسان اللي بنى هذا الكل اللي هو التثمين لهذا الانسان، علاقة الإنسان بالمجال، علاقة الإنسان بالعمارة. المعماري لازم يتسأل على هذا كل، وكي يلقى روحه لازم يعمل بحث تاريخي حتى كي يمشي بنية جديدة، مش بالضرورة باش يتعامل مع التراث.
1: هاي برشا هذيك، وإحنا تويكا مرينا إلى الفقرة الموالية، فقرة صدى الروح.
2: صدى الروح.
1: في فقرة صدى الروح اللي هو باش نرجعوا للموضوع المركز نتاعنا هو العمارة والذاكرة. يعني لهنا العمارة لا تحفظ الشكل فقط ولا تحفظ كذلك المسائل العامة بقدر ما تحفظ الأثر الذي يتركه الزمان في الإنسان، الانتماء، تعبر على الآلام، تعبر على سعادة الإنسان. وكانوا العمارة هي ذاكرة حية للمجتمع، من خلال العمارة نعلم طبيعة ذلك المجتمع في ماضي في زمن معين، وإن العمارة لهنا تحفظ القصص والحكايات. في نفس الوقت العمارة مرتبطة بالهوية، ذاكرة ما هيش منفصلة على الهوية، وبالتالي كأننا نحكي أنه راهو الشكل المعماري اللي يعبر على الانتماء للمكان الثقافي والحضاري يخلي فن العمارة فن منفتح على نظام الهويات. نحن تو نحكوا على الثقافة المحلية ونحكوا على معنى أن نحفظ تلك الثقافة، تلك الهوية المحلية، وأن نحفظ تلك الهوية المحلية فذلك يفترض أنه لدينا رؤية معينة للأشكال والألوان، لدينا رؤية معينة للزمان في حد ذاته. هذيك أنت علاش قلت المعماري راو يتعالى عن كونه مجرد تمكن من آليات الفن أو الهندسة المعمارية العادية، وإنما هو يضيف لتلك المسائل المرتبطة بعلاقة الإنسان بالفضاء. يعني احنا باش ننزلوا شوي باش نحكوا على الذاكرة، يعني احنا الذاكرة هي متعددة، ثم المجتمعية وثم الفردية. كيفاش لهنا الفن العمارة والمعماري بصفة عامة تكون لديه القدرة على أنه يعمل التوليفة بين الذاكرة الفردية، خاطر الذاكرة الفردية كل واحد فينا هو يبني عنده تصور لذاته، وعنده تصور للآخر، وعنده تصور للداخل والخارج بشكل عفوي. ولكن المعماري يحول ذلك التصور إلى تصميم، ويحوله إلى إنشاء معماري قائم الذات. في نفس الوقت المعماري يجمع ما بين ذاكرة الفرد وذاكرة المجتمعية. يعني كيفاش نجمع ما بين فن العمارة وأنه فن العمارة يقوم بالمراوحة بين الذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية؟ وفيها نجمع نأخذ أمثلة حول الأثار العربية الإسلامية. وأنت دكتورة كنا نقدم فيك قبيلك، يعني الدكتورة بتاعك حول علوم التراث واختصاص أثار إسلامية. نعم لك التوليفة بين اللي قدمتيه في أبحاثك العلمية وبين السؤال حول علاقة العمارة بالذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية.
0: شكرا سي كريم. هنا يمكن جست قبل ما نقدم في الإجابة يمكن ما نستعملش كلمة يتعالى المعماري على الجانب التقني، ولازم يكون متمكن منه ويتجاوزه للرؤية أشمل. هذا هو اللي حبيت نوضحه. وانه زاد في معناها فكرتي لانه لازم الليميرسيون، وانه معناها تكون معرفته بالمجال بمختلف تجلياته وعلاقه الانسان بالمجال لازمها تمر برشا مراحل، اللي هي الدراسه الاجتماعيه للمتطلبات، دراسه تقنيه حتى للمتطلبات الارض، المعطيات الفيزيائيه ويشملها للمعنى. هنا توا هذه ينقلني اني باش نجاوب على السؤال تاعك. انا ديما نشوف العماره وكي نحكي مع طلبه نتاعي نقول لهم العماره كانها كل جمله، العماره في العمران كانه هنا في علاقه العماره بالعمران ما نشوفش نفصلوهم. انا خاطر حكيت العماره بالنسبه للانسان والعمران بالنسبه للمجتمع، كانه العماره كلمه في جمله اللي هي العمران. هنا إذا معناها تلقى أنت الجملة ما هيش مفهومة، اللي هي اليوم نشوفوه في مدن تاعنا ساعات الجملة ما هيش مفهومة. علاش؟ خاطر هي تجلي لعلاقة الإنسان بالمجال، هي العمارة والعمران كأنه امتداد الفكر الإنسان وكيفاش يشوف روحه. كي تشوف أنت هو فما مقولة تقول لك أنك تشوف فما أنه اختلال في العمران وفي العمارة، افهم أنه المجتمع عنده مشكلة في الهوية نتاعه وفي رؤيته لنفسه. واللي هو للأسف ساعات نشوفوه في المدن نتاعنا أنه فما كانها جملة ماهيش مفهومة، فيها كلمات مهمة وعندها معنى، ما فما كلمات اللي ما نفهمهمش وما عندهمش معنى ويشوشوا على المجموعة. هذيك عليه المعماري هنا نقول لك نرجع اللي هو لازم يكون عنده رؤية ويشوف الأمور بطريقة شمولية أوليستيك، ماهوش باش يبني بنية معزولة. هو حتى كان تكون حاملة المعنى لازمها تكون حاملة المعنى في جملة. الجملة هذيك عليه في اليونسكو يستعملوا البيزاج يوربان هيستوريك، المشهد الحضري. المشهد الحضري يشمل الطبقات الكل، يشمل القديم، يشمل المجال كفضاء فيزيائي بالسهول والجبال والأنهار، ولكن يشمل البني القديم التراثي ويشمل البني الجديد والنسيج العمراني اللي يحملوا تكوينة كاملة. المعماري لازم يفهم هذا كل باش ينجم يعبر على ذاكرة الشخص. هنا نحن نشوفه حتى مع روحنا، معناه إنسان ينجم يكون يتعلق بدار مثل الجد نتاعه، باب يذكره يعطيه حنين، وتنجم في الحومة كيف كيف زنقة دورة هي مش بضرورة حاملة القيمة جمالية كبيرة، أما حاملة القيمة رمزية. والبلاصة هذيك احنا نسميهم لي روبير، معناها البناءات المهمة ولا المواقع المهمة اللي تكون هي حاملة مثال القيمة جماعية. هنا الموازنة بين قيمة الفرد، القيمة والذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية، والذاكرة الجماعية تشمل الذاكرة الفردية. والموازنة هنا عند المعماري انه باش يعطي الإجابة اللي تنجم ترضي المعاني هذية. هذيك عليه نرجعوا ديما انه المعماري لازم يكون عنده نظرة شاملة مش ضيقة، وانه باش يعمل بناء في لحظه معينه باش يستجيب الحاجيات الماديه فقط، لازم يفهم هذا كل باش ينجم هو يعطي تصور.
1: المعماري يجيب عن اسئله الفرد واسئله المجموعه
0: بالضبط،
1: يجيب عن الجزئي وعن الكلي. هذه القوه المعادله الكبيره في الاختيار الحقيقه، واللي تخلي التاريخ الجماعي معنيت فيه كثير من المنعرجات وفيه كثير من التحولات. الحكايه هذوما باش نحكوهم الحقيقه كانه احنا بدينا نحكوا في الفلسفي والفني والجمالي.
0: وسي كريم على ذكر الفلسفي، المعدل في الفلسفه مطلوب في التوجه للدراسات المعماريه، اللي هو باش يونيك انه راهو في التكوين مهم انك انسان يكون عنده الفكر النقدي اول حاجه والفكر الشمولي انه يجمع وما ياخذش معلومات ويخليها كي لا يجمع ويربط بيناتها ويتسائل باش يلقى الاجابه، خاطر هو مطالب اجابه في الاخر اللي هي اجابه معماريه يكتب جملته اللي تنخرط في كتاب اللي هو كتاب العمارة الكونية في الأخر، مش كان العمارة المحلية.
1: أنت كيف أوكي يعطيك الصحة. المعماري هو فنان، هو مهندس معماري، ولكن زادة يجب تكون مشحون بأسئلة فلسفية بالضبط. كأنه بوجه آخر هو فيلسوف، فنان فيلسوف
0: بالضبط. يجمع بين حامل لرؤية ومستعد باش يعطي الرؤية ذي باش يجليها في مادة هنا وباش يأثر في حياة العباد.
1: ليست في متناول كل الناس، إذن العمارة سردية كبيرة لا يعيشها إلا المبدع. باش نرجع لحكاية ذي، حكاية العمارة والذاكرة، ولكن مع الفاصل الموسيقي، مقطع موسيقي لرضا القلعي.

0: نعود أصدقائي من جديد بعد مقطع لموسيقى رضا القلعي مع الدكتورة والجامعية نجوى الطبجي، وهي مهندسة معمارية متحصلة على دكتوراه في علوم التراث اختصاص أثار إسلامية، أستاذة مساعدة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس، وعضو في اللجنة العلمية التي قامت بإعداد ملف تسجيل جربة على التراث العالمي. إذن الشخصية العلمية التي تحضر اليوم معنا في سياق الحديث عن مسألة هامة اللي هي العمارة والذاكرة، وإحنا نحكو في تراثنا التراث الإسلامي كل شيء، نرجع ديما عنا نظرة معينة جزئية، مثلا الشرفة، تصميم الشرفة بالأثار العربية الإسلامية. الشرفة ليست مجرد عنصر بارز في الواجهة وإحنا في العمارة الإسلامية، وإنما هي امتداد لفكرة تجمع ما بين ثلاثة حاجات مهمة برشا الحقيقة، اللي هي البعد الوظيفي والجمالي وإنها البعد الرمزي كذلك. يعني كأنها الشرفة تعبر على فلسفة كبيرة، فلسفة المعماري، وتعبر على رؤية الفرد ورؤية المجموعة للآخر، للمكان، للخصوصية كذلك، كيف أنه حافظ على خصوصيتنا في نفس الوقت كن منفتحين على الآخرين. في تراثنا بطبيعة الحال عندنا تصور معين للشرفة، كنت تفصلي هنا في سياق الحديث عن العمارة والذاكرة. أستاذ تفضل.
1: هنا الشرفة، إذا باش نحكيه على الشرفة، أنا كيما قلت لك نرجع للتعبير والحاجة، معناها التمثل المعماري، الشرفة اللي هي مادية هي تجسد الفكرة والحاجة، الحاجة الإنسان باش يتفاعل مع الفضاء الخارجي. العمارة المحلية في مثال في تونس عنا في المدن العتيقة مختلفة، مثال على جربة، أنا ناخذ مثال اللي خدمت عليه برشا. نبدأ بالمدن العتيقة اللي هو العلاقة بين نرجعوا للدواليتي هذية الثنائية بين العمارة والعمران. نجموش نفهموا العمارة ما غير العمران، خاصة في المدن العتيقة. العمارة في المدن العتيقة مثال الديار، المنازل هي منغلقة على نفسها، تنفتح على الفضاء الداخلي على وسط الدار، الصحن، الفناء اللي هو مفهوم أساسي في العمارة والعمران في المدن الإسلامية والمدن حتى المتوسطية. عمارة من برا من الفتوحات قليلة وتقاها عالية، هنا باش تظهر الشرفة. الشرفة اللي هي كأنها تدرج من الخاص للعام، خاطر فما المفهوم الخاص والعام جدا معناها موجود، وهو مكون أساسي للعمران بالمدن العتيقة، نلقاوه في التدرج من العام للخاص حتى نوصلوا للزنقة الغير نافذة للإمباس باش نوصلوا للديار. هنا الشرفة هي تعطينا البوسيبيليتي، الإمكانية باش انه ننفتحوا على الخارج بحسبة معينة، معناها
0: بمقاييس معينة.
1: هذاك عليه باش نقاول البرمقلي، هذاك عليه باش نقاول اللي يسموه مشربية، انه صحيح، وخاطر هنا هي باش يستعملها خاصة العنصر النسائي في الدار اللي هو عنده أحكام وعنده هنا نستحفظ على الخصوصية. هذاك عليه باش نلقاه يمكنك باش تشوف تشرف على الشرفة، علاش نشرف على الفضاء الخارجي أما بمعيار وبمقدار ونستحفظ فيه على الخصوصية. هذاك عليه باش نقاول المشربية، باش يدخل الضوء، باش يدخل النور، باش يدخل الهواء، ويستحفظ على الخصوصية. يعني في نفس الوقت
0: الشرفة هي تعكس رؤية الفرد، خط الفاصل بين ما هو خصوصي ذاتي وبين ما هو خارجي،
1: كأنه علاقة المجتمع بالفضاء نشوفه فيها عينيا بالعمارة، متجلية في العمارة. الشرفة في مجال آخر في المنارات مختلفة. الشرفة اللي هي واسمها شرفة حتى تقنيا تستعمل كلمة شرفة، لأنها هي عنصر تزيد في المنارات الإسلامية في المدن الإسلامية باش يتمكن المؤذن باش أنه يأذن فيها وصوته يوصل للمتساكنين، وتمكنوا باش ما معناها في مستوى أقل منخفض، على مش باش يطلع أعلى المنارة اللي يكون عادة عالية. ومن بعد وليت الشرفة قامت بالدور هذي، ومن بعدك وليت حتى للمعايير الجمالية، تلقى أكثر من شرفة في المنارات اللي هي وقتها وليت للمعطى الجمالي. في مدن إسلامية أخرى الشرفة مثال في مصر الشرفات متعددة، وليت عنصر معماري مثال خاص بالعمارة المملوكية. في تركيا الشرفات وتسمى شرفة أو حتى بالتركية وليت عندها رمزية في العمارة السلطانية، تعطينا في معناها في الرواية المدولة في اسطنبول مثال انها تعطينا معلومة كوديفيه مشفرة عن اللي بناء الجامع. الشرفة متنوعة. في جربة مثال حاجة للحماية تخلي أنه ما نلقاوش فتوحات في الحوش الجربي. وين نلقاوها؟ نلقاوها في الغرفة اللي هو غرفة معناها فضاء مبني نطلعوا له بدروج اللي هي فيها فتحة واحدة عالية تمكن الجربي باش يراقب محيط نتاعو خاطر ديما كان خايف من الغزوات. تكون تبدل وظيفتها هنا حسب المجال اللي هي فيه.
0: يعطيك الصحة. إذا هنا كانوا الشرفة عندها وظيفة معينة، وكي نحكوا ساعات الشرفة فيها زخرفة بأشكال مختلفة، ثم حتى الخشبية كزخرفة خشبية. أي أي أي أي. يعني ثم فرق، احنا باش نفتحوا الزاوية دي بين الزخرفة الخشبية في تونس مثلا وفي في الشرق. فما اختلاف،
1: فما اختلاف. انا ديما نشوف انه الفن خاطر العماره فن. انا ندرس تاريخ العماره بالمدرسه الوطنيه للطلبه، واول ما نبدا نقول لهم راهو باش نتبعوا الجناز ميلاد وتطور العماره، مشكل العماره والفن، وخلهم نشوفوا بالتجربه وبالتحليل نجم نفصلهم ولا. وبالتحليل والتجربة آخر العام نكتشف نجموش نفصلوا بيناتهم. العمارة هي فن وحاملة للفن. ثاني ناخذ المقرنصات في العمارة الإسلامية اللي هي تقوم بدور جمالي، أما الدور زده وظيفي ستركتوريال إنشائي. وفي الأخر هي تقوم بالدورين في نفس الوقت، نجمش تفصل بيناتهم. مش تقول المقرنصات هي عمارة ولا فن، هي فن وعمارة في نفس الوقت. بالنسبة للرموز، الرموز أنا أقول أن فما تأثير المجال والتاريخ. فماش حتى رمز بريء، كله حامل الرموز، كله فما حتى تشكيل مقاصد وحامل الرمزية اللي هي تنجم تقراها في مستويات عدة، مش كيما العمارة السلطانية الرسمية كيما العمارة المحلية. هنا حتى تختلف هي. اللي تنجم مثل الرموز تلقاها انت في النسيج وتلقاها هي بيدها في العمارة، وتلقاها حتى في الوشم في الوجه اللي هي حاملة الرمزية. في شمال افريقيا الموروث الامازيغي عنده تأثير كبير برشا في الرمزية في الاشكال الهندسية حتى المعمارية. في الشرق فما مخزون اخر، فما معناها التاريخ ضارب في القدم اللي قبل الإسلامي. معناها حتى في دراساتنا للفن الإسلامي ديما نتسائلوا على الماء قبل الإسلام كفن، وتفاعلوا مع الزخم الإسلامي اللي جاي بعد، وشنو أعطى اللي أعطى تشكيلة جديدة وتوليفة جديدة. الرموز في الخشب ولا أي حامل من الحوامل الأخرى ديما عنده رمزية متنوعة مختلفة حسب اللي أنجو، حسب اللي يقراهم بعد
0: يفكك الشفرة متاعه.
1: هذيك عليهم يفك بالضبط، هي كيش شفرة كل لغة. نرجع للمفهوم اللغة أنه ما نحبوش أنه توقف هالترانسميسيون والفهم للرموز هذية، لازمها تتواصل بطريقة واعية أو غير واعية.
0: يعطيك صح. يعني كانوا إذا كان الجسد هو منظومة رمزية للعالم بمنطقة متاع مير البوينتي، فإنه العمارة كذلك هي منظومة رمزية للعالم تعبر عن رؤية الإنسان في حد ذاته. الإنسان يرسم على جسده رؤيته للحياة والموت، ورؤية للسعادة وللألم وللحزن. كذلك في فن العمارة نرسم رؤيتنا نحن لكل الثنائيات، الخير والشر، السعادة، التعاسة، الحب، الكره، هل الثنائية التي يعيش الإنسان. وبعد تصبح تتحول إلى ذاكرة، ويمكن أن نفك رموزها من خلال نظام علائقي، علاقتنا بذواتنا، بالسياسي، بالاقتصادي، بالدين، بالأسطورة. كل تلك العلاقات تتحول إلى آليات لفك شفرة الرموز التي يجسدها فن العمارة.
1: صحة كريمة. هنا أنا جوست حبيت نأكد على فكرتك أنه العمارة كأنه هو مثل الجلد هو يحيط بجسم الإنسان. العمارة هي جلد آخر كأنها امتداد للفكر الإنسان، كأنها بطريقة أخرى تجلي مادي لفكر الإنسان المجاله، واللي هي ينعكس فيه رؤيته نفسه للكون للمجال للمجتمع.
0: يعطيك صحة. لكل حال هذا باش ناخذه احنا في الفقرة الأخيرة، فقرة أيقونات، زاوية معينة حول علاقة فن العمارة بالذاكرة، وحول تصور مجموعة إنسانية تعيش على رقعة جغرافية ما، ورؤيتها لذواتها ورؤيتها للعالم بصفة عامة في فقرة أيقونات.
2: أيقونات
0: في فقرة أيقونات. دكتورة، وأنت أستاذة جامعية تبحث في التراث الإسلامي، ولكن كذلك أنت كنت عضوة في اللجنة العلمية اللي قامت بإعداد تسجيل جربة على التراث العالمي. إذن الحياة في جربة حياة مختلفة، الزمن مختلف، رؤيتنا للمكان مختلف. يعني باش نحاولوا لهنا ومن زاوية مختلفة مرتبطة بالفنون الوجيزة ناخذ عينة من رؤية الإنسان الجربي في تلك الفضاءات المحلية للعالم، وتعطينا نموذج ومنه نبحث في علاقة العبارة بالذاكرة. تفضل أستاذ.
1: صح سؤال، خليني نحكي على موضوع نحبه برشا وخذيه جزء كبير من البحوث نتاعي، اللي هو باش نحكي لك على مجال الجزري في جربة، اللي هو معطى رئيسي في تكون المعمار اللي نشوفه فيه اليوم، اللي هو شاهد على لحظة معينة، هو اللي تم تسجيله هو التيمونياج دا مود دوكيباسيون انسولير. دونك فما كلمات مفاتيح تحيلنا على نوعية التراث اللي تم تسجيله هذيا. في التراث هذيا فما هو مكون متسلسل يتسمى ان بيان اون سيري، مش مكون من حاجة بركة، خاطر في التراث العالمي بصفة عامة يكون ان بيان معناها تكون بنية وإلا أنسيت في جربة هو متسلسل، يعني مجموعة من المنشآت المعمارية 22 جامعة. هنا مؤشر كبير لأهمية المساجد في جربة، هذيك عليه باش نحكي على المساجد، وهو جزء اللي اهتميت به في الملف. مساجد جربة حاملة الجملة من القيم والمعاني اللي حكينا عليهم بكري. المعنى هذيك عليه ما تنجمش تحكي على مساجد جربة المتجلية اليوم تشوفها ما غير ما تفهم هي شكون أنشأها، كيفاش تم تصورها. التأثير الجزرية هنا معطى مهم، أكبر جزر المتوسط جنوب المتوسط جربة، الموقع نتاعها في جنوب المتوسط بين الجزء الشرقي والغربي من المتوسط، موقع استراتيجي خليها طول تاريخها محل أطماع على القوى الكبيرة نتاع المتوسط. دونك تعيش
0: مرت عليها كل الحضارات،
1: أي قوة في المتوسط في وقت قوتها أو قوتها تحب تسيطر على جربة، خاطر محطة مهمة بين في طريق القوافل، في طريق التجارة بين الشرق والغرب، بين
0: الجنوب والجنوب،
1: بالضبط محطة وكما الكارفور معناها كما تقاطع المهم نقطة تقاطع كبيرة، وتزيدها خصوصية أخرى حضارية كبيرة على الأخر من بعد دخول الإسلام للجزيرة، اللي هو الخصوصية المذهبية، المذهب الأباضي اللي أعطاها خصوصية إضافية. علاش؟ خاطر هي بكونها جزيرة دونك لعبت على طول تاريخها موقع الملجأ. دونك هنا الأباضية هم أقلية مذهبية في بلاد اللي هو وقتها إفريقية، اللي الأغلبية تكون معناها المذهب المالكي، جزئية المذهب الفاطمي، المذهب الفاطمي الشيعي مع الفاطميين. أما في هذا كل ديما هما أقلية مذهبية وأمازيغ اللي حكموا تونس الأغلبية من العرب، حتى نوصل حتى للدولة الجزائرية وين وقتها ولاو الأمازيغ حكموا كدولة معناها كعنصر محلي، اللي خليها ديما أنها في موقع تحت السلطة وفي صدام مع السلطة. مع الموقع اللي في الاستراتيجي اللي هي كانت محل زاد الأطماع المتوسط، دونك كانت ديما فما الحاجة للاحتماء.
0: هي كان نمشي توا نغوصوا في الإنشاء معماري
1: يعكس هذه،
0: يعكس الحاجة هذه الوظيفية، ونكتشف زاد أبعاده الجمالية والرمزية. تفضل.
1: هنا الحاجة الاحتماء شنو خليت الجربي؟ الجربي حاجته
0: بملجأ
1: يعني. هو مدرك انه في جزيرة ما عندوش، ما نجمش يعمل ميوغاي معناها صحيح. اسوار
0: صحيح.
1: شعمل اعمل نظام متكامل دفاعي
0: صحيح.
1: على باش بالمساجد هنا الخصوصية، ما عملش دي فورتوغيس ولا ابراج ولا لا، اعمل بالمساجد خاطر هي مذهبية دينية الحركة، خاطر وكانت تدعمها نظام اسمه نظام العزابة. نظام العزابة يتحكم في مجال الجزيرة، كلمة مجال مهمة على الأخر، اقتصاديا دينيا سياسيا. ما ينجمش يبني دار حكم وإلا قصر، لا كان خاطر هو في التقية معناها ما همش علنا حكمه عن طريق المساجد. هذاك المساجد في جربة كأنه كل جسم، كل جسم عنده وظيفة. شنو لقينا؟ لقينا سلسلة أولى على السواحل مساجد الشط مهمتها نقل المعلومة، سلسلة ثانية تعطي تبعث المعلومة للمساجد، خط دفاعي ثاني فيه منارات مجهزة بتقنية معمارية دفاعية، والداخل نلقاو المساجد الملاجئ، مسجد عادي في لحظة يولي ملجأ. هنا باش نعطيك الخصوصية اللي نحب نحكي عليها، حبيت نحكي على التسلسل خاطر مهم. الداخل نلقاو كيما مسجد ولحي اللي فما خصوصية كبيرة، انه فما هو مسجد فيه جزء مبني وفيه جزء محفور منقور نسميوه لموسكيت خوغلوديتيك، اللي الحفر في المنقور محفور اللوطة. معناه شنو نلقاو؟ نلقاو فيه كل شيء، نلقاو فيه محراب يصليوا فيه، نلقاو فيه مدرسة، كأنه انعكاس في النيجاتيف في تحت الأرض للوظائف اللي يقوم بها المسجد المبني. والمسجد اللي تحت هذه فما شكون يقول هو المرجح انه استعملوه على خاطر محليا فما تقنية الحفر في الجنوب التونسي، فما الحفر صحيح. في جربة المعاصر كلها محفورة من قبل الإسلام، معناها احنا نحكيو على التقنية المعمارية، خاطر انت باش تحفر لازمها معرفة تقنية باش تعرف انت البسة هذيك تنجم تحفر فيها ولا لازم الأرض نجم تحفر منها المادة الفيزيائية الأرض، معناها عندهم العلم هذية انه في البلاصة هذيك يعرف نجم يحفر ولا اللي هو متوارثة من قبل الإسلام. نقاهم في شنني في تطاوي في الجنوب التونسي كله، نوصلوا حتى ليبيا هذيك عليه هو معناها فما قبيله كامله يسميوها يفرن من يفري، يفري حفر بالامازيغيه اللي هي متمكنه وهي ثقافه الجنوب افريقيه مش تونس كهو، معناها امتداد جغرافي فيه تمكن من التقنيه في جربة موجود نقاه في المعاصر في اللي كتكوم معناها في قبل الاسلام، نقاه في ما في حوانة نسيزة اللي احنا نسميه نسيزة في جربة تهبط الدرجات معناها باش تدخل دونك التقنية متمكنين منها التقنية التقات مع ان بوزوا اللي هو الحاجة للاحتماء كملجأ.
0: تو كي نحكي
1: على الخصوصية، الاجابة هذه
0: يعطيك صحة، الخصوصية نتاع الفضاء للحفر في المناطق ما تحت الارض جماليا، يعني كيفاش احنا صحيح هو عنده وظيفه الحمايه وكل شيء وعنده نفس الابعاد الوظيفيه الموجوده ما فوق الارض ما تحت الارض، تو نحكوا على الجمالي الاشكال ثم الدواء دائريه منعرجات حراف ثم اشكال هندسيه مربعات مثلثات دوائر
1: كيف هي مشتقها متكيفه مع الفضاء تحت ارضي مع طبيعه التربه في جربه خاطر فما الطبقات الطينيه اما فما الحجاره الشخش اللي هي الماده اللي يستعملوا فيها الجربه باش يعملوا بها الجير من بعد، هنا اشياء كامله حتى في البناء اشياء كامله معناها يستعملوا المواد اللي موجوده غادي ويستحفظوا عليها، خاطر كل ديجا اول حاجه يبداها الجربي كي باش يبني الحوش نتاعو هو يحفر الفسقيه، علاش خاطر الماء اساسي فيتال معناها حياتي وفي نفس الوقت باش يستعمل التراب اللي باش يخرج باش يبني به، معناها كل حركه في بلاصتها. نرجع للمساجد، هذه المساجد كي تدخل لها تلقاها انحناءات بالطبيعه تستجيب الوظيفه، خاطر شنو كيما قلت لك هي باش تلقى فيها المحراب انحلاء المحراب طريقة رمزية، باش تلقى فيها الغرف اللي يقراو فيهم الطلبة مثل فما غار مقماق هذايا في تم تسجيله عنده أهمية تاريخية وقيمة كبيرة عليه، خاطر شيوخ العزابة ألفوا فيه مجلد ديوان العزابة، مجلد مهم جدا للتاريخ المجموعة وللفكرة. الفضاء شنو باش يكون؟ نقص الإضاءة يعطي خصوصية معينة في الأمبيونس الداخل في الفضاء وفي نوعية الفضاء الداخل، اللون التراب، الإحساس بالفريشور معناها الانتعاش، هذا كل يوفره. أما فما نقص الأكسجين زاد يعطي علاش قلت لك هي في المطلب هو الالتجاء، فما أولويات تكون وعطات نوع من الفضاء عنده خصوصية فيه نقص الإضاءة أما زاد فيه مزايا أخرى اللي اليوم نجمو نستلهم منها حلول حتى للاستدامة.
0: يعني اللي هنا كيف يكون فضاء حيوي، فضاء في نفس الوقت قابل انه للعيش،
1: قابل اي للعيش يعيشوا فيه حتى معناها الطلبه يباتوا غادي هما والمدرسين تاعهم.
0: تمام، يعني لهنا قبلك كنا في نحكوا على الضوء ونحكوا على كيفاش يتعاملوا مع الضوء، تو انت قلتي ماهوش مهم برشا ولكن المهم انه حركه الهواء داخل ذلك الفضاء، يعني نقطة المخرج الوحيد ثم مخرج واحد داخل
1: الباب. خاطر هما كيما قلت لك هنا الأولوية يعني هو الاحتماء تبدأ ثم أولويات هنا نرجع كأنه للمفهوم العمارة الأول الملجأ
0: كأنه كهف ولا
1: كل كهف كل كهف ما هما هنا يتسموا المساجد الحفر ولا المنقورة اللي هما عليش هما الحاجة للاحتماء. دونك شنو تلقاه؟ تلقاه أنه شوية حشيش تنجم تغطي المدخل من برا كأنه ما يظهر حتى شيء،
0: تمويه
1: أنا ندعوكم باش تمشيوا الولحي تمويه بالضبط تمويه وفما الجامع المبني دونك انه هنا نجموا نفهموا. انا ديما تعجبني الاحاله لتاريخ النظام العزابه والفكر الاباضي مع السلطه اللي هم يمروا بمراحل الظهور والكتمان، عندهم كلمتين هذوما محوريين في الفكر اللي هو الظهور وقت يكونوا في علاقتهم طيبه مع مع السلطه والكتمان هنا ظهور الجامع المبني والكتمان الجامع المحفور كأنه يعبر على زي ما نقول لك هي حامل فكر
0: نوع من الجدلية
1: نوع من الجدلية نلقاها في المعمار نلقاها في المعمار وهذا اللي خلق الخصوصية من أكبر الخصوصيات في المجال الجربي ومساجد جربة. لحد الآن تم تعداد 10 مساجد منقورة، أما الأثريين يرشحوا باش يكون العدد أكبر إذا تعملوا تنقيبات في فضاء الجزيرة مستقبلا إن شاء الله.
0: يعني لهنا الفضاء هذايا اللي ما تحت الأرض اللي يحب يحكي على ما خفي يا سيدي، فيما خفي هل يترك تترك العمارة أثر تعبر على أساطير معينة، على ما هو على المقدس، تعبر على على على الحياة بصفة عامة؟ ثم رمو ثم
1: هنا الرمزية اللي نستحضرها أنه فما شكون عمل إحارة الغار حراء، أنه قالك أنه هي إحالة رمزية الغار حراء، خاطر ديما الأباضية هم يشوفوا أرواحهم أنهم هما كأنه امتداد للإسلام الأول، امتداد. حتى أنت تشوف في مساجد جربة تشوف المنبر، المنبر اللي في جربة ما هوش باللوح، لا علاش قلت لك العمارة المحلية هنا تشمل العمارة المحلية في جربة تلقى منبر مبني ثلاثة درجات كيما المنبر النبوي أول ما تبناه في جامع الرسول. أول ما تبناه كان ثلاثة درجات مبنيين، المنبر في جربة نفس الشكل ومازال موجود لليوم، كأنه شاهد العمارة الإسلام المبكر، كأنه في الوقت عمارة، كأنه نشوفه في العمارة
0: تسيد لماضي بعيد.
1: بالضبط، هما يقولك احنا نختصروا وك الزمن كل ونرجع نطوي الزمن ونرجع للزمن النبوي بعمارتنا برؤيتنا بفكرنا. هو اذا يتصورهم للدين وللمجال، بيان سور هنا الدين كفهم حضاري للكون، فهم تساؤلات للكون والعلاقة الانسان بالمجال وبالاخر تتجلى في العمارة. وهنا زاد مفهوم اخر في جربة اللي هو مفهوم التكاتف، خاطر هي مجموعة، وهذه لاتيتود مينوريتي معناها الأقليات، هو أنهم يلتحموا ببعضهم وتكون كل جزء عنده دور ويذوب في المجموعة. داير غار مقمق شو معناها بالأمازيغية، معناها الرجل الواحد، دونك عندها رمزية كبيرة. كأنهم جوا مع جربة، كأن نشوفها في الفضاء، أنا كأنهم المجتمع الجربي الأباضي كل حد عنده دور، كل جامعة عنده دور،
0: يعني
1: يذوبوا في المجموعة
0: من وحدة حاملة للكثرة.
1: بالضبط،
0: ولا يمكن أن تتفكك، تعبر على وحدة معينة، وحدة رمزية جمالية إنسانية ومشحونة بداخلها بكثرة
1: بكثرة اللي هما كيما الأعضاء الجسم كيما. وفي جربة هذيك عليه دايوغ هي احنا معناها بيان أون سيري، ممتلك متسلسل، دعم الفكرة هذه اللي تم تسجيله هي العلاقات أكثر من أنه المباني متجزئة. تجوش تفهم المبنى وحده، تجوش تفهم جامعة وحده، لازم تفهم كل ما بعضهم وتفهمهم مع المناطق اللي تم تسجيلها، وبيان سور هنا الجزيرة ككل كمجال.
0: يعني لهنا توا احنا حكينا على الاشكال والرمو والالوان، يعني خصوصيه الفضاء هذه ثم الوان اكيد.
1: شنو هي
0: اللون الذي يميز ذلك الفضاء؟
1: اللون اللي هو لون اللي يستخرج الانسان من الارض الجربي، من الشخش، من الارض هي في حد ذاتها، اللي هو الاول اللون اللي هو الابيض. علاش؟ خاطر من الجير الانسان كحشرتك هو عنده في مجاله مواد، اولها الحجارة الكلسية اللي مرتبطة بالطبقات الجيولوجية الجربة، نلقاو طبقات الحجارة الكلسية اللي هي يا التافزة يا الحجر الأكثر اللي تسمى الصم الترافيرتان روز، اللي هو استعملهم شو هو حرق الحجارة هذه وحولها الجير اللي استعملوا بعد كاميلات ليون يربط به يبيض به يبيض لهنا، هذه اللي أعطانا تكستور الملمس نتاع العمارة الجربية، الهيئة نتاعها، الإضاءة اللون الأبيض اللي هو معناه ما تنجم تفضل مثال على نظام تصريف المياه، خاطر حاجته بمساحات نقية بيضة معقمة جير يعقم باش يحول كل نقطة مياه تهبط يحولها للماجل اللي حاجته بكل نقطة، خاطر جربة معروفة تاريخية بنقص المياه، فما جهات كما مليتها ياخذوا 3 ايام من غير ماء في التاريخ. دونك هنا الحاجه وما فماش دي سوق دو فماش منابع مياه، لازم يستحفظ على كل نقطه مياه تهبط من السماء ويهزها لبلاصتها. دونك هو نظام حتى في المساجد قليل وين تلقى جامع فيه ماجل البركه، مثل كيما سيدي جمول فيه 6 مواجل. هنا باش تفهم انه كاينه السوناد تاع جربه قبل معناها الجامع باش تفهم الدور نتاعو دور محوري في حياه المجموعه وفي تنظيم المجال،
0: دور حيوي
1: حيوي حيوي، ماهوش دور ديني. علاش قلت لك نرجع لنظام العزاء؟ شنو الادوار تاعو؟ اجتماعيه، سياسيه، تنظيم المجال، تنظيم المجتمع. وهذاك دور المساجد في جربه كيما الصوره نتاع الدور اللي قامت بها العزاء، مع انه ما ننفيش انه فما تنوره، فما المذهب حتى المذهب الاباضي فيه فرقتين، وفما الملكية اللي دخلت من بعد، وفما الأقلية اليهودية اللي في وسط الجزيرة. هذا كله هو اللي تم تسجيله، أما العنصر الفاصل هو المذهب الأباضي في تفاعله مع الجزرية ومع موقع الجزيرة. لك برشة معطيات أعطت التوليفة اللي نشوفه فيها هي شاهد اليوم على المعمار هذه والخصوصية.
0: يعني هنا إذا ما أردنا معرفة خصوصية العمارة في جربة علينا أن نمر على كل هذه العناصر، نزور كل تلك المناطق حتى تتشكل لدينا فكرة واضحة حول تجربة الوجود داخل هذه على أرض جزيرة جربة، ومنها نفك الرموز ونفهم نظام العلاقات، العلاقات السياسية والاقتصادية ورؤية الإنسان الجربي للحياة وللكون بصفة عامة. فالنشي تعبر على الأساطير الأفراد والجماعات داخل هذه الأنشآت المعمارية الفريدة من نوعها.
1: الأسطورة هنا لعبت دور كبير برشا برشا على طول تاريخ الجزيرة. ونرجع هنا لروح المكان، نرجع لروح المكان، معناها المكان حتى كين يكون معناها تقول تشوف أنت أرض فارغة، ما هيش فارغة، هي حاملة الرمزية وحاملة الذاكرة وحاملة المعاني اللي هو. وهنا في جربة السكن مشتت، تشوف فضاءات، والفضاءات هذيك حاملة المعنى، معناها بالنسبة للمبني. دونك هي اكيد توازن بين هنا نجم نتحدث على المشهد الثقافي في اليونسكو، معناها لو بيزاج كولتوريل اللي هو شنو يقول لك بيزاج كولتوريل، معناها اللي هي توليفه بين الطبيعه والانسان، يخلقوا حاجه اسمها الفضاء المشهد الثقافي. المشهد الثقافي دونك نحكيوا على الثقافه، على المخيل، على التصور للمجال. الرؤيه الاباضيه عندها خصوصيه اللي هي تقول لك ما فماش وسيط بين الانسان والله، العلاقة مباشرة. كنت الوقت اللي دخل الفكر المالكي، دخل الرؤية هذية، وولد حتى مساجة تتحولت من المذهب الأباضي للمذهب المالكي، والتمثل الفضاء تبدل. عش حكيت لك أنا بكري على لحظات في تاريخ المعالم، وعنا طلبة يخدموا على البعد هذية الرمزي والأسطوري في العمارة، كما خدموا عجير. عندي طالب مازالكي خدم عجير في جربة. نرجع هنا للأسطورة، انه فما مساجد وليت عندها رمزيه اسطوريه تربطوا بالشفاء. مثال كلك تمشي للجامع الفلاني، والا المغارات الدواميس تربطت بالشفاء، خاطر هي الفضاء كي تدخلوا فيه معناها نوعيه معينه
0: من الانسان الصحه وكذا، فتحولت الى اسطوره
1: بريتويل كامل بطقوس اللي فيها رمزيه كبيره. هذيك عليه تلقى المعموره في جربه اللي هي مفهوم اخر للمادي اللي نشوفوه بالمادي. هذه كل يعطي توليفه جديده في اللحظه الحاليه ولا التاريخ المعاصر في تاريخ جربه.
0: يعطيك الصحة دكتور. على كل حال كأن هذا الفضاء هنا والفن العمارة في جربة هي خزان كبير للذكريات وللذاكرة، وخزان كبير لما هو أسطوري وما هو رمزي وجمالي وفني، ولكن له خزان محكوم بنظام وظيفي أساسي. فن العمارة إذن له أبعاد جمالية، ولكن كذلك له أبعاد إنسانية محفورة في الذاكرة. يجب علينا أن نستعيد أهمية قيمة فن العمارة، ونؤكد على أن الذاكرة لها تجليات مختلفة، وفن العمارة يمكن أن يعني يكون أهم التجليات التي تعبر عن ذاكرة الإنسانية المحلية والكونية. شكرا أستاذة نجوى الطبي، وأنت مهندسة معمارية متحصلة على دكتوراه في علوم التراث واختصاص أثار إسلامية، وأستاذة مساعدة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير، وعضو في لجنة العلمية التي قامت بإعداد تسجيل جربة على التراث العالمي. شكرا أصدقائي على المتابعة، إلى اللقاء في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة.

0: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة من قسم الأخبار. تواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا إلى غاية يوم غد الاثنين على الساعة منتصف النهار. بطلب من تونس، اعتماد العربية لغة رسمية جديدة للفيدرالية الدولية لقرى الأطفال سواس بفيينا، والشروع في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 511 يربط منطقة حي الزيتين بالمنطقة الصناعية بالشرقية بداية من يوم غد. في أخبار العالم، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 16 شهيدا منذ يوم أمس جراء الغارات الإسرائيلية وسط تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه أوقف شن هجمات جديدة على إيران أملا في التوصل إلى اتفاق سريع. إسبانيا تقول إن عمليات عبور المهاجرين إلى بستلجيب التابع لها في شمال إفريقيا توقفت خلال الليل مع شروع الشرطة في تركيب حاجز عائم بطول 500 متر قبالة حدودها مع المغرب. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
3: عذب الكلام.

أصدقاء الصباح، أحباء الحياة، صباح الخير، صباح الأمل. الرحلة في الأبيات. يتغنى الشاعر بالخصب وملء قلبه الحب. ربة الخصب إن ضمئت فقلبي ورفات مياهه لا تجف. حديقي جيدا تري لون نبضي في فؤادي على الشفاه يرف. جئت بالشعر موكبا وحداء وسلالا بها السنون تحف. ذي نذوري وذاك بعض وفائي لسراس مع الغروب تزف. وسراس هي إلهة الخصب والحصاد عند الرومان. ربة الخصب كيف حال المراعي وهي تصغي إلى شتاء يقاتل؟ كيف حال المناجل وهي تهفو في اشتياق إلى احتضان السنابل؟ كيف حال البيادر وهي حبلى تزرع الأمن في ضلوع المنازل؟ كيف حال النجوع من كل حدب يلتقون هنا ولا من مخاتل؟ أكعهدي بهم أم الدهر ولا؟ خبريني عن غانيات القوافل. كان حبي هنا وكنت صبية أرصد اللحن في خرير السواقي. كم صحبت الشياه عبر حقول، كم سبقت إلى الشروق اشتياقي. ها هنا دوحة، هناك فراش، وهناك خميلة للتلاقي. يا عروس فتحت جرحا قديما كنت أخفيه عن عيون الرفاق. فضح القلب ما كتمت دهورا، فامنحيني هنيهة من عناقي. حسين العوري.

في أمواج البحر حب وأناشيد شعر، الغامض الأزرق، الأزرق الأزرق، والمرأة الموال جاءت على مهل في ثوبها الأبيض، حلت ضفائرها واستسلمت ورده لحبيبها الأزرق، الغامض الأزرق، الأزرق الأزرق. محجوب العياري.

تحدثت الأخبار القديمة عن عروس النيل التي تلقى فيه قربانا ليفيض ويفي بمواعيده، لكن صورة الحسناء عروس النهر كثيرة الورود عند الشعراء، سواء تجسدت في زورق كليوباترا الذي تغنى به علي محمود طه في قصيد شهير، أو في حسناء الفرات عند الشاعر العراقي كمال الحديثي. حيثما سار بي طريق حياتي في فجاج أو ربوة أو فلاتي، ثم طابت لي الرغائب فيها وألفت المقام في اللذات، لم أجد بين جانحي هياما مثل حبيك يا عروس الفرات. ويصف الشاعر في مهرجان من الصور موكب العروس النهرية: فاختيري في غلالة من ورود ووشاح منمنم الحاشيات، ضمك النهر رقة وحنانا فتثنيت صبوة الخفرات، والبساتين حوله ناظرات جنة الخلد زينة للتقات، موكب الخير والجنى يتهادى في زهور فواحة عطرات، وغصون تحكي النجوم ثمارا دانيات القطاف ملتفات، تصدح الطير فوقهن فتتلو سور الحب في شجي اللغات. وكأن الحديثي قد قرأ جندول علي محمود طه، فلم يتردد في الربط بين ضفاف الفرات وقنوات فينيسيا. آه لو أستطيع غنيت من روحي قصيدي وليس من كلماتي، يا ابنة الماء والسنا والنبات غريدي للجمال من أغنياتي، ثم تيهي يا بندقية شرقي واحضني ذي الزوارق المائسات، حين يخطرنا جيئة وذهابا يستبين الأمواج بالدغدغات، فالمجاذيف عربدات سكارى ينتهبن التيار في كركراتي. والكركرة الصوت المكتوم أو القهقه، شبه بها الشاعر صوت ضربات المجاذيف على الماء، كما جاذيف بندقية روما في أياد من يعرب ثابتات، فيهون التيار عذبا رخيا لرفاقي وهو العصي العاتي. ومن أحلى أبيات هذه القصيدة التفات الشاعر إلى النواعير، وشعر النواعير من الأغراض القديمة عند العرب، ظهر بداية من العهد العباسي خاصة. ما أحيل جرارك الحلوة التسكاب نشوى بالري والهمسات، يتحلقن في النواعير عقدا يتثنى تيها بجيد فتاتي، والنواعير زفة تتغنى كتغني النساك عند الصلاة، يتناجين ثم يعلو أنين بدموع على الثرى جاريات، فرحات آنا وحينا حزانا قد مزجنا العويل بالضحكات.

إن عادة الاصطياف على شاطئ البحر لم تكن أبداً منتشرة عندنا ولا في العالم عامة، إذ جرت العادة بالسفر إلى مواضع المياه المعدنية أو الجبال للاستشفاء، واكتفى أهل الشواطئ بالخوض في المياه لركوب الزوارق أو الصيد. وكان أول ما يقصده المنتقل إلى الشاطئ الظفر بالنسيم البارد في أوقات الحر الشديد. أما السباحة فكانت رياضة تؤهل بالأساس للحرب عند العرب قديما أو للإفلات من العدو وما شابه ذلك. يروى عن الحجاج أنه قال لمعلم ابنه: علم ابني السباحة قبل الكتابة، فإنهم أي الأعداء يصيبون من يكتب ولا يصيبون من يسبح. وللسيوطي رسالة في هذه المعاني جمع فيها كثيرا من المأثورات، منها أحاديث نبوية ضعيفة الإسناد وعنوانها الباحة في فضل السباحة. أما عادة الانتقال إلى الشواطئ زمن الحر فقديمة جدا في بعض الفئات الاجتماعية عندنا، وخاصة منها الفئات الميسورة، لكن الظاهرة تأكدت وانتشرت إلى أغلب الفئات الاجتماعية بداية من الثلاثينات وظهور العطل خالصة الأجر في فرنسا ومن ثم في مستعمراتها. لقد كان للعائلات المذكورة تقسيم زمني لإقامة الشتاء والصيف، وفي التقليد أن تلك الإقامة تتبع تحول الباي والبلاط إلى حمام الأنف شتاء والمرسى صيفا. لكن هذا الأمر يقتصر على عدد محدود جدا من الأسر الوجيهة، وكذا كان الشأن في المدن الداخلية، إذ يتم الانتقال إلى السواحل للراحة أو الاصطياف. وفي رسالة للشاعر الصفاقسي علي غراب، وهو من أبناء القرن الثامن عشر، ذكر لانتقال العائلات القيروانية إلى سوسة: يبقى أن مصطلح الخلاعة الذي يسم به التونسيون ظاهرة التصييف هذه أندلسي الأصل، وهو تغيير كبير للمعنى الأصلي الفصيح الذي يفيد التهتك والتحلل من الأخلاق، ومنه نعت بعض الشعراء بالخليعة. ولسنا ندري بأية طريقة تزحزح المعنى وتحول، لكننا نعلم بالتحديد أن بين كل من الخلاعة بمعنى الاصطياف والخلاعة بالمعنى العربي القديم صلة ما. ويبدو لنا أن هذه الصلة تكمن في التحرر والتحلل من القيود. وعلى كل حال فقد بقي مصطلح التصييف إلى جانب الخلاعة، فيقال صيف ويقال تخلع أيضا. كان المصيفون لا يقيمون على الشاطئ مطلقا، وإنما على مسافة منه، ثم نشأت البراكات. والبراكة كوخ خشبي يقام عادة على أعمدة داخل البحر بينما يكون أحد جوانبه في الشاطئ، وانتقلت أسر كاملة للإقامة في البراكات لشهور الصيف على خشونة الإقامة وانعدام التأثيث. وفي الحقيقة توفر البراكات ما يرغب فيه المصطاف عادة، أي القرب من البحر والنسيم العليل وصوت الموج. وقد تعرض بيرم التونسي في نص كنا أشرنا إليه إلى البراكات في المرسى وأميلكار، مقسما هذين الشاطئين بين الأهالي والأجانب. ولنا نصوص كثيرة تشير إلى البراكات وإلى تردد الأدباء والشعراء في الثلاثينات على الشواطئ، نحن بصدد جمعها، فقد يمكن بفضلها كتابة تاريخ المصيف في تونس، أو على الأقل تحرير قسم منه.

خبايا الزوايا ما زالت أوائل صفحات التاريخ الفني في بلادنا محتاجة إلى توثيق، ونقترح اليوم طرح ظاهرة لعلها من أهم الظواهر المتصلة بالموسيقى والغناء في تونس، ونعني شدة التأثر بالفن المشرقي وخاصة المصري. وإذا كان في إمكان بعض الدارسين القول إن هذا التأثر سببه رواج الأغنية المصرية عبر المذياع والإسطوانة والفيلم والتلفزة، فإننا لا نصدق ذلك فيما يتعلق بفترات البداية، أي عشرينات القرن العشرين، وهي فترة لم يكن فيها من الوسائط إلا الإسطوانة، وقد كان انتشارها محدودا للغاية. وحتى نكون أمناء لا بد من الإشارة إلى ظاهرة أخرى نعتقد أنها أهم في تفسير انتشار الغناء المصري من الإسطوانة، ونعني توافد الفرق المصرية على بلادنا وخاصة في مجال المسرح الغنائي. لكن لا الإسطوانة ولا الفرق المسرحية تكفي لتفسير الظاهرة. لنأخذ مثلا أولى نجمات الغناء في تونس، وهي حبيبة مسيكة، والناظر في رصيدها الغنائي يلاحظ بيسر أن أكثره مصري. وإذا كانت معروفة بأداء زوروني كل سنة مرة لسيد درويش وتقاطيق أخرى من الصنف نفسه، فكيف نفسر أداءها لمارش جلالة الملك فؤاد مثلا؟ من الصحيح أيضا أن أغلب أساتذة تعليم العزف على الآلات الموسيقية والغناء كانوا مصريين أو مشارقة على الأقل، ومن الصحيح أيضا أن المسيطرين على قطاع الإسطوانة كانوا من المشارقة أيضا، ولكن كل هذا لا يكفي لتعليل الولع الغريب الذي كان للتونسيين بالغناء المصري. نقترح لتفسير الظاهرة إذن تعليلا نفسيا واجتماعيا أكثر من التفسير المادي، ونعتقد حقا أن هذه الأغاني صادفت فراغا في تونس فنابت في التعبير وملء الوجدان، وكانت اللسان الذي عبر عن خوالج التونسيين. لننظر مثلا في زوروني كل سنة مرة، وهي فيما يبدو من كلمات الفنان الإسكندري سيد درويش نفسه، كما أنها من تلحينه وقد أداها أيضا على الإسطوانة. ما العجيب في هذه الأغنية البسيطة إلى حد السذاجة في الكلمات والبسيطة في اللحن أيضا كما يقول المختصون؟ ما العجيب حتى يكون لها هذا الذيوع والانتشار؟ والجواب بسيط، فهي من السهل الممتنع الذي لا يقدر على إنتاجه إلا المبدعون، يجد كل إنسان نفسه في هذه الكلمات. يا كبدي علي ملوش حد، طول عمره يقاسي الوجد، وتجري دمعته على الخد، مسكين حاله بالمرة. فهذا المقطع من أبرع التعابير عن ألم الوحدة، ولكن بكل بساطة ولولا لفظة الوجد المتفاصحة لكان آية في البث والخطاب، ويجد السامع نفسه في لحنها غير العادي، وهو في مقام العجم غير العادي في عصر درويش على الأقل، عصر التواشيح والأدوار والتوشية والزخارف.

0: كنتم مع عذب الكلام.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
3: رحمة للعالمين،
2: رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى. كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء
4: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
5: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة ربح الورتاني.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من جاء بدين الإحسان ورب أصحابه على الإحسان وأمر أمته بالإحسان وقضى حياته كلها في الإحسان، فأحسن إلى القريب والبعيد وأحسن إلى الشريف والوضيع وشمل إحسانه كل شيء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استمعوا معي أعزتي إلى هذا المشهد الغريب. شخص يقف في الصف الأول من الصلاة يطيل الركوع والسجود وتبكي عيناه خشوعا، ولكن ما أن يخرج من باب المسجد ويسير بسيارته في الطريق حتى يسب هذا ويضيق على ذاك ويغش في بيعه ويعامل عائلته بجفاء. هذه المفارقة المؤلمة والتي غالبا ما نراها تطرح سؤالا مصيريا، أين يكمن الخلل في مثل هذا السلوك؟ إن الخلل يكمن في غياب مفهوم الإحسان. نعم، الإحسان، هذا المفهوم الذي جعلناه حبيس السجادة والمسجد ونسينا أنه شريان الحياة في الشارع والبيت والسوق. نحن هنا أعزتي نتحدث على أعلى مراتب الدين. الإحسان هو القمة التي تشرئب إليها أعناق المؤمنين. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور عن ماهية الإحسان وضع قانونا يهز الوجدان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويحسن إلى الخلق مراقبة لله تعالى فيجتهد في الإحسان، أي إلى غيره، طاعة لله تعالى وابتغاء مرضاته، ويعامل الناس بالإحسان. فالإحسان يدخل في كل شأن الإنسان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. تأملوا أعزتي هذا العمق. الإحسان ليس مجرد إتقان للحركات، بل هو استشعار متبادل للمراقبة. مثلا لو أن موظفا يعلم أن كاميرا المدير تسجل كل حركة من حركاته لكتب رسالته بأجمل خط ولا أنجز عمله بدقة متناهية، فكيف ومن يراقبنا هو خالق الأكوان؟ هذا في العبادة، فقد وجب الإحسان في الصلاة من إحسان وضوئها وأركانها والخشوع فيها، وفي ذلك ثواب عظيم دل عليه حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. ومن الإحسان ألا تسرق في صلاتك، لما ورد في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، ولا يقيم صلبه في الركوع والسجود. كذلك الإحسان في الزكاة الواجبة وفي صدقة التطوع، ومن الإحسان فيها أن يخرجها من طيب ماله، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. كذلك الإحسان في الصيام بالكف عن المحرمات، إذ كيف يمتنع الصائم عن المباحات تعبدا لله تعالى ثم لا يمتنع عن المحرمات وهو صائم. كذلك الإحسان في الحج والعمرة بإتمامهما واجتناب الإساءة فيهما. لكن العبقرية الإسلامية تتجلى في ربط مفهوم هذا الإحسان بالمعاملة اليومية مع البشر، ولم تقتصر على العبادة فقط. الله سبحانه وتعالى لم يقل أحسنوا في الصلاة فقط، بل قال في سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا، وقال في آية جامعة: تختصروا غاية الوجود وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لقد طغت على المعاملات اليومية اليوم النزعة المادية الجافة والسريعة، تحكمها المصالح المتبادلة والأرقام، لكن جاء الإحسان ليعيد الروح والجمال لهذه المعاملات. الإحسان أن تعطي أكثر مما يتوقع منك الآخرون، أن تأخذ أقل مما تستحق برضا وطيب خاطر. الإحسان أن تتبسم في وجه عامل النظافة، أن تتقن تقريرك الوظيفي دون الحاجة لرقيب، أن تبر والديك ليس مكافأة لهما بل ابتغاء وجه الله. الإحسان أن تترك مكانا أفضل مما كان عليه قبل مجيئك. مستمعين الأفاضل، الدين ليس انفصاما بين عبادة غيبية وسلوك واقعي، فالعبادة من صلاة وزكاة وحج التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر هي عبادة تحتاج إلى مراجعة. ولو سار الناس في معاملاتهم وشؤون حياتهم على ضوء هذه الوصايا التي أصولها من الكتاب والسنة لما ذاقوا ذرعا من سوء المعاملات بينهم، ومن تفشي الخداع والغش والمكر والتدليس بين صفوفهم، ولتحسنت أحوالهم وتباركت أرزاقهم وعم الرخاء أوطانهم. أعزائي المستمعين، تذوقوا حلاوة الإحسان لعلنا نكون ممن قال فيهم سبحانه وتعالى: الذين أحسنوا الحسن وزيادة. دمتم على محبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية، وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة ربح الورتاني.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: تحية متجددة من قسم الأخبار. غدا الثالث من أوت آخر أجل لتعبير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة، وذلك إلى الساعة منتصف النهار. بطلب من تونس، اعتماد العربية لغة رسمية جديدة للفيدرالية الدولية لقرى الأطفال أسوس بفيينا. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس توسع شبكة شراكاتها الأكاديمية مع مؤسسات المرموقة بفرنسا والصين.
9: وزارة الصحة تفتح باب التسجيل للناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية بداية من يوم غد الاثنين، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار، وذلك حصريا عبر المنصة الرقمية التالية specialist.msante.tn. الشروع في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 511 يربط منطقة حي الزيتين بالمنطقة الصناعية بالشرقية بداية من يوم غد. في أخبار العالم، استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين فجر اليوم في غارات وقصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة وإسرائيل ستؤجلان شن ضربات على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى. إيران تحذر من أنها ستقوم برد حاسم على أي هجمات أمريكية جديدة. والاتحاد الأوروبي يعقد بعد غد الثلاثاء اجتماعا طارئا عبر تقنية الاتصال المرئي لوزراء الدول الأعضاء لمناقشة العبور الجماعي لمهاجرين إلى جيب سبت الإسبانية. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
10: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
11: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
12: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

0: أم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: صباح الخير، نستقبل مع بعض يوم الأحد 2 أوت 2026 الموافق ل 18/0/1448 للهجرة. اللهم في هذا الصباح أجبر خواطرنا جبرا يليق بكرمك، وأرح قلوبنا من كل هم، وافتح لنا أبواب رحمتك، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل كرب فرجا، ومن كل دعاء قبولا. اللهم ارزقنا راحة البال وطمأنينة القلب وسكينة الروح، واصرف عنا القلق والحزن، واجعل أيامنا عامرة بذكرك، وألسنتنا رطبة بشكرك، وقلوبنا مطمئنة بقربك. يا جابر المنكسرين، اجبر خواطر كل من أثقلته الحياة، وابدل دموعه فرحا، ووحدته أنسا، وتعبه راحة، وخوفه أمنا، واجعل صباحه بداية خير لا ينقطع. اللهم اجعل هذا الصباح شاهدا لنا لا علينا، واملأ بيوتنا مودة ورحمة وقلوبا ورضا ويقينا، وارزقنا بركة وأعمارنا طاعة وأيامنا سعادة. اللهم آمين يا رب العالمين.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها

واصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا

من الموت وقربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته.

0: أم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: صباح الخير، صباح المحبة، صباح السعادة، صباح المودة. يومكم إن شاء الله يكون أسعد ليام من اليوم مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية، أم الإذاعات وأحلى الإذاعات في صبحية صيفية. اليوم الشمس محمرة عينيها على بكري، ردوا بالكم حتى بعد تكونوا معنا رصد الجوي، ونقدموا لكم كما تعرفوا مع 7:30 بعد نشرة الأخبار أحوال الطقس، ونعطيكم أكثر تفاصيل. لكن بين ما بيحوا الحقيقة ردوا بالكم على رواحكم. معكم حمزة اليوم. حمزة صباح النور وصباح الخيرات. فاطمة عبار مرحبا، صديقة وزميلة العزيزة، عندنا مدة فاطمة عند العمل. العمار أيضا في الإخراج الرقمي وإبداعاته كما العادة، هكا في تناغم بينه وبين حمزة، بعد تطلع لكم صورة وصوت من أحلى ما تشوفوا على الإذاعة الوطنية. ومستمعين الكرام، نقول لكم مرحبا بكم ورحبوا بكم مرة أخرى. احنا حتى للعشرة متاع صباح، نعم عندنا مجموعة من الضيوف، عندنا مجموعة من الفقرات، 4 سوايع من الأغاني، من الإيقاعات. إن شاء الله يكون صباحنا خفيف معاكم وسعيد أيضا، ويومكم أحلى وأسعد الأيام. تفضل حاضر.

0: وين وين عصفوري
1: وين وين عصفوري يا وين وين عصفوري وين وين عصفوري
0: وين وين وين عصفوري.

نهاركم فل وياسمين وريحين وقرنفل وحبق يبدا هكا وعطر شيء يلا الكلهم الفحات والريحين الكل نحبوهم احنا في تونس ونحبوا زيد نسبح اليوم. علاش قلت الفحات؟ خاطر توا كيبداو منورين تبدا ريحتهم زيد ياسر بيها وياسر مفيده للصحه وتخلي الانسان ديما هكا عامل كيف وديما في حاله انتشاء وديما عنده صباح مليء بالامل. اليوم حبيت نحكي على النجاح في حديث الصباح وديما نقول صباح الذين يؤمنون بأن الشروق دائما يحمل فرصة جديدة. والنجاح ليس طريق مستقيم مفروشة بالورود، بل هو رحلة تتعثر أحيانا، تتوقف قليلا، تستأنف السير من حين لآخر بإرادة أقوى. وديما نقول الفشل هو ليس النهاية إنما هو عنوان لبداية الحكاية، وقد يكون كذلك الصفحة الأولى في قصة نجاح لم تكتمل فصولها. بعد كم من إنسان أخفق مرة وثم تعلم، نهض، أبدع حتى صار مصدر إلهام لغيره. الفرق بين الناجحين وغيرهم ليس أنهم لم يعرفوا السقوط، بل أنهم لم يسمحوا له بأن يكون هو النهاية. كل تجربة تعلمنا حاجة، وكل عثرة تمنحنا خبرة، وكل صباح يهمس لنا ما دام في القلب نبض ففي الحياة فرصة. انت آخر الحلم لا تستسلموا. إن أغلقت الأبواب ربما كان التأخير إعدادا، وكانت العقبات تدريبا، وكان النجاح في الطريق إليكم، لكنه ينتظر منكم خطوة أخرى، فلا تبخلوا على أنفسكم بهذه الخطوة. اجعلوا هذا اليوم بداية جديدة وامنحوا أنفسكم الثقة، فالإصرار يصنع المعجزات والعمل الصادق يصنع النجاح، وأنتم من الناجحين. وصباح النجاح في يوم سعيد.

يا ورد مفتح على خده من احلى ما غنى عدنان الشويشي، الحان موزونه، كلمات تونسيه جميله برشا، اداء ولا اروع من الاغاني اللي نحبها وفي كل وقت الحقيقه نحسها تبعث فيها الانشراح. يلا 6:38 دقيقه على موجات اذاعه الوطنيه التونسيه، برشا ناس ناشطين واحنا جايين، شفنا الرحلات، شفنا الناس مجتمعين باش ياخذوا الحافلات، وقولوا لهم ردوا بالكم، ونعرف برشا خاصه المسافات الطويله يبداو يسمعوا فينا. تحيه ليكم، استمتعوا بنهاركم، وقد ما تبداو نهاركم على بكري خاصه في الويكاند والصيف دي فراو لف لف لف لف لف، فقد ما تقوموا بكري وتستمتعوا بهالنشاط والحيويه هذيا قد ما تزيدوا في الاشراق داخل قلوبكم. انا نحب اليوم نكون ايجابيه لاقصى حد معاكم كيما عودتكم لمحال، اما اليوم نحب بجرعه اكثر شويه. قبل ما نمشيو للنغم الموالي حبيت نذكركم بمواعيد الصلوات. طبعا اذان صلاه الظهر ياتينا في تمام الساعه منتصف النهار و33 دقيقه، صلاه العصر ان شاء الله باش تكون الأربعة وأربعة عشر دقيقة، صلاة المغرب باش تكون السبعة وسبعة وعشرين دقيقة، أما صلاة العشاء باش تكون إن شاء الله في التسعة وستة دقائق، وإحنا ديما منضبطين في تبرير الوقت ومواقيت الصلوات على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ويومكم أسعد وأحلى الأيام.

من أحلى الأغاني التحسيسية في السلامة المرورية اللي تعملت في تاريخ الأغنية التونسية. وانا توا كنت مع الزميل حمزة وعمار وفاطمة نحكي على بعض التوارخ، معناها في الصغر كنت قدمت أنيس الصيادي ووالده الله يرحمه بلغيت الصيادي على ركح مهرجان تزركة في عيد البحر، وطلبوا منه بالذات الأغنية هذية، وكان معناها أنيس صغير بالكل، والأغنية هذية التوا معناها عند كل العائلات التونسية، وبالحق كان عندها وقعة كبير برشا، وغنيها طبعا مع عدنان الشواشي ولحنها عدنان الشواشي. وقت اللي نسمعوها حتى نكونوا من غير ما نشعروا معناها ماخذين الطريق ونسرعوا نقصوا في السرعة من غير ما نشعروا. هذيك علاش نقول لكم احنا توصلوا متأخرين، ما يصيرش بعشرة دقائق ربع ساعة، المهم توصلوا سلمين، مش بالضرورة في الوقت، لكن المهم سلامتكم وسلامة عائلاتكم وسلامة الناس اللي محيطين بكم اللي في الشارع هي أهم حاجة. يلا مواصلين معكم لقانا حتى للعشرة متاع الصباح في ركن من مكتبتي. اخترت لكم كتاب كما قاعدين تشوفوا فيه مميزة، وكبش نقدموه في الساعات القليلة القادمة، سواء بوتي دو بلانت، هذا كتاب مهم برشا في ركن من مكتبتي، وعندي كتاب آخر زادة بركة، لأنه كتاب بركة ما نكتفيش به برشا منشورات، وقاعدين معناها دور نشر قاعدة تقدم في كتب وبرشا كتاب اللي نحب نحييهم برشا. كذلك من فقراتنا باش نحكيه على الملسين، جو المهرجان صيفي لأول مرة دورة أولى، باش يكون معنا سيد مندوب الجهوي للثقافة بولاية تونس، بالإضافة إلى فقراتنا الأخرى من طبخاتي، أخبار المهرجانات، حدث في مثل هذا اليوم، نهزكم أيضا التتوين والمحمية الطبيعية وغيرها من الفقرات، وش نعملوا دورة أيضا في تكلسة في ركن تحويسة في تونس. توا احنا السبعة باش نقدموا نشرة الأخبار، ثم نرجع لكم كما المعتاد بالكوكتيل التونسي، ثم موعدنا مع أخبار الطقس، ومحمد عبد الوهاب يكون في الموعد ديما السبعة ونص هكا ولا لي حمزة كيما متفاهمين. يلا نخليكم توا مع صوت الفيروزي، صوت فيروز اللي هي أصلها نهاية حداد، وتعرفوا اللون الفيروزي قديش موجود في تونس وقديش جميل وقديش يأثر حتى على النظر، ومن صفائه ومن جماله ربما أطلق عليها صوت اسم فيروز.

0: الدكتور حكيم.
1: حليب الأم غذاء طبيعي نظيف وصافي، يضمن نمو الصغير ويقوي له مناعته ويحميه من بعض الأمراض كما السمنة والسكر. الرضاعة متتطلبش تحضير كبير، وتكون علاقة قوية بين الأم وصغيرها. نأكدوا على كون حليب الأم هو أحسن غذاء للصغير على الأقل في 6 شهور الأولى، واللي تقدر تكمل عامين. صحة ليها ولصغيرها.
0: الدكتور حكيم.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
5: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي أبرز عناوينها: مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس تسجل ارتفاعا ب 35% سنة 2025 مقارنة ب 2024. غدا انتهاء أجل تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، والسابع من أوت المقبل الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه. في العالم، الرئيس الأمريكي يعلق هجوما وشيكا على إيران ويتحدث عن صفقة تشمل الفتح الفوري والكامل والشامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وفي يوم دام جديد، استشهاد 9 فلسطينيين في غارات إسرائيلية طالت اليوم مناطق متفرقة من قطاع غزة. تفاصيل الأنباء. سجل الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على تونس سنة 2025 ارتفاعا ب 35% مقارنة بسنة 2024، وفق ما أكده تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وأكد التقرير جاذبية الوجهة السياحية الاستثمارية التونسية، وفق ما أفاد به للإذاعة الوطنية الخبير الجبائي محمد صالح العياري.
6: تقرير يؤكد الدول العربية كانت جاذبة للاستثمارات، في مرتبة أولى كانت الإمارات العربية والسعودية، ولكن تونس افتكت مقعدها إزاء الكبار بالنسبة للدول العربية. والتقرير يؤكد اللي يراو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على تونس خلال سنة 2025 شهد ارتفاعا بنسبة هامة تساوي 35%، وذلك بالمقارنة بسنة 2024 حيث انتقل من 867 مليون دولار سنة 2024 إلى 1170 مليون دولار خلال سنة 2025. بالتالي سنة 2025 وصلنا لحوالي 3.5 مليار دينار، رقم هام، وذا نبنيه عليه سنة 2026 من المبلغ المنتظر، وذا أكدت زادة وكالة الهود بالاستثمار الخارجي إن شاء الله الطموحات نتاعنا في نوصل 4 مليار دينار. تيجي تشوف اللي النسق تساعدي تونس وجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالتالي عنا عديد الإمكانيات باش نزيدوا نطوروا الوضع الاقتصادي في البلاد.
5: تنتهي غدا الاثنين أجل تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة على أن يعلن عن نتائج التوجيه بحلول 7 أوت الجاري، وفق بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أعلنت وزارة الصحة أن التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 2026 بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار يتم حصريا عبر المنصة الرقمية التالية: specialty.com msante.an، ويكون التسجيل من يوم غد الاثنين على الساعة 9 صباحا إلى غاية 4 الخامس من أوت على الساعة 9 مساء. تشرع شركة النقل بتونس بداية من يوم غد في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 1511 يربط منطقة حي الزيتين بالمنطقة الصناعية بالشرقية، ويمتد الخط الجديد على مسافة 14 كيلومترا ذهابا و20 كيلومترا إيابا مع اعتماد تعريفة موحدة قدرها دينار واحد. مع اقتراب موسم جني القوارص بداية من شهر سبتمبر المقبل، توقع رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خلاد من ولاية نابل بشير عون الله تراجعا كبيرا في الانتاج نتيجة عدة عوامل، أهمها تأخر انطلاق موسم الري إلى حدود شهر جوان والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن محطات الضخ، ما تسبب في أضرار كبيرة بالمعدات الفلاحية.
7: موسم القوارص لهذه السنة يعتبر موسم كارثي بجميع المقاييس، أضرار بتاع الفيضانات اللي حلت بغابة القوارص، عريض الأشجار اللي تم منع قلعها وإتلافها، كذلك المرض الخطير اللي ما قولوش حتى حل، قضى على مساحات كبيرة وكبيرة جدا في مناطق الإنتاج سواء في ابن خلادة وفي منزل بوزل. زيد على ذلك الانطلاق المتأخر لمياه الري وقت تجي المياه بشهر جوان يعتبر متأخر جدا رغم التحذيرات على مستوى قناة جلب المياه، وصلنا إلى تسجيل 44 عطب منذ شهر مارس. زد على ذلك الانقطاعات المتكررة للكهرباء وقت اللي ينقصوا على مناطق حساسة واستراتيجية وحيوية لهي محطة ضخ الكهرباء اللي تزود في تقريب أغلبية إنتاج القوارص في الجهة، وما يترتب عليه من إتلاف وأعصاب بالجملة للمحركات الكهربائية. هناك اندلاع عديد الحرائق حتى الفلاح ما يلقاش حتى نقطة ماء باش بازر في إخماد الحرائق.
5: دعت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته بما يعزز مكانته المهنية مع تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية بهدف تحسين المردودية ورفع الإنتاجية. رئيس المجمع المهني للفلاحة كونكت أجري التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الطاهر النابي
8: وضع إطار قانوني ينظم مهنة الفلاح. طرحنا عديد النقاط الأخرى من أهمها هو كما نعرفوا كلفة الإنتاج قاعدة ترتفع، ومن أسباب ارتفاع كلفة الإنتاج اليوم ولينا عن عديد المدخلات الفلاحية والتي تخضع الأداء على القيمة المضافة. طلبنا من سيد وزير الفلاحة مراجعة القائمة هذه مع وزارة المالية، خاصة منها الأنابيب اللينة وكذلك عن البطاطا والمنتجات الفلاحية في يتم خزنها وبعدك بيعها على حالتها وأصبحت تخضع الأداء على القيمة المضافة. كذلك درسنا المواضيع الأخرى منها منظومة تربية الماشية، منظومة الدواجن واللي قاعدة تعيش في مشاكل هيكلية. طلبنا من سيد الوزير مراجعة إعادة توزيع حصة الأمهات، طالبنا لنا بس نوضع تشريع جديدة تسهل عملية توريد المعدات الفلاحية من قبل الفلاحين.
5: عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية الكاف جلستها الدورية خصصت للاستعداد المبكر لموسم نزول الأمطار ووضع الإجراءات الكفيلة بالتوقي من مخاطر التقلبات المناخية. وتم التطرق خلال الجلسة إلى مختلف الأعمال التحضيرية المنجزة من قبل اللجان المحلية، كما تم الاتفاق على ضرورة تدارك النقائص المسجلة خلال الموسم الفارط والالتزام بعدد من التوصيات والتدابير لتوفير الظروف الملائمة لعمليات التدخل. تشهد درجات الحرارة اليوم والأيام المقبلة ارتفاعا طفيفا قبل أن تسجل انخفاضا تدريجيا بحلول الأربعاء القادم. المزيد من التفاصيل مع المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلات.
9: يتميز بسحب عابرة كامل البلاد، بينما سحب هذه تكثف العشية بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، تكون مسحوبة بأمطار مؤقتة عادية ماهيش تكون كميات كبيرة، إن شاء الله تكون كميات الخير على البلاد. بالنسبة للريح بالقطاع الشرقي ضعيفة في معدد لها، والبحر يكون هادئ إلى قليل الذرة، بينما الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 34 و38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 39 و42 درجة بقية الجهات. الاثنين كون سحب قليله كما البلاد وتظهر خلايا رعديه العشيه كما اليوم، تظهر خلايا العشيه بالمناطق الغربيه الوسط والجنوب، تكون مصحوبه بامطار تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقيه، بينما غدوه الحراره في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 37 و 41 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات، بين 42 و 45 درجه بقيه الجهات. نهار الثلاث مازالت الحراره في ارتفاع، وان شاء الله بدايه من نهار الاربعاء فما انخفاض تدريجي في درجات الحراره.
5: بطلب تقدمت به جمعية قرى الأطفال أسواس وباسم الأعضاء الناطقين باللغة العربية الذين يتجاوز عددهم 15 عضوا، وافق المجلس الدولي للفيدرالية الدولية لقرى الأطفال أسواس بفيينا على اعتماد اللغة العربية لغة رسمية جديدة للفيدرالية. رئيس الجمعية محمد مقديش:
10: وافق المجلس الدولي في اجتماعه الأخير بالنمسا على طلب تونس باعتماد اللغة العربية كلغة رسمية الفيدرالية الدولية، تضم حوالي 134 بلد في العالم، ومنتظر في شهر أكتوبر في الجلسة العامة القادمة الاعتماد الرسمي لهذه اللغة، وهذا فخر لتونس وهذا نصر للغة العربية كاعتمادها، ويؤكد على السمعة الطيبة لتونس ولإطارات الجمعية.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: في أخبار العالم، استشهد فجر اليوم 9 فلسطينيين في غارات إسرائيلية متفرقة استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة تزامنا مع قصف مدفعي وجوي طال أنحاء متفرقة من القطاع، ليرتفع بذلك إلى 16 عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء يومين من الغارات الصهيونية المتواصلة. يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس السلام التوصل إلى اتفاق على تنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة. إلى تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اتفق مع إسرائيل على تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق على حد تعبيره. وتحدث ترامب عن صفقة تشمل الفتح الفوري والكامل والشامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. في الأثناء أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاد تظل مصممة على الرد بحزم على أي هجوم أمريكي إسرائيلي محتمل.

0: هجوما وشيكا على إيران، ويتحدث عن صفقة تشمل الفتح الفوري والكامل والشامل لمضيق هرمز وأنهاء التهديد النووي الإيراني. وفي يوم دام جديد، استشهاد 9 فلسطينيين في غارات إسرائيلية طالت اليوم مناطق متفرقة من قطاع غزة. دمتم في رعاية الله.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: نوم سعيد.
1: يوم سعيد، اليوم معكم وداد محمد.

قداش نصبر قداش نقول ايش علينا ايش علينا ايش علينا ايش علينا.

0: يوم سعيد. اليوم معكم وداد محمد.
1: صباح الخير وصباح السعادة وصباح النور مجددا مستمعينا الكرام على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نرحب بكم ونرحب بكل من التحق بنا الآن في متابعة لقانا اللي انطلق من الساعة 6 صباحا ويتواصل حتى 10 صباحا. عمار حمزة فاطمة معكم هذا الرباعي في لقائنا الصباحي. مجموعة من الفقرات كنا قدمناها تخص النجاح في حديث الصباح، عملنا كذلك ركن تجليات وجبر الخواطر، حكينا أيضا على السياقة واستغلال الوقت في الصباح باكرا. مازال عنا مجموعة من المواضيع والفقرات والضيوف تباعا اللي باش نقدمه هي لكم. باش نحكيه مع المخرج المسرحي محمد حسيب المصري اللي باش يقدم عرضه المسرحي بتبلبة، وهو عرض فرجوي بعنوان فرح صعيدي. كذلك باش نمشيه لسليمان مع انطلاق مهرجان ليالي سليمان، والمكلف بالإعلام أسامة بن عيشة باش كنا معانا. باش نمشيو الليالي الملاسين ملاسين جو، كذلك باش يكون معانا سي محمد البشير التويتي المندوب الجهوي للثقافه بولايه تونس، باش نحكيو على ليالي الملاسين واحلى الاجواء بالملاسين. كذلك باش نمشيو التحويسه في تونس مع السيده امنه الشارفي، واليوم باش تاخذنا في رحله استطلاعيه الى مدينه تكلسة. ثم طبخاتي مع السيدة نبيلة بي اللي كل مرة تعطينا حاجة من الفريجيدير، هكا حاجة فرشكة من دارك، خاصة في السخانة هذية ما تخرجش، خوذ حاجة ديالي وحاجة خفيفة. هذا بالإضافة إلى حدث في مثل هذا اليوم وأخبارنا الثقافية وبعض التعليقات من هنا وهناك. يلا نمشيو نغم قصير ونرجعو باش نستقبلوا مع بعضنا زميلنا بالأحوال، نتعرفوا على الأحوال الجوية بالمرصد الوطني للأحوال الجوية.

0: سمرة يا سمرة أنت ليا وأنا ليك، محلاها هالأغنية التونسية اللي تجدد ديما الموعد مع الجمال التونسي في كل أبعاده بكل مقاييسه. أيضا بعد قليل باش تكون معنا السيدة سعيدة بن سالح وباش نتعرفوا على أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس،
0: أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا السيدة سعيدة بن سالح. صباح النور سيدة سعيدة.
2: صباح الخير وبداية تحية ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: يعيشك. شوف أنا متعودة صباح بكري نقوم أحلى نسمة تاخذها مع الفجر، تسرشقها تعملك التبرين متاع التنفس باش هكا تلقى صوتك باهي وتلقى بعدها نفسيتك طيبة وصحتنا باهية. اليوم الحقيقة النسمة ما هبتش عليا. شنو الحكايه يا سيده سعيده؟
2: والله هي ارتفعت شويه درجه الحراره، كانت وسط الجمعه نقصت شويه وتو رجعت الارتفاع طفيف. الحقيقه ماهوش ارتفاع كبير، مانيش نحكي ولا موجه حر.
0: اي نعم.
2: ويعني ارتفاع ببعض الدرجات، اليوم نتوقعوا 39 درجه كحراره قصوى في تونس الكبرى، غدوه وبعد غدوه 2 و3 باش تكون بين 41 و42 درجه كحراره قصوى، ونتوقعوا نهار الاربعاء ان شاء الله انخفاض، يبدا انخفاض خفيف وتدريجي من نهار الاربعاء حتى نهار السبت تكون درجه الحراره تقرب اكثر للمعدلات العاديه للشهر الفترة هذه من شهر أوت. نرجع إن شاء الله للنسمة الصبحية تبدأ بها إن شاء الله ونفرشكا. بالنسبة اليوم طقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق، تتكثف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية الوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. البحر اليوم هادئ إلى قليل الاضطراب في السواحل متاعنا الكل، والحرارة اليوم في ارتفاع نسبي كما قلنا تتراوح القصوى بين 34 و38 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و42 درجة ببقية الجهات. عفواً بقية الجهات مع ظهور الشهيلي محلياً. يوم الاثنين تقعد ديما الوضعية الجوية ملائمة لظهور خلايا رعدية بعد الظهر في المناطق الغربية الوسط محلياً الشمال والجنوب، كذلك نهار الثلاثة ونهار الأربعة ديما كل يوم يعني بعد الظهر فما إمكانية كبيرة لظهور خلايا رعدية، تكون ساعات مصحوبة ببعض الأمطار وساعات تكون خلايا رعدية يعني مغير أمطار. غدوة البحر يكون قليل الاضطراب ويتصرب تدريجياً بعد الظهر في السواحل الشرقية، تتقوى شوية الريح بعد الظهر، والحرارة غدوة تكون تتراوح بين 37 و41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 42 و45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محلياً. كما قلنا نهار الثلاثة تواصل في ارتفاع طفيف وتبدأ تنقص تدريجياً بداية من يوم الأربعاء درجة الحرارة إن شاء الله.
0: نعم، المعدلات في شهر أوت هذه تعتبر عادية؟
2: تعتبر عادية بالنسبة لشهر أوت، المعدل العادي بالنسبة لتونس يعني كل منطقة والمعدل متاحة. بالنسبة لتونس العاصمة يعني تونس الكبرى نقول نحن 35 درجة هي المعدل العادي. كي نحكيه على 37 و39 درجة ديما ما نحكيوش على موجة حرارة، على خاطر لازم تكون الفارق بين درجة الحرارة والمعدل العادي يتجاوز حتى 8 درجات. وموجة الحر تتواصل يعني أكثر من 3 أيام باش نحكيه على موجة حر. بالنسبة لتوا يعني درجة الحرارة صحيح أكثر شوية من المعدلات العادية أما مقبولة كمان من هنا حتىكش إنها الأربعاء إن شاء الله نتوقع تطيح شوية.
0: إيه نعم، عملنا تربص إحنا في الموجة الحرارة والطقس درجة.
2: ولينا 40 درجة و41 درجة نقولوا سافا
0: لبيس نقولوا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. أمين يا رب العالمين. شكرا لك سيدة سعيدة بن سالح، نورتني اليوم من المعهد الوطني للرصد الجوي. ديما قولوا ردوا بالكم على رواحكم، احنا ديما كنا قبل نحكي ونقولوا مثلا ما تخرجش صباح تمشي للشط ولا تمشي باش تقضي، ماذا بيك ابعد من 11 حتى الماضي 3 ابعد على الشمس الوقت هذيك ويكون معاك الباقي الحرارة وغيرهم الحكايات. بعد ولينا نقولوا من 10 للأربعة، لكن الناس متحليلهم كيد وقت القيلولة، خطر بالنسبة ليهم يقول لك وقت القيلة ذروة السخانة أنا نحب يسيدي نمشي للبحر ونتبرد. ردوا بالكم على رواحكم وحاولوا أنكم تقيدوا بالمعطيات اللي نقدموها لكم واللي قدوها لكم وكذلك الأخصائيين، وسلامتكم هي أهم حاجة في الدنيا. وإن شاء الله يومكم أسعد الأيام. محمد عبد الوهاب كالمعتاد في فقرته بعد الأحوال الطقس.

0: نوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: يوم سعيد مواصلين معكم لقناة تعرفوا الأخبار الرياضية، الفقرة الرياضية تجيكم من كل نهار أحد 8:30 متاع الصباح مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية التونسية. بعد شوية باش نمشيو لسليمان باش نتعرفوا على ليالي سليمان وشنو فيها، وطبعا برشا ناس تمشي لسليمان، تمشي للرتيبة، لتزركة، لتكلسة، الأماكن اللي قريبة لسليمان ينجموا كذلك يحضروا السهرات هذية. باش نحكي وكذلك على معناها محاولة ياسر جميلة من الحماية المدنية اللي نحييها برشا في كل الأعمال اللي قاعدة تقوم بها، والبلديات أيضا إنقاذ قطة من مصرف المياه، معناتها قطة صغيرة وعمل كبير الحقيقة وإنساني اللي قاموا به نحييهم. وتوا بعد نقدموا لكم أيضا بعض الصور باش نحكيوا شوية على بعض الخيوط بتاع الضوء اللي في ديار معناها بطريقة مايش سليمة الحقيقة، وما ومعناها وصلنا بلاغ وما عرفوش كيفاش يوصلوا. إن شاء الله نقول لكم بعض الصور أيضا، خاصة تعرفوا أنه لقاءنا يمر مباشرة على اليوتيوب ويمر مباشرة بعد على صفحات الخاصة بالإذاعة الوطنية، سواء الانستغرام سواء كذلك الفيسبوك وموقع أيضا الإذاعة اللي ديما منور الحقيقة. ونحيي أنا من خلال اللقاء هذه كل زملائي اللي قاعدين يقدموا في عمل كبير وعمل مهم أيضا، والإذاعة الوطنية ديما مواكبة وديما متقدمة أيضا سواء على المستوى التقني أو التكنولوجي، أيضا بأسلوبها العصري بتقنيتها العصرية بكل ما هو حديث في مجال الرقمنة أيضا. يلا نمشي ونسمع النغم. اخترت لكم عليا المرة هذيك، حفلناها بالأغاني التونسية اليوم، نمشيو لعليا وراجعين.

0: قالوا زيني عامل حالة ملالي، عامل حالة سيدة عليا بالأغاني بتاعها وألحانها وهل التاريخ الكبير والمجد الكبير اللي قامت به، خاصة وقت اللي نذكروا أنها من أجل الفن 12 سنة كانت بعيدة على تونس من أجل تقديم أعمال جيدة وألحان كذلك متميزة. عندنا كذلك فقرة حدث في مثل هذا اليوم، أنا ديما نهار لحد نقدمها مخر شوية خاطر نعرف العبيد تاخذ وقتها أيضا في القومين، كذلك نوخروا في التليفونات شوية على خاطر مديري المهرجانات وإلا اللي حارسين على إقامة هل المهرجانات نعرفهم يسروا للصباح وهما ينظموا باش تكون الأمور على أحسن ما يرام، كما الحال بالنسبة لسي أسامة بن عيشة المكلف بالأعلام بالبرمجة الخاصة لمهرجان ليالي سليمان. صباح النور سي أسامة.
1: صباح الفل والياسمين ليك ولكل متابعي اذاعتنا الاذاعه الوطنيه.
0: اي عيشك، قمت الصباح، انا نعرف اللي انت ساهر زاد تنظم البارح في الامور الكل في الامور اللوجستيه خاصه باش تكون الامور على احسن ما يرام.
1: الحمد لله، تعرف انت دوره 43 مهرجان كبير مهرجان عريس، يلزمك معناها ما تسيب حتى شيء، خاصه وانه اليوم تنطلق يعني كما نقولوا اول عرض. جمعيه مهرجان ليالي سليمان هي الجمعيه معناها اللي منظمه المهرجان هذايا. قاعدين معناها نخدموا الناس الكل على قدم وساق من اجل انجاح هذه التظاهره
0: ان شاء الله يا ربي، اكيد باش تكون ناجحه بتضافر الجهود. نعرفوا نهار 30 جويليا الافتتاح كان بالكرنفال، وهذه عاده جميله لانه الكرنفال يحسس الناس اضافه الى طبعا وسائل الاعلام، اضافه الى الزفيش الملصقات كلها والمعلقات وغيرها، لكن يحسس الناس حتى اضافه الى الندوه الصحفيه انه راو فما حاجة جميلة في البلاد باش تبدا، فما مهرجان هالإعلان هذايا يقربكم للناس أكثر، هكا ولا لا؟
1: أي أكيد الكرنفال اللي لم يعني مختلف يعني الشرائح العمرية كان يعني أجواء فنية. عندنا حاجة هي معروفة في سليمان هي الموزيكا، الفرقة النحاسية اللي هي مدغي باش على كل طعام يعني عروساتنا في الحاجة
0: والوطن القبلي الكل يحبغروا بالموزيكا.
1: الموزيكا احنا عروساتنا كل ما يخرجوا كان بالموزيكا
0: صحيح،
1: وعايز بلاش موزيكا ما يسماش
0: عارف. حافلة حافلة ولا في الحق
1: حافلة حفالي جو حفالي
0: وحاجة بيا وسيمة كل موزيكا وعندها لبستها وعندها أسلوبها وعندها تقليدها.
1: أكيد
0: كل
1: أكيد
0: موزيكا معني سليمان. تقول أنت يقول قيل مي موزيكا لا، احنا في ولاية نابل كل موزيكا عندها أسلوبها وعندها تقليدها عندها لبستها عندها هيبتها زيدها وعندها حضورها في العائلات الكل.
1: هذا هو يعني ديما حتى صحيح هو مهرجان لازم يلم جميع الأذواق والتطلعات، لكن الجذر هو واحد والأصل هو واحد.
0: نعم نعم به دونك عملنا الكرنفال اليوم ان شاء الله باش يكون عد افتتاح دورة 43، معناها مهرجان عريق راهو ليالي سليمان
1: مهرجان عريق
0: 43 سنة ما شاء الله، معناها قديش غنيت ناس، قديش تداولوا عليه زاد من ادارته ولا الليالي هذيا من ناس، قديش حضر له جمهور عنده تقليده.
1: عنده تقاليد اكيد، وباش نقولها لاول مره احنا نورمالمون نحكيو على الدوره 45 لانه فما الاف عديد الدورات.
0: أي؟
1: يعني لامور ماديه.
0: أي؟
1: لامور ما كتعب زاد بريد الكورونا تقريبا عامين ما عملناش جدا، معناها كان نحكيو على الدوره 44 ولا 45 اليوم.
0: اي نعم اي نعم به 43 من العمل. اخترتوا مجموعة من الضيوف اللي باش ينوروا لكم المسرح، يا هل ترى الاختيار كان مثلا حسب رغبة الجماهير، تعملوا لهم مثلا بعض الاستطلاعات للرأي شنو يحبوا، وألا أنتم ما تختاروا شكون اللي يناسب نوعية الجمهور اللي يقبل على ليالي سليمان؟
1: للأمانة احنا ما كتعرف هو المال قوام الأعمال.
0: أي؟
1: يعني ديما عندك ميزانية تجم تخدم عليها هي منحة تعطيها بلدية سليمان قدرها معناها 26 مليون هي معناها باش نبدأ نخدموا بها، يعني بخلاف معناها بعد تظاهر مجهودات كما نقولوا الشركات الخاصة أهالي معناها الأهالي باش نعملوا يعني تظاهر كبيرة.
0: اي نعم.
1: هذا هو. وزاد نعمل استطلاعات رأي فهمت، حاس خاصة تعرف عند الجمهور كان باش تسيب له كل شيء، ما هو ماذا بيه فنانك بقول جيب صبا بيبيع جيب له شبه شناك
0: نعم نعم
1: تحاول
0: نعم
1: تكون
0: نعم
1: نعم تستجيب الناس الكل
0: نعم. يلا نقدموا البرمجة أسامة،
1: البرمجة إن شاء الله بإذن الله يعني اليوم 2 أوت باش تنطلق يعني أول عرض بسلاطين الحضرة.
0: اي نعم.
1: باش يكون العرض في مسرح لواء الطلق بسليمان.
0: نعم.
1: سعر التذكرة 15 دينار. بي؟
0: ثم.
1: وبالنسبة للحضرة، بالنسبة للحضرة هي زادة من أسس مهرجان ليالي سليمان، يعني لازم تكون
0: موجودة، نعرف التقليد هذا نعرفه، اي نعم.
1: نمر نهار 4 أوت. يعني باش نعملوا عرض يلا نغني
0: بي
1: بمسرح الهواء الطلق بسليمان.
0: اي نعم.
1: تذكره 10 و20 دينار.
0: بي مقبول.
1: 5 اوت مسرحيه ما يضحكنيش للممثل الكبير ياسين الصالحي
0: صالحي
1: بمسرح الهواء الطلق بسليمان. سعر التذكره 10 و20 دينار.
0: بي هو الكسكروت توا ب 12 ب 15. بي
1: باش نحكي لك على الاسواق ما هوش
0: حكي لك هذاك علي شيء ذكرنيهم. يلا ثم 6 اوت
1: مسرحيه البيك بوسا يواجه الجندوبي بمسرح لواء الطلق سعر التذكره 10 و20 دينار.
0: اي نعم.
1: يوم 8 اوت حضره سليمانيه يعني كما نقولوا منتوج محلي.
0: نعم.
1: بمسرح لواء الطلق بسليمان سعر التذكره 10 و20 دينار.
0: اي نعم.
1: يوم 9 اوت المحفل الجربي كل عادة بمسرح لواء الطلق
0: نعم 10 و20 دينار. نعم
1: 10 و20 دينار.
0: اي
1: عرض الاطفال نجوم
0: الكرتون
1: للاطفال زاد كيف عندهم نصيب في البرمجه هذه زاد باش يكون نهار 11 اوت ان شاء الله بمسرح لواء الطلق سعر التذكره بين 8015 دينار.
0: نعم. 14 اوت
1: 14 اوت صارت الطلب مع سفيان الزايدي وهو عرض مدعوم من مندوبية الثقافة.
0: نعم.
1: وسعر التذكرة 10 و20 دينار.
0: نعم.
1: ختام ومسك يوم 16 أوت مع الفنان رؤوف ماهر بمسرح لواء الطلق بسليمان سعر التذكرة 30 و40
0: دينار. نعم هذا الاختتام باش يكون مع رؤوف ماهر في نعم مهرجان ليالي سليمان بسليمان. على كل حال احنا اليوم عطينا فكرة عن البرمجة اللي تبدأ اليوم بسلاطين الحضرة أسامة، وان شاء الله نرجعوا لك في معناها بقية الأسبوع في متابعة للعروض هذه، وان شاء الله نكونوا كذلك الإذاعة الوطنية حاضرين معاكم وحاضرين مع جمهور ليالي سليمان. ويعطيكم الصحة أنكم حاولتوا بالميزانية اللي عندكم تكونوا معناها دورة فسيفسائية فيها الحاجات اللي تعودوا بها أهالي سليمان، وفيها الحاجات أيضا اللي معروفة واللي معناتها الناس تحب تشاهدها كما عرض رؤوف ماهر وغيره، وكذلك فما حضور لبرامج خاصة أو برمجة خاصة بالأطفال. شكرا لك أسامة بن عيشة مكلب الإعلام بمهرجان ليالي سليمان. بعد قليل الأخبار معكم.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس. المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات. للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس تسجل ارتفاعاً ب 35% سنة 2025 مقارنة بسنة 2024 حسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر مؤخراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. غدا الاثنين انتهاء أجل تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية، والمراقبة على أن تعلن نتائج التوجيه يوم 7 أوت الحالية وفق بلاغ لوزارة التعليم العالي. وزارة الصحة تفتح انطلاقا من يوم غد 3 أوت باب التسجيل للناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية، وذلك حصريا عبر المنصة الرقمية التالية specialist.msante.tn. الشروع هو في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 511 يربط منطقة حي الزيتين بالمنطقة الصناعية بالشرقية بداية من يوم غد. في أخبار الطقس، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم وتتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. في العالم، 9 شهداء فلسطينيين بينهم طفلان في غارات إسرائيلية على قطاع غزة فجر اليوم. إيران تحذر من أنها ستقوم برد حاسم على أي هجمات أمريكية جديدة، والرئيس ترامب يقول إنه سيمتنع عن شن ضربات جديدة ضد طهران في الوقت الحالي. تحركات عسكرية على الحدود السودانية الأثيوبية تثير التوتر. واجتماع طارئ مرتقب للاتحاد الأوروبي بعد غد الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي لوزراء الدول الأعضاء لمناقشة العبور الجماعي لمهاجرين إلى جيب سبتة الإسبانية. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: موعد الأحد،
6: لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
2: يعد ويقدمه حبيب جغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب جغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
6: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
2: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
6: ما ننسى حد وديما في القلب.

0: ملك.
1: يا ملك من احلى الاسامي التونسيه اللي مازالت تتسمى. شوف من وقتاش الهادي قال لي رحمه غنى عليها. يلا مسين معاكم اللي قانا وموجاتنا بكلها ايجابيه اليوم في يوم سعيد، واللي ما فاقش يفيق باش يسمعنا، وخاصه اذا كان مازال ما برمش نعطيه فكره باش يبرمج، مازال عندنا الوقت. واذا كان ما نجمش يبرمج توا يبرمج للاسبوع القادم. محويسه في تونس مع سيده امنه شرفي. صباح النور.
2: صباح الخيرات.
1: صباح الخيرات وصباح المحبه وصباح العز. السيده امنه هو في العاده انت تكون معانا في الاستوديو لهنا، لكن فقرتنا هي تكون بالسبت، واليوم حولناها للاحد معناها هكا مؤقتا باش تاخذنا في محويسه لتونس التكلسه بعد ما خديتنا

0: حسس المستمعين، لكن طولتها شوية، خليني أقول ملي الحقيقة. يلا نعاودوا سبحنا وتحياتنا سيدة أمنة.
1: تحيات الدافئة. لا الحقيقة الحقيقة الطقس باهي، الطقس صيفي هذا هو. احنا في أوس وتوا وما زالونا تقريبا 15 يوم ومن بعد نودعوا البحر وندخلوا في فصل آخر.
0: نعم.
1: اليوم حبيت نقترح على المستمعين متاعنا أنهم يعملوا محواسة في جهة الوطن القبلي، لكن في الجهة الشمالية اللي هي باش نختار بقعة معينة اللي هي منطقة تكلسة، واللي برشا ما يعرفوهاش.
0: نعم.
1: تكلسة هي منطقة كبيرة في الوطن القبلي، معتمدية. صحيح. كبيرة. صحيح. فيها تقريبا 28 عمادة.
0: نعم. تفهم
1: انت معناتها.
0: نعم.
1: وهي عندها واجهة على البحر، عندها تكلسة تفتح على البحر، وفيها برشا شتوت مزيانين ومختلفين، منهم الحجرية اللي يحب يصطاد شوية وإلا يحب ينعزل شوية، منهم الشاطئية كما مرسى الأمراء.
0: نعم.
1: وأنا ديما الاقتراح متاعي ما نمشيوش كان ديريكت للبحر، لكن نجمو في الوصول متاعنا للبحر نكتشفوا حاجات جديدة.
0: نعم، نذكره تصديقا لقولك سيدة آمنة، تكلسة هي أكبر معتمدية في ولاية نابل.
1: بالضبط. نعم. فيها 28 عمادة.
0: نعم.
1: واحد يفهم.
0: نعم.
1: هي منطقة فلاحية بالأساس، فيها برشة فلاحة، ونكتشف كل مرة قديش تكلسة تغذي فينا.
0: نعم.
1: فيها معناتها من المنتوجات نتاعها، من الدلاع، احنا مثلا نعرفوا الدلاع الخضره الفاتحه المستطيله، احنا ديما نقولوا موجود برشا في منطقه.
0: نعم.
1: تكلسة.
0: نعم.
1: من خصوصيات الدلاع منطقه تكلسة، وهي حاجه رائعه بنينه.
0: نعم.
1: على طريقنا التكلسة لازم نقفوا نشري الدلاع هذيا.
0: نعم.
1: خطر الدلاع راهو في ثقافتنا، وحتى كيفاش نبرجوه.
0: نعم.
1: وقصوه هكا برج كبير. يعطي رونق للصيف.
0: نعم.
1: سماخك الواحد.
0: والدلاع اللي موجود في تكلسة ذيك هو ذيك الأصل راهو، ذيك اللي كبرنا بيه.
1: بالضبط. حتى القلوب نتاعو فيه لقلوبك اللي كنا قبل ناكلوهم. جربوا حتى اللي
0: تبدا كبيره وما كنا نشيحوهم قبل.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: سيدي جربوا كلوا قلوب الدلاع. وكذلك تكلسة معروفة بالملوخية.
0: نعم.
1: أنا البارح كنت في منطقة تكلسة واكتشفت وقابلت مجموعة من الفلاحات. ما شاء الله، معناتها فما مجمع فلاحات نسائيات وعندهم إنتاج معناتها كبير
0: في الملوخية. نعم.
1: في الملوخية. من المواد اللي ينتجوهم الملوخية، وما نعرفش احنا نعرفوا الملوخية كان في الصحن.
0: نعم.
1: اما هي الملوخية راهي نبتة معناتها نجم نقولوا حشيشة.
0: اي حشيشة طويلة شوية. طويلة شوية.
1: طويلة. نعم. فيها اوراق معناتها وينحيوها، وتوا فريمون كبرت وقاعدين يورقوا، وما يقولوا يورقوا في الملوخية. يورقوها يشيحوها في الظل وبعد يرحيوها، واحنا تجينا اكل بودر بيكا اللي نطيبوها. وقت اللي نمشيو لتكلسة، وقت ما خاطر باش نوصلوا احنا، وقت ناخذوا طريق بالنسبة للمستمعين باش يعرفوا شنو هو الاتجاه، إذا ناخذوا طريق سليمان ولا إذا جايين من تونس ولا حتى من الوطن القبلي للجهات الأخرين، ناخذوا طريق سليمان ومن بعد في اتجاه الهوارية نلقاو القرية الكبيرة اسمها بير مروة، فيها روم بوان كبير، ومن بعد من غاديكا يتفرعوا نجموا نرجعوا لشطوط قربص. قربص زادة تابعة تكلسة.
0: تكلسة. صحيح.
1: وفيها زادة راهو قربص ما نقولوش كان شتاء. قربص زادة فيها بحر مزيان وفيها شطيطات صغيرات.
0: نعم.
1: لكن عندهم رونق متاعهم، وخاصة من قربص عندنا مشهد جميل على الضفة الأخرى اللي خليج تونس اللي.
0: نعم.
1: هي سيدي بوسعيد وقمر،
0: وفيها الحمامات المائية المياه الساخنة أيضا.
1: بالضبط.
0: وفيها نعم متكلسة فيها برشا مشاهد طبيعية جميلة، معناها جمعت بين الجبل وجمعت بين الماء، جمعت بين الخضار أيضا الفلاحة هكا ولا.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: عندنا من وقت اللي نوصلوا للبحر أي منطقة في تكلسة باش تعطيك مشهد رائع على جزيرة زمبرة.
0: نعم.
1: نعرفوا لي زمبرة معناتها في الخليج تونس ونشوفوها أقرب من الهوارية.

0: لكن حتى من تاكلها خاصة في العشية فيها منظر حلو برشا.
1: نعم.
0: زيدا نجم نحكي لكم شوية على مرسى الأمراء اللي هو معناتها عنده تاريخ فيه حصن كانت تسكن فيه زوجة الراحل حبيب بورقيبة والسيدة وسيلة بورقيبة، كان عندها حصن ومازال موجود، تقول شيء معناتها تقولش عليه حكاية خرافية. فيها كما قلت انت تضاريس، فيها غابات زيدة، غابات معناتها غابات يفتحوا ديريكت على الشط.
1: نعم.
0: وفما أماكن مجهزة ومراقبة بالحماية المدنية، وفما معناتها كل ما واحد يستحقه للاصطياف.
1: نعم. تكلسة.
0: والحاجة الأهم أنها بالنسبة لسكان مدينة تونس ساعة وربع على تونس،
1: مش بعيد.
0: يعني مش بعيدة بالكل، والطريق ديجاجي والطريق مزيان كله مشجر وفيها فيه الخضرة
1: صحيح. وانتي مشكورة سيدة آمنة لأنك البارح زادة عملت ولا قبل أمس عملت معناها معك مجموعة ملوخيين ورحلة استطلاعية جميلة برشا كيفاش يجمعوا الملوخية، وعملتوا وريتوا هالتفاصيل هذية على خاطر ما هيش سهلة اللي انتي حكيت عليها هكا، قلت توصلنا احنا في حن حاضرة وشوف تعجبنا شوف ليه فيها برشة تعب زيدة على خاطر تتزرع تبدأ كبير. ونتذكر أنا قبل الأهالي كانوا يقصوها، معناها كيما يقصوا القمح حكا يحصدوها وبعد يسهروا تبدأ هكا قديس كبار يسهروا عليها في الليل ويبدأوا يورقوا فيها ويشيحوها في الظل باش تقعد لونها أخضر ويخافوا عليها من الرمل ومن النمال ومن برشة حكايات باش بعد يرحيوها وتبدأ جاهزة وتبدأ هكا نظيفة ونجموا ناكلوها هكا.
0: هو تجربة الفلاحة بصفة عامة بالضبط هذاك هو التجربة، أنك تمشي للفلاح وحتى تعيش معاه نصف يوم، راهم ما شاء الله منفتحين للقائنا، معناتها نمشي ولهم ندق عليهم سوانيهم ونمشي بحذاهم. لفيت لأنك تجمع وتفهم الملوخية كيفاش توصل لك من المزرعة للصحن متاعك، تولي معناتها الاستيم متاع الماكلة هذية تتبدل، باش تشوف انت مجهود الفلاح وقديش معناتها حبت لنا من كميات اوراق باش توصلنا للقدر هذيك. كذلك هي زراعة زادة تتطلب برشا ماء، معناتها يلزمنا مش على خاطرها شيحة وبودر ما نفهموش، برشا زراعات يتطلبوا برشا ماء. ما شاء الله تكلسة فيها برشا موارد مائية، خاصة انه العام كان ممطر وسنا الفلاحة معناتها مزدهرة بالقداء. نمشي ولتكلسة، نمشي ولفلاحية، نشريه من عندهم زيدا نشجعوهم
1: المنتج المستهلك.
0: فالا توا مثلا كانت لابلين لون القمرة كاملة، دونك ولد القمرة موجود بالقداء، نعرفوا اللي ولد القمرة يطلع أكثر وقت تكون القمرة قمرة كاملة. هذيك علاش سميوها ولد القمرة، هو على خاطر يطلع بالقدا يكبر معناتها الخضرة معناتها كعبة الفقوس تكبر برشا بضوء القبر، وهذه معناتها اكتشفناها مع الفلاحين. زاد حتى باش تنحي الفقوس موش سهل، خاطر الفقوس كيما الدلاعة تبدا ظهرك.
1: نعم.
0: الفقوس فرد لون هو والأوراق، ويبدا مختبئ تحت الأوراق، وش كيفاش باش تلقاها الكعبة؟ تبدا مزرعة معبية بالفقوس بالسيف ما تلقى كعبة ولا اثنين ولا القمرة. التجارب هذوما الكل راهو نجموا نخوضوهم وحدنا في مع العائلة، وإلا هما أفكار زادة للمدرسين علاش لا ما يعملوش خرجات مع أطفالهم وتلامذتهم. نمشيوا لتونسنا الغارقة اللي محلاها وتاكلسة منطقة حلوة في كل الفصول.
1: نعم.
0: توا كيما توا بحذانا البحر والفلاح الصيف، عندهم البطاطا، عندهم الكاكاوية، عندهم الزيتون، هذا هو.
1: نعم. ونحيي أنا من خلالك الصديق قدور اللي ديما يبعث لنا صور جميلة على تكلسة، كيما زادة يبعث لنا بصور تحسيسية لأنه فما بعض الأماكن اللي معناها ما كانت مهمشة شوية وبرشا ناس قاعدين خاصة للمجتمع المدني ينظفوا المعاهد ينظفوا المكاتب يتشاركوا باش يحسنوا معناها المدارس متاعهم ولا المستوصف ولا غيره، وهذه تخلق تخلق صورة جميلة متكاملة أنه الناس أيضا تولي تحافظ أكثر على كل هالمنشآت هذية، وتساهم أيضا مع الدولة في تحسين هالمنشآت هذية، فيها بعد معنوي وفيها بعد معرفي أيضا، إضافة إلى هالبعد الجمالي اللي حكيت عليه السيدة أمنة شرفي. يعطيك الصحة، نورتني اليوم في محويسة في تونس مع أمنة. شكرا لك ويومك سعيد سيدة أمنة. وإحنا نحكي على الملوخية، معناها في هالزيارة كيفاش جمعتوا الملوخية في تكلسة وغيرها. نذكروا أن هي الملوخية راهي من أقدم النباتات اللي عارفوها الناس، خاصة في شمال إفريقيا وواد النيل، وكانت تزرع منذ آلاف السنين، ثم انتشرت في الجزيرة العربية في بلاد الشام أيضا وغيرها. ومن الروايات تقول أنه هي من أصلها ملوكية، لأنه كان مرض الملك في مصر وكليها، وقت اللي كليها برا ولا ولات ممنوعة على الشعب أنه يأكلها، وجمعوها لي هو الكل فك الوقت هذاك. ثم يقال رواية أخرى مربوطة وترتبط بالعصر الدولة الفاطمية، أنه الخليفة المعز لدين الله الفاطمي شجع على تناولها بعد ما كانت ممنوعة، وحكيت لكم عليش. لكن الملوخية عبر البلدان، احنا في تونس نطيبوها بودر كما تعرفوا، معناها مرحية معناها مطحونة. في لبنان مثلا ياخذوها بالأخصان متاحة وبالورق متاحة كامل، لأنه فيها برشة منافع. في مثلا الأردن ياخذوها كما نقولوا احنا محتحتها هكا شوية شيحة ولا ورق فقط. على كل حال هي تيب برشة ورق، احنا نطيبوها في تونس بالثلاثة وبالأربع سوايع كان ما حطيناهاش بالليل على الكانون. في بلدان الشرق في 10 دقائق تكون طايبة الملوخية مع شوية روز هكا ولا شوية دجاج، لكن فيها فيتامين أ، فيها فيتامين سي، فيها الحديد والكالسيوم، فيها مضادات الأكسدة، وفيها الألياف الغذائية. هاكم أعطينيكم فكرة على الملوخية اللي معناها ربما تشوفوها حاجة سهلة، لكن فما أيضا في تونس وقت اللي كانوا الناس يجيوا للبي كنتي طيبوا شربة الملوخية، السوب متاع الملوخية اللي هي تتعمل سوب لكن يحطوا فيها شوية ملوخية وتولي هكا عاقدة شوية، ذي ما يعرفوهاش، لكن صدقوني هذه حاجة جميلة برشا وأصلها تونسي. يلا حمزة نمشيو النغم ثم نمشيو الأخبار الرياضة.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
4: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
5: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
6: الإذاعة الوطنية،
7: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع،
6: متعة الاستماع.
8: فلاش ستار،
9: صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. البداية بأخبارنا، ستكون من النجم الساحلي وإعلان انتداب السنغالي عثمان دياكيتي لمدة 3 مواسم، عمره 23 سنة، ويشغل خطة متوسط ميدان دفاعي. طبعا من العمر متاعه نفهم زيادة تأثير المدرب براكوني اللي هو أساسا متخصص في تكوين شبان، وهكا النجم الساحلي واضح أنه يسعى لانتداب لاعبين للحاضر وأيضا للمستقبل. في الترجي الرياضي التونسي يبدو أن حواجز انتداب ريبيرو تصل لنهايتها. اللاعب البرازيلي قريب جدا من الفريق، ونزاع اللي كان موجود مع فريق الاتحاد الليبي القى الحل. كاستيو أيضا لاعب البيروفي 26 سنة، متوسط ميدان دفاعي رسمي في فريق الترجي الرياضي التونسي في انتظار وصوله بطبيعة إلى تونس. محمد أمين بن حميدة رسميا يغادر الترجي الرياضي التونسي باتجاه الحزم السعودي مع جلال قادر، اللي يبدو أنه استفاد برشا من هجرة لاعبين تونسا للسعودية. وكلمات قالها لاعب بن حميدة في حب جمعيته، قال: لم يكن شعار الترجي مجرد رسم على قميص، بل كنت جملة في قلبي وأغادر اليوم مرفوع الرأس. بالتوفيق بطبيعة بن حميدة. مباراة ودية لعبها البارح فريق أمل الحمام سوسة، فاز فيها على فريق الترجي الرياضي الجرجيسي بهدفين مقابل هدف. طبعا الفريق يسجل تواجده في البطولة، بطولة رابطة المحترفة الأولى، وأول مباراة يلعبها ضد فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. آخر انتدابات أمل الحمام سوسة، لاعب فخر الدين العوجي 2 مواسم، لكن لعب هذا سبق ولعب في الملعب التونسي اتحاد بن قردين ونجم المتلوي. ملعب علي الأحوار في آخر استعداداته والأشغال بطبيعة الاحتضان مباراية الفريق. نجم المتلوي ينتدب اللاعب منتصر تومي لزوز مواسم. اللاعب هذايا كان لعب في السعودية ضمن فريق الحزم، ضمن فريق الروضة وأيضا الأنوار. الأولمبي البيجي أعلن انتداب 2 ملاعبية، متوسط الميدان يحيى العاشوري اللي كان لعب في مستقبل قصرين، وأيضا مهدي خيرالة لعب فريق أمل بوشما. الأولمبي البيجي دائما اتفق على فسخ العقد بالتراضي مع المدافع محمد أمين ذويبي. نادي الرياضي لحمام الأنف تعاقد مع ثلاثي محمد علي المجري، بهاء الدين السلامي وهيثم المحمدي لمدة موسم. وفي ترجي جرجيس كان ذكروا البارح عطينا، قلنا أنه نصف الثاني من شهر أوت هو موعد الجلسة العامة الانتخابية، رسميا يتحدد 19 أوت، وبالتالي فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة الجديدة. ثنائي عربي في سباق الترشح لرئاسة الفيفا بعد نزول شعبية إنفانتينو واقتراحاته التجارية اللي ظهرت بعد أنه لصالح قريب الرئيس الأمريكي ترامب. تراجع عليها بطبيعة إنفانتينو بسبب الضغط الأوروبي اللي كان وصل حد التهديد بالانسحاب من كل مسابقات الفيفا بما فيها مونديال 2030. أوروبا ما زلت شدة صحيح تعمل على الإطاحة بإنفانتينو، وأول الأسماء المرشحة بقوة رئيس البيجي ورئيس رابطة الأندية الأوروبية ناصر الخليفي، أيضا الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، رئيس الويفا نفسه تشيفرين ألكسندر تشيفرين يمكن يكون هو رئيس القادم، أرسن فينجر أيضا رئيس تطوير الكرة بالفيفا، ومونتال ياني رئيس الكونكاكاف. الودية تتلعبت البارح في أوروبا، ريال تعادل مع فيرنتينا 2-2. ذكر أنه قبل بنهار برشلونة كان هزم من برمنغام 3-2، لكن خسروا بضربات الجزاء. مانشستر يونايتد فاز على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف، وبضربات الجزاء إنتر فاز على مانشستر سيتي 3-1 مقابل في وقت القانوني 1-1. تشيلسي كان هزم امام توتنهام 2-1. ونذكر انه البريمير ليج تنطلق 21 اوت، ليغا اول بطوله تنطلق 15 اوت، والسيريا في ايطاليا تنطلق 22 اوت. هذه مجمل اخبارنا، زملائي يرجعوا معكم بالتاكيد لبقيه الاخبار على امتداد اليوم. اجمل تحياتي نجوى طالبي.
8: فلاش سبور.
10: تتذكر اول خزره والا اول كلمه؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية، وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير على القطعة على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادك ان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء.

0: أم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: مواصلين معكم لقاءنا مستمعينا الكرام على موجات الإذاعة الوطنية التونسية حتى للعشرة متاع الصباح. بعد شوية باش يكون معنا سيد مندوب الجهوي للثقافة بولاية تونس سي محمد بشير تويتي باش نحكيو على ليالي الملاسين جو. لكن قبلها حبيت نهزكم المهرجان جرش اللي هو مهرجان جميل برشا، المسرح تاريخي تقريبا معناها 1500 متفرج، هذه سعة المسرح. هذا المسرح مهرجان جرش هي مدينة كاملة، مدينة جرش المدينة الأثرية التاريخية، هذه تدخل تعمل جولة في المدينة ثم تدخل معناها تقريبا أنا نشبه الحكاية بدقة بالضبط، وتمشيك المسار الطويل في المدينة وانت تشوف الأثار منه ومنه، ثم تلقى المسرح ويقدموا فيه برشا عروض. كانت مجد الرومي قدمت عرض متميز السنة من مجد الرومي الإليسا، ولكن حبيت نحكي على العرض التونسي المتميز لدرساف الحمديني اللي أبدعت الحقيقة في الحفل هذا الخاص بها، غنيت أغاني تونسية، عملت كيف مع الجمهور، تزغريتها التونسية كانت حاضرة، اللبسة التونسية بصناعتنا التقليدية، لبسة حمراء اختارت لونها ومتروزة معناها يسر جميلة اللبسة هذية. كان تفاعل كبير بين الجمهور وبين درساف الحمدانية. أيضا كذلك إضافة إلى درساف كانت الفرقة الوطنية للفنون الشعبية اللي أبدعت أيضا لوحات جميلة راقصة اللي قدمتها الفرقة هذية، اللبسة أيضا متناغمة، الجمهور تفاعل برشا، مع العلم أنه الشعب التونسي عنده حب كبير في قلوب الإخوان الأردنيين، وحضروا برشا جمهور، ويقول لك من أجمل لحظات أمسية مهرجان جرش. هذا معناها اللي موجود على صفحة المهرجان كان كل المحبة والامتنان لكل من ساهم في إنجاح هذا الموعد الفني المميز في الحفل هذية، وشكروا كذلك يقولوا على رأسهم سعادة السفيرة التونسية بالمملكة الأردنية الهاشمية سيدة مفيدة الزريبي، يقول لك على حفاوة الاستقبال دعمها لمحدود كذلك كافة أعضاء القنصلية التونسية، هذه اللي موجودة على صفحة المهرجان لإنجاح الحفل هذا الجميل برشا والممتع. والحقيقة معناها سيدة مفيدة زريبينا لقيتها قديش من مرة، وكل ما فما حاجة تونسية معرض حفلة كذلك معرض للفنون التشكيلية، لأنه فما برشا تبادل ثقافي بين تونس والأردن إلا وتكون حاضرة وإلا وتكون تشجع أيضا. وأنا نحيي كل السفراء وكل القنصليات وغيرهم اللي قاعدين يشجعوا ويقدموا أحسن صورة لتونس خارج تونس، وهذيك رسالة للعالم من خلالهم هما على المشهد الثقافي والمشهد الحضاري اللي وصلت له تونس. يلا نمشيو نسمعوا غنية لدرساف الحمداني، هي من ألحان أمين القلسي اللي غنيتها أيضا وتجاوب معها برشا الجمهور، جمهور مهرجان جرش.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: صباح الخير مرة أخرى، ونهاركم فل وياسمين، ونهاركم أسعد وأحلى الأيامات. كنا مع الدرساب حمديني وإحنا نحكيه على مهرجان جرش وتجاوب الجمهور مع كل العروض اللي تقدمت، ومعنا غم هذا بالذات باش نمشيو المهرجان آخر، مهرجان في خطوته الأولى، مهرجان أكيد باش يلقى كل الحفاوة وكل النجاح، باش يكون في الملاسين. مهرجان الملاسين جو اللي ينطلق اليوم حتى يوم 6 أوت بالملعب البلدي بالملاسين تحت شعار الملاسين حومتنا تحكي فن. ينعم الملاسين حومتنا تحكي فن، تحكي جمال، تحكي إشراق. أيضا باش نتعرفوا على تفاصيل الدورة هذية والتظاهرة هذه اللي تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية لتقريب الثقافة من المواطنين ودعم الحق في النفاذ إلى الفعل الثقافي. نمشي مباشرة للسيد محمد البشير التويتي المندوب الجهوي للثقافة بولاية تونس. صباح النور وصباح السعادة سي محمد.
3: صباح النور للوداد وصباح النور لكافة مستمعي الإذاعة الوطنية.
2: يعيشك، كنت باش تجي بحذانا لكن نعرف سهرت للصباح وانت واقف معناها بقدم وساق كما يقولوها على كل التفاصيل اللي باش تكون اليوم في الافتتاح لمهرجان الملاسين جو. حكيت المهرجان هذا وحكيت الملاسين جو سي محمد.
3: أول حاجة شكر على الاستضافة، وحتى بالتليفون ديما معاكم،
2: وفرصة
3: باش نكون معاكم إن شاء الله متواجد في الأستوديو.
2: نعم، به إن شاء الله يا ربي قريبا تكون معنا ونحكيه بأكثر تفاصيل على المهرجانات اللي تخص ولاية تونس اليوم. خلينا نبدأ على نسق اللي انتم بديتوا فيها الأيامات هذه الكل تحت شعار الملاسين حومتنا تحكي فن. إيش تحكي الملاسين سي محمد؟
3: أكيد الملاسين تتنفس فن، الملاسين تحكي فن، الملاسين محاطة بالفن.
2: نعم.
3: والحقيقة التظاهرة هذه دورة تأسيسية أسستها وزارة الشؤون الثقافية تحت إشراف السيدة وزيرة الشؤون الثقافية، كذلك بدعم من السيد والي تونس. الحقيقة التظاهرة هذه تندرج في إطار استراتيجية وزارة الشؤون الثقافية لتكريس الحق الدستوري في الثقافة.
2: نعم.
3: أيضا العدالة الثقافية من خلال دعم هذه التظاهرات في الأحياء.
2: نعم.
3: وولوج الثقافة إلى الأحياء.
2: نعم. شوف سي محمد، شفت المعلقة هنا الخاصة بالمهرجان، وكنت كي نتعدى وماك تعرف بحذا سيدي القاسم الجليزي ولا هذيك في معقل، معناها تشوف صورة من أحلى الصور اللي تشوفها، مشهد غروب الشمس الفلامونغوز. عديما نقول لهم يليتنا نستغلوها نهار هالصورة الجميلة هذية، معناها باش تعطي فكرة أخرى، لأنه أحنا ديما عنا بعض الأفكار على بعض الأحياء اللي هي أفكار مسبقة، وإلا كما نقولوا غلط إنسان الناس الكل يبدأ وهكا ورام اللي هو معناتها مش صحيح. فكنت جميع صورة هذيك متصورة أنا بعد كي شفت المعلقة بالضبط الخاصة بالمهرجان قديش فرحت بها.
3: بالضبط، هو تم تجسيد الصورة هذه اللي أنت تشوفها واللي بس توانس يشوفها تم تجسيدها في معلقة المهرجان.
2: نعم.
3: أحب أشكر فريق الكوم اللي سر على عدد الصورة هذه وعدد الأفيش، وهذا في علاقة بالمكان وفي علاقة بالفضاء تم تجسيد المعلقة هذه.
2: نعم.
3: تعبير عن محيط الفضاء بأكمله.
2: نعم. به الملاسين جو، علاش اخترتوا العنوان هذا بالذات؟
3: هو الملاسين جو هو معبر، هو عنوان معبر على الفرح، على الغبوم، على السرور.
2: نعم.
3: واحنا نحب الملاسين تعيش الفرح بالمهرجان. نعم. هذا يا مهرجان. نعم. الملاسين جو.
2: نعم، اللي باش يجي الملاسين باش يعمل جو كبير، باش يعمل اجواء كبيره، خاصه مع العروض اللي وقع اختيارها سي محمد البشير التويتي.
3: عروض مهمه تم اختيارها من وزاره الشؤون الثقافيه، عروض هامه، عروض دوليه.
2: نعم.
3: الافتتاح ان شاء الله اليوم، وهذه دعوه من خلال منبر الاذاعه الوطنيه لكافه اهالي الملاسين والاحياء المجاوره باش يواكبوا العرض هذا، عرض الفنان المصري إيهاب توفيق.
2: نعم.
3: بالملعب البلدي بالملاسين في قلب الملاسين، محاط بحي الزهور والملاسين وسيجوبة كل الأحياء. غدوة إن شاء الله مع عرض الراب مع الفنان جنزون، يوم ثلاثة مع الفن الشعبي مع الفنان ولدي التونسي.
2: نعم.
3: ويوم خمسة مع عرض موجه للأطفال، عرض مميز للفنان سامي دربز.
2: سامي دربز، نعم.
3: في الختام إن شاء الله باش يكون مع الفنان التونسي العالمي البلطي، عرض إن شاء الله باش يكون مميز. وتم الحرص على اختيار عروض مميزة من أحسن العروض لتنفيذ هذا المهرجان وتكريس الحق النفاذ للثقافة.
2: نعم. بالنسبة للأسعار
3: العروض كلها مجانية.
2: مجانية. نعم. باش نحطوا في بال الناس، معناها يعرفوا لي العروض مجانية والعروض تنطلق العاشرة ليلا في الملعب البلدي بالملاسين، هكا ولا لا؟
3: بالضبط.
2: نعم.
3: بالضبط.
2: نعم. باهي سي محمد، علاش ما عندناش حتى صوت نسائي؟ توقعت
3: والله صحيح. لا ملاحظة في محلها. وإن شاء الله باش يتم تلافي النقص هذا، على الأقل تكريس العدالة. بين
2: اي هكا ولا ليه؟ عندي حق ولا ليه؟
3: معقول. لا مهم، ملاحظه مهمه برشا.
2: نعم.
3: ان شاء الله ناخذوها بعين الاعتبار.
2: نعم ان شاء الله. على كل على كل حال نهني كل اهالي الملاسين اللي معناها عندهم مهرجان ملاسين جو، المعلقه ياسر جميله، البرمجه خفيفه نظيفه وعلى مستوى كبير، الوليدات الصغار عندهم كذلك نصيب، اللي يحبوا الراب موجود، اللي يحب الفن الشعبي موجود، اللي يحب فن شرقي موجود. ان شاء الله تتعدي لكم اسبوع من المهرجان والليالي هذه تكون فيها أجواء كبيرة. الملاسين حومتنا، تحكي فن، تحكي ثقافة، تحكي أخلاق، تحكي صورة جميلة، تحكي لمة عائلية، تحكي لمة فنية، هكا ولا لا سي محمد؟
3: هذا هو الهدف. هو هذا. نعم. هو اللي كنت تحكي فيه، هذا هو الهدف.
2: نعم.
3: اللي تطمح له وزارة الشؤون الثقافية.
2: نعم.
3: خلال تنفيذ هذه التظاهرة.
2: نعم. وإن شاء الله نكونوا حاضرين معاكم، وتحية كبيرة للفنان المصري إيهاب توفيق، لأنه بالحق على الأخلاق عالية، لأنه نذكر منذ سنوات وقت اللي جاء وأنا عندي برنامج في الليل، نص الليل ونص الليل حين يبوح كان حاضر ضيف مبجل، والصباح عنده معناها رحلة سفر الأربعة بتاع الصباح، يظل يعملنا ساعتين من أحلى اللقاءات الإذاعية. هو يحب تونس برشا، ومعناها فنان شباب على الدوام، وعنده التواضع اللي فيه برشا نوبلية زيادة.
3: بالضبط. ونروح المرحلة اللي عندي.
2: نعم نعم. شكرا لك سي محمد بشير التويتي المندوب الجهوي للثقافة بولاية تونس، ويومك أسعد الأيام.
3: شكرا شكرا. إلى اللقاء.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المغني اللبناني قمر الأغنية العربية الفنان ريان.

0: اسم دخيل الحفل اللي فائدت الاسوسياسيون تونيزيان pour la promotion des soins palliatifs. الأحد 2 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بداية من يوم غد الشروع في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 511 يربط منطقة حي الزيتين بالمنطقة الصناعية بالشرقية. نقابة والصيدليات الخاصة تؤكد مواصلة العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وزارة الصحة تفتح باب التسجيل للناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية بداية من يوم غد الاثنين، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار، وذلك حصريا عبر المنصة الرقمية التالية specialist.msante.tn. وزارة التربية تجري استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008، وتشير إلى أن هذه الفئة لم تكن مدرجة ضمن قاعدة بياناتها، مما حال دون إدماجها ضمن أحكام الأمر المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية. تواصل وعملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا إلى غاية يوم غد على الساعة منتصف النهار. المعهد الوطني للتراث يفتح مناظرة خارجية لانتداب 50 عاملاً لحراسة المعالم الأثرية بكامل تراب الجمهورية، ويحدد يوم 21 من سبتمبر المقبل كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفهي، ويتعين على الراغبين في المشاركة إيداع مطالب الترشح مرفقة بالوثائق المطلوبة مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي بالمعهد الوطني للتراث أو إرسالها عن طريق البريد مع التنصيص على عبارة مضمون وصول على الظرف. وإلى آخر أخبار العالم، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 16 شهيد من يوم أمس حتى فجر اليوم جراء الغارات الإسرائيلية وسط تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي. القناة 12 الإسرائيلية ونقلاً عن دبلوماسيين مطلعين تعلن موافقة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على مقترح تسوية صاغه وسطاء قطريون بشأن ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز. ووفقاً للمقترح، ستمر السفن الداخلة إلى الخليج من مضيق هرمز عبر المياه الإقليمية الإيرانية، بينما ستمر السفن الخارجة منه عبر المياه الإقليمية العمانية. وختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه وافق على إلغاء هجوم عسكري كان مخططاً له ضد إيران بعدما تلقى طلباً من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط لتأجيل العملية، مؤكداً في الوقت ذاته أن القوات الأمريكية كانت في أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ الضربة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد. اليوم معكم وداد محمد.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.

0: وتسعة دقائق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. صباحكم زين إن شاء الله يا ربي، وضيوفنا الكلهم في الموعد، وضيوفنا الكلهم قيمنيهم بكري حتى ولو يبرفوا ولا يشتغلوا ولا إلا كانوا في الموعد. وأنا سعيدة أنهم معايا في لقانا اليوم. نحب نرحب بمخرج وكاتب مصري كبير الحقيقة، اختار أنه يقيم في تونس منذ سنوات، وتلك قصة أخرى كما يقولوها. إن شاء الله قريبا تكون عنا استضافة مطولة ونحكيه على هالتفاصيل هذية، لكن عنده عروض مميزة وعنده برمجة لبعض عروض المسرحية. مسرحية فرح صعيدي بالبوند العريض، لأنها مسرحية فرجوية وعرض ضخم. سعيدة أنه معايا المخرج المسرحي محمد حسيب المصري. صباح النور.
1: صباح الخير أستاذ وداد، ونهار سعيد وعلى مستمعينك. وأنا سعيد جدا طبعا أن أنا أكون موجود في الإذاعة الوطنية الأم الإذاعة التونسية، وسعيد بوجودي معك.
0: نعم، نهارك أسعد الأيام، وإحنا فرحانين أنك معنا. قل لي سي محمد حسيب، قديش عندك من عام في تونس؟ سي محمد تو نرجعوا لك بعد قليل، نحكيوا على العرض المسرحي اللي هو تجربة استثنائية تعد من أبرز التجارب الفنية المشتركة بين تونس ومصر. فرح سعيد يأتي باش يتقدم للجمهور، جمهور عريض الحقيقة، يجمع بين الكوميديا والاستعراض والغناء، ويستحضر أجواء الفولكلور الصعيدي المصري، وتقص الأفراح الشعبية في قلب مسرحي جماهيري نابض بالحياة. يقدم العرض في إطار جمعية الاتحاد المسرحي بسوسة، هو من تأليف وإخراج الكاتب والمخرج المصري كما قلت لكم سي محمد حسيب. سي محمد
1: رجعني لك.
0: سي محمد قديش عندك تارت العين يلا، قديش عندك من سنة في تونس؟
1: تقريبا الكل في كل 16 عام يعني، تقريبا
0: 16 عام ما شاء الله، معناها عمر

0: عمل ضخم هو الحقيقة، فرح سعيدي هكا ولا؟
1: اه طبعا اكيد
0: نعم
1: اكيد طبعا هو عرض كبير طبعا. اذا كان اقول لحضرتك باختصار هو عرض فرجوي كبير، مسرحيه كوميديه استعراضيه بتستلهم اجواء الفولكلور الصعيدي في الافراح، لكن
0: نعم
1: بروح تونسيه على اعتبار ارض المنشا، الكاست العمل فريق العمل كله تونسي، وخاصة إن الصعيد المصري والجنوب التونسي معناه يقتربون يعني قريبين جدا من بعضهم في
0: نعم
1: العادات وفي
0: صحيح
1: التقاليد وحتى في
0: صحيح
1: اللهجة. هو العرض بيعتمد على الكوميديا والغناء والاستعراض في يعني في قالب يجمع ما بين المتعة والترفيه. يعني هو عمل فيه كل مقومات الفرجة اللي بيحتاجها الجمهور، سواء من الضحك وسواء من الغناء سواء من الاستعراض والموسيقى واللوحات الراقصة. ولأول مرة على خشبة المسرح يبقى فيه رقصة تنورة شو داخل العرض،
0: نعم
1: زي طبعا أكيد الرسالة اللي يحملها العرض، وهي رسالة معناها يعني هي أقرب للعائلية أكثر منها، معناها على مستوى الأسرة على مستوى الترابط على مستوى رموز الأسرة. ودي كانت من الحاجات المهمة اللي كانت اللي قام عليها اللي أنا يعني كنت مهتم إن أنا أكون أركز عليها داخل العرض.
0: نعم العرض قديش يدوم تقريبا؟
1: ساعتين.
0: ساعتين، ساعتين من زمن، فيهم معناها فيهم موسيقى، فيهم أغاني، فيهم رقص.
1: فيهم زي ما قلت لحضرتك فيهم كل يعني كل ما يرغب فيه الجمهور تجديه في هذا العرض. عشان
0: نعم
1: كده هو عرض فرجة، عرض عائلي. يمكن بتحصل
0: عائلي،
1: بعض
0: نعم
1: المغالطات ان يتقال على كل العروض انها عروض عائليه، لكن العرض العائلي هو عرض لكامل افراد الاسره بمختلف اعمارهم من الكبير الى الصغير.
0: إلى صغير، نعم
1: فهذا هو عمل لجميع الاسره كلها. ممكن في بعض الاحيان الصغير لا يستوعب بعض الحوارات، لكنه يعني يفهمها من خلال الحركات والاداء
0: نعم
1: الحركي والغناء والاستعراض والى اخره. فهنا الاقتراب من الصغير ومواكبه الكبير معناه في على مستوى العائله ككل، فهو عرض فرجوي عائلي بامتياز.
0: نعم سي محمد حسيب المخرج والكاتب للعرض المسرحي عرض صعيدي، شكون قدم لي المجموعة اللي معاك؟ فما برشة توانسة معاك في العرض هذا فرح صعيدي.
1: هو العرض كله معناه فريق العمل كله معناه تونسي، ما عدا الشاعر وكاتب الاشعار والراوي في العمل الشاعر الغنائي صلاح الغنام، معناه قامات كبيره لهم تاريخهم الكبير زي سيبراوي الوحيشي، زي منير ساسي، زي نزار الكشاو، زي منجي بزويته، ومعايا المطرب الشعبي ابو طه الصعيدي، معايا زياد الجوادي، ومجموعة من الشباب الممتازين والأطفال معناها مواهب صغيرة في العرض. فهو عرض في يعني خلط مجموعة من الأجيال في عرض واحد. دي توليفة عملناها وكان فيها حب لهذا العمل، وبالتالي احنا كان هدفنا ان احنا نقدم يعني وجبة دسمة من الكوميديا والغناء والاستعراض للجمهور، ونعطي معناها صورة مغايرة كمسرح فرجوي معنا.
0: نعم به العرض وقتش نجم نشوفوه في القريب العاجل؟
1: والله احنا على مدار ده الموسم الثالث للعرض المسرحي فرح صعيدي. انا
0: هاي.
1: قدمنا 12 عرض،
0: نعم
1: قدمنا في بعض قاعات العرض الكبيره زي مدينه الثقافه، زي ما المسرح البلدي في الساقط، المركب الثقافي في المستير، المسرح البلدي في قصر الهلال. العرض القادم ان شاء الله هيكون في تظاهرة نسمات طبوبيه في مدينه طبوبه. ويمكن انا وفريق العمل سعداء جدا لان احنا دايما معناها احنا هدفنا من البدايه زي ما قلت لحضرتك ان احنا نصل لكل الجمهور
0: نعم
1: بجميع طبقاته وفي جميع الاماكن. يعني فرحانين جدا ان احنا ماشيين لطلبه بعيدا عن صخب المهرجانات الكبرى التي يعني مش عايز اقول ان احنا تم اقصائنا منها، لكن في الاول والاخر احنا بنحب الجمهور وعاملين
0: نعم
1: العمل ده عشان
0: نعم
1: الجمهور. واحنا يعني انا هدفي انا كمحمد حسين من البدايه ان انا اكون اقدم حاجه للجمهور التونسي،
0: نعم
1: حاجه معناها يستمتع بيها من خلال طبعا
0: نعم
1: الادوات
0: نعم
1: والممثلين التونسيين معنا.
0: نعم سي محمد حسيب، انت قدمت ملف للمشاركة في العروض ولا في المهرجانات الدولية الكبرى؟
1: قدمت في المندوبيات من يعني من اعوام من اول ما بدات، لكن

0: دبنا يعني دبنا مهتم بيها. ممكن نوعيه هذا نوعيه العروض المسرحيه الفرجويه معناها ليست في الحسابات، يعني ما اقدرش اتدخل في امور يعني داخليه، لكن نعم. انا قدمته ودايما ببعت الملف الفني للمندوبيات، لان انا ما العرض لم يدخل تحت اطار وزاره الثقافه، لان تكلفه العرض كبيره، وبالتالي الشريحه اللي بيدخل تحت منها العرض، خاصه ان انا عندي 5 محترفين فقط، انا العرض فيه 20 ممثل، فبالطبيعي ان هو بيدخل تحت مسرح اللواءات، وانا بالنسبه للتكلفه بتاعت مسرح اللواءات معناها لا تغطي لا تكاليف العمل.
1: نعم.
0: ولا
1: نعم.
0: التنقل ولا ولا ولا يعني نعم. كل التكاليف بتاعه العروض، فبالتالي انا بخدم عروض خاصه او عن طريق اللي ما نعم. كان فرص في المهرجانات او عن طريق شركات انتاج
1: نعم.
0: العرض
1: نعم. يعني التصوير. نعم، على كل حال احنا نقول ان شاء الله جي خير، وان شاء الله عرضك في نسمات تبربيه ان شاء الله يكون فتحت خير عليك ايضا في هذا العمل المسرحي الضخم، خلينا نقوله فرح صعيدي. نذكروا انه العرض باش يكون ان شاء الله نهار 4 اوت هكا ولا
0: يوم الثلاث 4 اوت الساعه 9 مساء، ففي متنزه 11 جوان بقرب ميناء طبولبه ان شاء الله ليلا 9 بالليل.
1: نعم ان شاء الله. شكرا للكاتب والمخرج المسرحي محمد حسيب، شكرا ليك نورتني في هذا الصباح، ونقول لك يومك سعيد.

0: أم سعيد.
1: يوم سعيد، اليوم معكم وداد محمد.

14 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. بعد قليل السيدة نبيلة بي باش تقدم لنا ركن من تبخاتي، والوقت حسيل وجري معاكم كيما العادة وكيما المعتاد. حبيت اليوم في ركن من مكتبتي نقدم لكم هالكتاب هذا، اللي هو كتاب فرنسي قديم الحقيقة، معناها حتى تشوفوا صفحاته، وقاعد زميل عمار زيد تبركل عليه قاعد يقدم لكم في بعض الصور والنماذج من الكتاب هذية. كتاب ضخم الحقيقة، يحكي على مجموعة كبيرة من النباتات، نباتات الزينة والعناية وكذلك الجمال بين النباتات، خاصة فما نباتات الداخلية فما نباتات الخارجية، كيفاش تنجم تهتم بهم، كيفاش تنجم تقرأ صحة النبتة متاعك، كيفاش تختار الأماكن اللي تحط فيهم النباتات متاعك، كيفاش فما نباتات احنا نسخيلوهم شيحوا لكن هما يحتاجوا نوع من العناية ويعاودوا سبحان ربي ينبتوا. فيه برشا برشا حكاية تحصلوا. انا قد ما نتفرج في الألوان وشفتوا كيفاش يقسم، كيفاش تزرع، شنو من الحاجات اللي تستعملهم، حتى المحبس كما نقولوا احنا، يعني البكافلوغ اللي يكون هو يخص النبتة هذيك، يقول لك كيفاش تهتم بها، معناها مقسم واضح وما فيهش برشا كتيبة، فيه الأهم من المهم. نشوفوا ليفانداس هذوما النباتات من والورود هذوما جميلين برشا، يعطيك كذلك مفاتيح انك كيفاش تحافظ على نبتك اكثر ما يلزم. من النباتات اللي نشوفوهم الازلي مثلا الفلفل الزيني اللي هو معروف بالبيمون دورنيمون، فما الورد المصغر اللي هو معروف غوزي ميناتور، كذلك السرسخ اللي هو الفوبير، هذوما البيغونيا. حسيلو شوف، انا كل مره نحاول اني نشرحكم ونشجعكم انكم تعملوا، حتى اذا كان متشبش تحطوا في البالكون بتاعكم تحطوا حتى النباتات الداخليه، راه ما عندكمش فكره وقت اللي تدخل تلقى حاجه حيه في الـ في الـ في الـ في الدار بتاعك، تخلق لك نوع من العنايه، نوع من الراحه النفسيه. كيما كيبدا عندك اكواريوم تبدا ليه بيه بك الحويتات تسرح حكا معاه شويه، نفس الشيء كي تبدا مع النباتات راكم تسرحوا معها شويه. هذه ركن من مكتبتي وهذه كتابي اليوم اللي اخترت اني نقدمه لكم. هكا تشوفوا سوان اي بوتي دي بلانت. شكرا لك عمار كذلك على اختيارك الصور اللي رفقتني بها في الكتاب. من هنا باش نمشي تحية كبيرة للفنان وليد الصالحي بهالورود هذه الكل. انا نحب نحيي وليد الصالحي لانه البارح قدم عرض متميز، عرض جميل برشا، وكان في لفتة تكريمية للفنانة والصديقة الغالية اللي غادرتنا فيزا المحرسي. وإحنا شفنا برشا فنانين كي توفيوا ما عادش يعديهم برشا، معني هنا نحاول في كل مرة تكون هي موجودة ولا منيرة حمدي ولا غيرهم، إضافة للمطربين اللي نعرفوه وإن شاء الله ربي يطول في أعمارهم الكل. فعمل لأنه غنى معاها هو أغنية كليب فأذاع وراها على البوديوم، كانت على الشاشة العملاقة الكليب موجود، وعاود هو غنى وخلى صوت فيزا. فتحية كبيرة كبيرة من الأعماق للفنان وليد صالحي اللي السنة بالحق يحضر العروض، هو ديما جدي لكن حضر العروض معناها تجربة جديدة بطريقة جديدة، وعمل كيف للناس وعمل الخدمة وعمل إخراج وبالي وغيرهم. فالإنسان في كل مرة حسينا احنا برشا فنانين الحقيقة قاعدين يطوروا من ذاتهم وقاعدين يطوروا من عروضهم، ما حافظوش على نفس العروض. من ذلك وليد صالحي اللي شفنا حتى في بعض الصفحات كان حضر له كذلك الكبير هادي حبوبة اللي نحيي برشا ونحبه برشا، وكان حضر له وكان شجعه أيضا على العروض هذية. تحية إذا الوليد الصالحي ومن خلاله تحية الفيزة المحرسي في هذا النغم الثنائي اللي جمع بيناتهم. تفضل حمزة.

0: نوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
0: يوم سعيد مواصل معاكم، وكانت هذه تحية للفنان وليد الصالحي في حفله اللي كرم فيها الفنانة فايزة المحرسي بمهرجان بنزرت الدولي، اللي معناها حفله كان لقاء نجاح كبير برشا. وإحنا نمشي من نجاحات الفنية إلى نجاحات أخرى زادة فنية، لأنه ما نستغنيوش عليها الماكلة البنينة والماكلة الزمنية والحاجات اللي تغذينا أيضا. ونمشي للركن من طبخاتي اليوم مع السيدة نبيلة بي. مرحبا بك سيدة نبيلة.
2: أهلا وسهلا عسلامة، صباح الخير.
0: صباح النور.
2: صباح الخير يسمعوا فينا الكل.
0: عايشك، توحشتك أنا راه.
2: والله حتينا خليت علينا بقعة.
0: عايشك عايشك بي سيدة نبيلة. يا اليوم طقس صخور بزيد راه اليوم شوية.
2: إذا نقول لك احنا نعملوا الحاجة ونأكلوا الخضرة والغلة في وقتها هكا ولا لا؟
0: هكا ونص
2: توا وقت الفلفل المحشي.
0: أيه.
2: فلفل موجود بارك الله، طماطم موجودة.
0: اي نعم.
2: فهمت؟ نعملوا فلفل محشي دلول. احنا في عائلتنا وداد نقسموا القرن على سنين ونعملوها هكاك، ما نعملوش قرن كامل.
0: اي نعم.
2: باهي.
0: خاصة كيبدا كبير شوية.
2: صحيح.
0: نعم.
2: نقصوا قبلة مش بعد نطيبوها باش نقول الحفاه. دونك ناخذوا الفلفل نقصوه على سنين.
0: اي.
2: بيان سور بشيرة الطول مش بالعرض. وما نحيوش هيك الطريف هذاك الابيض باش يشد لنا الحشو.
0: باهي.
2: ناخذوا الحم مفروم.
0: اي.
2: ونرحيو معاه بصل ونقصوا معاه معدنوس ونفوحوه التابل وشويه فلكحل وملح.
0: اي نعم.
2: نخلطوه هذاك كون طيبوهم الكل في شويه ماء هذوما.
0: اي نعم.
2: مع بعضهم.
0: باهي.
2: ونحطوا الفيح نتاعهم. يقف على منجم نحطوا فولة زبدة صغيرة باش تزيد الطعام.
0: نعم.
2: خرجوه بالغادي نحطوا فيه عظم كما نقولوا على 300 غرام، نحطوا كاسة عظمات لازم يجي جاري شوية باش يشد لنا في الفلفل.
0: اي نعم.
2: كاسة عظمات ونحطوا معاه شوية جبن بيان سور، فهمت؟ نخلطوا هذاك الكل ونحطوه في نحشيو نحطوا في الفلفل في الشترك الفلفل ونحطوه الزيت حامي يتقلى. كيفاش باش نقليوه؟ نقليوه قبل على ظهره. كي يشدك الحشو تراه شادد وقتها نجمو نقلبو القر باش يطيب بالقدا.
0: اي نعم.
2: اكوتي تسا عملنا احنا الصوص. الصوص سهلة ياسر. زيت وطماطم معجونة.
0: أي.
2: وشوية ثوم وشوية تابل وفلك الملح، ما نحطولهاش بصل.
0: اي نعم.
2: هذه الصوص نتاع فلفل المحشي.
0: اي تبدا بنينة وخفيفة هي الحقيقة.
2: تبدا خفيفة. ويا حبذا في عود نعملها طماطم معجونة. نعملوا طماطم كعب
0: تو
2: موجوده، فهمت؟ نرحيوها ونعملوا بها الصوص. معناتها اربع كعبات تجيك الصوص تهبل بشويه ثوم وشويه هريسه عربي.
0: اي نعم.
2: تابل وكرويه، هذاك التابل نتاعنا مفوحه بالكرويه بالدنيا كل، فلفل اكحل وشويه ملح.
0: اي نعم.
2: هذه هي.
0: وبعد
2: نعملوا كويس سيترونات بنين ولا كما يقولوا قبل ليموناد، احنا نعملوا قارص معصور قبل راه.
0: اي نعم.
2: نحطوه في الماكينه كلي بلد عرفتها اللي فيها كعبوره ندوروا هكا القارصه.
0: اي
2: اي. هذيك معها شويه سكر وورقه نعناع. يا عيني يا ليل شويه ثلج فيها. اش قولك في البنه؟
0: يعطيك الصحه حمزه قالك ما عادش نجم. قالك جوعتني.
2: مرحبا يقول له حافظ اذا نعملوا لك فلفل محشي هاي لهنا.
0: اي.
2: انت ويزيد
0: يعطيك الصحة عايشك.
2: ندللكم كي ونعمل لكم ثلاث تونيزيان.
0: عايشك عايشك عايشك ان شاء الله ان شاء الله نتلاقاو في الخير ان شاء الله ان شاء الله. عايشك. شكرا ليك سيدة نبيلة. شكرا ليك ويومك سعيد. شكرا ليك.

0: أم سعيد.
1: يوم سعيد، اليوم معكم وداد محمد.
2: في ركن حدث في مثل هذا اليوم نمشيو لمواليد 2 أوت. من مواليد يوم 2 أوت جيمس بادوين، اللي هو كاتب وروائي ومفكر أمريكي، تولد عام 1924 ويعد من أبرز أدباء القرن العشرين، واشتهرت أعماله اللي تناولت قضايا الحرية والعدالة والتمييز العنصري، وترك إرث أدبي وفكري مؤثر في الأدب العالمي. أما بيتر روتلون اللي هو ممثل البريطاني من أشهر نجوم السينما العالمية، كلكم تتذكروه، هو من مواليد كذلك 1932 يوم 2 أوت، كان تتذكروا اسمه، ظهر في دوره في فيلم لورانس العرب ورشح لجائزة الأوسكار عدة مرات، ويعد من أكبر الممثلين في تاريخ السينما العالمية. من مواليد هذا اليوم 2 أوت كذلك 1922 عالم مخترع اسكتلندي الأصل، اللي هو ألكسندر غراهام بيل، اللي هو اشتهر باختراع الهاتف. وشكون فينا اليوم ما يملكش الهاتف؟ لو كان يعرف الاختراع بتاع الهاتف بتاعه كيفاش وصل اليوم اللي دينا بهالطريقة هذية، واللي أسهمت ابتكاراته في إحداث ثورة في عالم الاتصالات، كما كانت له اسهامات بارزه في مجالات السمع والصوت. وعلاش كلمه الو؟ لانه وقت اللي عمل التجربه هي، وهو وقت اللي وزوجته حملت السماعه بالربثه قالت الو، هذيك الكلمه اللي جات على بالها، هذاك علاش احنا الناس الكل نقولوا الو، وكل ما نقولوا الو تذكروا ألكسندر غراهام بيل، اللي هو كما قلت لكم توفي سنه 1922، هو من مواليد يوم 2 أوت. من الأحداث اللي صارت كما اليوم، انتصار الإمبراطور الروماني قسنطين الثاني على منافسه في معركة أدرينوبل، مما عزز نفوذه في الإمبراطورية الرومانية. مغادرة المستكشف الإيطالي كريستوف كولومبوس عام 1492 ميناء بالوس في إسبانيا في رحلته الأولى عبر المحيط الأطلسي، واللي انتهت بوصوله إلى العالم الجديد لاحقا. وإحنا في تجربة سابقة قبل، وكانت تظاهرة كبيرة يقال انه اللي يوصل لها قبل هم الفينيقيين، وكانت فما تظاهرة كبيرة في تونس لهنا ظهرت، وان شاء الله نرجع وان شاء الله تتواصل هالأبحاث هذية اللي معناها مخالفة شوية للي نسمعوا فيها توا، وقديش معتزين احنا كوننا اتوينسا عبر التاريخ. 1776 يوم 2 أوت، توقيع معظم أعضاء الكونغرس القاري على إعلان الاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. 1870 يوم 2 أوت، افتتاح برج لندن أمام الجمهور كمتحف يعرض جواهر التاج البريطاني. 1945 انتهاء أعمال مؤتمر بوتسدام اللي رسم ملامح أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. و2018 إطلاق أول مسبار فضائي يقترب من الشمس، وهو مسبار باركر الشمسي، في مهمة علمية غير مسبوقة لدراسة الغلاف الخارجي للشمس. وحبيت نختم جولة التواريخ جميلة هذية، وانا ديما نختار تواريخ إيجابية الحقيقة. 2016 قبل الميلاد، انتصار القائد القرطاجاني حنبعل برقى على الجيش الروماني في معركة كاناي، إحدى أشهر المعارك العسكرية في التاريخ، والتي عدت نموذجا في فنون الحرب. نذكركم للحرب هذه، نحب نتوقف عندها شوية. معركة كاناي هي واحدة من المعارك الرئيسية في الحرب البونيقية الثانية، واللي دارت يوم 2 أوت عام 216 قبل الميلاد بالقرب من بلدة كانايا في جنوب شرق إيطاليا. واستطاع الجيش القرطاجي تحت قيادة حنبعل تحقيق نصر حاسم من خلال هزيمته للجيش الروماني تحت قيادة جايوس فارو ولوسيوس باولو. ويعتبر التكتيك اللي استخدمه حنبعل في المعركة واحدة من أهم التكتيكات في التاريخ العسكري. ما كناش نحكيه على تكتيك رياضي، إنما نحكيه على تكتيك عسكري. نمشيو بالأرقام في المعركة هذه، معركة كاناي اللي كما قلت لكم كان انتصار كبير للقائد القرطاجاني، باش تشوفوا المقارنات. القوة كيفاش كانت؟ القائد هو حنبعل فقط، قائد القرطاجي، في حين في روما الجيش الروماني كان عنده ثلاثة قائدين اللي هما سميتهم منذ قليل جايوس ولوسيوس وجونانيوس. بالنسبة للقوى عنا الجيش القرطاجي 54,000 مقابل 86,000 الجيش الروماني، 46,000 جندي مشيت مقابل 80,000 جندي مشيت الجيش الروماني. كذلك عنا 8,000 فارس قرطاجي ومقابل 6,000 فارس روماني. النتيجة كان 6,000 قتيل في الجيش القرطاجي مقابل 70,000 قتيل و 10,000 أسير في الجيش الروماني، وهذه معركة كبيرة برشا وانتصار ضخم لقائد عظيم مثل حنبال القائد القرطاجي. هكا نوفيو بالانتصارات حتى عبر التاريخ، راهي انتصارات تثلج الصدر. احنا هكا وصلنا لختمة لقانا، بعد قليل زميل حبيب جغام اللي نحييه باعتباره هو بعد قليل باش يكون معاكم في مجموعة من الفقرات. كنت باش نعدي عبد الحليم، وهل يعقل ان عدي عبد الحليم وحبيب موجود باش عدي عبد الحليم؟ لا يعقل. كذلك نحب ان نشكره لانه عوضني في الاسابيع الفارته، ونشكر الزميله كريمه البسليتي اللي عوضتني ايضا في الاسابيع الفارته. واحنا معاكم هالايام هذيا في يوم سعيد، ان شاء الله قضيتوا معانا بالحق يوم سعيد، وان شاء الله تقضيوا بقيه اليوم من اسعد اياماتكم. استغلوا الفرصه، عيشوا حياتكم، اشبعوا بعائلتكم، حبوا بلادكم وحبوا رواحكم، وخليوا الطاقه الايجابيه. قلت لكم ان اليوم جيتكم برشا طاقه ايجابيه. وتحيه كبيره لزميل عمار في الاخراج التلفزي، خليني نقول حمزه يعطيك الصحه في الاخراج الاذاعي، فاطمه ايضا يعطيك الصحه في التنسيق، ووداد محمد قولكم ان شاء الله نلتقيكم في يوم سعيد الخاص بيوم الجمعة القادم. تحياتي.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يدعو إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية خلال موجات الحر، مؤكدا أن احترام شروط التخزين يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وفعاليتها وسلامة المرضى. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس جامعة تونس تعزز انفتاحها الدولي بإرساء شبكة تضم أكثر من 15 شراكة أكاديمية مع جامعات ومدارس هندسة ومؤسسات تعليم عالي مرموقة بفرنسا والصين، بما يتيح لطلبتها فرص التنقل الأكاديمي والحصول على شهادات مزدوجة والمشاركة في مشاريع بحث علمي دولية. مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس تسجل ارتفاعاً ب 35% سنة 2025، وتقرير الاستثمار العالمي للعام الحالي والصادر مؤخراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يؤكد أيضاً جاذبية الوجهة السياحية الاستثمارية التونسية. الغرفة الوطنية لكراء السيارات تحذر من صفحات وهمية تستهدف الحرفاء الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي، ورئيس الغرفة الحبيب معاوية يضيف أن هذه الظاهرة استفحلت أكثر خلال هذه الصائفة. مع اقتراب موسم جني القوارص، رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد بشير عون الله يتوقع تراجعا كبيرا في الانتاج نتيجة عدة عوامل، أهمها تأخر انطلاق موسم الري إلى حدود شهر جوان والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن محطات الضخ والبنية التحتية، مما تسبب في أضرار كبيرة للمحركات والمعدلات الفلاحية. وإلى آخر أخبار العالم، استشهاد 8 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قياديين في الجناح العسكري لحماس في غزة. قوات الاحتلال الصهيوني تصادر مساحة واسعة من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية لشق طرق استيطانية أخرى. وختاماً، ولي العهد السعودي يبحث مع ترامب انعكاسات الأوضاع بالمنطقة على مختلف المستويات ويؤكد ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: في الطريق إلى موعد الأحد،
7: وكن في الطريق عفيف الخطى،
6: شريف السماع، كريم النظر،
7: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
6: عندما يأتي موعد الأحد
7: يأتي ومعه صاحبه.
6: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
7: يعد ويقدمه حبيب جغام.
8: الساعة الآن في تونس 10:05. أهلا بكم أعزائي المستمعين في بداية هذا اللقاء، لقاء الأحد حتى 1 بعد منتصف النهار. شنو رأيكم مشتاقة يما للفنانة مونيا البجاوي؟

مستمعينا الأعزاء، فما أغنيات نتاع أجواء، نتاع فرحة، نتاع نشاط، ما إلى ذلك. ولكن فما أغاني إذا ما تمسش القلب ما نعتبرهاش أغاني، يعني تعبر على الإحساس، على المشاعر، كما الغناء هذه اللي غنتها مونيا البجاوي. بالمناسبة نحيي مونيا البجاوي، شنية أخبارك يا مونيا؟ مشتاق لضمتك ودفاك، مشتاق لحكاياتك، حتى للدعاء في صلاتك. أكيد برشا لما يسمعوا الغناء يتفكروا أمهاتهم اللي راحوا الله يرحمهم، وربي يفضل الأمهات اللي حاضرين، وخاصة خاصة اللي يتبعوا في برامجنا ويسمعوا الإذاعة الوطنية التونسية. أكيد العائلات خاصة اللي عندهم صغار يقرأوا باش يبدأوا يحضروا للعودة المدرسية والجامعية، لمحالها هو مازال بكري شوية، ولكن تبقى ديما الفرصة متاحة باش يقضيوا على راحتهم. هو موسم التخفيضات سولت يبدأ نهار الجمعة 7 أوت، يتواصل على امتداد 6 أسابيع. وزارة التجارة إذن تأكد على التجار باش يساهموا في تنشيط الحركة التجارية في

أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية في

0: ساعتنا فقط
1: أصوات حسنة،
0: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
1: فيصفو له الدم
0: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
1: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
0: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
1: أصوات حسنة. إذاعتنا
0: الإذاعة الأفضل في تونس.
2: موعد الأحد،
1: أخلاق التوانسة،
2: أخلاق التوانسة،
0: قيم وعبر
2: مع أسامة المدني،
0: مع أسامة المدني.
3: مستمعينا الأعزاء، في رحلة الحياة الطويلة والمملوءة بالمنعطفات نكتشف مبكرا أن الإنسان كائن لا يقوى على السير وحده. نعم، ليس عجزا في خطاه، بل حاجة لروحي تؤنس وحشته وتشاركه صدى أفكاره. من هنا تنبت الصداقة كأسمى الروابط الإنسانية التي لا تفرضها صلة الدم ولا تمليها المصالح المادية، بل هي خيار حر، انجذاب روحي غامض يجعل من شخصين غريبين كيانا واحدا في جسدين. الصداقة في جوهرها هي عقد من الثقة يكتب بحبر المواقف ويختم بشمع الوفاء. نعم، الثقة والوفاء من أهم عناصر الصداقة الحقيقية. ثم يوم عالمي للصداقة، صحيح برشا ناس ما يعرفوش، اللي هو يوم 30 جويلية. أسامة، صباح الخير وإن شاء الله نهارك مبروك. نعم، إذن باش نحكيه مع أسامة في القيمة الحقيقية هذه نتاع الصداقة، باعتبار أنه برشا ناس أصحاب يكونوا أصحاب أكثر من الأخوات. نعم أسامة، صباح الخير.
4: نهارك سعيد مبروك سي الحبيب وكل السادة المستمعين والمستمعات الأفاضل. نتمنى أنه يكون يوم مليان بالخير ومليان بالصدق والصداقة كما قلت سيادتك، وأذكر كل من أهدى لي عيوبي، وبطبيعة مدام هو صادق معاك يقول لك العيوب، وإحنا في الركن هذا نقبل كل الانتقادات والنقد والنقد البناء. نحب من خلال الحصة متاع سيادتك سي الحبيب نشكر مستمع وفي رجل فاضل دائما ودني يتبع فينا بانتباه في ناجح بوزين. نعم. في واقع الأمر الموضوع اللي طرحته سيادتك هو مهم، لأنه مهم في المحتوى بتاعه وفي الجوهر بتاعه. ربي يقول في القرآن الكريم في الآية 67 من سورة الزخرف،
3: نعم،
4: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الاستثناء تعرف سيادتك إلا المتقين فيه استثناء خاص واستثناء عام أيضا. التقوى هي عامة، التقوى في السلوك، التقوى في الأداب، التقوى في الأخلاق. يعني ربي يجعل الأصدقاء عدوان إلا المتقي منهم، والتقوى كما قلت هي السلوك والنوايا والتصرفات الحسنة ما بين الناس الكل. تعرف سيادتك سي الحبيب كونه الصداقة والأصدقاء والصدق والصدقة والصدقات تذكرت في القرآن 155 مرة.
3: 155 مرة.
4: فعلاً نعم، الصدق والصداقة والصدقات يعني ربي أعطاها حقها وحظها بالباهي.
3: نعم.
4: لأن العلاقات الإنسانية في الحديث تنبني على السلام أولاً الداخلي، ثم السلام للناس المحيطين بنا وقت اللي نصادفوهم ونحبوهم، سواء كانوا من أفراد العائلة الواحدة ولا الحي الواحد ولا المدينة الواحدة ولا حتى من دول مختلفة.
3: نعم.
4: الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني شكون يصاحب، هي المقومات متاع الخليل ومتاع الصديق، خاطر فيها برشا شروط في الواقع في الحبيب. وتوا يسمعوا فيها السادة المستمعين وكل واحد يسأل في روحه هل نراه هو صادق مع صديقه وإلا أحسن إليه وإلا لا، والعكس بالعكس، لأن العلاقة الجدلية ما بين الأصدقاء هي كل شيء متبادل.
3: نعم.
4: وفيه تقاسم الأدوار وفيه تناصح.
3: نعم.
4: مش أنه ناخو وما نعطيش أو نعطي وما ناخوش.
3: نعم.
4: سواء كان ذلك في المشاعر والأحاسيس، سواء كان ذلك في السلوك، في المادة، في الفرح، في السراء، في الضراء. وطبعا دائما ودنا احنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. تعرف سي الحبيب هاوش أقول لك كلمة أنت بيدك اشتبهت فيها
3: ترى؟
4: والله يا سي الحبيب أحبك في الله. كنت في الكلمة هذه هاوش أقول لك عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحدكم أحب أخاه فليعلمه أنه يحبه،
3: يقول له يعني يصرح له.
4: ونحب فاطمة ونحب حسام ونحب اللطيفة وكل السادة المستمعين وقل لهم بقلبي وبجوارحي هما وعائلتي الكل راني نحبكم برشا.
3: صحيح، هو بين قوسين لطيفة من القيروان تمنوا لها الشفاء، اليوم تعب شوية
4: اللهم اشفيها شفاء عاجلا لا يغادر سقما يا سيدي. والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها وقوت الغذاء وقوت الروح وغذائها. إن شاء الله ربي يشفيها ويحن عليها. يعني نرجع لمحورنا ونرجع لحديثنا حول الصداقة والأصدقاء اللي هي قيمة لازم ولا بد نرجعوا لها، ولازم ولا بد نسيسوا بعضنا، ولازم ولا بد نتسامحوا مع بعضنا في الجيرة في العائلة في العمل في الطريق في المسالك الرياضية في المهرجانات في الملاعب في الشطوط. لازم ولا بد تكون عندها قيمة التصادق والصداقة ما بين الناس حتى نكونوا إن شاء الله دائما.
3: الصداقة الحقيقية أسامة لما الإنسان يعني يتعرض لدروس في هذه الحياة بما فيها من مشاكل نلقاو أن أعظم العبر تكمن في ثبات الصديق والرفيق عند يعني حصول مشاكل ليك، يعني يساندك يقف بجنبك يواسيك يفرح لك، كذلك يكون هو يعرف كيفاش يحذيك، يعرف كيفاش يبرز نقاط القوة فيك، يبرز الأضواء التي تلمع منك.
4: هو يفرح لفرحك سي الحبيب، هو وقت اللي يثمن المجهود متاعك ويعطي قيمة اعتبارية ليك قدام ذاته أولا ثم قدام المحيطين بنا، وهذه طبعا هذا كله راهو التبادل يعني مني ومنك.
3: ولكن في المقابل أسامة يعني تصير بعض المشاكل باعتبار أنه بعض الناس يتظاهروا بالصداقة ولكن في الحقيقة من داخلهم يضمروا حاجة أخرى.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإحنا ركننا وحديثنا اليوم باش نتفدى وهك الإحساس هذاك
3: صحيح
4: بتاع الحسد يولي إحساس متاع غبطة، وكل إحساس متاع الكره يولي محبة،
3: صحيح
4: إحساس متاع الشر يولي خير.
3: نعم.
4: وإحنا تعرفوا طرف سي الحبيب جاتني ملاحظة من عند صديق جزاه الله خيرا، قال لي أسامة راك تحكي برشا بإيجابية في الركن متاعك أخلاق التوانسة. قلت له الإيجابية متاعي هي إيجابية كل التوانسة، التوانسة بكلنا طيبين والتوانسة بكلنا في قلوبنا الحن في قلوبنا الرحمة،
3: لأنه نحرص في البرنامج باش نبثوا معاني التفاؤل والخير والمحبة والتسامح وما إلى ذلك. صحيح
4: الله الله
3: في, في, في, في, في حياتنا وفي علاقاتنا الإنسانية فما أشياء يعني إن شاء الله نتفداوها أو نقص منها، نتاع الغيرة نتاع المشاكل نتاع الإضمار نتاع الشتيمة. هو ساعات تلقى جارك يغزل لك هكا نظرة مش طبيعية، كذلك في العمل. ولكن في الأخير احنا نحبوا القلوب تكون متصافية والسرائر تكون مفتوحة.
4: والله السريرة باش تكون سليمة في واقع الأمر سي الحبيب وقت اللي نرجعوا للعقيدة متاعنا ونرجعوا للأسوة متاعنا ونرجعوا طبعا للقيم الإنسانية بشكل عام. تعرف سيدي الحبيب والسادة المستمعين كونه الإنسانية شهدت منذ انبعاث الإنسانية العلاقة هذه الجدلية ما بين الأصدقاء والإخوات وفيها طبعا منا ومنا، لكن ثم مرحلة يعني كانت مفصلية في تاريخ الإنسانية هي كلمة الصداقة في الإسلام وقت اللي خذت منحة متاع الصحابة وخذت منحة متاع الأخوة ما بين الأنصار والمهاجرين والأخوة ما بين أهالي مكة وما بين العبيد والأسياد، وأرسل الإسلام على يد سيد الوجود صلى الله عليه وسلم كل قيم الصداقة وأعطاها بعد رائع جدا معنوي روحي جلات في كل قلب الصحابة وفي كل قلب المسلمين.
3: نعم.
4: ولينا والحمد لله المؤمنون إخوة أينما كنا وأينما حللنا وإن شاء الله التاريخ الإسلامي موجود في قلوبنا وفي سلوكنا وفي عاداتنا وتقاليدنا. وباقي نقول ربي يحفظ بلادنا ويستر أولادنا يا سيدي الحميد.
3: والصديق الحقيقي هو كما الوردة أو الزهرة في الحديقة، بالحق راه
4: يعني فعلا أكيد مؤكد سيدي، المنظر جميل ويفوح فيحة طيبة يرسلها للي بجنبه.
3: شكرا صديقي.
4: العفو صديقي العزيز.
3: إلى اللقاء. إلى اللقاء. كمال رؤوف نجاتي في الجزء الأخير باش نسمعوا حوار معه. من الحوارات التي أجريتها معه رحم الله الفنان كمال رؤوف النجاتي اللي توفى منذ شهر تقريباً.

بداية من غدوة الاثنين، نعم 3 أوت، شركة النقل بتونس تبدأ في استغلال خط جديد، خط حافلة جديد يحمل رقم 511 يربط منطقة حي الزيتين بالمنطقة الصناعية الشرقية، وذلك طبعا في إطار الاستجابة لطلبات الحرفاء من متساكني المنطقة وتقريب خدمات النقل العمومي وتيسير تنقلاتهم. الخط الجديد إذن يمتد على مسافة 14 كيلومتر ذهابا و20 كيلومتر إيابا، نعم اعتماد تعريفة موحدة قدرها دينار واحد. الحافلة ستمر في اتجاه الذهاب عبر المسلك التالي: حي الزيتين، مقبرة سيدي يحيى، باب سيدي عبد السلام، باب سعدون، بنك الدم، برد 1 و2، مركز التكوين، رأس الطابية، المركب الجامعي بالمنار، مركز الحوادث بالمنار، المنزل السادس، مدينة العلوم، مستودع الحافلة بالشرقية هو نهاية الخط. الحافلة ستسلك في اتجاه العودة أو الإياب المحطة النهائية، مستودع الحافلات بالشرقية إذن محطة المطار لنقل البضائع، البحيرة، نهاية الخط 347 بتونس البحرية، طريق المرسى، نهج القرش الأكبر، شارع محمد الخامس، ساحة باستور، المنزة، طريق الشعاعية، المنار 1، المركب الجامعي بالمنار، الرمانة، حي الرمانة، برد 1 و2، مفتاح سعد الله، والثكنة العسكرية. المسلك ينتهي بحي الزيتين. عبد العزيز محمود، منديلي الحلو.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
2: أصوات حسنة، إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
3: موعد الأحد،
2: يا تونسي أعرف بلادك،
1: يا تونسي
3: أعرف بلادك،
1: مع المنجي بورغو.
3: مع المنجي بورغو
4: ديما مع زميلنا منجي بورغو، نتجولوا نتنقلوا في جهات الجمهورية ونكتشفوا معالم الكثير منا ما يعرفهاش. الحمد لله أنه بفضل الإذاعة وخدمتنا في الإذاعة تنقلنا في كامل ربوع الوطن، شمالا جنوبا شرقا غربا، وهذا يخلينا مرتاحين، لأنه الإنسان في بلاده لابد أنه يكتشف الأماكن اللي ما يعرفهاش يمشي لها يزورها. ربما بعض الناس يفكروا باش يمشي ويزوروا بعض بلدان أخرى للقضاء بعض العطل، ولكن تلقى أماكن أجمل في تونس من أماكن موجودة في تركيا أو في المغرب أو في فرنسا أو في أي مكان آخر. منجي بورغو صباح الخير.
5: سيدي الحبيب أشرقت أنوار بيك وبسي حسام الغائب يظهر فيه هيك ولا؟
4: أي
5: إيه، تحية للفريق الكل، ونحب نحيي بصفة خاصة سي أسامة المدني.
4: أي
5: عاد هو ما يحيي الجماعة الكل، وإنساني أنا نحب نحيي ومن خلاله هو نحب نحيي قصيبة المديوني اللي هي مدينة ترمز إلى حقيقة إلى نبذ الزمان وإلى التاريخ العريق.
4: أسامة من قصيبة المديوني، ومدام سلمت على أسامة نسلم على الشيخ منور المدني،
5: منور الوالد
4: اللي خدمنا مغادنا، يعني كان عنده ركن في حصتي في برنامجي قوس قزح في إذاعة المناسير في الفترة الثمانينات في نفس هذا الوقت، يعني كانت عندي حصة، مش حاجة جديدة أنا نخدم من هالحد، خدمت قبل ما شاء الله من السنوات يوم الأحد، سواء في الفترة نتاع يوم سعيد بشائر الصباح في إذاعة المناسير، وقوس قزح في إذاعة المناسير من العاشرة إلى الثانية بعد منتصف النهار.
5: التاريخ يشهد على ذلك. في الحديث
4: مرحبا بك إذن منجي بورغو، وين باش تاخذنا اليوم؟
5: احنا تو في الأسبوع الماضي من استجبنا لميولاتك بتقديم مسرح الجم في العبيب.
4: اي
5: واليوم حبيت أنا نستجيب لميولات في حسام، خسارة مش موجود،
4: أتوا يخلط إن شاء الله،
5: وفي الحقيقة من خلاله هو إلى شريحة واسعة من أوفياء الوطنية في كل مكان. تعرف علاش؟
4: علاش؟
5: على خاطر سي حسين كان يحبذ أن يكون المسرح خارج مجال السكن والمدن.
4: أي قالها لحد الفايت
5: قدمنا الجم جاي في قلب المدينة.
4: أي
5: قال حتى تسهل عملية النفاذ إليه ربما ووصول السيارات إلى مجاله. اليوم سي الحبيب استجابة لذلك سي حسين باش نقدموا زوز مسارح مش واحد برك، رومانية من الصنف اللي كان سي حسين يدافع عليهم.
4: أي
5: مسرح دقة أولا،
4: وما الله أدراك. نعم، وما أجمل المسرح ذلك المسرح. نعم
5: نعرف اللي تحبه أنت، نعرف عندك عليه محبة خاصة. مسرح دقة أو تقة، أي معنى ذلك الجبل الصخري.
4: أي
5: مسرح دقة الجميل هذايا يتبع معتمدية تبرسق.
4: صحيح،
5: لكن سي الحبيب راهو المواطنين ينطقوها خير منا وينطقوها صحاح، يقولوا تبرسق.
4: تبرسق
5: تبرسق علاش؟ اسم الكلمة تيبرسوك.
4: أي
5: الكلمة الرومانية القديمة.
4: نعم.
5: في ولاية باجة توجد على بعد تقريبا 108 كيلومتر من تونس، دقة الأثرية في الحبيب.
4: نعم.
5: سكانها قلة برشا، أما ثم دقة جديدة فيها 3300 ساكن.
4: ساكن.
5: نعم نرجع الأذنة توا في الحبيب إتنا اللي هي
4: قبل الأذنة. مسرح دقة يعني موجود وسط الغابة تقريبا.
5: أيوة، مازال باش نرجعوا له عاد بكل التفاصيل. في التقديم برك، لا
4: بيه.
5: في التقديم برك باش المقارنه في الحبيب ديما يلزم المقارنه متواصله.
4: واضح.
5: في الموقع،
4: واضح
5: في الموضع.
4: نعم.
5: في المسرح، في كيفيه مقوماته مكوناته الى غير ذلك. تو ديما نرجعوا للتقديم تاع اوزنا في الحبيب.
4: نعم.
5: اتنا اللي هي تتبع ولايه بن عروس وموجوده على بعد 30 كيلومتر من تونس.
4: نعم.
5: وكان أذنى 4600 ساكن، وتعرف الميزة متاعها الكبيرة في الوقت الروماني في الحبيب. أول من سكنها سكنوها قدماء الجنود المحاربين. هذاك علاش المدينة عرفت قيمة كبيرة ياسر وموجودة في مفترق طرق عندها اسم وعنوان. علاش؟ خاطر الموقع نتاعها ليز هي مشرفة على واد مليان وليز على طريق مكسلة يعني رادس وعلى طريق زيكوا يعني زغوان وعلى طريق الفحص يعني تيبوربو ميس.
4: نعم.
5: نمشي للمسرح سي الحبيب.
4: ايوه.
5: المسرح الاثري بدقة وانت نعرفك تحبه وتعشق هيك الهندسة الجميلة. تعشق هيك الاقسام الثلاثة نتاعه، اولا المدارج. شفت محلاها كيفاش صف ورا صف ورا صف، 19 صف.
4: 19 صف، نعم.
5: والسعة نتاعه 3500 متفرج. وكي تنزل الى الاسفل ماك تلقى هيك الشكل
4: يعني هو مسرح دقة مثلا يرفع يحتضن متفرجين اكثر من مسرح الحمامات، تعرف هذا ولا؟
5: هو كذلك بطبيعة. هو راه نحب نزيد نقول لك سي الحبيب.
4: نعم.
5: مسرح دقة هو الثالث بعد كارتاج وبعد الجم.
4: وبعد الجم، نعم.
5: نعم، وقلت لك كيف تجي تقدم تهبط لوطة من المدارج مش تلقى سي الحبيب الأوركسترا.
4: أي.
5: هيك الشكل النصف دائري.
4: نعم.
5: وبعده هو تلقى هيك الشكل المربع اللي هو الركح.
4: وآخر الركح هك الأعمدة الواقفة.
5: خميس عليك. هيك نعم. الأعمدة والسواري التي تعانق السماء في الحقيقة وهي اللي تتحدث عن جزاء الماضي وهي اللي تعطي بعد آخر لهيك الناحية الفرجوية.
4: يعني تلك الأعمدة والسواري لم تزحزحها للرياح للأمطار للعواصف.
5: صحيح.
4: أثرت إلى أثرت شوية لمحالة.
5: صحيح. هكا وسقط منها البعض.
4: أي. نعم.
5: نحب نقول سي الحبيب أن مسرح أوتينا هو موجود من قلنا في مفترق طرق، واللي ما يعرفوش رغم القرب نتاعه من تونس هو راه شبيهة مطابقة للأصل لمسرح الجم.
4: أي.
5: تقول لي علاش سي الحبيب؟
4: علاش؟
5: على خاطر شكله نصف الدائري وشكله هيك الموجود في الوسط فيه هيك الحلبة، نفس الحلبة متاع الجم هيك اللي فيها من جهة يدخل الحيوانات ومن جهة يدخل المصارعين.
4: وتلك قصة أخرى كل حكاية الحيوانات والمبارزة والصراع بين الإنسان والحيوان من أجل البقاء بطبيعة الحال. نعم. منجي بورجو اختفى الصوت. نمشي إلى تبرقة أحمد حمزة.

0: إذا خذنا أحمد حمزة إلى تبرقة، نعود إلى مونجي بورغو.
1: العبيب
0: نعم،
1: المشي هذه نتاع التبرقة كانت جميلة جدا، لأن باش تخلينا نتحولوا من المسارح اللي هي رمز الغنى والفرح والطرب إلى ما حول المسارح، لأن المسارح القوة نتاعها هذه في الحبيب
0: نعم
1: في الملحقات العديدة الموجودة بنفس الموقع الأثري هنا وهناك. هنا نقصد في تبرسق، وهناك نقصد أيضا في أوذنا.
0: أوذنا
1: مثلا
0: نعم.
1: يتميزوا بالزوس الحبيب بوجود المنازل الضخمة سواء كان بتبرسق أو بأوذنا، المفروشة في الغالب بفسيفساء جميلة، والفسيفساء هذه مثلا في أوذنا في الحبيب راني ريت ومريت شكل الفسيفساء الموجودة في متحف باردو اللي فيها نجم قولوا صورة كاملة ومكتملة للعمل اليومي، للنشاط اليومي، للمزروعات، للحيوانات الموجودة في تلك الفترة. بالإضافة لهذا سي الحبيب من الملحقات الكابيتول، ونقصد به المعبد وقتها، والكابيتول سواء كان في تبرسق ولكن خاصة في أوذنا سي الحبيب، القيمة نتاعه في أنه موجود في 3 طوابق، الطابق الأول، الطابق الثاني، والطابق الثالث. الحاجة الثالثة الهامة هنا وهناك سي الحبيب الحمامات راه ما كانتش كيف ما نعرفوها توا نحن سي الحبيب. الحمامات العمومية صحيح كانت للاستحمام، ولكن كانت أيضا للراحة والاستجمام، كانت أيضا لممارسة الرياضة.
0: صحيح.
1: وأكثر من هذا سي الحبيب كانت للتحاور الثقافي.
0: نعم. مونجي بورغو، نسألك سؤال ما يسيرش، عفوا، تعرفش أنها هي المدينة الأولى في تونس أو الوحيدة في تونس اللي فيها أكثر حمامات في الديار؟
1: ايه عاد بتقول لي انا عاد توا تحب نقول لك حمام سوسه، واللي توا سي الحبيب كي تدخل الديار هذوكم في كل حمام تعرف شو يعملوا غاديكا؟ يعملوا يجتمعوا في اسبوع نساء 3-4-5 نتاع الحومه
0: خارج. ايه عاد باش تقول لي باش تحكي لي الحكايه هذه؟
1: لا نحكيها للمستمعين، نقول لهم راهو الحمام فيه ناقوس، يضربوا الناقوس يقولوا لهم اي جيبوا لنا الفطه والبشاكر، راهو النحاسه موجوده تطبق سي الحبيب
0: وجيب الطفل.
1: جبت لك الحكايه ولا لا؟
0: صحيح. نعود الى اذنا.
1: فكره اخرى، قلت لك الحمامات، ثم هنالك الصهاريج لانه الماء هام ياسر. ثم مثلا في اذنا في الحبيب هنالك صهاريج ضخمه لتمويل المدينه بالماء الصالح للشرب. في نهايه الامر اليوم في الحبيب شنو اللي قدمنا؟ قعدنا شذا الماضي في هيك الشواهد نتاع الأطلال الأثرية، قعدنا مهرجان دقة مثلا في دورة 50.
0: نعم.
1: قعدنا مثلا مهرجان أوذنا الدولي للفنون الشعبية،
0: وإن شاء الله الأصدقاء والأخوة في مهرجان أوذنا ينتقيوا العروض باش يقدموها في المسرح نتاع أوذا، ما يعديوش أي شيء، يعني مش كل شيء يقبل على الركح، خاصة الأركاح هذه والمسارح العريقة
1: الشعبية.
0: نعم.
1: هو سي الحبيب احنا في نهاية الأمر قاعدين نقدموا توا في المسارح هذه، باش نقولوا صحيح أنه المهرجانات متواصلة لتستمر الحياة، وأن هذه المسارح هي رمز من رموز حب الثقافة والفنون والفعاليات، إنها الحياة بكل ما تعنيه.
0: المهرجانات تشيع الفرح حولنا.
1: نعم ومتعددة.
0: صحيح.
1: يتم من خلالها التعبير عنها بالفن.
0: نعم.
1: الفن بكل مختلف ألوانه. يوفى الحديث في الحديث.
0: شكرا مونجي بورغو، نلتقي الأحد القادم بإذن الله. إلى اللقاء. ميل يغزيل ميل نجاح سلام.

0: جمهور مهرجان بوغارنين، أنتم على موعد مع الموسيقى الأصيلة في عرض لموسيقى المألوف يوم الاثنين 3 أوت مع سفيان الزايدي من تونس، عباس ريجي من الجزائر، ورضوان شابك من ليبيا بمسرح الهواء الطلق ببوغارنين انطلاقا من 10 ليلا. يقدم العرض مختارات من روائع هذا اللون الموسيقي بأسلوب يحافظ على أصالته ويبرز ثرائه الفني. تباع التذاكر بموقع guichet.tn وبداية من يوم 22 جويليا بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي ليالي الفن الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انت وين هي؟
2: تسمع الاذاعه الوطنيه في تطاوين على 106.4 88.9 و93 اف ام، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 اف ام، في جبلي على 104.6 اف ام، في مدنين على 106.1 و106.9 اف ام.
3: موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري الموجز. حوالي 9 مليار دينار تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات بتجاوزها خلال السنة الحالية، وفق ما أفاد به رئيس منظمة الأعراف سمير مجول. تواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا إلى غاية يوم غد الاثنين على الساعة منتصف النهار. الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي تصدر صيغة محينة لدليلها حول التكفل بمرضى السكري من النوع الثاني لدى الكهول، ووجهته لمهني وهياكل الصحة للمساعدة في إقرار الحلول العلاجية الكفيلة لهذا المرض. بداية من يوم غد الشروع في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 511 يربط منطقة حي الزيتين بالمنطقة الصناعية بالشرقية. مدينة وسوسة تحتضن من 26 إلى 23 من أوت الجاري فعاليات الدورة 47 لمعرض سوسة الدولية، وتتضمن الدورة فضاءات تجارية متنوعة تشمل الأثاث والديكور المنزلي ولوازم العودة المدرسية وتجهيزات العروس، إلى جانب الصناعات التقليدية، فضلا عن عروض وتخفيضات ترويجية. وإلى آخر أخبار العالم، القناة 12 الإسرائيلية تعلن أن إسرائيل لا تعتزم وقف الهجمات بغزة ما لم تنزع حماس سلاحها. مصدر عسكري إيراني يقول إن التقارير بشأن مقترح إعادة فتح مضيق هرمز كاذبة، والمضيق سيبقى مغلقاً طالما تتواصل الأعمال العدائية الأمريكية، ولا يحق لأي سفينة عبور مضيق هرمز بدون إذن من إيران. وختاماً، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يصرح بأن الإدارة الأمريكية تسعى للعب دور بناء في تسوية النزاع في أوكرانيا، وتعتزم خلال الأسابيع المقبلة اتخاذ عدد من الخطوات لتقييم فرص استئناف المفاوضات بشأن هذا الملف. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
2: اسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 اف ام، سوسة والمنستير على 94.3 اف ام، في القصرين على 104.6 اف ام، في القيروان على 94.3 و105.9 اف ام، في المهدية على 102.94.3 اف ام.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: في الطريق إلى موعد الأحد،
1: وكن في الطريق عفيف الخطى،
0: شريف السماع، كريم النظر،
1: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
0: عندما يأتي موعد الأحد
1: يأتي ومعه صاحبه.
0: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
1: يعد ويقدمه حبيب شغام.
2: هذه مستمعينا الأعزاء فقرة فكاهية طريفة، الفكاهي المونولوجيست المصري الله يرحمه أحمد غانم جاء إلى تونس وشارك في دورة من دورات مهرجان الفكاهين العرب في سوسة، ومن الفقرات التي قدمها وقتها فقرة نقل مباشر في مقابلة لكرة القدم تدور بين النساء. تفضلوا واسمعوا.
3: لما الستات هيلعبوا كوره، نتخيل في تونس مثلا، فاحنا متعودين ان اللي بيذيع مباريات كره القدم للرجال المذيع الطاهر مبارك، لكن اللي هيذيع ماتش الستات هتبقى المذيعه الطاهره مبارك. تدخل بقى المذيعه بعد ما توضى بريباري الفريق بتاعها وتقف تقول: سيداتي أنساتي سادتي سالخير عليكم والعواف، ومجموعين كده عند النبي أحباب، ولا يخدشش بينكم عدو، ويديكم الصحة ويخليلكم عيالكم ويكفيهم شر الحصبة والكحة والإسهال يا رب، ويجوز اللي مش متجوزين يا رب، ويطلع المتجوزين عشان يتجوزوا اللي مش متجوزين يا رب، قول بمال بقى ما يتجوزوا ويحصل تعادل في الزواج. نلعب احنا بقى يا اختي، انتوا عارفين النهارده الملعب بتاعت الرجاله بيخططوها بالطول، لكن ملعبنا احنا يا ستات يا حلوين مخططينه بالطول والعرض، يعني كروهات حسب الموضه يا نبويه. الماتش اللي جاي هيكون ايفازي، اللي بعد بعده هيكون ديكولتي، اللي بعد بعده هيكون بليسي والفتحه من ورا. حاكم احنا بنلعب على الموضه، امال احنا ناس شيك. الرف صفر، أنسات نادي الزمالك نزلوا الملعب، أنسات نادي الأهلي بيعملوا تواليت. أنا قلت البنات ما تعملش مكياج قبل اللعب، ليه بقى؟ أنا شايف الملعب مليان بالمعجبين والشباب النايد، طب البنات لما تعمل مكياج ومزنبليه بشعرها قبل اللعب هتحلو، هتتخطب، هتتجوز، هتخلف، هيخلص الماتش قبل أوانه ونتلخم في الأولاد إن شاء الله. الرف صفر، ابتدى اللعب، سميرة خدت الكرة اديتها لميرفت، ميرفت لنبوية، نبوية الخديجة، خديجة قدام الجون، خديجة خدفت الكرة العواطف عشان تجيب جون. عواطف قتلها بتهدفها لي ليه يا بايخة؟ احنا مش متخصمين؟ الكرة راحت الاوت، معلش ستات متخصمين زعلانين، معلش منيرة حدفت الاوت، خدتها منها بهيرة، بهيرة السميرة، سميرة الليلة، ليلة عند الجون هتشوط، ليلة بتلف عشان تشوط الكرة وتجيب جون، شعرها تنكش، تركت الكرة وطلعت المشط تعدل شعرها. معلش اصلها بنت باهية لازم تحافظ على جمالها. الرف صفر، بيتا خدت الكرة اديتها المنيرة، منيرة الليلة، ليلة الميرفت، ميرفت لليلة تاني، ليلة بتجري فيسع، فيسع خالص، فيسع خالص، فيسع خالص، ليلة عند الجون، الجون فاضي، فرصة، شوت يا ليلة. ليلة قبل ما تشوت بصت لمدرج المتفرجين وقالت: شايف يا محسن حجيب جون يا حبيبي. على فكرة محسن ده خطيبها، لازم تاخد اذن من خطيبها، امال ايه؟ مش الفيانسي بتاعها؟ اصل ولد تريفورت وحش خالص بيغير. الرف صفر، فوزية خدت الكرة اديتها لميرفت، ميرفت لسميرة، سميرة العواطف، عواطف طالعة بالكرة خطفتها منها سميحة، ما هي سميحة دي خطافة، دي لسه خطفة جثانية من على 4 أولاد الجمعة اللي فاتت، ما تخطفش الكرة. الرف صفر، فوزية خدت الكرة اديتها لميرفت، ميرفت لسميرة، سميرة الليلة، ليلة عند الجون، الجون فاضي، شوت يا ليلى، ليلى هتشوط، طلعت عليها عواطف رقعتها بالرجل، ليلى وقعت قالت: اه يا رجلي الحقيني ياما. ام ليلى ردت عليها من المدرج وقالت: عين امك يا بنتي، البنت وقعت، يا ندمتي يا بنتي، البنت وقعت، سلامتك يا بنتي، البنت وقعت، بنتي بنتي بنتي بنتي بنتي بنتي بنتي.
4: يا ليلى، رد يا ليلى، انامك يا حبيبتي، جرالك ايه يا روحي؟ تلحقيني ياما، البنت دي كسرت رجلي. يا نهار اسود، كسرت رجلي ليه هي؟ عواطف اختك حبيبتك، انا جايباها تلعب كوره لا تكسر رجلها. كملنا مال الكور دي، ليلى دخلتها يوم الخميس، ليلى هتعرف يوم الخميس. ازاي ليلى تدخل برجل واحده والعريس كاتبها في القايمه برجلين؟ اعمل ايه؟ والنبي ليلى كسراكي، ام ليلى مسكت في عواطف، الرف بيحوس، ام ليلى شاطت الرف، الرف بره، ام ليلى جوه، ضربت عواطف، عدت عواطف، قرصت عواطف، شدت عواطف من شعرها. يا ندمتي، شعر عواطف طلع في ايدها، اتاري عواطف قرعب تلعب بباروك، الله يبارك فيه على عيني وراسي.

0: إذن كانت هذه فسحة رياضية فكاهية مع المونولوجيست المصري أحمد غانم. نبدل الإيقاع نستمع إلى بعض القصائد الغزلية من الشاعر المعروف الغزال الكثيري، وهو شاعر شعبي من المزونة من أبرز شعراء التونسيين. غزال الكثيري صباح الخير.
1: صباح الفل، صباح الاسمين سي حبيبي شغام، ومن خلالك تحياتي إلى كل متتبعي برنامجك يوم الأحد، هذا البرنامج الثقافي والشيق والجميل.
0: شكرا شكرا على مشاعرك نحو البرنامج والإذاعة. أنت في المزونة الغزال؟
1: نعم، من مدينة المزونة، مدينة جبلية يبعد عليها البحر حوالي 39 كيلومتر.
0: نعم نعم، قداش تبعد بالكيلومترات يعني المسافة على تونس العاصمة؟
1: حوالي 350 كيلومتر.
0: 350 كيلومتر، قداش فيها سكان تقريبا؟
1: حوالي 30 ألف نسمة.
0: 30، يعني عدد باهي. نعم
1: متوسط، أكبر مساحة جغرافية في ولاية سيدي بوزي.
0: نعم غزال، أنت مولود في المزونة؟
1: طبعا، من مواليد 19 أفريل 1959 بالمزونة.
0: نعم، وشنو اللي حبك في الشعر؟
1: الموروث البيئي والحاضنة الاجتماعية هي موروث الشعر وصوفية، نرجع إلى الوليد صلاح سيدي مهذب ثم سيدي بوكثير، وعائلة تاع فقه ومتاع أدب ومتاع ثقافة. وزاد حتى يقول المسعدي الأدب مأساة أو لا يكون، بحكم المنطقة شبه جبلية، مناخ شبه صحراوي جاف، في شيء من القساوة، من قساوة الطبيعة، وبالتالي علمتنا الصبر والشعر والتحمل.
0: صحيح المعنى. نعم، في عائلتك في أجدادك فما شكون قال الشعر؟
1: أكيد والدي كان يحفظ من سماع ثاني الشعر، جدي من الأم يقول معناها شيء من الشعر. نعم. والشاهد الأبيض وهو معروف، عمي من العائلة.
0: صحيح. نعم.
1: الشاهد الأبيض الكثير اللي إلى الآن تتردد أغانيه، خاصة في سهرية مهرجان كارطاج في أواخر السبعينات، والآن يغنوا له أغنية المعروفة مر فراقك ما تقطاش يحرق في الجيش والعيشة بلا بيت الوش.
0: أي نعم، برشا شعراء معناها تألقوا في بلادنا في هذا النمط في الشعر الشعبي.
1: والحمد لله، تونس ولادة في كل شيء وخاصة في الشعر والثقافة،
0: كما أحمد البرغوثي مثلا.
1: طبعا أحمد البرغوثي ومن ربما أكثر الناس تعرف شيء هذا، لكن بعض الناس ما يعرفوش اللي هو عدى سنوات في جهة المزونة والغريبة وبير علي.
0: نعم.
1: وقصيدة الرائعة اللي بعثها الأمة ومن خلالها اكتشفها باباك، يا باباه يا والدة كانك علي دمعة بالفاتحة ما تغفلني ساعة، كتبت من ربوع المزونة إلى والدته الفدوس.
0: نعم، باهي، سمعنا بعض النماذج من شعرك، خلينا هكا نستمتعوا به. أولا الإلقاء بتاعك أنت غزال الكثيري، إلقائك فيه عند الاستماع متعة الحقيقة.
1: الله يبارك فيك، أنت لو حطيتنا في إطار من البلاصة معنا، حطيتنا في الغزل، إذا المستمعين أني راني قصائدي نطلب فيها منك فيها أو نقرأ فيها من الأرشيف من ماضي بعيد عندما كنا شباب، وطلبا معناه أو نقولوا لرغباتك ورغبات المستمعين في القصائد الغزلية.
0: نعم.
1: نقرون لهم قصيدة بعنوان عيونك وبسماتك وكلك حلوة.
0: عيونك وبسماتك
1: وبسماتك وكلك حلوة.
0: الله. نعم.
1: واسمك دواء للعاشقين وسلوى، عيونك وبسماتك وكلك حلوة، اسمك دواء يبري جريح الدهر

0: حلوه مثيل النهر بكفته غصان الهوى ورقاتها حب قداسه والمحبه طهر بلا حب ما عرفت النفس صلاتها بلا حب كم حانت بلا حب كم عانت خلايا قهر بلا عشق حتى النفس تكره ذاتها جسمك ورسمك شافي وعيون في بحرهم الموج الدافي معي عايشة زايد عليك رياتي وليلي بلا وجودك سهر وخلوة قصيدة جديدة عندنا تنظافي فيها معاني صبرنا والسلوى قبلك عرفنا بنات سمر وبيض وتوددولي وما عشقت ورودهم صدفة نبتي في الخواطر فيض سالوا لآل الشعر في مردودهم سهران والأجلك نبات مريض عيون حايرة يتفكروا في نهودهم في صمت تبكي العاطفة وطهيض قيود الحياة قيود الحياة متأثرة بقيودهم رغم التعب رغم الألم رغم الألم منك معاك نريض ويترنم وطار الربيع بعودهم يا سلوتي سليني يا حلوتي سليني ظمآن في صحراء عطش رويني عز الأماني وغاية تضميني ما ترجع الوجدان فارغ دلوة حمامات في بساطك هفوفي عيني بانوا على مراحك مثيل العلوة عيونك وبسماتك وكلك حلوة عيونك سحر منها العيون تغير عيون المها تسحر وعينك أحلى ومسود هذبهم يا عذب الغير هم كحلة حتى الحواجب كحلة وشعرك على كتافك يبان حرير يذري مع نسيم الهواء وحلى ونهرك مثيل الطير ماشي طير مسجون يبغي الحكم يسر رحلة ونتخايلة يدمع مثيل صغير تمنيت بيدي دمعتان مسحلة مقمة تعرق في قايلة وهجير تمنيتني نسمة هون مروحنا نتخايل ونتخايلك ونحير الأيام تجري والمسافة رحلة مشاوير ومشاوير ومشاوير نسرق نظر العين كي نشبح لا يا حطمي يا حطمي معاي الحواجز خير نسلي الهوى يا سلوتي ونسرح لا يا قربي وتعالي وتمتعي بقبلة هوا موالي يا سافري وخلي مكانك خالي أنسي ربيعي وسحرتي ورمالي وخليك ذكرى زاهية في بالي العشق لمثالي تعب وبلوى عيونك وبسماتك وكلك حلوة واسمك دواء للعاشقين وسهوى
1: عيونك وبسماتك وكلك وكلك حلوة واسمك دواء بالحق
0: للعاشقين وسلوى
1: للعاشقين وسلوى يعني الشاعر يضمد الجراح غزال كثير يعطي بهجة للحياة يخلي الإنسان يرتاح خاصة إذا تتوجه بكلامك إلى امرأة والامرأة فيها نوع من من الغرور المرأة بصفة عامة تحب شكون يشكرها ويوصف جمالها وقدها وطولها وعينيها
0: أكيد في هذا المضمار أو في هذا المجال
1: أي
0: ما يسمى بالقصيد المحكي
1: أي.
0: نقولها لو تعلمي عشقتك يسد وروح ولو تعلمي سكنتي ثنايا الروح
1: الله.
0: صوتك يدغدغني مثيل اللحن ويبث في كامل فضايا صورتك بكامل ألوان الطيف وين نروح لو تعلمي كي نسمعك نرتاح لك كي نشبحك كي نلمحك تهتز كل مشاعري وترتاح لك وتأكدي يا سمحتي يا لمحتي إذا تقربي رغم الظنك نسمح لك زي ما اللي مني راح فيك لقيتا وزي ما جدب العمر بيك رويتا مني ربيعك يا سماحي فاح لك وعندي لقيتي ما تعدى وراح لك زي ما الكلام يثير من بسماتك زي ما الحياة نازل على وجناتك زي ورد فتح من ندامة شاحلك خليك زي موجة بحر خليك زي موجة بحر ما بين مد وجزر مهما بعدتي ترجعين ساحلك خليه قلبي يا رهيفة ساحلك آه لو تعرفي لو تسمعي دقات قلبي تدمعي إيقاحها يترجم جميع مراحلك لو تعلمي ما يضم قلبي ود رغم الألم والبعد رغم الصد للضمني يا سمحتي ضمت إحساس كبير ولمت حنان غزير تروي ضمى طاير جناحك شير عايش على شوك الحياة يسير تنسيه وتداويه جرح خطير تضميه وتضميه وتضميه ضمت تساوي كل همس ولمس

0: تمسح أحزان الأمس وتنسج أحلام الغد وكل القيود القاسية تنهد. لو تعلمي ما يضم قلبي ود، لو تعرفي ما يصدني، ولو تعلمي ما يشدني، وأكيد أنك تعلمي إذا تجاوبيني بغير هذا تظلمي. اتأكدي يا سمحتي لحظة البعد تهدني، لو تعلمي مهما تكدس رمل فوق شطوطنا، أمواجك على بحور الحنان تردني، ويرجع زماني من جديد يلدني، وكل الشموس تمسي، وكل الكواكب في الليالي ترسي، وجروح تبرج روح، وجروح في جروح الحياة تنسي، يبقى فقط اسمك، يبقى فقط جسمك، شعرك وشعرك والكلام ورسمك يتهمسي. فجر الصباح يروح وكي تقابلي عبير الزمان يفوح، لو تعلمي عشقتك جسد وروح، لو تعلمي وتأكدي لحظة غيابك متعبة، تخلي هديل القمري تحسيه في قلبي شجني نوح، لو تعلمي يا راحة الملتاع أنت محطة بثنا والشعر والمذياع، لو تعلمي يا راحة الملتاع يا سمحتي يم العيون وساع، أنت محطة بثنا والشعر والمذياع، في موجهم في بحرهم ركبي غديم ما ضاع، لو تعلمي من صغرتي ضد الطمع والبعد والطماع، نراك يكفي بين حين وحين، ويكفيه سمعي بين حين وحين، صوتك يطل عليه ويدغدغني مثل النحل، فحواسي يلدغني، قطر عسل يفرق عسل يولد عسل، ويبات ما بين البيوت عسل، في كل معنى وحرف وفي كل همزة توصل، إذا الشوق عنده فرع أنت الأصل، ونشبح خيالك في القصيد يطل، أسباب راحتي نلقى سماحك ظل، ونخاف من لفح الشهين المل، أسباب راحتي نلقى سماحك ظل، لو تعلم أنت الجزء وانت الكل، لو تعلمي فرح النخل زهو النحل زهرة ربيع وروضة، ومعجم اللغة تعم فيه الفوضى، ونقرات انت الفاعل، عفوا هواك الفاعل، عفوا هواك الفاعل، ونصبح انا المفعول بي، ويمسى الهوى مفعول فيا، من بعد ما تعرفت في القاموس حرفي جار، ومن بعد ما فكرك علي جار، لو تعلمي أنت بديت الفعل وأنت الجار، وصبحتني المجرور في بحور عينك هجن الطيار، وبين الهذب وكاحلك ومن الهذب وكاحلك، حسيت فيا مفرغات مكاحلك، وحسيت منهم خاطري مذبوح، وكل ما ركبتي من خطايا سمحتي باسم السماحة نقول لك مسموح، ولو تعلمي عشقتك جسد وروح، ولو تعلمي سكنتي ثنايا الروح.
1: الله يا محمد الغزالي الكثيري، ما شاء الله عليك والله، كلامك وشعرك كما قلت أنت يمسح أحزان الأمس، وكيف يسمعوك كل الكواكب تترجره
0: والله هذا من حسن أخلاقك
1: ومن ثقافتك. أنت مالك لي قاموس لغوي يعني رائع تعبر به وتعرف كيفاش.
0: ما زلنا في مدرسة الروضة، ما زلنا أطفال في الشعر.
1: عجبتني كذلك كيفاش دخلت المذياع. نقترح عليك حاجة، أسمع الومضة هذه، من خلال الومضة شنو ممكن تقول شعر في حلقة قادمة، يعني تحضرها في عقلك تستلهمها تأخذها من خلال هذه الومضة.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. نعم غزال،
0: طبعا هي متعة الاستماع، وهي برامجها كلها قيمة وتربينا عليها، وما زلنا معناها نستلهم منها كل شيء، خاصة برامجها الثقافية الإخبارية العلمية، والحمد لله معناها.
1: والحمد لله، شكرا.
0: الإذاعات متطورة
1: يعني. شكرا غزال الكثير
0: على إطلالاتك، على دائما على هذه الرباط المزونة، ومن خلال هذه الومضة ندعو أن مهرجان المزونة يبدأ من نهار 21 إلى 25 أوت، فمرحبا بالجميع.
1: نعم شكرا غزال الكثيري. إذا تعود نعود نتصل بك ونسمعوك في القصيدة اللي تحضر هنا
0: إن شاء الله.
1: شكرا شكرا غزال الكثيري. إسماعيل الحطاب.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
2: أصوات حسنة، إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
3: إشهار.
4: أوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
5: كليماتيزور باير؟
6: لا لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدم وحلل شبابك.
7: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
8: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إشهار.
9: حسام صباح الخير، مرحبا بيك. نعرف كنت مشغول في
10: اللوجستيك أمور. صباح النور صاحبي.
9: والتحضيرات بالطبيعة.
10: أكيد مرحبا بك أنت.
9: لبرامج الزملاء الآخرين، يعني كنت مكش معايا فقط في موعد الأحد.
10: موجودين في الإذاعة، نخدم الإذاعة من أي مركز موجودين فيه.
9: نعم.
10: مرحبا بك أنت سي الحبيب، ونهاية أسبوع موفقة إن شاء الله لكافة السادة المستمعين والناس اللي قاعدة تتبع فينا، سواء كانت على موجات الإذاعة الوطنية التونسية أو اللي تبعوا فينا زادة على ستريمينج أو على مواقع التواصل الاجتماعي. هذوك كيف كيف زادة من المستمعين الأوفياء للإذاعة.
9: نعم. برشا يتبعوا في على الفيسبوك.
10: اي على الفيسبوك وعلى ستريمينج وعلى على اليوتيوب، وفما ما اسمع ما تعرف الفيديوهات الناس كتبها على مواقع التواصل الاجتماعي عندها لوكس مش متوفر كي الانسان يتعامل مع الاذاعه، لانه في الاذاعه هز تليفون وكلم عديل المنشط ووصل له المساج هذا يقول له الصوره هكا وهكا وهكا، بينما وهذا يصير فلتراج برشا حاجات، بينما التفاعل كيصير بطريقه مباشره على مواقع التواصل الاجتماعي
9: يكون اسهل واسرع.
10: اسهل واسرع اما أي. لكن فما ديفو خايب ياسر، اي كان يولي ناقد تو.
9: اي اي
10: الشخص هذاك ما عجبكش تشبيه يتكلم هكا، شبيه قال هكا.
9: لا واكثر من هذا انه يتخفى، يعطي اسم مستعار او وري وجهك وقول اسمك.
10: لكن
9: كون شجاع وتكلم.
10: جوستومون هذه هي السلبيات والايجابيات تاع مواقع التواصل الاجتماعي، لانه الناس الكل تنجم تقول اي كلام، ولو انه فما بعض الكلام يندرج تحت القوانين نجم يتعاقب عليه.
9: نعم.
10: ونجم يقول اي حاجه، فما ناس راهي كلمه تهزها وكلمه تجيبها.
9: صحيح.
10: مثال علاش نعطيك مثلا، علاش نحكيو في الكلمه هذه؟ لانه تو الناس ولات كلها تفتي في المهرجانات. هو هذا فنان هذا خاطر ولد حومتي نحبه كذا، وفنان هذاك خاطر انا من محبيه ردوا معتها عبد الحليم زمان، والاخر ردهم كثوم زمان وكذا، وهذا كله داخل بطبيعه في تار كلوب فان نسميهم الناس المحب النوادي المحبين.
9: أي.
10: من
9: أي.
10: حقهم هذا متفهم.
9: لا هو هذا طبيعي، ولكن الشيء اللي مش مقبول كيف تولي يعني كلام يجرح وكلام فيه شتيمه.
10: انا شخصيا نحكي على روحي سي الحبيب، مانيش نحكي باسم الناس الكل.
9: أي.
10: انا انتصر للفنان التونسي مهما كان.
9: برافو عليك.
10: وافضل حتى كان عندي ملاحظه الفنان نحاول كان عندي بيع علاقه نوصلها له، سينو نوصل له بطريقه معناتها غير مباشره.
9: نعم.
10: باش هكاك ما نضروش، لانه في الاخر الفنان التونسي جوع الى المهرجانات تعملت خصيصا لدعم الفنان التونسي لا اكثر لا اقل.
9: نعم.
10: ايش قولك فك الدخله اللي عملوها قبيله هذيك نتاع الفيديو اللي وريته لك قبيله؟
9: واو
10: استقبال الفنان.
9: تو نرجعوا له.
10: اي.
9: كسكتش الممتع الذي لا ينسى يا هشام حل الباب.
10: اي.
9: راني ميمتك.
10: اي حل الباب لميمتك. يا حسره لك السكتش هذاك.
9: صحيح. رضوان زمنتر صباح الخير، مرحبا بك. اهلا وسهلا رضوان. طبعا رضوان انت كنت ناشط في فرق موسيقيه عديده، ولكن تغني بالانجليزيه والفرنسيه بلغات اخرى.
11: اي بالانجليزيه.
9: بالانجليزيه. في مرحبا ماد باند مثلا.
11: مرحبا باند.
9: اي. عرفت صاحب السكتش يا هشام حل الباب؟
11: وي وي انا نعرفه وعندي بي درايه معاه،
9: اللي هو رضا.
11: هو رضا بالحاج خليفه.
9: بالحاج خليفه. نعم. وشقيقه. وشقيقه
11: جمال.
9: جمال شقيقه يعيش توا في فرنسا.
11: في فرنسا.
10: رضا حاج خليفه. مو هذا العمل انا عندي رونديفو ولا واحد اخر انا طلع شغلت.
11: هو العمل رونديفو اي وان
10: بي ديكي ديكي
11: ديكي ديكي عملها عام 79.
9: نعم.
10: تفرج
11: خرجت اون فاس بي. خرجت اون فاس بي.
9: نعم.
11: فهمتني. من بغيت نعمل برشا اغاني كان تحب نسمي لك
9: اي سميلي مثلا
11: اي سيدي لا
9: نعم
10: هو كان توفى يقول لي منذ 3 سنوات عايش كماك
9: وقتاش توفى هو رضا بالحق
11: هو دي سيكون توفى اون 2019
10: 2019 انا قلت من بضع سنوات بضحكوا لا 7 سنين
9: صحيح نعم شنو تتذكر من اغاني اي
11: عمل عام 79
9: نعم
11: عمل جنجل ديكي هي ديكي ديكي من بعد بعد عمل انا عندي بو انا
10: عندي رانديفو
9: عندي رانديفو
11: من بعد عمل الحمراء
9: حمراء
11: عمل تديش الرعاش
9: اي
11: وبعد عمل وان اوف دي
9: اي
11: وبعد عمل الكاسكروت
9: اي
10: صحيح تريف هيس الاغاني بتاعه
11: الحبيب
9: نعم
11: الحبيب هو كان جروب فلان شكون الجروب فلان هما لي فرير الحبيب
9: اي
11: سيدي هو اني تو رضوان زمان اني تعرف بجوني
9: صحيح اسمع رضوان انت كنت تلبس هكا ال
11: يعني حكايه مولد جويني قبل
10: اي كتربوش انت على الجويني المظله
11: لا
9: لا مش مظله لا رضوان على الطريقه الاوروبيه
10: هاك المرسيدس هذيك وكل حاجات
9: اي
11: احنا عملنا فهمتني نكمل لك
9: اي
11: اني بديت مع ولاد مع مرحبا باند عام 79 بقياده كمال السلام ربي يفرج عليه نتذكر الله لاباس وقتها اللي يبي دو جروب اخرين فما الجروب فلان تاع الحاج خليل فما الجروب تاع فوزي شكيلو
9: نعم
11: كروان
9: ما بين تونس وسوسه
11: مرحبا باند في سوسه
9: صحيح
11: في المرحبا وقتها مرحبا نايس كلاب
9: نعم
11: ما غير شعر ايوه
9: صحيح كانت ثم عروض نتذكر انا صغير ثم عروض على ابو جعفر يعني
11: على ابو جعفر هيك عملوها عام 77 76 عملوا المرحبا وجابوا وقت رضا غنى معهم
9: نعم
11: جا رضا الله يرحمه وغنى مع مرحبا بان
9: نعم
11: فهمني اني وقتها في العهد هكا اني عملت جروب اخر
9: نعم
11: فهمني
9: باهي رضوان نسمع وبعد نرجع لك نسمع هشام حل الباب
11: الباب للمي
12: هشام يا هشام
13: نعم يا عمي
12: حل الباب لميتك يا هشام
13: ما وباب يا عمي
12: باب الدار يا شومي
13: هيا امي
12: نعم يا هشام
13: امي كوبا عالي علي ما نخلطش حلي يا امي
12: وعليه كيف الكوبا عالي عليك
13: ما نخلطش يا امي
12: هشام برمش بيت الصالة
13: امي بيت الصالة
12: تعرفيش بيت الصالة اللي فيها التلفزة
13: اي عرفتها
12: برا جيب الكرسي من الغادي نجيب الكرسي وطلع فوق الكرسي ودور الكوبا وحل مايمتك تسخف في سقيفة البلاص
13: اي استنى
12: يا ناري يخلص إبراهيم ويقاني في سقفة البلاص إيش بش يعمل؟ هشام حليتوشي
13: أمي عطيت كرسي بيت السنة وتنعت فوق الكرسي ما خلطش للكوبة يا أمي حلي يا أمي
12: ولي ما خلطش للكوبة هشام
13: برا
12: جيب الكرسي اللي يخري في بيت النوم
13: أمي بيت النوم
12: أتعرف إيش بيت النوم اللي فيه الكيمياء دينو
13: الموكي ميلو
12: اللي فيه القجر اللي خبي فيه بوك مفتاح التلفزة
13: عرفت
12: شومي يا شومي برا جيب الكرسي يا هشام
13: هاي استنى
12: يا ناري يخلص إبراهيم ويلقاني في سكرة البلاص اللي فلتتني كيفات ريفير وعلي هشام
13: استنى يا عمي
12: حليتوشي
13: أمي عطيت كرسي بيت النوم فوق بيت السنة متاع الكيميدين ومتاع التلفزة
12: وطلعتي
13: طلعت فوق الكرسي يا أمي والكوبا بقي حال يا
12: حليتوشي
13: حلي يا أمي
12: وعلي يا ناري يا ناري يا ناري يا ناري هشام تعرف الكوزينة
13: ايه الكوزينة نعرف مولي فيها الغط والبسكويت والعسل
12: كلها على ولدي برا جيب التنبوري اللي في الكوزينة
13: امي وتنبوري
12: اللي بحلف في جدار
13: اي احدب في جدار
12: وحط التنبوري فوق الكرسي
13: امي
12: وطع وحل مينتك
13: هاي استنى يا امي
12: وندبهم يخلص ابراهيم ويلق نعم يا هشام
13: يخبر بدينا
12: دي برج دي حل الباب لمالتك تجيبتك لي غلطي انا.
13: ايوه امي استنى
12: نار يا نار يا خلص ابراهيم والفطور فوق النار الفطور فوق الجهاز يا رب يا خلص ابراهيم. اوووش بش يعمل لي يسام
13: يا عمي
12: حليتوسي
13: امي جبت التنبورين تعكوجينا حطيته فوق بيت السانة متاع بيت الفطور
12: ايه؟
13: فوق بيت النوم
12: حليتوسي
13: طلعت فوق يا امي عالية يا امي عالية برشا وكوبوات يا وليت يا امي دايب بستوس السقف
12: وعلي
13: يا وعلي يا وعلي يا وعلي اهبط يا هشام اهبط اهبط يا هشام اهبط امي امي ما ندمتي اهبط يا امي اذا هبطني حلي يا امي.
9: طريفة طريفة جدا
10: ذمري
9: وفما العلاقة الحميمية بين الام وولدها
10: وبرشا من اللي تسمعهم تحس فما الكلام الزمني اللي ممكن فما برشا ما عادش يدولوا فيه تويكا الكلام هذا تسمعوا عند المرأة كيفاش تتكلم مع ولدها كيفاش العلاقة ما بين المرأة والولد
9: صحيح.
10: ما ذكركش بالعلاقة ما بين أمي تراكي ولدها
9: مثلا
10: يبدأ مثلا فما برشة ثنائية ذيك تخدم عليها برشة
9: رضوان عجبتني الأم كيف قالت له برمشي البيت النوم في الكوميديني وشنو حلق جر اللي يخبي فيه بوك مفتاح التلفزة
10: والتليفون كان بالمفتاح أنا خلطت عليها عاد أنا مخلطش على التلفزة المفتاح ما خلطت على فترة التليفون كان بالمفتاح
9: نعم
11: والكوميدينو والكل كان في الدار
9: صحيح نعم
11: اللي يتخبى فيه كل شيء والكوميدينو
10: يا حسر
9: من الله هشام هذا
11: أنا في الحبيب أنا اتصلت فيه مرة هو إلى لفواس أو الرب
9: أي عرفت وأنا دعيته مرة في ذات المنسير يعني في الثمانينات هذا نعم
11: عمل الحمامات
9: أي صحيح
11: عمل مهرجان الحمامات
9: نعم
11: فهمني هو إلى بيل أبو الصول أنا وقتها كلمت واني في التليفون قال شكون معي قلت له جوني شكون جوني قلت له كلا صلعت أولاد جويني الكل قال لي جوني مرحبا بان وي قلت له جوني مرحبا بان
9: هاي
11: فهمني قال لي بربي عندك حاجة قلت له عندي
9: صحيح. تعرف رضوان أنا نذكرك تتبختر في شط أبو جعفر وكل
10: كان ستار وقتها نتصور أي
9: ستار
10: هو رو اسمعني من الحاجات حاب نسألك عليهم إنه في الفترة ذيك معناتها خدمتكم ما نتصورش الأكثرية على المهرجانات الأكثرية حفلات على الكورنيش وتلا الكلوب
9: نعم
10: نتصور الخدمة هذيك علاش فما برشا جروبات في الفترة ذيك
9: أي
11: هو سيدي هو أفار إذا الله يرحمه مرحبا باند عام 76
9: نعم
11: عملوا فيزيون مع كروان تفازي شكيلي
9: صحيح فرقة الكروان
11: وعملوا مهرجان كرتاجة
9: هاي شاركوا في حفلة يعني
11: شاركوا أنا ما شاركت أما هم شاركوا كرتاكو باند
9: نعم
11: أما ثم مرة أخرى عملنا وقت ستار ماجازين منظمة مسابقة
9: نعم
11: كوبولس المسابقة هذه فيها تقريبا نجم نقول لك 20 جروب
9: هذه ستار ماجازين حسام كانت مجلة متخصصة في الثقافة والفن نعم
10: في صدر من تونس
9: اي تونسية
11: سيدي وقتها شاركتني بالجروب متاعي مع طه الوركاني مع الهادي الزاديم الله يرحمه بسيط
9: نعم
11: مع في منصف للوش بطر واني شانتور
9: اي
11: أنا غنيت هما طلعوا أنا قبل الطلع أنا غنيت ليلي طويل أون فرونسي هكي اللي بديت بها مع مرحبا بان عام 73
9: ليلي طويل
11: أنا غنيت وقتها مانوي لونغ فهمتني وفما قصة فيها مانوي لونغ مانوي لونغ سيدي أنا غنيت فيها وقتها أول مرة مشيت مرحبا جيت كمان قال لي تفضل عمري 18 وقت
9: أي
11: قلت نحب أني عملت ليلي طويل أون فرونسي
9: اطلع تقول تراه ذكرنا شويه
11: مانويه لونغ اينو رفاد اساس فاهمو جيم بيها اساس فيا اشاس ميزون بيها جنتو بيري جوتي معناتها سي لستيل جونيه.
9: وطبعا الجمهور كان من الشباب التونسي وحتى ومن السياح كذلك.
10: سياح
9: سياح نعم. رضوان هذه اطلاله اولى، ان شاء الله في فرصه قادمه تكون بحذانا. شكرا لك
11: و في كل وقت
9: يعيشك. شكرا.
11: يعني نعرفوك مغروم سي الحبيب، وربي معك وربي يعينك.
9: ربي فضلك. شكرا رضوان زمنتر.
11: والناس بالحضور معايا.
9: يعيشك. شكرا. الى اللقاء. به حسام وردني فيديو نتاع نزول فنان في مطار تونس قرطاج، عنده حفلة قريبا.
10: عنده حفلة قريبا اللي هو الفنان الشامي، ما عطبش نسميه بالاسم.
9: أي.
10: جمهور ما كتعرف، شباب مراهقين معناتها جمهور، وكانت كما صارت عمليه تقريبا. وذول اللي فما انا شفت بعض المزايدات، ولوني انا شخصيا لسه من الجمهور وما نصورش روحي معناتها ما يروحليش كفنان وكهو.
9: اي ولكن ساعات تكون فما فوضى ومبالغات في الاستقبال.
10: اي زيد نتذكر ان قبل كسرت نتصور سي الحبيب، منعرفش انا على الاقل خرجت شويه على وقت اللي فارس كلام في تومبكو ورغب علامه في مش في تومكو في البيك نتاعو، وقت اللي هو معناتها عامل اسم كبير ياسر، كان سوبر ستار وكانت الجمهور تحضر له كذا.
9: نعم.
10: اما هذا رغب علامة، وانت تصورك خلطت على عبد الحليم، اما ذاك عبد الحليم.
9: وين خلطت على عبد الحليم؟
10: خلطت على عبد الحليم وقت الاستقبالات الجماهيريه والعباد كيفاش تفرح به وكذا.
9: وين؟
10: انت ما نعرفش مش انا.
9: لا ما خلطتش عليه، مازلت صغير انا. عبد الحليم توفى عام 77.
10: هكاك ما نعرفش انا، ممكن خلطت على واحد من المشهورين، لانه خاطر المشاهير تويكا معناتها في كل الاجيال موجودين. والمشاهير اللي عندهم اللي يسميهم بمفهوم السوبر ستار على قاعده صحيح.
9: صحيح.
10: السوبر ستار هذوما موجودين في كل الاوقات.
9: نعم.
10: معناتها الشامي ماهوش حاجه جديده. تبقى شنيا رصيده باش يسهل هذا الكل. هذاك الشيء اللي نسالوا لي، ولو انه حفلاته راهي على فكره بشبابيك مغلقه.
9: ساعات بعض الصحفيين او الزملاء والزميلات يبالغوا في الاستقبال، يردوا حاجه كبيره وهو ما يستاهلش يعني.
10: بوهي ماركتينغ.
9: نحكيو بصفه عامه يعني.
10: ماركتينغ تسويق.
9: نوع من التسويق.
10: نوع من التسويق. أيه. ونجم يكون
9: ومراهقات يوليو كاين يبكي وكذا
10: فما اللي يبكيو بالحق. راه انا راني تعلمت في الدنيا هذه اني ما نحكمش على مشاعر الناس، ينجموا بالحق، هما حاسين وحابين وكذا، هما احرار بلا محاله.
9: نعم.
10: بالنسبه لي نحن من حقنا نتسالوا شنو الرصيد اللي عنده باش ينجم يكون معناتها بطريقه الحضور هذيك والاستقبال هذيك. عنده جمهور، هاتوا نجيب لك واحد من تيك توك مشهور وكذا، نجم يكون عنده جمهور اكثر برشا من الشام. على كل انه في الحالات كيما هكا سي الحبيب نرى انه فنان تونسي يستحقك. البارح مثلا نعطيك مثال علاش نمشيو بعيد. مرتضى عمل سهره مزيانه البارح في نابل، في مهرجان نابل.
9: نعم.
10: سهره جميله وكذا، مرتضى هاو تونسي، ولادنا ولدنا
9: ويستحق التشجيع
10: ويستحق، وتنجم تقول سوبر ستار في الجيل نتاعو.
9: ما لا نسمعوا.
10: وليد صالحي زاد عمل سهره باهيه البارح في مهرجان بالزرد. وليد صالحي متخصص في الفن الشعبي، ما يخدم ويخدم ويعطي حق الخدمه نتاعو.
9: نعم.
10: فلذلك الفنانين التوانسه نعطيهم حق.
9: يسرى محنوش عن حفلها في بنزرت وكذلك في قرطاج انتقدوها، يعني فما بعض الكلام اللي
10: كي تجتهد وتطلع سورسين ربش ينتقدوا في العبيد.
9: اي البارح في المتلوي. اي نعم.
10: معناتها هذا
9: تبعها محمد الغوله وتبعها في المتلوي.
10: نعم. فن مغروم.
9: اي
10: اي محمد توا
9: يسرى مثلا صوتها جميل وعندها حضور، ولكن يلزم تخدم حاجه جديده.
10: يخدم جديد. عنده جديد. طب ربك تشوف
9: نقعدوا ديما بيتين على ميحانه وميحانه ومن عشنوه.
10: نقارنوا ريبرتوار يسرى
9: وريتوش وريتوش خديجه.
10: عندها غني اخرين، عندها علي بابا وعندها زينوبه وعندها غني
9: معروفين. ماهمش معروفين.
10: كمان مارش هي الدنيا اذواق، اما راهي قاعده تجتهد.
9: نعم.
10: تبقى تقول لي معناتها مهرجان قرطاج ومازال وكانت حضر ريبرتوار اكبر، نجم نفهمك في
9: المهرجان. يلزم هيئه مهرجان قرطاج تعيد النظر في مساله يعني شنو المواصفات الموجوده في الملف حتى يقع قبول عرض على مسرح قرطاج او الحمامات.
10: نسالك سؤال وانت جاوني بكل صراحه سي الحبيب من غير ما تقول لي لو
9: رايك. اي اي
10: رايك في حضور ميدان الحناوي؟
9: والله ما نعرفش.
10: لا نحب بكل صراحه.
9: هي جات البارح هي اعتقد.
10: هي جات البارح، اما لو انا نحكي على صعودها على مسرح قرطاج بصراحه انا نحبها ميدان الحناوي، تحب تقعد عندي الصوره هذيك عليها كما هي.
9: معناها انت تحب الحب اللي كان.
10: الحب اللي كاين هذيك بالحق، خاطر ميدا الحناوي فنان كبير ياسر واسم كبير ياسر معناتها في ما نحبوش نراوها.
9: اما توا ما نعرفش امكانياتها شنية، تراجعت ولا حافظت ولا حافظت على نقاوه وقوه صوتها ولا
10: لا. لا سمعتها مؤخرا.
9: توا نشوفوا. نعم. باهي مرتضى نعديو مرتضى.
10: نسمع مرتضى.
9: تفضل.

0: إذا مرتضى الفتيتي هذا
1: هو نسيف زيتون،
0: هو
1: ونسيف زيتون
0: زي يعجبوك الزوز؟
1: والله شاب يخدموا، أنا إنسان يخدم وينتج أنا معه.
0: أيوة ولكن لازم أي صحيح متفقين في هذا،
1: لأنه كي باش تتصلح بتول المدة بتول الخدمة والخبرة وبرشا حاجات تنجم تتصلح تعمل حاجات مخير.
0: حتى رؤوف ماهر ينتج ويخدم
1: ينتج للأمانة.
0: نعم
1: معناتها بصرف النظر اللي أنت تحبه ولا ما تحبش الفن نتاعو، أما إنسان ينتج ويخدم ويجتهد.
0: نعم
1: ربي يعينه، هذه في حاجة معناتها ما نقشوش فيها. فما بعض الفنانين التوانسة تنجم تحسبهم حتى على سواب على اليد، قال الراجل اللي يصرفوا، خاطر ساعات قبل كان التبرير تاع الفنان يقول لك ساعات نغني في بعض الأماكن الخاصة للسهر لأني باش نعيش وباش نصرف على الفن نتاعي اللي باش نصرف، معناتها خاطر في فترة الشتاء لازمني نتحرك شوية وكذا. المشكل انه الفنانين هذوما ياخذوا الفلوس نتاع هذاك نتاع نوادي السهر وكذا، ما يصرفوش على الفن نتاعهم. راس مالها شنو يشد لك غنية عاود يأديها غنية من التراث ويكتب عليها تراث يهبط على اليوتيوب تولي غنية نتاعه سيء.
0: نعم.
1: هذا النوع نتاع الاجتهاد اللي ما نحبوش.
0: شنو رايك في أمين بوتشار في مهرجان صفاقس؟ عندما يتحول الجمهور إلى كورال استثنائي يغني أغاني الحاضر والماضي.
1: من احسن حفلاته اللي عملهم، الحفله اللي عملها في تونس.
0: أيه
1: وعلى فكره الفكره انه الجمهور يغني، الفكره تخلقت على ما يبدو في على الاقل في العرب، تخلقت في تونس لانه برشا فنانين يجيو لتونس يطلعوا ركح كرتاج يعرفوا امكانياتهم الصوتيه على قدها، يغني يعمل كلمه ويعطي الميكرو للجمهور. والجمهور ما شاء الله حافظين الاغاني كل، معناتها مهما كانت الاغنيه قداش اغنيه خرجها البارح الجمهور تلقاها حافظها.
0: باه نسمعوا توا.
1: انا باش نسمعك توا اغنيه، احنا مادام حكينا على الاعادات والريبريز، فما اغنيه عملها هو جروب مغربي
0: أي.
1: واحد اسمه الشامه ومعاه واحد يغني اسمه فورات، عملوا اعاده توزيع لاغنيه تونسيه.
0: هاني ايش اسمها المغربيه نجات عتابو باش تجي اعتقد
1: زعما
0: اي
1: اللي كبرت زاد
0: اللي تغني شوفي غيره
1: شوفي غيره اي عاودوها بطريقه اخرى سمعتك قبل
0: عندها عرض نسيت في اي مهرجان اشتهرت في فتره الثمانينات
1: حتى كان دخلنا حديث في حديث السهرة المغربية بتاع قرطاج تؤرخ إلى في أي مهرجان وأي مهرجانات العالم. السهرة اللي تعملت في وقت من الأوقات على ركح مهرجان قرطاج واللي كانوا غنيوا فيه فنانين من المغرب العربي الكل بالحق من السهرات اللي لا تنسى في مهرجان قرطاج وقت اللي كان اسمه مهرجان قرطاج، معناتها بالفم والملي.
0: شنو يا أخي حتى توا اسمه مهرجان قرطاج؟
1: اسمه مهرجان قرطاج الدولي زاد معناتها مش تفادلي كما وقتها فما بحوث ما نعرفش كيفاش باش
0: يعني
1: فما اجتهادات في المواضيع حتى باش تدوسي كي باش تخدم مره تحس فما سينوغرافي مكتوبه تحس فما قصه في العرض فما هدف من العرض مش اجى غني كوره لعمل اي
0: يعني ساعات تلقى توهاول هذا البرنامج تاع مهرجان قرطاج تلقى بعض العروض اللي ما تستحقش باش تكون على مسرح
1: ساعات تكون فنيا لا فما بعض العروض فنيا قويه ياسر مي جماهيريا ما عندهم جمهور في تونس
0: اليوم 2 اوت اليوم برا مشي اسهر الليله
1: هاي اعطيني هاي
0: ريان
1: لا انا ولا حبيت نحضر لسامي يوسف مثلا
0: ريان شي غني ريان هذا
1: هذا تشرب ما نعرفش علاش يجيبونا في الفنانين
0: سامي يوسف غنى البارح
1: سامي يوسف فنان معناتها بالحق ساب فنان بمستوى عالي
0: نعم عندك نهار 4 اوت سهره من ايطاليا مع اوركستر ايطالي
1: هاي مثلا هذه
0: نهار 6 اوت الحب اللي كان
1: هذا نتاع
0: ميادة
1: كانت استدعاني تو نحضر سي حبيبي باش نعطي راي نعطي راي على المباشر
0: في ومعها محمد خيري ثم ثامر عاشور ثم سهر
1: باش تقول لي ثامر عبد الجواد باش تقول لك اخيرا انصفوه طلع ثامر عاشور
0: تحيه للفنان الصديق ثامر عبد الجواد بعدت برشا يا ثامر
1: بالحق انا
0: مرحبا بك فولكلور من العالم نهار 11 اوت نهار 13 اوت سهره تونسيه مع فنانه تونسيه ثم نهار 15 اوت
1: 13 اوت
0: اي مع هاي اليسا عاد ماك تحب اليسا
1: تو شنو هي التيكه باش تلصقني فيها والله للامانه معناتها ما نستسيغش
0: نهار 17 اوت فنانه تونسيه ما غنات وشفت بعض المقاطع عن حفلها في قفصه شيء عجيب وغريب
1: اللي هي
0: دائما نقول لك شكوني ثم الاختتام مع ماجدة الرومي تو نقول لك عليها
1: نسمع شيمة وفرات في اغنيه بحضة حبيبتي تحلى السهريه بتوزيع جديد
0: ثم الموجز ونعود لمواصله موعد الاحد

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا إلى غاية يوم غد الاثنين على الساعة منتصف النهار. رئيس غرفة منتجي المشروبات غير كحولية لسعد مزاح يؤكد في تصريح للأخبار عودة التزويد بالمياه المعدنية بصفة منتظمة بداية من الأسبوع المقبل، داعيا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك حسب الحاجيات وعدم التخزين. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يدعو إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية خلال موجات الحر، مؤكداً أن احترام شروط التخزين يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وفعاليتها وسلامة المرضى. ارتفاع وأسباب الوفيات لدى النساء مقابل الرجال في تونس بسبب أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والتغذية وأمراض الجهاز العصبي وأمراض الروماتيزم والمفاصل وفق دراسة تونسية حديثة أعدها مجموعة من الأطباء ونشرت في أحد المجلات العلمية المعروفة حول الفوارق حسب الجنس في نسب الوفيات في تونس. المعهد الوطني للتراث يفتح مناظرة خارجية لانتداب 50 عاملاً لحراسة المعالم الأثرية بكامل تراب الجمهورية، ويحدد يوم 21 من سبتمبر المقبل كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفاهي. وإلى آخر أخبار العالم، موجة جديدة من القصف في قطاع غزة أسفرت عن سقوط 10 شهداء منذ فجر اليوم، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على مناطق متفرقة في القطاع رغم التوصل إلى اتفاق على تنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار. تفاقم معاناة آلاف النازحين في مخيمات شمال غرب سوريا مع استمرار تراجع المساعدات الإنسانية وتقلص الخدمات الأساسية. غارة إسرائيلية تستهدف بلدة صربين جنوبي لبنان. رئيس وزراء قطر يبحث هاتفياً مع نظرائه بالكويت والسعودية والأردن جهود خفض التصعيد بالمنطقة. وختاماً، ترامب يعلن تعليق الهجمات على إيران بعد التوصل إلى الإطار العام لاتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب، مضيفاً أن الاتفاق المرتقب يتضمن فتح مضيق هرمز بشكل فوري وكامل وشامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني. انتهى الموجز، دمتم بخير.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
6: في الطريق إلى موعد الأحد
7: وكن في الطريق عفيف الخطى
6: شريف السماع كريم النظر
7: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة. وهذا الأثر
6: عندما يأتي موعد الأحد
7: يأتي ومعه صاحبه.
6: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
7: يعد ويقدمه حبيب شغام.
8: نواصل إذن مستمعين الأعزاء اللقاء وإياكم. حسام نمشي مع رؤوف ماهر.
9: رؤوف ماهر نسمع وقلنا باش نسمع الفنانين التوانسة والفنانين اللي قاعدين يجتهدوا. نعم. رؤوف ماهر الفنانين اللي قاعدين يجتهدوا ويعملوا في إنتاجات، وتقريبا كل شهرين 3 قاعد يخرج في أغنية. واليوم السهل تعرف سي الحبيب اللي تسجيل أغنية وتصويرها وتويكة معتها
8: يلزم
9: وديفيزيون ولا تويك على المحامي
8: الالكترونية يعني
9: تتكلف يعطيك الصحة. انت علاش حكيت قبيل على الفنانة والفنانة التونسية؟ انا مو عيبها الفنانة التونسية ذكر اللي قلت عليه انها ما تنتج تجتر في اغاني معتها من عام واغاني متاع
8: تعرفش علاش؟ لانها ضامنة اقبال الجماهير
9: وراو قبل الجماهير راهم يقعدش ديما راهم.
8: ايوا مش ديما صحيح.
9: ينجم يعديو لك مرة، لا ينجم يعديو لك مرة مرتين ثلاثة.
8: لا يوسف حبيت نقول لك اللي اقبال الجماهير مش دلالة على جودة ولا نجاح.
9: صحيح ينجم يكون صحيح، ولو انه هو العرض اساسا يقيم باقبال الجماهير.
8: لا مش ديما صحيح. لا
9: الجودة، لا الجودة نتاع العرض موضوع اخر.
8: نحكي هذا نجيب لك 10 رقصات في حفلة في كارتاج تو تشوف الجماهير.
9: تو نجيب لك واحد يحكي نكت يربطهم بخيط ويطلع ونجم يعبي لك المسرح كما تحب.
8: عاد احنا في العقد الاخير او العقود شفنا عجيب وغريب،
9: شفنا عجيب صحيح
8: في المسرح.
9: الاستسهال، الاستسهال مشكلتي الاولى والاخيره هي الاستسهال. ركح نتاع مهرجان كبير، ركح نقولوا كمهرجان كبير ومش نحكي ولا قرطاج كهو، نحكي ولا قرطاج، نحكي ولا حمامات، نحكي ولا نيبل، نحكي ولا بنزرت، حمام لم في الزهره،
8: تبرقه
9: صفاقس، قفصه
8: سوسه
9: المستير، معناتها المهرجانات اللي هي تاريخيه اللي طلعوا عليها فنانين الركح نتاعها كانت الناس تحضر له بالعام كامل.
8: نعم.
9: اما تطلع تو تمشي الفيسبوك تاخذ شويه نكت تطلعهم، ولا تمشي تطلع ديرو بريز تاع اغاني ترابيه وتمشي تغنيهم في الهواء الطلق، زادها حاجه خايبه ياسر، خايبه ياسر للاسف.
8: رؤوف ماهر

0: رؤوف ماهر عنده حضور الحقيقة على الركح وعنده اجتهاد واضح.
1: إن شاء الله يتعدى موسم المهرجانات ويكون ضيف بحدنا.
0: نعم. عبد الحليم حافظ داره كانت مزار للعشاق متاعه لمحبيه، مش من مصر فقط وأنا من مختلف البلدان العربية، برشا ناس يحبوا عبد الحليم حافظ لما يزوروا القاهرة يفكروا باش يمشيوا لداره، كما زرت أنا الشقة متاعه في حي الزمالك تشرف على حديقة الأسماك.
1: هذه معناتها اللي عاش فيها الفترة
0: وقعدت تعيش فيها شقيقته عالية، والتقيت بها أكثر من مرة، ولما توفيت هي كانت أكبر منه بأربع سنوات، ولكن كان يعتبرها كيف والدته.
1: يعني والدته الثانية
0: لاهية بشؤونه في الدار، عامل شقة كبيرة، هي زوج شقق مفتوحين على بعضهم، وكانت حتى الفرق المسيحية تجري البروفات في بعض المرات في الصالة الكبيرة
1: في الصالة عنده في الدار.
0: نعم. جاء أخيرا زائر يحب صحيح عبد الحليم حافظ، ولكن أساء التصرف في شقة عبد الحليم، ارقد على الفرش، اتغطى بالملحفة،
1: شد التليفون
0: ثم نزل هذا على الفيسبوك متاعه. هذا مش معقول.
1: صحيح، وذي من متاع الجنون اللي يصير ساعات في مواقع التواصل الاجتماعي يخلي الناس تحب تكون متميزة نوعا ما.
0: نعم،
1: يكون متميز بالباهي بالخايب. مثلا ساعات واحد يمشي المسرح يحب يكتب اسمه على الحيط بتاع المسرح، تصور مسرح بنيوه الرومان معناتها ألف سنة ولا درا قداش، التالي يجي هو باش يمشي يكتب عليه اسمه، ولا مثلا يحضر في بلاصة اللي هي نقولوا مثلا يحضر قصر تاريخي أو منطقة حاجة تاريخية ويمس الحاجة ذيك اللي يمسها واللي يبدلها من بلاصتها راهي تاريخ.
0: نعم.
1: وهذا المزار لمحبي عبد الحليم، انت قلت عبد الحليم ما حضرتلوش في حفلته، اما كبرت على حب عبد الحليم.
0: اكيد
1: تحب تشوف فين عاش عبد الحليم، كيفاش كان يعمل البروفيت نتاعو، فين كانت المرضى الاخيره نتاعو، وهذا علاش انا قلبي وجل لانه الشيء هذا نحب نطبقه في تونس. ليه مالي؟ علاش ما يكونش عندنا في هنا في تونس مثلا حاجه فيها المقتنيات نتاع صالحه، حاجه فيها المقتنيات نتاع هدي جويني؟
0: أشرنا إلى هذا أكثر من مرة.
1: الجاموسي مثلاً
0: الدار اللي تولدت فيها صليحة في نبر من ولاية الكيف، لابد أن وزارة الثقافة أو من يهمه الأمر من قريب ومن بعيد، وزارة السياحة كذلك، علش ما يكونش فما مسلك سياحي.
1: صحيح
0: صحيح.
1: أو دار نعمة مثلاً،
0: أو بيت عبد الرحمن بن خلدون في البلاد العربية.
1: هذيك في التاريخ تو نجيو، لأن الموضوع هذا حكينا عليه برشا مع الشخصيات التاريخية، حكينا عليهم برشا. احنا تو نحب نركزوا على الفن، تو نرجعوا لهم هذوك. فنيا مثلا صفية شامية يقال أنه عديد السهرات كانت تتم في دارها. محمد جاموسي كان قبل يصور سهرات تلفزية ويتلموا فيها المشاهير نتاع الغنية وكل شيء. لما ليه تكون
0: في دار عليا
1: في دار عليا مثلا؟ نعم. حتى صفية شامية حضرت
0: في
1: سهرة في أريانا.
0: نعم.
1: التلفزة عملت حاجة بيا مثلا، التلفزة التونسية خذوا بعض الحاجات مثلا ذي راي الموتور نتاع جاري حموده اللي كان يسوق فيه، هذاك نتاع حموده البطل المسلسل هذي مثلا الدراشنيه بدا شوف لي حل. هذه مثلا كانت مقتنيات من المسلسل مثلا حسابات وعقبات.
0: نعم.
1: هذا راه كان في مسلسل خطاب على الباب. راهي الناس تحب النوستالجيا، راهي حتى
0: هذه
1: كان
0: هذه كرهبت على رياحي مثلا.
1: مثلا لما لا، احنا عندنا معرض في الاذاعه على فكره، معناتها كم المعرض التلفزيون يكون حتى قبل المعرض، اما رو المقتنيات والحاجات كي تكون فيها مثلا مساهمه كبيره من وزاره الثقافه، تمشي وزاره الثقافه تجيب لنا شويه من الارشيف، تجيب لنا شويه هكا جرايد من الفتره هذه، كيجيو زاد دي ديكوراتور، فما ناس خدمه، فما ناس عامله رسائل دكتوراه في بعض الفنانين المعينين، ينجموا يساهموا سي الحبيب. هذه كله رو في طريق. علاش نعملوا فيه؟ اولا لاحياء الذكرى نتاعهم، وثانيا زاد كيف لتنشيط السياحه، نخلقوا افكار جديده، معناتها مش الفايده انك تسمي باسمه مثلا هادي جويني مثلا.

0: الجدل توا نرجعوا له في حصه.
1: اجتهاد يعطي الصح، هو اجتهاد من هو يعطي.
0: كذلك منحوته عمل لي شعر صغير ولاد احمد مثلاً، يعني اجتهد، ولكن بعض الناس قالوا المواصفات وال يعني الملامح مش هي.
1: واللي قالوا هكا هم نقاد فنيين ولا كيفاش؟
0: اولا الناس يحبوا
1: الجماليه
0: هذا هو، ولكن فما مواصفات معينه، فما
1: هو
0: حرفيه مطلوبه،
1: هو اجتهد
0: يقوم ودين بالعمل الفني.
1: اما نعم. نتمنى وكان تدعم وزاره الثقافه او يدعموه مثلا، تدعم وزاره السياحه او يدعموا المجلس المحلي نتاع المنطقه هذيك، ينجم يقدم السيد يعمل معناتها منحوته في وسع باله كذا. ما ننساوش راهو الفنانين يعيشوا ظروف صعيبه سي الحبيب، معناتها باش يخرج لك منحوته ونتصور راهي بلاش، وحتى كان مش بلاش راهي بسوام رمزيه، معناتها عادي جدا مش باش تكون حاط فيها معناتها مخه كله التفرغ الكامل.
0: نعم.
1: فاللي يحط فلوس يعمل لك حاجه به.
0: عبد الحليم حافظ.

0: زي الهوى يا حبيبي. غنى عبد الحليم حافظ، وطبعا عبد الحليم تعرف حسام عمل 3 جيات لتونس، لتبرقة، للمنستير، وكذلك لخمسينية النادي الإفريقي في القبة.
1: وهذا كان كلهم حفلات تاريخية، رأي كل حفلات التو في تبرق يذكروا في الحفلة نتاعو، حفلة القبة المساورة كيف كيف التو تقعد نستحكي به، وزيد يعمل نعم. حتى كيحذر من نوع الفنانين اللي ما يحذرش يعمل حفلته ويروح، يلتحم بالجمهور ويحضر في قاعدات فنية ويتقابل مع برشا ناس معروفين، وهذا ممكن الأجواء راهي تبدلت ما عادش كيقبل،
0: ولكن لا كل وقت وقت
1: كل وقت وقت صحيح.
0: وطبعا الجماهير في تونس حضرت برشا حفلات ناجحة اللي فهد بلان، كما معناها عاشوا أجواء الغناء نتاعو، طلال مداح، محمد قنديل، محمد عبدة،
1: وهذوما راهو
0: وديع الصافي،
1: نعاود نأكد سي الحبيب
0: صباح فخري،
1: هذوما كان تطبيق لمبدأ اللامركزية، ما كانوش كلهم في كرتاج، كان فاميلي في القبة واللي تلقاه في سوسة.
0: أم كلثوم ما غناتش في قرطاج، عبد الحليم ما غناش في قرطاج،
1: صحيح
0: فريد الأطرش ما غناش في قرطاج، لا
1: ليه لا ما حبيتش،
0: شفيق جلال غنى في العمران،
1: في العمران،
0: في العمران،
1: فين بالضبط؟
0: في صالة من صالات توقع
1: قاعة العمران، معناتها راهو كانوا كيجيو لتونس ما يجيوش فقط لمهرجان قرطاج،
0: طبعا يعني
1: التسمية هو المهرجان الأكبر بالطبيعة، هو القاطرة اللي
0: وديع الصافي غنى في تبرقة، غنى في برشا مهرجانات في تونس،
1: صباح فخر زاد كيف كيف،
0: أي في النساء مثلا ما ننساوش أو الأجيال اللي قبلي أنا، محمد
1: العزبي،
0: محمد العزبي، نجاح سلام، نشات صغيرة طبعا غنت في تونس،
1: وردة
0: غنت في قرطاج، وغنت في قصر المعارض في الكرم، وردة الجزائرية.
1: فايزة أحمد غنيت في تونس؟
0: فايزة أحمد
1: والله على ما نتذكر ظهر لي،
0: ما نذكرش
1: على ما نتذكر ظهر لي، شادي، لأنه شادي جيت كيف كيف، معناتها فما عديد الفنانين ممكن في الفترة هذيك السوبر ستار اللي نقولوها ما احنا كانوا حاضرين، هذيك هي حاجة المهمة، تونس كانت تجي وكذا، مسيري قالها مش مرة مش اثنين، جورج وسوف قالها مش مرة مش اثنين، نحكي على الجيل اللي خلط عليه هنا،
0: نعم
1: ديما يقولوا انه تونس كانت هي معناتها المسرع في المسيرة نتاعهم
0: او البوابة، البوابة نحو شهرة اوسع،
1: اكيد جاوا لتونس في فترة من الفترات كانت معناتها مسيرتهم كانت باهية، اما كي جاوا لتونس لومبلور معناتها كبر ياسر، ولاو معناتها الاشخاص كما اللي راهو فيهم تبيكا، صحيح لانه علاش نتفاهموا ساعات مثلا يقول لك كشبير رغب عليهم ديما يقولوا اني عملت سوم خاص لتونس كيفاش نحضر، ولا كذا مسير ديما ينقص معناتها حتى المبلغ نتاعو، محاول ما يعطيش بالعمله الصعبه يحسبوا بالتونسي، لانه ديما يراو تونس شنو عملت معاه،
0: نعم،
1: وفي المسيره نتاعهم على الاقل.
0: سميره توفيق،
1: سميره توفيق زاد حفله القبه، انا ما بتبيع ما ذكريتش، اما سميره تفرج فيها في حفله القبه وشفت كيفاش
0: التفاعل نتاع الجمهور في السبعينات، في السبعينات
1: والتفاعل
0: سنوات
1: اي مازالت حيه هي،
0: مازالت
1: ان شاء الله ربي يطول في عمرها،
0: كبرت بالطبيعه وربي يطول في عمرها.
1: اما كانت
0: سميره توفيق غندره مشي العرايس
1: نسمع عودوا.

0: لأن هذه سميرة توفيق عندها حضور جميل ولبسة جميلة كذلك، وهي فنانة جميلة وطبيعية. كذلك
1: فنانة طبيعية،
0: نعم،
1: من الجيل اللي كان فنان طبيعي وجمال نتاعو طبيعي وصوته طبيعي وغنيه طبيعيه.
0: نعم. حسام، نشكر زملائنا فريق برنامج موعد الاحد اليوم، محمد الغول في الاخراج الفني، سيف الطرابلسي في الاخراج المرئي، فاطمه عبار
1: عمار جبالي قبل
0: في التنسيق قبله عمار جبالي، فتحي العبايدي بالقاعه الفنيه المركزيه. أشكر كذلك زميلاتي بالمكتبة الغنائية بالفنوتيك، ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيمة الماجري. شكرا كل الزملاء المشاركين في مختلف الأركان في الحصة. بعد قليل مع نغم، ثم الأذان، ثم
1: الحوار،
0: حوار خاص مع كمال رؤوف نجاتي
1: رحمه الله.
0: شكرا مستمعينا الأعزاء، إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إشهار.
2: الضوء حاجة ضرورية، طاقة تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا. الضوء يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها، يمشي خدمتنا وأعمالنا وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاون الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه.
3: الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شبابك والبيبان. ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلاكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. صيف السنة استحفظ على طاقتك، تربح راحتك.
1: إشهار.

0: شعيب سين ظاهر لم فوبي
1: تيجي بورسعيد
0: يو خلل يا عاجلي مداربي
1: تيجي بورسعيد.
2: هذا الفنان من جملة الألقاب التي التصقت به لقب الجنتلمان والفنان الأنيق المتحدث اللبق. أدخل الآلات العصرية منذ سنوات عديدة في التخت في الفرقة الموسيقية في تسجيل الأغاني هنا في الإذاعة أو في فرنسا. كمال رؤوف نجاتي غنيت أغاني ذات صبغة عالمية كذلك.
3: قبل كل شيء من خلالك أحيي السادة المستمعين، أحييك أنت اللي تفكرتنا بعد معناها تقريبا هنا في طي النسيان.
2: لا علاه
3: وكنزيد زبلياتكم ضغاج، لكن فهمتي بارك الله فيك على هذه الاستضافة، بتذكر بنا شوية الناس واللي عاشوا معنا واللي
2: مرحبا بك سي كمال. أما الأغاني فيك. نعم الفنان
3: إيوة.
2: واحد واحد وذكر الناس به الناس
3: تذكر. والله غلطنا في الأمر الحمد لله، كتشوف الإذاعات متاعنا الحمد لله ولت صوت
2: شوية من الله وشوية من عبد الله
3: مصدح صادح
2: مش الإذاعات الكل راه
3: أي مش على الأقل الوطنية فذ اللي هي من أنا انتمي إليها معناها
2: أنت تسمع يوسف التميمي وعلى رياح وصريحة وتسمع الملوف وتسمع ما شاء الله وأحمد حمزة ونعمة وعليا والهادي القلاء في الإذاعة هذه.
3: لا مع الأسف
2: في إذاعة أخرى ربما غناية في النهار غناية تونسية
3: كما رأوه نجاتي تقريبا في
2: لا لا لا
3: في
2: لا
3: طي النسيان دي بارك الله فيك.
2: مرحبا بك،
3: نشكر فضلك معناها هذه الاستضافة معناها حتى فهمت وأرجو أن يرجع الذر لمعدنه لأن معناها هذا الباتريمون معناها التراث متاع جدك وجدي وكذا. إنسان كما يقول إن إذا والديه كبروا ولا حد يعني لوحهم فهمت لابد الإنسان نرجع للأصل الرجوع الأصل الفضيلة يا عشيري.
2: كمال رؤوف وقتش بدايتك الرسمية والله بداية متاعك وقتش؟
3: والله بداية الرسمية كنت من مع
2: قدر سنة عام
3: عام مسكتو
2: ميسالش
3: أي معناها سنين كنت نقل الصدقية معناها حتى معناها في البريمير وكنت من قدماء الصدقية كنت نغني معناها أنا كنت المطرب وكنت والكل تلامذة معناها يعزف ويغني وكانت
2: باي وقتش دخلت الإذاعة؟
3: الإذاعة أنا دخلت الإذاعة سنوات معنا كنت توظفت حتى في الإذاعة معنا في قسم الاستماع
2: وقتاش فانا عام
3: عام في أواخر
2: الخمسينات
3: تقريبا أيوة نجم نقول في أول استقلال. كان أيام ذاك المدير الذي طالما شجعني الله يرحمه ونعمه سي البشير المهذبي وقتها وظفني على إثر امتحان وكذا هونية في قسم الاستماع ومن بعد وطبعا نغني درست شويه في مدرسه تمثيل في الله وبعد الفن وبعد مشيت لباريس وقريت وكذا وباريس بين فرنسا بعثتني الى لبنان وانطلقت في الفن وما كنت ما كنتش نتصور سي الحبيب في يوم ما اني احترف في الفن او اكون محترف معنا بديت كهاوي ولقيت نفسي وكان الفن منقذي حتى تمام دراسي في باريس كان منقذي كنت نغني ونصور فلوس وكذا وغيرها وصرت محترف بدون ما
2: وقتها بديت تغني في باريس شكون المطربين المشهورين في فرنسا؟
3: والله المطربين المشهورين كان محمد جاموسي الله يرحمه ونعمه وكذلك فهمت الله وكان
2: لا نحكي على الفرنسيس
3: الفرنسيس من
2: وقتها
3: كان ساشا ديستال وكان فهمت الله فرانك لامو كان فهمت الله وكان العديد كلود فرانسوا
2: جوني أليدي
3: جوني لي كان فدات فهمت الله
2: جوليان كلير
3: جوليان كلير وكان فهمت الله شارل أزنافور
2: شايلا
3: شايلا وكان شارل أزنافور فهمت الله كنا نحطوا فرام فهمت الله في المقاهي تسمع شارل أزنافور كان مشهور جدا وإلى حد الآن.
2: شنو الأغاني اللي حبيتها وقتها وما تنساهاش؟
3: والله العديد من الأغاني اللي ما نسيتهاش.
2: مثلاً
3: un bon matin, je sais que je me réveillerai différemment que tous les autres. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime qu'on ne m'a واحد. وكان جيلبير بيكو l'importance de la rose et tout ça. وحضرت حتى على موريس شيفالي وحضرت على إيديث بياف تغني في dans un caveau مع اللوطة في place de la République أول مرة. وكانت كل ما تجي تغني تعدي النمر نتاعها تنحي التالون وتلبس بانطوفل. إيديث بياف سيتي أول مرة نشوفها في بلاس دو ريبوبليك في اللوطة تحت الأرض تغني فهمت، وكانت الأغاني بتاعها اللي اشتهرت أيام ذاك، فهمت لك مثلا الأغاني بتاعها المشهورة نجم تقول أم كلثوم بتاع الفرنسيس.
2: أي أي أي. أي. وكانوا العرب والتوانسة يتوافدوا على عاصمة النور.
3: وكنت أنا في لبنان تعرفت على جاني وباغ، وكنا نقلده فهمت الله، وعملنا تقريبا تورد عدة عواصم في دونزين شان انترناسيونال نسميها، ما عادش دعاية، ما عادش لشانيلتون فهمت الله، ومع جاني وباغ كنا ونكار نقدموا هذا هكو متاع يديد بياف ويتيو سغابو. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert l'amour? مثلا شوف هذا اللي حبيته الحلاق نتاعها تيو سيرابو، هو من اصل غري. كنا ونكارن ومن بعد نعدي لي في دو باري، معناها كنت نغني with English girls with beautiful، مع البنات الانجليزيه يعني نعملوا شو فهمت، نغني لي في دو باري.

0: ravissante, éblouissante, j'en suis fou. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, شغلي هنشي هذايا كان امبريزاريو عالمي معناها فهمت، مشينا وهزنا فهمت غنينا قدام شاه ايران وقدام فرح ديبه ونشوف الالماز يخب العيون فهمت عشيري، ومعناها شغلي ما بوس كومون ديراج في اوروبا في، ودرنا معناها والفن الاوروبي اللي كنت غنيه مع جاني اوبير وغنيت حتى مع بيتي لاكلاخ انجليزيه هي مغنيه هايله فهمت، بدي لك الاخ مشهورة ياسر كانت فهمت الله، وعملنا عملت العديد من الدول.
1: غنيت برشا في اوروبا.
0: غنيت ياسر في اوروبا نعم، انا أي. قريت في
1: برشا بلدان.
0: برشا بلدان برشا بلدان ومشيت العديد من البلدان معناها، وكان الفضل معناها الاغنية الاجنبية، لكن غلطنا في الامر سي الحبيب فهمت، كنا ما كانوش جافي ان فيزيك كي شو ان تي بي سور الاوروبيان، واحد يقول ايطاليان والاخر يقول
1: اسبانيوري
0: اسبانيوري يقول فهمت لا نو سي ان فرونسي دي ميدي دو فرانس معناها جون فرنسا وكذا وغيره، من بعد فهمت نختم ديما الاغاني
1: نقول لهم انا تونسي
0: انا تونسي يقولوا اي ام اي ام سينجر فروم تونيزيا، الناس كلهم يقعدوا مفتين عرب يس اي ام عربي الحمد لله سينجر فروم تونيزيا، يقعدوا بها تقبل كان تونس معناها والفضل لبعض الزعماء نتاعنا اللي معرفوا بتونس وكذا، وبعدين يقعدوا ازاي تونيزيا الحمد لله، فما ناس تعرفت عليهم
1: ما يعرفش تونس وين
0: جوست تونس يقول افريكا فما سود فما واحد ودي كانيبال وياكلوا العباد مي نو اي فيري سوري بلاد متقدمه ولا هذه الحمد لله، نولي نعطي في دروس الحمد لله
1: يعني كنت سفير
0: والله تنجم تقول الحمد لله كنت سفير الحمد لله ونعم بالله شايفين
1: بلغتك وثقافتك واناقتك
0: ونعم بالله
1: وتفتحك على الموسيقى العالميه
0: ونعم بالله معناها جي لا فاسيليتي دي لونغ يا حبيب او كشيء قريته كيما الانجليزيه وكيما
1: شيء تعلمته بالممارسه شيء
0: تعلمته في اللي انا مولود في حي ايطالي واحد وكذا بدي تغني البلكانتو
1: وين مولود انت كمال؟
0: انا مولود في النجاح الملاسين
1: حي شعبي
0: حي شعبي كان كله يعج
1: من عمق المجتمع التونسي
0: تلاين فرانسيس تلاين وفرانسيس معناها اللي يخدموا في الجزرنات فهمت دي تكنيسيان وكانوا سبانيور سبانيور مش عيان اسبانيا سبانيور كل اللي يعملوا الكراسي يعملوا واحد وكذا ودارنا الى حد الان موجوده المارشين تاع النجاح ومتاع التوفيق ومتاع فهمت الملاسين هذيك دارنا تولد فيها وكان معناها جل الزعماء خطبوا فيها وفي الاثناء الزعيم الراحل الحبيب بورقيبه احكم عليها بالطياح على خاطر لوسفين معناها خطبوا فيها وكان خطاب واحد وكذا وخارج من هذا الخطاب الفنان الممثل القدير حطب ذيب الله يرحمه من دارنا خارج ضربوه بالكرتوش حتى معناها عيبوه معناها وصار الحمد لله وعلى اثر مع الخطابات تاع اليوسفيه وكذا والامانه العامه وقت جو بونس الحمد لله وحكم عليها بورقيبه بتياح وعطل اي الحمد لله وإلى حد الآن مرشي معناها كانوا يتسلفوها كانت أكبر دار في الحومة يتسلفوها الأفراح والأعياد والتهورات والواحد فهمت وخطبوا فيها الزعماء وانطلقت منها معناها حسي فهمت التاريخ
1: من أبرز من تعاملت معهم شكون الشعراء والملحنين؟
0: والله شعراء كنا احنا كي بديت نغني معناها بالعربيه فهمت كنا عاملين شبه تحت السور سيادتك طبعا انت سيد العارفين تحت السور كان الاخ رضا الخويني
1: اي
0: وكان في الديكتي ميزيكال سي احمد القلعي والسيد محمد سعاده والمرحوم عبد الحميد الساسي
1: أي.
0: كنا دائما نجتمع في دارنا فهمت عشية هكا وكذا ونخلق معناها هنايا وكان لنا وطننا في ديك الفور تري فور اندوكتي ميزيكال هو احمد الاستاذ احمد القرعي
1: يرحمه نعم. يكتب يعمل الترقيم
0: يكتب حتى الهواء واحد وكذا فهمت حد وتعاملت معناها نجيب انا الافكار الفكره معناها تبدا تروش في مخي كما اغنيه يا امي لا تبكي كذا سيادتك تعرفهاش
1: طبعا
0: لا تسيل الدمعه لكن ضوء الشمعه وقتها كنت نقرا في باريس الحمد لله واحد وكذا ونعدي الصيفيه هنا في تونس امي عاد تعمل كل حل بماء ولا حد كذا نسكن هنا في البلاج جون دارك هنا قريب الاذاعه نهار من النهارات خذيت الكرفال شفت عيون امي يترقرق
1: بالدموع
0: وكحلب
1: ايش كان اسمها الوالده؟
0: مريم.
1: مريم.
0: احنا الى حد الان نحب الاسامي القديمه تاعنا.
1: بحيث عملتها لها هي بصفه خاصه.
0: لها هي بصفه خاصه فهمت ولا؟ ومن بعد التحقت.
1: اعطينا مقطع.

0: بس
1: والتحقق
0: هذه
1: اذا الخويني بريز فندلا طبعا هو
0: نعم
1: فندلا خبير في الصدر والعجوز وكذا وعمل هالاغنيه ونشحت
0: نشحت
1: كان
0: بالقناة.
1: منقطع النظير وكان حتى فندي بعض مذيعين قدامى فندي عملوها انديكاتيف انت كانت تتعدى
0: كلحن مميز في برامجها
1: كلحن مميز على الام من اوائل الناس تتغنى وغنى غنى للام واول فنان بدا يسافر ويمشي البلدان هو عشيرك كما روفنا ياتي
0: قبلك الجاموسي عاد
1: الجاموسي طبعا لقيته غديك كان يسكن كنت نمشي بحذاه
0: اي
1: لا ريو دي زيكول كان يسكن في دون سيتي سيديو نمشي بحذاه
0: ثم محسن الرئيس هذا
1: محسن الرئيس كنا جميع محسن الرئيس احنا عدينا حصه الهوات هونية محسن الرئيس والعبد لله وسي توفيق الناصر
0: اي
1: كانت مثلا المربريك كان كلها واحد وكذا ويقولون عامل الفصل عظمة أنا توفيق الناصر بشرو فصل عظمة ومن بعد سكر مبات وكان يدير الحصة دي حصة الهوات المرحوم محمد الجزيري وكنت أنا معناها في الآخر حصة غنيت أغنية لكان محمود عيني بترف فهمت الله وكانت نجحت أخذت الجائزة الأولى في الحصة الهوات وكانت هدية الإذاعة هدية مكتوبة بسعف هدية الإذاعة
0: به.
1: وكان ضيف المرحوم الفنان الكبير علي الراحي هو اللي قدم لي هذه الهدية وهي طبعا
0: يعني عيني بترف

0: عيني غير ذلك. سامحني صوتي شويه
1: تكسحها كمان
0: ربي
1: رؤوف
0: يبارك فيك.
1: النجاش
0: وكنت
1: تكسحها.
0: اقلد مليح كلام محمود عبد العزيز، محمود عبد الوهاب فندر ابدينا، ومن بعد عملت مدرستي وحدي ونجحت الحمد لله. وتقريبا في فني وانت سيد العارفين معناها طرقت جميع المواضيع انا وزميلي الاخ العزيز الشاعر الغنائي رضا الخويني، نجيب له الفكره وهو يخلق لي عليها يعمل لي عليها اغنيه، على القيل والقال، على الام، على الغدر، على وتقريبا اكثر واحد
1: على البحار.
0: على البحر. لا هو ذاك البحر نتاع كلمات الاستاذ مقداد الزحيلي.
1: اي
0: ايوه
1: حيث اغانيك يعني كل
0: معناها عملت جميع طرقت جميع المواضيع، غنيت على الام، على الغدر، على الكبرياء، متكبر متجبر مش خايف من الرب العالي، رماني في حيره بين اهلي وناسي وخلاني، الله يجازي اللي رماني في العذاب والحير، الله يكافي مهما يطول.
1: هي الغناية من أغانيك اللي تأثر فيك بالكدا؟
0: والله كما قلت هذاك أمي
1: لا ما نحكيش على أغنية أمي.
0: أيوة
1: لا هذيك عندها مكانتها الخاصة. أغنية أخرى هك تمسك في القلب.
0: تمسك في القلب الزمن الغدار، لاني
1: غدرك الزمان
0: غدر معناها حبيت وحده فهمت. لو بعد امالي نحبوا شعتيوها في لي فنان يا ولدي هو فنان ومثقف وعنده شاهد وعليا وكذا وغيرها فهمت.
1: رفضوا
0: رفضوا قعدت معناها كيف اللي اثرت فيه الاغنيه الى حد الان. والتجيت الى صديقي رضا الخويني وعملنا الكلمات والالحان مع بعضنا بحضور الاستاذ.
1: عجبتها الاغنيه هذه الفتاه
0: الى حد الان تفضل اللي. انا متزوج ومتزوج حتى زوجتي على العلم تكلم تعيد عليها في العياد، نعيد عليها وهي تزوجت تفضل مع الاسف ما جابش غير هذا. انا عندي وليدات ولا انا اشكي لكم الزمان والزمان غدار، حبيت مره في حياتي لكن حبي جار، غاروا مني وغاروا منها وغيرونا مش حرام، قالوا عني وقالوا عنها وفرقونا مش حرام، اعذروني ما تلوموني في اللي كان وصار، الزمان غدار. كانت حمزة مع حالك موجودة هي
1: أتوا نختموا بها
0: لحظة. والعديد من الأغاني عملت شوف فيني ولا مرة، عملت يما قالوا فينا، هذبت الفولكلور التونسي، الفولكلور الجزائري، العديد يا بطل.
1: مثلا
0: ما كيف اللي رمنا سمعت فهمت ال فوقت اللي جات أم كلثوم لتونس فهمت تغني الليل يا منى وفيها كلام هكا رذيل شويه في الفيلم كانك بدلناها انا وسيري دار خويني هو معناها
1: هذبتوها
0: هذبناها. ليل يا منى هالي الليل يا منى ليل الليل كانك غضبانه قولي لي وعلاش تضيع اليد ليلي هي الليل يا منى وليل الليل يا منى امي وبابا يا منى امي وبابا يا منى امي وبابا عالجالك صبحوا لي غضابه قالوا لي منى مصوابه خليتي قلبي في عذاب والنوم عداني طول ليلي ليل الليل يا منى ليل الليل يا منى. وعملت فيها من مزيغ ميزيكال اكسترودينير اللي حبها واحد فنان روسي وعمل منها اغنيه تي بام بام تي بام بام دا دا دي لا دا دي دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا خدك عاكر يا منى خدك عاكر يا منى خدك عاكر حبيتك والله من صغري وعليك تهن روحي وعم لو كانت جيني على بكري من الفرحة السعد غني لي ليل الليل يا منى ليل الليل يا منى. وحقيقة بدلنا الكلام كله في انت الليل.
1: كمان رؤوف نجاتي عشت حياتك بالطول والعرض
0: ونعم بالله ونعم بالله الحمد لله تمتعنا ونعم بالله ونا والى حد الان عايشين الحمد ربي. لكن غلطنا في الامر فما اللي قرا معايا في صدقيه هكا شوابين كيف يقول لي بربي توا سي كمولا توا كي تعدي لك كي تعدي لك اغنيه في الاذاعه قداش تاخذ عليها؟ انا مش خايم نقول والله 20 30 دي اوه كيما لها هكا غني فيعود يقولوا لي قداش تنكب عليها
1: قداش تصرف عليها
0: قداش تصرف عليها على غير تو معناها استديو ومدرا شنو واجر موسيقيين واستديو بالساعه الى غير ذلك فهمت. وعندي الى حد الان مخي عج بالالحان وعندي عده الحان الكلمات رضا الخويني جليدي العويني العديد من الشعراء لكن غلطنا في الامر وقت تسجلها تصرف عليها قل اغنيه تكلف تفوت 3 ملايين 4 ملايين هذا لكن اللي باش نسمعها وحدي وحتى يعديهاش منشط
1: كبير على كل على كل كمال.
0: ايوه
1: انا احييك
0: سيدي بارك الله فيك
1: على صمودك وعلى طرفت أغنيك وهذا نجاحك لأنك نجحت في ميدانك
0: وغنيت
1: وتمنى لك السعادة.
0: ربي يبارك فيك. وغنيت حتى على تونس بالإسباني. El cielo tu son iguales su Tunis de mis amores quand tus brisas llevan mis mares entre tus aguas y tus flores. ونعم بالله ربي معناها عطاني مالا فاسيليتي دي لونغ.
1: أيه.
0: جبار بليزيور لونغ فهمت الله وهذا عاوني ياسر في الخارج في العديد من البلدان وربي يبارك فيك.
1: شكرا للفنان الكبير كمان رؤوف نجاتي. هذه تحية من الإذاعة الوطنية اللي كنتي.
0: وأنا نحييك من خلالك وحيي كل السادة المستمعين.
1: شكرا.
0: وطبعا الحبيب جرام فعوض صديقي العزيز اللي يعيش. كان معجب بي وكان في نزوره في البير الله يرحمه ويرحمه. زيد قعد شويه قل لي انت تي ريبريزونت الفنان التونسي الاصيل كما قلت سيادتك
1: شكرا شكرا
0: سي ربي يبارك فيك. نشكر سيادتك بارك الله فيك اخو بخاطرك وربي يفضلك وارجو معناها من خلالك فهمت المذيعين المذاعات
1: ان شاء الله
0: فهمت علي
1: تهتموا
0: بالاغاني
1: تستحق كل الخير.
0: ربي يعزك سي ربي يبارك فيك.
1: بهذا مستمعينا الاعزاء نصل الى ختام هذا اللقاء ونبقى مع كمال رؤوف النجاتي.

0: حكيم.
1: حليب الأم غذاء طبيعي نظيف وصافي، يضمن نمو الصغير ويقوي له مناعته ويحميه من بعض الأمراض كما السمنة والسكر. الرضاعة متتطلبش تحضير كبير، وتكون علاقة قوية بين الأم وصغيرها. نأكدوا على كون حليب الأم هو أحسن غذاء للصغير على الأقل في 6 شهور الأولى، واللي تقدر تكمل عامين. صحة ليها ولصغيرها.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
4: وفي عناوينها: عودة التزود بصفة منتظمة بالمياه المعدنية بداية من الأسبوع المقبل، ودعوى المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك حسب الحاجة وعدم التخزين. 27.4% فقط من مرضى السكري في تونس يتابعون رعاية صحية حول المرض، وهيئة الاعتماد الصحي تصدر صيغة محينة لدليلها حول التكفل بمرضى السكري من النوع الثاني لدى الكهول. 10 شهداء في غزة بغارة إسرائيلية فجر اليوم بالتزامن مع إقرار خارطة طريق أمريكية لنزع السلاح والانسحاب، وترامب يعلن تجميد ضرب طهران بشروط، والمؤسسة العسكرية الإيرانية تكذب الرواية وتتمسك بإغلاق هرمز. أهلا بكم. من المنتظر عودة التزود بصفة منتظمة بالمياه المعدنية بداية من الأسبوع المقبل بعد تسجيل نقص في التزود خلال هذه الفترة، وفق ما أكده للأخبار رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح، داعيا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك حسب الحاجة وعدم التخزين.
5: خلال الأيام الماضية وقع تلال في تزويد السوق من الماء، وهذا يراجع على حاجتين: ارتفاع المشط للحرارة وانقطاع التيار الكهربائي على بعض الوحدات اللي تسبب في توقف نشاطها، ومن بعد الحمد لله رجعت الحالة العادية والوحدات الكل قاعدة تنتج صفة مسترسلة، وتزويد السوق قاعد يصير صفة عادية. أنا ما يخفكمش لمخزون اللي كان عنا ضعف شوية، بشوية ترجع لها الحالة عادية، وفي الأثناء ماذا بين المستهلكين الواحد يشتري حاجياته اليومية، ما يشتريش أكثر من حاجياته باش يخلي السلعة لغيره. تراو تزويد مستمر مش جاي باش يشريوا أكثر من حاجياتهم ويخزنوا. كان تصير العملية بصفة منظمة معنا خلال الأسبوع القادم ترجع الحالة عادية.
4: في شأن آخر، انطلقت اللجان المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية جندوبة في تنفيذ برنامج وقائي من مخاطر التقلبات المناخية المحتملة في فصلي الخريف والشتاء المقبلين، وذلك في إطار الاستجابة لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوية وعدد من الخبراء بخصوص بروز ظواهر جوية مفاجئة وقوية كالأمطار الغزيرة والقياسية في الزمن والرياح القوية والضباب وما يرافق ذلك من فيضانات خاصة في المناطق المرتفعة. ووفق أحد أعضاء اللجنة الجوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة، فإن ما يدفع أكثر إلى أخذ الاحتياطات وضعية السدود الممتلئة والتي يفوق معدلها مجتمع 90% باستثناء سد سيدي سالم الذي لم تتجاوز الكمية المخزنة فيه إلى حدود اليوم الأحد 50% من طاقة استيعابها البالغة نحو 670 مليون متر مكعب. وفي العرض الذي قدمه مقرر لجنة الجوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة عادل العبيدي خلال الجلسة المنعقدة بمقر الولاية مؤخرا، فقام معدل التساقطات المطرية بمعتمدية عين درهم خلال الشتاء المنقضي 1920 ملم، وهو رقم من المرجح أن يرتفع في ضوء التغيرات والتقلبات المناخية المرتقبة. نشرت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحديثا لدليلها حول التكفل بمرضى السكري من النوع الثاني لدى الكهول للمساعدة في إقرار الحلول العلاجية الكفيلة لهذا المرض. وتضمن الدليل المحين 161 توصية موجهة للمعنيين حول الممارسات الفضلة في كيفية تقديم الرعاية الصحية والتوقيت الناجع للعلاج إلى جانب عوامل الاختطار، لافتة إلى أنه يتعين إجراء التشخيص المبكر بداية من سن 35 بصفة دورية كل 3 سنوات. هذا وتشير الإحصائيات حول انتشار داء السكري من النوع الثاني في تونس والتي تضمنها الدليل إلى أنها كانت تقدر ب 9.9% سنة 1996 لترتفع إلى 15.1% في 2005، ومن المتوقع بلغ نسبة 26.6% في أفقية 27 و2000. توصلت دراسة تونسية حديثة عدها مجموعة من الأطباء ونشرت في إحدى المجلات العلمية المعروفة حول الفوارق حسب الجنس في نسب الوفيات في تونس. توصلت إلى أن النساء أكثر عرضة للوفيات مقابل الرجال في سنة 22 و2000 بسبب أمراض مرتبطة بالدورة الدموية على غرار أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والتغذية والتمثيل الغذائية وأمراض الجهاز العصبي وأمراض الروماتيزم والمفاصل. وحدت الدراسة التي اعتمدت على معطيات إحصائية من المعهد الوطني للصحة لسنة 22 و2000 بطريقة مفصلة هذه الأمراض، حددتها لاسيما أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ب 2.24 والأمراض الدماغية ب 1.23 ومرض الزهايمر ب 1.67 والخرف ب 1.50. تتزامن هذه الفترة مع موسم الزواج في تونس ومع نسق الاستعدادات، يذكر ديوان الأسرة والعمران البشرية المقبلين على الزواج بضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، إذ يمثل خطوة أساسية لبناء أسرة سليمة والحد من انتشار الأمراض المعدية والوراثية. تقرير أحلام الجسمية.
2: الفحص الطبي قبل الزواج تحرص وزارة الصحة على تعزيز الوعي بأهميته، ويوفره ديوان الأسرة والعمران البشري مجانا لكل المقبلين على الزواج للوقاية من عديد الأمراض وفق ما توضحه المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بمنوبة خولة سعيدي، مؤكدة ضرورة القيام بالتحاليل اللازمة وعدم الاكتفاء بشهادة طبية شكلية لإتمام إجراءات الزواج.
6: الشهادة الطبية ما قبل الزواج هي مهمة برشا من قبل بثلاثة شهور في أي مستشفى ولا أي مستوصف ولا أي مركز من مراكز الصحة الإنجابية في الجمهورية التونسية بلاش، والفحوصات يتعملوا مجانا في كامل تراب الجمهورية لازمنا نعملوهم باش يحمينا خاصة من التعفنات المنقولة جنسيا. برشا ناس يخافوا يقولوا كان نمشي نعمل أنا الفحص لا قدر الله طلعت عندي حاجة باش يبطل العرس، نقول لهم ناخذوا احتياطاتنا وخاصة اللي هي عندها برشا مضار من بعد ينجم يوصلنا حتى إلى العقم وينجم يوصلنا إلى مرض السيدة وإلى التهاب الكبدي. كيف كيف فما أمراض جينية الشهادة الشكلية راهي ما عندها حتى قيمة، تنجم تاخذ أنت صديقك وتعرس وكل، أما من بعد فما مخالفات لبرشا أمراض اللي تقعد تعاني منها حياتك كاملة.
2: من جهته يؤكد الدكتور المختص في علم الأجنة حاتم غزال أهمية الفحوصات قبل الزواج في الحد من الأمراض الوراثية، مؤكدا تقدمه بمقترح لوزارة الصحة لإرساء برنامج وطني شامل للوقاية من الأمراض الوراثية.
7: برنامج هذا يعتمد على إشراك خاصة طبيب العائلة، طب العام هو عنده إمكانية أنه يطلب بعض التحاليل أو أنه يوجه المقبلين على الزواج إلى طبيب مختص في الوراثة. بخلاف الوقاية ما قبل الزواج تم أيضا إمكانية بعد الزواج وقبل الحمل، الأفضل أنهم يتوجهوا لطبيب مختص مثلا طبيب النساء والولادة. تم المرحلة الثالثة لو كان المرحلة الأولى والثانية ما صاروش، أنه جينا المرأة هي حامل تبدأ خايفة لا يظهر المرض الوراثي عن الطفل. هنا تم تطور كبير برشا في الطب اللي هو التشخيص الغير تدخلي باعتماد دم الأم الحامل، نشوف هل إنه الجنين عنده خلل في الكروموزومات وإلا لا. لو كان هذا غير كافي تم إمكانية تدخل سحب الماء اللي داير بالجنين. عديد الأمراض لو كان يوقع تشخيصها مبكرا فإنه علاجها ممكن وبسيط.
2: ويبقى الفحص الطبي قبل الزواج أهم من مجرد إجراء روتيني، بل خيارا واعيا ومسؤولا يساهم في بناء أسرة سليمة ويؤسس لمستقبل صحي أكثر أمانا.
4: وفي شأن آخر، تنتهي غدا أجل تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 بدورتين رئيسية والمراقبة، على أن يتم الإعلان عن نتائج التوجيه يوم 7 من أوت الجارية وفق بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وفي شأن الثقافي، تنطلق الليلة الدورة الأولى لمهرجان الملاسين بتوفير عروض فنية مجانية متنوعة. المندوب الجهوي للثقافة بتونس بشير التواتي يتحدث عن خصوصيات هذه الدورة التأسيسية.
8: إن شاء الله الافتتاح اليوم باش يكون مع الفنان إيهاب توفيق، غدا 3 أوت مع الفنان جنجون. 4 أوت الموعد إن شاء الله بش يكون مع الفنان وليد التونسي. 5 أوت الفنان سامي دربز وهو عرض موجه للأطفال. الختام بش يكون مع الفنان بلطي التونسي العالم. في الحقيقة هذه مبادرة من وزارة الشؤون الثقافية وتحت إشرافها سيتم تنظيم هذه الدورة تحت شعار حومتنا تتنفس فن. هذا التوجه يندرج في إطار تكريس اللامركزية الثقافية وحق الدستوري في الثقافة.
4: وفي سليمان يتوصل مهرجان الجهة إلى غاية 16 من أوتيل جاري في دورته 43 ويقدم ليلى عمر السلاطين الحضرة المكلفة بالإعلام في المهرجان. ليلى إبراهيم نصار.
9: المهرجان يمتد إلى 16 أوت 2026 ليتضمن 10 عروض. اليوم عنا 30 الحضرة جينا من نابل، 4 أوت لنغني، 5 أوت مسرحية ما يضحكنيش للفنان الكبير ياسين الصالحي، 6 أوت وزيها الزندوبي تشرفنا في سليمان بمسرحية بيج بوسا، 8 أوت حضرة سليمان، 9 أوت المحفل الجربي ما غيبش علينا، 11 أوت عرض خاص للأطفال كرتون، 14 أوت سهرة مع الطرب الأصيل إمضاء الفنان الكبير سفيان الزيتي، ونخت مع رؤوف ماهر.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: في تطورات الوضع في الشرق الأوسط، استشهد 10 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في غارة إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة بالقطاع منذ فجر اليوم وسط موجة جديدة من القصف، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على مناطق متفرقة رغم التوصل الجمعة إلى اتفاق على تنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار ضمن خارطة طريق مكونة من 15 بندا لتنفيذ المراحل النهائية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي تطورات الملف الإيراني، بعد أسابيع من التصعيد العسكري الحاد في المنطقة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم العسكري الشامل الذي كان مقررا ضد طهران، مشيرا إلى أن هذا التراجع جاء تلبية لطلبات مكثفة من قادة دولي شرق الأوسط وبناء على توافق مبدئي حول الأطر العامة لصفقة أمنية جديدة. واشترط البيت الأبيض للمضي قدما في هذا التجميد الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، إلى جانب وضع حد نهائي لما يصفه بتهديد نووي الإيراني. من جهتها، سارعت المؤسسة العسكرية في طهران إلى نفي الرواية الأمريكية، حيث نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر عسكرية مطلعة وصفها لتصريحات ترامب بالأكاذيب الجديدة والحرب النفسية، مؤكدة أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا طالما استمرت الأعمال العدائية وأن قوتها أوقفت بالفعل 3 ناقلات نفط مخالفة الليلة الماضية. وفي الملف اللبناني، ميدانيا استهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان، أسفرت عن إصابة 5 من عناصر الجيش اللبناني بجروح، وذلك في سياق سلسلة من الخروقات الميدانية المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في العمق الجنوبي ضاربة بعرض الحائط التفاهمات والخطوط العريضة لاتفاق الإطار الأخير المبرم برعاية أمريكية. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. عودة والتزود بصفة منتظمة بالمياه المعدنية بداية من الأسبوع المقبل، ودعوة المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك حسب الحاجة وعدم التخزين. 27.4% فقط من مرضى السكري في تونس يتابعون رعاية صحية حول المرض، وهيئة الاعتماد الصحي تصدر صيغة محينة لدليلها حول التكفل بمرضى السكري من النوع الثاني لدى الكهول. وفي العالم، 10 شهداء في غزة بغارات إسرائيلية فجر اليوم بالتزامن مع إقرار خارطة طريق أمريكية لنزع السلاح والانسحاب. وترامب يعلن تجميد ضرب طهران بشروط، والمؤسسة العسكرية الإيرانية تكذب الرواية وتتمسك بإغلاق هرمز. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
3: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعاتنا ومستمعين الأفاضل، مرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج عبق الرشيدية. يرافقني كالمعتاد صديقي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سعلي.
2: مرحبا سيدي مختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: سعلي، كنا تحدثنا خلال الحصة الفارطة على المؤتمر التأسيسي للرشيدية اللي وقع في مقر جمعية الخلدونية بسوق العطارين بتاريخ الأحد 2 ديسمبر 1934. وبعد ما تعرضنا لمختلف الشرايح العمرية والعلمية والمهنية للشخصيات اللي حضروه عددهم 57 فرد، اليوم نتعرفوا كيف دارت مدورات تلك الجلسة الاستثنائية. بداها سي مصطفى صفر رئيس القسم الأول في الوزارة الكبرى اللي دعا لعقدها ونظمها بخطاب افتتاحي. بين قوسين سي علي، لم يكن مصطفى صفر عند تأسيس الرشيدية شيخا لمدينة تونس كما يذكر عادة على وجه الخطأ، بل سمي فيها بعد 10 أشهر من التاريخ هذا. محتوى الخطاب وصل لنا من مصدر واحد هو المرحوم علي الجندوبي اللي كتبه على الطائر، لكن يمكن ضيعه ثم القاه لأنه نشره لأول مرة عام 1955 في مجلة اللطائف، أي بعد 20 سنة. وسي علي الجندوبي اسمه باش يتكرر كثيرا لما نتحدث عن أخبار الرشيدية في المستقبل، لأنه يعتبر أحد المصادر الرئيسية المتعلقة بأخبارها. ما فيها بأس إذن قد مسيرته بعجال للسادة المستمعين والمستمعات كما جرت العادة في برنامج عبق الرشيدية، لما نعرف بالشخصيات المهمة المتعلقة بموضوع الحصة بموضوع البرنامج، خاصة منها الشخصيات اللي خدمت ثقافتنا وتاريخ بلادنا زمن الاستعمار إحياء لذكرها. هو تولد بتونس سنة 1906 وتوفي بها يوم 6 جوان 1966. سنة 1927 كان يخدم صانع في دكان بسوق الشواشية لقردش الشاشية سعلي، ويسويها قبل عرضها للبيع. نهار جاء خصيصا غادي في السوق وقابله لأول مرة الصحفي الشهير الهادي العبيدي اللي ولا من بعد من أعز أصدقاء في جماعة تحت السور. جاء بيشري من عنده زوز مجلات أسبوعية مصرية، السياسة والبلاغ، لأنه كان وقتها سعلي الجندوبي متعهد جرايد ومجلات من مصر والشام بالخصوص. وحسب سي الهادي العبيدي كانوا أغلب رجال الفكر والأدب في تونس العاصمة وقتها يتقاتلوا على الدكان سي علي الجندوبي باش يشروا منه الصحف المصرية الثرية بمحتوياتها. شوية شوية تربط مع أكثرهم بعلاقات متينة، وهكذا تغرم بحرفة الأداب ولا يخالط أهل الثقافة المعروفين في نواديهم أو في جلساتهم بمقاهي المدينة مثل أبو القاسم الشابي والطاهر الحداد في مقهى القصبة، مثل العربي الكبادي في مقهى البنارس، ومجموعة تحت السوري نضم لها بعد مع سعلي الدعاجي وعبد الرزاق كرباك ومصطفى خريف وغيرهم. بعد 3 ولا 4 1931 تقريبا سيب خدمته في السوق وقت حمل الميدان الصحفي وبدأ يكتب في الجرائد ويغطي الأحداث الثقافية والفنية ويعتمد على رصيد مطالعاته المستمرة للكتب والمجلات والصحف الشرقية. وأيضا كان يعاونوه أصحابه ينصحوا فيه من الأدباء وشعراء مقهى تحت السور. خاصة في 1934 انتمى للرشيدية منذ نشأتها وأصبح سنة 37 ناطقها الصحفي، كان ينقل في مقالاته لكل حفلاتها والأنشطة متاعها، وبقى وفيا لها إلى عام 1964، أي قرابة 30 سنة، رغم ظروفه المادية الصعبة. سي علي، نواصل حديثنا بعد أن تسمعنا النغم الأول في حصتنا اليوم.
2: قبل النغم عندي ملاحظة سي المختار، أن الصفة أو السمة البارزة في تكوين علي الجندوبي هي أنه كان عصامي يعني. وكون نفسه بنفسه بالاعتماد على يعني المجالس نتاعو لجماعة تحت السور والشعراء والأدب ودبالك، وتردوا على المجالس الثقافة بالمدينة التونسية.
1: أي عصامي بالمعنى الصحفي، لأنه هو يعرف يقرأ ويكتب، لأنه كان أما لكن ظروفه يمكن العائلية الصعبة ما خلتوش يكمل تعليمه حتى يولي عنده أسلوب ممتاز. كان يغلط ياسر خاصة
2: كان يعرفوا برشا
1: التي والذي والذي كثرها عاد سعلي الدعاجي يحكي عليها هذه، وقرا وكنا نقولوا نقص شوية راه مش يستقيمش المعنى. صحيح
2: به نمر الشاهد الموسيقي الأول، وهي معزوفة ملحنة في أسلوب تقليدي بعنوان سماعي إصبعين من تلحين محمد سعادة. المعزوفة هذه من إصدار بعنوان طبوع.
1: نسمع سي محمد سعادة من الأول.

0: الطبق الرشيدية.
1: شكرا سيالي. حسب ما دونه سيالي الجندوبي أكد مصطفى صفر يوم 2 ديسمبر 34 أنه كان يفكر منذ مدة طويلة في قضية رقي الفن التونسي الأندلسي، وأنه وقتها حان الوقت اللي نضجت فيه الفكرة. نلاحظ هنا من البداية أنه مؤسس الرشيدية مصطفى صفر يعتبر الفن التونسي اللي جذوره أندلسية يعني المالوف هو العنصر الأساسي لتراث الموسيقى التونسية. الفكرة هذه كان عندها تأثير جوهري في توجه الرشيدية الفني نحو المحافظة على تراث المالوف التونسي، بل اقترن اسمها به كما معروف، تقول الرشيدية تقول مالوف، وقعد إلى اليوم وبش يقعد إن شاء الله. أما بعد حلل أسباب تدهور المنحطات الفن الأندلسي كما قال هو. هو يقول أنه أهمها عدم اعتناء الموسيقيين المحترفين بالصنعة متاعهم، يعني شيوخ المالوف يقول كان عندهم سيطر عليهم خاصة في السنوات الأخيرة، وقتها مشاعر الإحباط والفشل والخيبة. هذا العامل الأول. العامل الثاني انتشار ألحان الرقص الأجنبية، وقتها شارت الرومبا والتانجو وغيرها. وثالثا انتشار المغاني الشرقية المشوهة، فما بعض عديد الأغاني وقتها مجينا من الشرق زادها حتى هي كانت من مستواها متدني. يقول سي مصطفى صفر تكون من جميع هذه الأسباب تيار جارف أودى بتراثنا الموسيقي وبذوقنا السليم. الذوق نتاع الشباب تبدل وقتها، والنتيجة ديسة الفن التونسي بالأقدام، يعني عفسه تعليه الأقدام، ولم يبقى منه إلا شيء قليل محفوظ في بعض صدور الشيوخ المالوف القدم. وقام مقامه يعني في مكانه مزيج من كلام عربي فرنجي الفرنكو عرب اللي حكينا عليه قداش مرة في قوالب غير متناسبة الأجزاء ولا متجانسة التركيب، واعتبرها سي مصطفى صفر معرة في وجوه التونسيين وفضيحة لا تحتمل. لذا رأى من الواجب استدعاهم باش يتعاون معهم ويعرض عليهم مشروع تأسيس جمعية ترمي إلى حفظ الفن التونسي وانتشاله من هو التونسيين. وقال ننظر مع بعضنا في أنجع الوسائل لمقاومة التيار الفني البغيض اللي تسلط على البلاد منذ 20 سنة، يعني هو يرجح العام 1914-15 يقولوا منه من العقد الثاني من قبل القرن العشرين
2: مع بداية ظهور
1: استيوانات
2: وانتشار آلة الفونوغراف في المقاهي والمحلات وغيرها.
1: سي علي نحب نقول ملاحظة هنا أنه سي مصطفى صفر لخص حسب ما دونه علي الجندوبي أهم الأفكار المتعلقة بدواعي بعث الرشيدية وقتها، واللي كان كل الناس كل تعرفها وقتها وقالوها وعودناها احنا قداش مرة، لكن تغافل بذكاء عن الوسائل اللي باش يستعملها لتحقيق أهداف الرشيدية النبيلة. حسب ما يظهر باش يحب يشرك زملائه، لكن في الحقيقة كان عنده هو بنفسه رؤية محددة ونفذها من بعد، لكن محبش يكشف أوراقه مخافة إما إثارة السلطة أو لكي الرأي العام يستانس ويتعود على التوجه الفني للرشيدية.
2: أيوة نذكر في هذا الإطار المختار أنه السلطة الاستعمارية كانت متحفظة جدا إذا تكوين معهد لتعليم الموسيقى.
1: بالضبط. أعطينا الفصل الغنائي الثاني سعري.
2: الفصل الغنائي الثاني بش يكون في نفس الطبع الأصبعين وتكملة للمعزوفة السابقة بوصلة ملوف في نفس الطبع بعنوان لا زال دهرك سعيد يليه برو العملي عن نغمة الآلات. الزوز مقطوعات هذا ما يعتبروا من العواج، يعني ما مش متداولين برشا
1: متداولين.
2: أداء مجموعة محمد سعادة من نفس الإصدار.

0: شكرا سعلي، نرجو أن تكون هذه القطعة الموسيقية الجميلة قد نالت رضا مستمعينا ومستمعاتنا في برنامج عبق الرشيدية. تعدوا الآن إلى المداولات متاع الجلسة الاستثنائية التأسيسية للرشيدية. خذ الكلمة بعد زي مصطفى صفر الأديب عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونية بمجد عظمة الموسيقى العربية منذ عهد هارون الرشيد وإبراهيم الموسلي وحتى ابن إسحاق، وشرح بدوره أسباب تدهور الفن التونسي وما وصل إليه من وضع متردي مقارنة بمستوى الموسيقى في المشرق العربي وحتى في المغرب وفي أوروبا. ثم بعده تلاه الطاهر المهيري، الشيخ الطاهر المهيري هذا موسيقي وفنان شيخ مالوف ورجل أعمال كان وقتها كما قلنا، ومع صادق رزقي اللي كان
1: صاحب كتاب الأغاني التونسية.
0: الاثنين تحمسوا في الحديث وقالوا يلزم ننهضوا بالموسيقى التونسية اللي هي تعتبر إحدى الأركان الأساسية للشخصية التونسية. بعد الثلاثة هذوما الحاضرون مروا إلى مناقشة وإقرار المقترحات المطروحة أمامهم. شنية المقترحات واللي سيصادقوا عليها؟ أولا تأسيس جمعية جديدة تهدف للرقي بالفن التونسي الأصيل، اختير لها اسم جمعية الحفاظ على الأغاني التونسية.
1: هذا الاسم الأولي
0: أي ترجموها بالفرنسوية لا ميوزيك تونيزيان، كلمة الأغاني ترجموها في الستاتيو يعني في القانون الأساسي بكلمة لا ميوزيك تونيزيان، سوسيتي دو بور لا كونسيرفاسيون دو لا ميوزيك تونيزيان. هذا القرار الأول. اثنين انتخبوا هيئة إدارية وقتية باش تسير الجمعية مؤقتا حتى تحصل على الترخيص، يترأسها مصطفى صفر وتضم كل من أحمد بن عمار هذايا كأمين مال وهذايا كان يخدم في البنك في المصرف تعاضدي وقتها، بالطبيعة شخصية جمال الدين بوسنينة حتى حد ما ينكر الإضافة متاعه في المشروع متاع الرشيدية، ثم خذا الكتاب العامة، والصادق الرزقي الشيخ صادق الرزقي خذا تعهد بالدعاية هذا الهيئة الإدارية تكوينها. كذلك كون لجنة قانونية برئاسة مصطفى صفر ديما لإعداد مشروع القانون الأساسي للجمعية يعرض سريعا على موافقة المؤسسين. العضوية متاحة في وسطها بخلاف سي مصطفى صفر هما المحامين عبد القادر بالخوجة والمنصف العقبي ومصطفى كعاك، إضافة للشيخ محمد لصرم والوكيل الشرعي حسون بن عمار هو زاد الشيخ ملوك كما سي محمد لصرم وكان وكيل شرعي يعني كيم لافوكا يعني محامي. بهذا نفهم أن الإجراءات هذه وقع ترتيبها بصفة مسبقة من طرف الاجتماع متاع 28 أكتوبر اللي حكينا عليه في الحصة الماضية، وكانت هي النواة لإعادة الاجتماع التأسيسي. هكذا انفض جمع أولئك الرواد على ما يمكن اعتباره بكل موضوعية سعلي أهم حدث تاريخي في تاريخ الموسيقى التونسية الحديثة، لأنه فما مفارقات مثيرة للعجب أنه في تلك الظروف الصعبة والاستعمار معناها في أشد التعسف متاعه على الشعب التونسي نلقاو ناس معناها متوانسة من مهن مختلفة من أعمار مختلفة ومن مكانة اجتماعية مختلفة ينكبوا على مصير الفن التونسي ويقروا بالإجماع أنه يلزم ينقذوه. هذا يمكن تفسيره طبعا بالوعي الدقيق للأغلبية متاعهم حيال جسيمة الأخطار المحتقة بالوطن أنذاك، لكن فيهم بعض يقول لك أنا عملت واجبي على الأقل على مستوى الثقافة. هذا علاش نراهم متحمسين للمشروع الرشيدية. سعلي الفصل الغنائي الثالث سعلي كان تسمح
1: المراوحة الموسيقية الثالثة بشكون مع الموشحات المشرقية اللي هي كان جزء لا يتجزأ من الواقع الموسيقي
0: التونسي
1: مع موشح في مقام الحجاز كاركوردي بعنوان حبي زرني. سي المختار ذي النظم متاعه هو من القديم من العتيق والتلحين ينسب للفنان درويش الحريري من رواد يعني الموشحات
0: في سوريا هذي.
1: تاريخ التسجيل يعود إلى 1957 وهو لفرقة الإذاعة التونسية بشرافة فهمي عوض.
0: أيوة.
1: يليه الموشح الثاني بعنوان لحظك يا بدري يعني نفس الوصلة الغنائية ولنفس الفرقة
0: هذه فرقة الإذاعة 57 جاسي فهمي عوض استدعته الإذاعة، هي مرحلة انتقالية مرت بها الإذاعة وتونس الإذاعة التونسية في وقتها تو نحكيو عليه وقت يجي وقتها التاريخ الرشيدي لأنه عنده ارتباط كبير بمسار الرشيدية المرحلة الانتقالية متاع الإذاعة التونسية، وكانوا فيها أصوات جميلة جدا منهم سي محمد سياسي الله يرحمه، منهم سي عز الدين يدير ربي يطول في عمره، منهم سي مصطفى الشرفي، منهم سي يوسف التميمي وغيرهم سنستحضرهم من بعد. نسمعوا ملا الوصلة في المقام حجاز كاركوردي.

0: الإرشيدية.
1: إذن كنا في الاستماع إلى وصلة من الموشحات المشرقية في مقام الحجاز كاركوردي بعنوان حبي زورني يليه موشح لحظك يا بدري من برنامج عبق الرشيدية. سي المختار، المحور الموالي
0: هو موقف الصحافة اللي غطات الحدث هذايا بتاع تأسيس الرشيدية. هي في الحقيقة أغلبها أطنب في التنويه بالتفائل باجتماع 2 ديسمبر 34. الأولاني اللي تحدث عليه بسرعة هو الصحفي عبد العزيز العروي، بعد يومين قال معناها هو نحب نقدموه. هو عبد العزيز العروي ولد 1898 وتوفى في 13 جويلية 1971. هو صحفي وإذاعي شهير وأحد مؤسسي حلقة تحت السور في أواخر العشرينات مع عبد الرزاق قرباك الشعر. كان تعليمه صادقي، ما كملوش للنهاية، ما خدش البكالوريا، لكن تكونت عنده ثقافة فرنسوية في اللغة الفرنسوية متينة. خدم أولا في مكتب محاماة وأصدر صحيفة ما دامتش برشا، ثم انتدبوا سيمون زانا. سيمون زانا هذا صاحب يومية لبتيماتان،
1: اليومية الشهيرة
0: الناطقة باسم الأقلية التونسية اليهودية. انتدبوا باش يغطي الحياة المسرحية والموسيقية التونسية باللغة الفرنسوية طبعا، والتغطية هذه نجحت بامتياز. قعد 6 سنين وهو يخدم في يغطي في النشاط الفني في تونس، وعنا مقالات كتبت عليهم الكتب، المقالات نتاع عبد العزيز العروي في الفترة هذيك. كان قلمه سيء وكان عنده نقد لاذع ما يرحمش، يقول حاجة معناها حتى في الرشيدية ما نقدها. غطى نشأة الرشيدية بالطبيعة، وغطى حفلاتها الأولى 35 36 37 و 38، وساند التوجهات نتاعها الثورية نقولوا في الميدان الموسيقي. لكن وقت تأسست الإذاعة الرسمية في أكتوبر 1938 التحق بها، استدعوه الفريق اللي تولى المصلحة العربية من الإذاعة الرسمية، وولى مذيع من وقتها قد حتى لين توفى عام 71. إيش يقول في التعليق نتاعو؟ التأمت عشية الأحد بالخلدونية جلسة هدفها تكوين تنظيم جديد أطلق عليه جمعية الحفاظ على الأغاني التونسية، ويبدو أنه كان من الواجب على المثقفين التحرك لبعث جمعية تسعى، وهون جاب حاجة جديدة لتجديد الموسيقى التونسية، تجديد ترجمها بالفرنسوية للرينوفاسيون دو لا ميوزيك تونيزيان، ولتشجيع المنشدين، هو يقصد الملحنين، على إبداع أغاني يمكن سماعها في المسرح أو في العائلة، وأيضا لمقاومة تيار الأغاني الهابطة، خاصة أن قسط من الجمهور استكان وبات يميل إلى اللون المنحط للموسيقى، متبعا بعض المطربين الثانويين. كان يعتبر قال فما فنانات وفنانين من الطراز الثاني معناها، اللي تمكنوا من تسجيل عدد كبير من تلك الأغاني على أسطوانات الفونوغراف، وبدلوا الذوق متاع الشعب متاع المستمعين. وتعهدت كذلك الجمعية الجديدة هذه بإحياء الموسيقى التونسية العتيقة مثل المالوف. هالإنجاز هذا حسب رئيس العروي يربط بين الفن وبين الأخلاق، وهو مدعو إلى البروز قياسا بعدد وقيمة الشخصيات اللي ساهمت في بعثه، ونحن واثقون بما سيترتب عنه من أثر تثقيفي عظيم الشأن، سيحتل بعد مدة وجيزة مكانة مرموقة في البلاد. كانوا معنا تنبه هذا شقع بعد مدة صغيرة، معنا الرشيدية ولات معناها عندها مكانة مرموقة في البلاد. الصحفي الثاني اللي تكلم عن الرشيدية هو ناقد شهير معروف الوقت هذاك محمد بالحسين، زاد كيف تحدث قال يوم الأحد الفرد ذمت قاعة الخلدونية عدد كبير من ذوي الحيثيات التونسية، وقال كل ما خرج صدره من الغيرة الملتهبة على أغاني التونسية. وكانت الدعوة لهذا الاجتماع صادرة عن المفكر الكبير مصطفى صفر. حتى لبتيمتا فما صحافي تونسي من الأقلية اليهودية اسمه أكس زتلاوي قال طلعنا خبر تأسيس جمعية المحافظة على الموسيقى التونسية، وهي مبادرة ممتازة تذكرنا بمحاولة رائعة للبارون ديرلونجي منذ 10 أيام في تنظيم عروض الموسيقى العربية المبقها القديم بالسوق الترك. هو بالطبيعة غلط، لأنه ما البارون كان يحضر في المقهى المرابط، ولكن ما كانش هو المؤسس نتاعها. ولا نعني بالموسيقى التونسية الأغاني اللي تقدم في الموزيك هول، دونك حتى هذا سيماك الزرطاوي ضد الموزيك هول اللي قدمته فضيلة ختمي وقتها، بل نعني المالوف العتيق وأغاني الحب من أصل أندلسي والتي ينزلها التونسيون منزلة العبادة. احنا متأكدين أن الجمعية هذه رفقة الشخصيات المحيطة به وسيموس فسر ستقوم بما يجب لتجديد الفن التونسي الأصيل. وقال كلمة في الأخر أنا لفت نظري، هي نلاحظ أننا كأوروبيين لنسعى بما فيه الكفاية لتذوق وجمال أسرار الموسيقى التونسية، وهو خطأ آخر يضاف إلى عزوفنا عن معرفة أسرار ما أبدعته تونس منذ العهود الغابرة، إن كان مسرح الجم أو بدأ الهندسة المعمارية لجامعة القيروان أو حتى الشعر البربري بتكرونة. هل الصحفي هذا يقر هو من الأقلية اليهودية البرجوازية أن المستعمرين في الوقت هذاك الأوروبيين فرنسيس وإيطاليين خاصة كان عندهم نظرة متدنية للتراث التاريخي التونسي وللثقافة المحلية والعربية عموما بما فيها طبعا الفنون الموسيقية، نظرة نابعة من فكرة التفوق الحضاري الغربي السائدة لما كانت الإمبراطوريات الاستعمارية الغربية مهيمنة على نصف الكرة الأرضية، وهو ما كانت النخب التونسية الوطنية تشعر به وتسعى لمقاومته كل حسب إمكانياته. أنا فصل آخر سي علي،
1: الفصل الغنائي الموالي باش يكون مع أغنية من أحلى أغاني فتحي خيري بعنوان محلى ليالي شبيليا، هي من تأليف الشاعر الهادي العبيدي وتلحين سيد شطة في مقام النهوان. سيد شطة يعتبر من أساتذة الفنانة هذه فتحي خيري، هو
0: كانوا ثنائي مشهور
1: قام بتأثيرها
0: نسمع ملا فتحي خيري في محلى ليالي شبيليا.

0: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأحد 2 أوت الموعد بش يكون مع الفنان الإيطالي ماريو بيوندي. ماريو بيوندي واحد من أبرز الأصوات الإيطالية في موسيقى السول والجاز. بصوته العميق والدافي نجح ماريو باش يكون هوية موسيقية خاصة به ويفرض اسمه على أهم المسارح العالمية. على امتداد أكثر من 20 عام ماريو بيوندي قدم أعمال ناجحة فيها فيوجن بين السول الأمريكية والروح الموسيقى الإيطالية. نهار الأحد 2 أوت في مسرح الحمامات سهريتكم باش تكون كلها إيقاع إحساس وبرشة موسيقى مع الفنان الإيطالي ماريو بيوندي. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: إشهار
2: باش تختار الكليماتيزور، ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: اشهار
3: الاذاعه الوطنيه متعه الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. غدا الاثنين تواجلي تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا. في الدورتين الرئيسية والمراقبة على أن تعلن نتائج التوجيه يوم 7 أوت الجارية. رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح يؤكد في تصريح للأخبار عودة التزويد بالمياه المعدنية بصفة منتظمة بداية من الأسبوع المقبل، داعيا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك حسب الحاجية.
6: خلال الأيام الماضية وقع تلال في تزويد سوق من الماء، وهذا يراجع على حاجتين: ارتفاع المشط للحرارة وانقطاع التيار الكهربائي على بعض الوحدات بسبب في توقف نشاطها. ومن بعد الحمد لله رجعت الحالة العادية والوحدات الكل قاعدة تنتج صفة مسترسلة، وتزويد السوق قاعد يصير صفة عادية. أنا ما يخفكمش لمخزون اللي كان عنا ضعف شوية، بشوي بشوي ترجع الحالة عادية. وفي الأثناء ماذا بين المستهلكين الواحد يشتري حاجيات في اليومية، ما يشتريش أكثر من حاجياته باش يخلي السلعة الغير وكترة، وتزويد مستمر مجاعي باش يشريوا أكثر من حاجياتهم ويخزنوا. كان تصير العملية بصفة منظمة معنا خلال الأسبوع القادم ترجع الحالة عادية.
5: مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس تسجل ارتفاعا ب 35% سنة 25 و2000 مقارنة بنسبة بسنة 24 و2000 وفق تقرير الاستثمار العالمية الصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وزارة الصحة تفتح انطلاقا من يوم غد 3 أوت باب التسجيل للناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية، وذلك حصريا عبر المنصة الرقمية specialité.mcante.tn. ختاما وفي العالم، التصعيد الأمريكي الإيراني يدخل مرحلة تفاوضية جديدة مدتها 48 ساعة بعد بلوغ التحذيرات العسكرية المتبادلة ذروتها بتهديد طهران بضرب المنشآت الحيوية في عمق المنطقة. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتراجع عن منح ضوء الأخضر للحملة الجوية عقب تدخل شبكة الوسطاء التقليديين بقيادة قطر وباكستان وبمشاركة تركية سعودية لإقناع طرفين بالعودة لطاولة دبلوماسية. الجيش اللبناني يعلن إصابة 5 جنود بجروح طفيفة إثر استهداف إسرائيلي في بلدة كفرة بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان. وتحالف أوبيك بلس يعتزم الموافقة اليوم الأحد على زيادة حصص الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميا بدءا من سبتمبر المقبل، ثم تعليق أي زيادات إضافية في الإنتاج بقية العام. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
8: معانا بدات الحكاية، ومعانا بدات سبور.
9: سجل الهدف الأول في آخر اللحظات.
8: وقايد سبور. وقايد. وقايد سبور.
10: مرحبا مرحبا، تحية لكل مستمعينا في الإذاعة الوطنية. موعد رياضي جديد وقايد السبور من توا إلى حدود الساعة الخامسة إن شاء الله. بتابعونا الامتداد ثلاثة ساعات أكيد. بطبيعة تحية موصولة على الفريق العام اللي يمنلكم هذا البث، أنيس الوريمي، سيف الطرابلسي، وحميد الورغي. باش نحكيه في الساعة الأولى على كرة القدم، تحضيرات النوادي قبل انطلاقة البطولة، بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، قرعة الكؤوس الإفريقية بطبيعة للأندية اللي باش نعقد وتجرى يوم 6 من هذا الشهر، يوم خميس القادم في القاهرة، بالتوفيق لممثلينا الممثلين النوادي التونسية. أخبار النوادي كما قلت، التحذيرات وكل الكواليس، يكون حاضر بتبيع معنا حمزة الذيابي. كيف كيف الكرة الطائرة باش نحكيه على تتويج منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 18 سنة فتيات بالتاج الإفريقي في الإسكندرية المصرية، وتتويج كما قلت باللقب القاري، وتأهل لكأس العالم 2027. شكون حاضرين معنا إن شاء الله؟ رئيس الجامعة التونسية لكرة الطائرة عبد المجيد جراد الكيلاني، رئيس الوفد رياض الأباجي، هاجر قرموسي لاعبة المنتخب المتوجة بالبطولة الإفريقية، وأيضا بالهاتف مدرب المنتخب عبد العزيز بن عبد الله. ايضا باش نحكيوا على الرياضة الفرديه كما العاده ان شاء الله في ساعه ونصف الاخيره، يعني بين ماضي 3:30 حتى للخمسة، باش نحكيوا على الرياضة الفرديه. يكون حاضر معنا كالعاده شاكر بالحاج واحمد خضري. لكن قبل هذا كما اشرت منذ انطلاقه هذه الحصه، باش يكون حاضر معنا حمزه الذيابي في الاستوديو.
11: مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعين الاذاعه الوطنيه.
10: أكيد حكيت المحاور باش نحكيوا عليهم، على تحضيرات النوادي التونسية، قرعة بتبيعة صارت فيها بوليميك صغيرة بتبيعة ما تنجم تبادر حد شيء، يمكن أسئلة عديد بتبيعة من ردود الأفعال وأسئلة الحبر تحدثوا على القرعة. كيف كيف عنا بخلاف الرزنامة متاع البطولة الوطنية، عنا كأس كوس الإفريقية، النوادي التونسية أكيد تحضر وما زلت تحضر وتعد العدة من أجل تحقيق نتائج إيجابية، وبعدنا أكيد على البوديوم لمدة سنوات تقريبا 2019 آخر لقب قاري بالنسبة للنوادي التونسي. لكن قبل هذا حمزة، نحكيه على الحدث اللي يفرض نفسه، تعيينات الأخيرة، صلب الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي بقيادة معين الشعباني، 4 سنوات منتخب التونسي يخدموا على مشروع إلى حدود مونديال 2030. رأيك في التعيينات هذه؟
11: كتونسي معناتها من نجم نكون كان سعيد جدا وفخور جدا بهذا التعيين، معناتها كفني تونسي، معناتها يلقى تعيين بتاع فني تونسي على رأس المنتخب الوطني. والأحلى من هذا معناتها أنه تعيين جاء على 4 سنين، يعني كما قلت أنت على مشروع، ثم فكرة بتاع مشروع بناء منتخب وطني، خاصة بعد الخيبة المريرة بتاع كأس العالم واللي كنا ندينا به معناتها في الاستديو، قلنا راو لانوسيون دو بروجي زي ما تكون موجودة وكذا، ولو أنه مش كما حبينا، خاطر حبينا تكون ثم حوار، ثم تقييم يكون شفاف، يكون فوالا يكون، لكن إن شاء الله معناتها أول الغيث قطرة كما يقولوا. هذه خطوة إيجابية الحقيقة، تعيين معين على رأس المنتخب، مش خاطر معين، خاطر تونسي، ومن بعد نحكيه على معين، لكن كتعيين وفي 4 سنين مدة العقد، هذه خطوة إيجابية من نجمه كان نصفقوا لها، وبرافو إن شاء الله معناتها تجين بعدها خطوات أخرى تمشي في نفس السياق وتكون متكاملة مع التوجه هذا. الهدف شنو في الأخر؟ الهدف هو النجاح في البروجي، النهوض بصفة عامة بكرة القدم التونسية ككل، وإن شاء الله معين معناتها يلقى كل الآليات اللي يلزم تخليه ينجح في البروجي اللي باش يتحط. وإحنا كفنيين توانسة الحقيقة باش يلقاو منا كل الدعم وكل الترحاب، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع.
10: حاجة أخرى باهية أنه التركيبة الفنية نفسها اللي كانت في نهضة بركان، يعني بتبيع مجموعة نجم تكون متناسقة. نحكيه كما قلت معين الشعباني مدرب أول، يساعدوه مراد الملكي وصيف الله حسني، مدرب حراس خالد المغزي، معد بدني حاتم بولية مكلف بالتحليل وسام صفوت. العمل انطلق أيضا مع الإدارة الفنية، رضال جدي وعداد مشروع. يظل عندك ما تحكي في النقطة؟
11: أكيد، والحقيقة من اللي بدأ سريدا الحقيقة مش خاطر في وجهه فريمون، معناتها فما حاجات صاروا تحس انه فما إدارة فنية بدأت تتحرك، بدأت تاخذ بزمام الأمور، بدأت تحط في البصمة متاحها. وقت اللي نشوف معناتها توجهات على الأقل معناتها دعوة لحضور اجتماع تقييمي لبطولة شبان اللي معناتها كانت قبل تصير، بعد عنا مدة ما عادش تصير وكذا، لكن الحقيقة رجعنا تحس فما رجوع إلى ثوابت معلومة ومعروفة كانت تقوم عليها الإدارة الفنية الوطنية. من نجم نشكره كان على المبادرات هذه، ونقول له يعطيك الصحة سيري ذا، وإن شاء الله ما تتواصل في النسق هذا. زاد وقت يشوفوا الإدارة الفنية الوطنية تكون هي المعنية رقم واحد بتعيين مدرب المنتخب الوطني والتفاوض معاه، لأنه النوسيون تاع الكاتران في البروجي في الكونترا ما جاتش معناتها تاع وليدة الصدفة، هي دراسة ظاهرة تاع إدارة فنية، ثم بصمة تاع إدارة فنية. ذلك النجم كان ونابلودي معناتها شيء هذا، الملتقيات اللي قاعدة تصير، الدراسات الميدانية اللي قاعدة تصير، تو تحرك اللي قاعد يصير على مستوى الإدارة الفنية و التغييرات اللي قاعدين نشوفوا فيها الحقيقة ما تنجم تكون كان مفرحة، وإن شاء الله معناتها تتواصل. وانا كما نرجع نقول كما مع معين كما مع الإدارة الفنية الوطنية، احنا كتوانسة وكفنيين توانسة احنا في الاخر نحبوا رضاو شيء هذا، نحبوا رضاو تطور، نحبوا رضاو تغيير، نحبوا رضاو توجه حقيقي فير معناتها لا نوسيون دو بروجي دو ديفلوبمون معناتها دو فوتبول تونسي. دونك هذا هو، دونك هذوما خطوات
10: باش تكون ان شاء الله،
11: ولو انها وغزر، ولو ان هي اخي خطوات يمكن فما شكون يراها عاديه.
10: فما نحكيوش على كلمه منتخب الاكابر فقط،
11: نحكي على الكل، حتى على المنتخبات الصينيه تصفوا معناتها. فما شوف اش قلت لك انا قبيله، اول غيث قطره. يعني وقت اللي تشوف حاجات قاعده تصير من الاول هكا في توجه، يعني تفهم انت ثنيه وين ماشي. يعني فما ثنية الحقيقة طيبة، فما الثنية باهية ماشيين فيها. احنا علاش نقولوا نابلودي؟ احنا ديما استنسنا نقولوا المحسن ان احسن احسنت، ونقول المسيء ان اساء، راك اخطأت ماذا بيك تبدل وتصلح، هذا دورنا. لهنا تشوفوا حاجات ايجابية وشوفوا توجه ايجابي، ما لناش ممكن نقولوا برافو ان شاء الله نكملوا، ورانا احنا موجودين لهنا باش نعاونوا، باش نعاونوا اذا نمشيو في الطريقه ذي نجمو ندزو نمشيو في الطريقه ذي. يعني هذا هو التوجه، ان شاء الله معناتها ربي يوفقنا الناس كل، حاجات باهي قاعده تصير ان شاء الله تتواصل.
10: تعليقك على اللي صار في الرزنامة وخاصة ردود الأفعال، ممكن حتى ناس تحدثت على إمكانية إعادة القرعة وهي مش بتعاود بتبيع الرزنامة متاع البطولة، خذيت يظهر لي
11: أكثر من حجمها خاصة، وأنه هو الخطأ خطأ في بروتوكولي، معناتها موش خطأ ما يمسش حتى من حظوظ الأندية وباش تتعاود. انت بتتصور كي باش نعاودوها؟ اي باه يجي نعاودوا القرعة، باش تغير حاجة كبيرة؟ ما يمكن الجولة الثالثة باش تولي السادسة والسادسة تولي الخامسة. يعني ما هو خطأ صحيح ورد في البروتوكولي، والجامعة معناتها والمكتب الجامعي أقر بهذا الخطأ ومشكوك، لكن الخطأ ما عنده حتى تأثير على حظوظ أو تساوي الحظوظ تكافؤ الفرص للأندية الكل. الحقيقة خطأ عابر في الشكل مش في المضمون كما يقولوا في لغة المحاماة. دونك
10: شكل مضمون سليم،
11: مضمون سليم الحقيقة، ما فماش تأثير كبير، تصير عادي سابو اريفي، الخطأ وقع التلافي مع تبشق التلافي بتاعه بتاتر في النيفو على مستوى الرابطات بعد في التعيينات في التوقيت في كذا داكوردو، لكن هذا ما يمسش من حظوظ الأندية الكل وما يمسش من مصداقية البطولة في سيرها. إن شاء الله معتها دوري نافون أو كالبيلون تعمل، وإن شاء الله معتها في قادم مناسبات يقع التلافي مثل الأخطاء وكذا.
10: نحكي على تحذيرات الأندية، نسق المركاتو إلى حد الآن كيفاش تشوفوا قبل 20 يوم من ضربة البداية في البطولة؟
11: قلتها ونعود أقولها، قلتها في حصة إذاعية أخرى أنه مع تلحقيق سنة ما أعتبره شيء إيجابي الحقيقة، هي اليوم حصة تحسها إيجابية بكلها روحبي. فهمت خاطر من كأس العالم وإحنا نحكيه على السلبيات وحكينا وحكينا برشا وكذا، وكأني معتها الحقيقة المسؤولين بتاعنا والساهرين على كرة قدم كسواء في النوادي أو في الجامعة وكذا قاعدين يسمعوا
10: قاعدين
11: وفما ارتعاد من الأخطاء، لأنه شوف أنه فما تحذيرات مركزة خليني أقول من قبل جميع الأندية التونسية. كيفاش مركزة؟ معتها كي نشوف أنا بار إكزامبل الأولمبي البيجي، هات ناخذوا بيجا كوم إكزامبل بارابور بيجا ثلاثة سنين التاني وبارابور السنة تحسها عاملة بداية
10: نحكيو عليه الأولمبي البيجا
11: ولا أنا مدخلها هذا خليطه مثال دونك عنده بداية ممتازة الحقيقة بارابور للقبل مش نحكيو معتها
10: يعني كان في آخر جولة ينجم
11: ولا كان ديما يعيش مشاكل وآخر جولة
10: تاريخ كبير وعريق وعنده
11: تاريخ وكذا تحس
10: عنده ملعب ممتاز ولا.
11: الملعب التونسي زاد كيف الحقيقة تحذيرات ممتازة وبداية ممتازة التحذيرات وفما دي ريكروتمون سيبلي قاعدين يقوموا بها. الترجي الرياضي التونسي زاد كيف مع بداية قوية وبداية على مستوى عالمي معناتها بارابور للتاريخ وبارابور الوضعية الترجي الرياضي التونسي وقت اللي يشوفوا الاختبارات الطبية في بداية الموسم وقت اللي يشوفوا كيفاش تتعمل ووقتاش تعملت وكذا وتعزيز الإطار الفني سيرتو البارح وقت البارح بأخصائيين نفسيانيين معناتها زوز أخصائيين
10: باش نركزوا عليهم برشا
11: دونك
10: في رقم يشارك في المسابقات.

0: قاعدة تتفاوض مع الجامعة التونسية كرة القدم في فرض خلاص الديون باش نجم تشارك في بطولة. دونك معنيني ما زلنا ما حكيناش على انها تنتدب ولا ما تنتدبش. لذا باش نقول انا يأثر الحقيقة التوجه الكبير في جل خاطر نحي الدرجة التونسي، بقية الأندية التونسية قاعدة الكونسون معناتها من السوق المحلية. السوق المحلية لهنا قاعدة فما برودوي الحقيقة خارج جديد في لاعبين شبان صغار سن، اي بوركو با سا سي كالكو شوز دو بيان، معناتها حاجة اللي كنا قبل كي تغز السوق المحلية كانت فارغة براتيكمون،
1: يولي حل بديل.
0: بالطبيعة حل بديل خاطر انت ثم علاقة نتاع انت رابح وانا رابح كنادي، انا رابح لانه باش نلقى لاعبين
1: حسب امكانياتي،
0: وزاد انت كلاعب تلقى بون ترومبلان في نادي ممتاز في تونس انك توري امكانياتك وتطمح الى ما خير. دونك العلاقه نحسها ايجابيه، السوق المحليه فيها لاعبين شبان ينتظروا فرصه وينتظروا تأطير. النوادي التونسيه نظرا للمشاكل الماليه اللي تعيشها ما تنجمش تعمل ديريكروتمون كبار برشا بارابور سوق إفريقية أو سوق عالمية، وهذاك علاش التأثير بتاع السوق الليبية براتيكمون غير موجود، ما هوش مؤثر برشا لأنه أصلا ماديا ما نجموش نمسه غادي مع السوق الليبية لأنها غالية شوي. دونك هذاك علاش مرضاش أنه فما تأثير.
1: لكن فما لاعبية في نوادي ليبية كيما ريبيرو البرازيلي اللاعب السابق سان داونز يقول لك أنا نلعب مع الترجي الرياضي التونسي باش نلعب في مسابقة أفريقية، لكن فيش كان المال.
0: فوالا هو لهنا شوف كم لاعبي لهنا اللاعب ما خممش كوتي فلوس لانه كان مش خم فلوس تقعد في
1: الليبي
0: مع الاتحاد الليبي، لكن باش تخمم كوره وبالماريس وبوديوم وما نعرف شنو التتويجات فرق. التتويجات في الترجي الرياضي التونسي وراهو بالنسبه لي هو حاجه شرف ليه، معناتها باش يكون يلعب في الترجي الرياضي التونسي هذه حاجه، وفي في مستقبله في خليني نقول حياته الكرويه الكارير بتاعه الكرويه انك تكون لاعب في الترجي الرياضي التونسي توزن بالنسبه ليه، وتحب لاعب يحب على القاب، لاعب يحب يهز بطولات، لاعب يحب يطلع بوديوم، هذه طموحاته، طموحاته هذه يرى انه ينجم يلبيها في الترجي الرياضي التونسي حقه. دونك بوركو با قيمه فنيه هو الحقيقه ينجم يعطي اضافه فنيه كبيره للترجي التونسي في اطار المشروع الرياضي الجديد اللي قاعده تخدم فيه. سي تان جوار ينجم يكون كومبليمونتير مع زاد دوتر جوار قاعده الترجي التونسي تخدم فيه.
1: حاجه اخرى حمزه حبيتك نسالها لك، لانه اداره الترجي الرياضي خاصه المدير الرياضي شكري الواعر ما كانتش فما مجازفه انه تقعد لاخر وقت تنتظر يوسف بليلي وايضا لوكاس ريبيرو اللي هما زوج ملاعبيه من طراز رافيا
0: باش نقول خاصة. لا باش نقول شكري قعد لاخر وقت، لا ما نتصورش، لا نو ما حكيت قعد لاخر وقت لا
1: السوق يعني كانت تنجم تكون صفقه ريبيرو يعني تسقط في الماء كيف الاختبار الطبي للبليلي هذا
0: شيء حتى يعني. وكان شوف
1: نادي كبير عنده امكانيات ينجم حتى يمشي لبيس اخرى،
0: نادي كبير كبير كيما الترجي التونسي ياخو باعتباره توت لي ديتاي بوسيبل اي توت لي سيناريو بيان سور، هذا لا شك فيه. يعني وقت اللي انا مش نقعد انا مربوط بليلي برك وكما قلت انت يطلع الاختبار الطبي نيجاتيف نولي انا في مشكله،
1: هذا
0: ما الترجي التونسي ما تخدمش هكاك، ما تمشيش هكاك، فما دي بيست وفما دي بلان ا بي سي قاعده تخدم عليهم. بلان ا نجح طون ميو، ما نجحش عندي بلان بي إلي لا، عندي بلان سي إلي لا. هذه الجمعيات الكبار كيفاش تخدم وهذه البرمجة الصحيحة كيفاش تخدم، وخاصة وأنه حتى الترجي التونسي سنة لريكروتمون فما نوعية سيبلي ماهيش بتاتوني كما شفنا مثلا حتى تحط الافكتيف توا سور بابي تلقاها ايكيليبري ما بين خط الدفاع خط الوسط وخط الهجوم، تحس أنه فما في كل
1: بوست كل
0: دوبلور فما ايكيليب معناتها ايكيليب نورم معناتها في او نيفو دو ليفيكتيف.
1: بالاضافه للاعب البيروفي حابين نحكي عليه شويه، لكن يمكن يخالج جماهير الترجي الرياضي التونسي وين اوكبيلو في وسط لاعبيه الترجي، حب يلقى لاعب كي اوكبيلو نجم يلقاه ولا تبدل
0: مش ديما ليه هي شوف
1: بدل الخطه ولا التموقع
0: تاع الملاعبيه. بالطبيعه هو اوكبيلو ما ينجم حتى ينكر اضافته الفنيه الكبيره وانه ملاعب من الممتاز واي مدرب يتمناه في الفريق نتاعو، لكن باش تلقى كيما اوكبيلو مش ديما معناتها مش ديما تنجم تلقى ملاعبيه بالنوعيه هذيك بالبروفيل هذيك، خاصه كما نحكي لك في سوق افريقيه محليه.

0: فيها الامكانيات الماديه الحقيقه معناتها ماهيش قويه برشا. لهنا يولي البروجي جو نتاعك ولي زوبجيكتيف نتاعك وعلى شنو باش تلعب يخليك تخمم في كاليتي نتاع ملعبيه بارابور تي مويان زاده فهمت وبارابور شنو يستناو فيك. الترجي التونسي لحد الساعه ماشيه بخطى ثابته وبذكاء كبير في التعيين في الريكروتمون
1: بارابور تعيين مدرب رجاكه
0: بالطبيعه هو تعيين مدرب جاء في اطار في السياق هذا يعني باش ما نقعدش نضيع وقت
1: يعني هو نعاود في الملاعبيه
0: سي نورمال بارابور اكيد هو فما البروجي تحط بينه هو المدير الرياضي متفاهمين في خطوطه العريضه يقعد لهنا الانتداب برمي في في في, في بوست معينين وحسب امكانياتنا الموجوده وحسب ما هو متوفر في السوق الافريقيه والمحليه. الحقيقه لحد توا نشوف في الترجي الرياضي التونسي ماشي ناجح في انتدابات نوعيه من غير برشا حس من غير برشا معناتها هي تكدس وكاو نو سي با سا لانه زاده كي نجي نشوفوا او شوفوا انا الترجي التونسي قدش خرج من ملاعبي توا فما أربعة ولا خمسة خرجوا
1: وعوضهم
0: وتم تعويضهم بلاعبين الحقيقة فنيين عندهم من الزيد المحترم برشا يقعد شنو هو الانيماسيون شنو تنظيفه توظيفهم بالنسبة في البروجي جو هذا اللي باش نشوفوه معناتها أوفير ومزير في قادم
1: خاصة مع المدرب ونقعدوا مع المدربين
0: وهم خاصة ملاحظة بلي حبيب هم الحقيقة ديريكروتمون ذات طابع هجومي بحت خلنا نعرفوا احنا الناس كل ريجي c'est un entraîneur اللي اوفنسيف اكثر منه ديفنسيف
1: يعني هذا مؤكد انه اشرف هو بتبيع على الانتدابات وحدد ولا. الاسماء بتبيع نادي الافريقي اربع انتدابات الى حد الان بتبيع المحصي الشيخاوي زدام وايضا لاعب المرياح ياسين مرياح اربع لاعبين شنو رايك في الانتدابات هذه وخاصه تعيين المدرب ماهر الكنزاري
0: نبدأ باللاعبين هو كما قلت لك ديما ترجع في إطار مشروع لعب الكلوب شنو قرر وقت اللي تشوف زاد النادي الافريقي بارابور مشاكل المادية والمالية اللي تحيط به كيف وكيف الجمعيات في تونس كل يخليه يركز انتداباته في السوق المحلية أكثر منها سوق إفريقية وكذا في السوق المحلية الحقيقة أخذ انتدابات تنجم نتصور أنا تنجم تقدم الإضافة للنادي الإفريقي على المستوى الفني انتدابات زادة في دي بوست معين خاطر ما ننساوش أنه زادة فما ثلاث لاعبين ركائز أساسية كبيرة في النادي الإفريقي خرجت دونك يفو لي رومبلاسي باش تعوضهم إلى حد توا المعوضين الحقيقة مانيش نقول من نفس القيمة الفنية لكن على الورق تعويضات معقولة تعويضات بوست بار بوست اكسيال خرج اكسيال جي
1: وخمم في الجانب المادي يمكن
0: بالطبيعة ليش قلت لك المادي
1: والاستقرار الإداري اللي هو الهدف الأساسي
0: الاستقرار الإداري هو اللي خلى الانتدابات هذه تكون هكا علاش خاطر إداريا يعرف ما عليه وما لديه ما هيش إدارة جديدة باش حتى تكتشف هذه إدارة خدمت تعرفش عندها شنو دكوا اللي كابابل ودكوا اللي با كابابل بارابور لأنها تلعب بطولة وعندها مسابقة إفريقية دونك لا يشتكي الذئب ولا الراعي ولا يجوع الذئب دونك تولي النادي الافريقي تعمل دي ريكروتمون سيبلي بارابور سوق للسوق المحليه اللي الحقيقه الانتدابات لحد اللحظه فنيا نجم نعتبرها محترمه ريالمون سور تيرا اون فافوار لكن بارابور للي غادروا وبارابول ما ينتظر النادي الافريقي نتصورها انتدابات معقوله وان شاء الله تقدم الاضافه. بالنسبه للمدرب تويك المدرب ماهر الكنزاري سي تانوتر
1: كمل معك على الانتدابات وبعد تحكي على ماهر الكنزاري. النادي الافريقي بتبيعه في مفاوضات متقدمه جدا مع المهاجم الكاميروني للملعب الماري تادوس انكينغ ايضا مدافع جزائري شاب ايضا محل انظار ومحط انظار النادي الافريقي كيف ايضا اسلام الشلغومي اللي هو رجع للتمارين وبعد باش ناخذ اكيد زميلنا جلال العرفي وان شاء الله يكون حاضر معنا يعطينا اخر اخبار الاولمبي البيجي ايضا اسلام الشلغومي ملاعبي ايضا على ذمه الاولمبي البيجي الى حدود 2028 لكنه يحظى بمتابعه من النادي الافريقي حتى رغبه اللاعب انه ينتقل لصفوف النادي الافريقي
0: هو هذا مؤكد انه رغبه اللاعب مهمه برشا لانه في رغبه اللاعب نجم تضمن تقديم اضافه فنيه كبيره للنادي اللي باش يمشي له دونك يبدا ماشي له مرتاح وفرحان مش كيما يبدا ماشي له معناتها مفروض عليه النادي الافريقي في الانتدابات هذه طيبة فنيا. التركيز على أكثر حاجة توا أكتوالمون في النادي الإفريقي بطلب من المدرب من بعد ما عمل حصص تدريب وشاف عمل كوستا هو التركيز على أناكسيال المدافع محوري ولوجيك معناتها يحب على مدافع يرى أنه مسحق دونك يكون التركيز عليه هو هذا مفهوم. المهاجم الأفريقي لحقة شفته في كلكو فيديو ينجم يكون مهاجم اللي ينجم يعاون الخط الهجوم في النادي الإفريقي بالكدا بكدا دونك سسون دي ريكروتمون زاد كيف كيف سسو فوا سيبلي بارابور الحاجيات النادي بارابور اللي نقائص شافوهم بعد انتهاء في التربص القاعد يصير
1: تويكا. والنادي الإفريقي اليوم فاز على نادي البنزرتي 2-0 دونك زعلوني وصدق قديت
0: فوالا دونك يوريك انه معناتها التحضيرات ماشيه باهيه كسوا ويجي نقول لك هي فرصه زيد راهو للنوادي كل بوشكو النوادي كل تتقابل تو في الوقيته ذايا في محمام بورقيبه وعين درام دونك يوليو يلوجوا دي في الكالندري نتاعهم
1: على دي دات موجودين
0: صحيح مع دي دات اللي تتوافق مع البرمجه نتاع كل نادي نجم يعرف فيها ماتش ميكو فرصه باش يتقابلوا فيها والله هذا الشارم نتاع عوده البطوله.
1: النادي الافريقي تقدم ساكت دير يوم 7 اوت الترجي الرياضي 6 اوت ضد سان بيدرو 4 اوت ضد الحزم السعودي كل موجودين في مدينة عين دراهم مدينة جميلة أكيد تستخدم
0: أكيد
1: عدة فرق قعدنا بتبيع نحكيه على الفرق رايل تلعب المسابقات الإفريقية حابين نركزوا أكثر بتبيع
0: هو هو كل نادي حبيب وقت اللي أنا مش نمشي نعم برمجة في عليش تو مثلا ترجري توسي بار إكزامبل في البرمجة الثانية تاع طرابلس الثاني ألغاته شوية وأخرت لأنه لم يمكن وجود معناتها نوادي منافسين بارابور على كالندري اللي ضبطتها ترجري توس وهو حاجة طبيعية لأنه كل برمجة تصير يصير
1: تنسيق معها كل
0: مذهبية في الدات هذه في النهار هذا نعم ماتش في النهار هذا نعم ماتش تولي لا ريشيرش بارابور على الكلوب زاد ثم النادي اللي تكلموا مش بشرط هي باش يتوافق معك برشا خاطر تنجم تتعارض مع برمجته هو
1: نجم حتى في التربص تمشي للمدينة أخرى
0: فوالا دونك هذاك علاش راهو هالتحركات هذيا والناس كل باش في الأخر في الأخر توفى لي بريباراسيون ونلقاو إن شاء الله النوادي بتاعنا حاضرة بلي انطلاق البطولة
1: الإفريقية.
0: حتى في المسابقات الإفريقية الترجي نادي تونسي بون
1: ترجي النادي الإفريقي في رابطة الأبطال الإفريقية ترجي ماهوش باش يخوض الدورة التمهيدية الأول في ظل غياب منافسين تقليديين كما الأهلي المصري الوداد ولا الرجاء كيفاش تشوف الحظوظ نتاع ناويدينا نحكي في رابطة الأبطال في هاتي نسخة
0: هو حظوظ النوادي التونسية وخاصة الترجي التونسي ديما حظوظها وافرة وحظوظها خاطر سي الكلوب اللي مستعود بالمسابقة ذي والكلوب اللي يحط ديما المسابقة ذي من أول اهتماماته وأهدافه اللي رسم لها. بالنسبة للنادي الأفريقي الغياب الكبير الحقيقة على المسابقات الأفريقية وعودته إن شاء الله سنة معناتها تكون إن شاء الله عودة إيجابية إن شاء الله معناتها ما تكونش عام يكون عام الخبرة معناتها علاش توا انتداب ماهر لأنه كمان خاطر كفريق عنده مسابقة أفريقية كان عنده مدرب اللي يعرف الإفريقية ويعرف
1: يعني نادي الإفريق حسب إمكانياته
0: وحسب زيادة
1: بيت عملهم سيبلي حتى التوجه متاعه كيف
0: بيان سور
1: شيل المدرب اللي عنده
0: وحتى اللاعبين اللي خذاهم
1: واللي يعرف البطولة التونسية
0: حتى اللاعبين اللي خذاهم النادي الإفريقي
1: ما حبش يخسر وقت
0: سي نورمال عندهم تجربة إفريقية يعرفوا معناتها إفريقيا ومسابقات إفريقية وكذا والمدرب كيف عنده التجربة الإفريقية مع الترجي التونسي محترمة دونك ينجم يعاون هذاك علاش يكون
1: الانتداب اكبر عقبه يمكن ادوار تمهيديه يمكن نجم في مجموعات نادي افريقي
0: سي نورمال هي تو النادي الافريقي
1: يعمل مردود محترم
0: ينجم مع الموجود مع الانتدابات اللي صارت ينجم يعمل مردود محترم ويعمل باركور باهي ما هي الا تجربه خطر شوف بعد على الكوب دافريك صحيح لكن العام الخبره اللي موجود في الناس اللي توا موجوده في النادي الافريقي ينجم يخلي
1: النادي قيمه البطوله التونسيه اكيد
0: ينجم يخليه يمشي يعمل مع خاصه كما قلت انت نقطه ايجابيه للنادي الافريقي انه غياب نوادي معناتها اللي تسميت عليها
1: تقليديه
0: يخلي المنافسه نجم تكون ارتح واسهل
1: اكيد. هذه في رابطه الابطال الافريقيه في كاس الكونفدراليه الافريقيه عن النادي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي اللي في ثاني مناسبه بتبيعه يمشي يمثل تونس في المسابقه
0: ما عادش نحكيوا عام الخبره بالنسبه للترجي الرياضي الجرجيسي لانه نورمالمون ولات من التقاليد نتاعو انه في كل عام يلقى روحه
1: يلعب على القاب ويلعب على
0: ملعب اليتون توا باش يحاول الترجي الريتوس يحاول يمشي الجرجيس سامحوني يحاول يمشي اكثر لما لا يتعدى دوري المجموعات
1: صعيبة شوية لما حالة
0: صعيبة لكن
1: ترجي جرجيس عنده من الإمكانيات
0: لا عنده وينجم والاستقرار الإداري والفني اللي قاعد يصير في ترجي التوسي راهي نقطة إيجابية
1: حتى في الانتدابات
0: حي بطبيعة خاطر صار انتدابات مالجريك خروج معناتها زوز مهاجمين الحقيقه اللي اعطوا اضافه كبيره راهو الترجي الجيسي معناتها
1: مؤمن الرحمن
0: مؤمن وش اسمه الاخر لا اله الا الله محمد رسول الله تنذكر
1: برشا برشا لاعبين
0: لا تنذكر اسمه هذا اعطوا اضافه كبيره ومشيوا للسي اس اس بريتو خاطر المسابقة الافريقية
1: وفي المقابل تدبت حمدي العبيدي وكيباس
0: فوالا علاش قلت لك انتدبت انتدابات الحقيقة محترمة جدا فنيا بارابور
1: مع مدرب يواصل
0: مع مدرب اللي يعرف منيح المجموعة وعنده فكر فني ممتاز ومحترم جدا يعني شفنا ترجي الجرجيسي في مسابقة الكاس مشيت معناتها جوسكو بو وعملت ان جران فينال زادة مع ترجي التونسي وكان فينال حلو
1: وفنيا كان
0: بيان سور يعني ما كانش من لا شيء وقت اللي انت توصل تلعب مع ترجي التونسي بالطريقة هذيك وبالامكانيات الفنية المحترمة هذيك ما تنجمش تقولي ما نجمش نتجاوز دوري المجموعات في مسابقة افريقية
1: ما تنجمش تلقى برشا في رقم
0: كاس صحيح دونك انت توا هنا عندك الخبرة وعندك ما شاء الله معناتها حاضر فنيا واداريا دونك تنجم تمشي لبعيد كيف بالنسبه لنادي رياضي الصفاقس
1: خلينا نحكيو كامل مع ترجي التونسي لجلسة العام الانتخابيه لمده نيابيه 2026-2028 برمجه بطبيعه بعد زوز اسابيع بطبيعه يوم 9 سبتمبر على كل كما قلت كيف ايضا بالنسبه للتحضيرات في سوسه الترجي الرياضي الجرجيسي انهزم امام الحمام سوسه 2-1 يلعب ضد النجم الساحلي جي اس كا والنادي الرياضي الصفاقسي اللي باش يكون يد بيد بطبيعه فيات المسابقه
0: وان شاء الله نلقاو زوز معناتها موجودين بوركو با يخلطوا زوز الفينال هذا امنيتي معناتها كتونسي ونادي رياضي الصفاقسي زاد
1: مدرب جديد
0: مدرب جديد الحاجه البوزيتيف برشا واللي نحبها معناتها كانت نقطه قوه سنة انه تخلص من حكايه هذه هيئه تسييريه
1: الجلسه العامه الانتخابيه يوم 19 اوت
0: ان شاء الله ربي يوفق
1: الترجي الرياضي الجرجيسي
0: ان شاء الله ربي يوفق دونك نادي رياضي الصفاقسي يعني خرج من دائرة الهيئات التسييرية والقرارات معتها اللي ما تكونش ذات طابع معتها كما قولوا ديسيزيف توا عنده هيئة منتخبة هيئة قاعدة تخدم بذكاء قاعدة توفر في إمكانيات مالية محترمة جدا للنادي باش يلقى يرقى الإشعاع متاعه وزاد كيف انتدابه لمدرب الكوكي الحقيقة مدرب عنده خبرة كبيرة دار العب في مختلف جمعيات على المستوى المغاربي ككل معناتها مدرب خبرة كبيرة قاعد يحط في بصمته توا في تحضيرات إن شاء الله معناتها
1: نادي رياضي الصفاقسي
0: الانتدابات هي كلها مرتبطة ببعضها علاش قلت لك السنة النوادي التونسية الكل حتى من اللي صعدوا الحقيقة قاعدين يخدموا بطريقة مركزة ما فماشي اعتباطية لأن الحاجة اللي جيرو ماركي ما فماش اعتباطية ما فماش هاي بلاش كون قاعد بلاش جيب هذاك جيب هذاك نشوف أنا مثلا كي ناخو مع نعطيك مليزانديس ما فماش اعتباطية كي شوف شبيبة العمران اللي ما عملت حتى انتداب حتى وصفر انتداب تقول لي انت علاش يا اخي ما عنديش فلوس لا مش كيسيو ما عنديش فلوس لكن فما ان بروجي
1: جو تحبش تعمل انتداب غايه الانتداب
0: لغايه الانتداب ولهيت كد الصحيح
1: حسب امكانيه
0: المال والافكتيف اللي موجود توا في شبيبه العمران الحقيقه افكتيف ممتاز شفناه حتى عملوه في مسابقه الكاس مشى وصل دومي فينال معناتها وعملت ان بون باركور معناتها في الشامبيونا عملت فينيش ياسر حلو وعملت ان بون باركور في الكوب بنفس الافكتيف بتيتر تطعيمه بلاعب او اثنين اجنبي بتيتر يعطي اضافه كما قلت انت مش هاني ننتدب للانتداب ينجم يصير سينو يحس روحه لهنا كي تاخو انت تقرا قراءه معناتها في توجهات النوادي يا حبيب ما تنجم تخرج باقتناع انه ثم تركيز في النوادي تعمل في روبريز مركزه في تحضيرات هادئه في تحضيرات معناتها مدروسة. الانتدابات ما فماش كاللهفة وكالتسرع والعرق ونحب نخرج منه ونهز منه ونجيب هذا وهذا. بدأ يترينا من هنا في استاجة في حمام بورقيبة بيت ليلة هنا ومت غد وصبح في عين دراهم في الجمعية الأخرى. هذه كل ما فماش
1: حتى رغم المشاكل المادية شفنا انتدابات قايمة كما نجم الرياضي الساحلي.
0: مو هيك عليش خاطر المشاكل المالية اللي عندك تخليك تخمم قبل ما تعمل ريكروتمون. ما تنجمش تعمل ريكروتمون كما قلت لك هكاك، يا ما نعمل ريكروتمون يستاهل ونعرف اللي باش نربح منه فنيا وماديا بعد، ولا هاني شد اللي عندي ولا نحاول نركز في الشبان اللي عندي ونخرج ببطولة ندخل بطولة محترمة. النجم الرياضي الساحلي ما خرجش على القاعدة هذه، قاعد يخدم بطريقة ذكية زاد كيف كيف ومعمل حتى في انتدابه اللي براكوني معناتها كو كوني تري بيان اللي يحب الشبان سي تان فورماتور سي تان انترونور اللي باش يبني لك نواة
1: حتى في تصريحاته مع الرجل.
0: وهذا ظاهر شفت البروجي البروجي سي سا البروجي دو كلوب اسنه سي لا كونستركسيون ولا تكوين نواة بتاع فريق شاب اللي تلقاه في 4-5 سنين القدام ينافس على بطولات كبيره وبوركو با يمشي في شامبيونز ليغ وكذا. دونك هذا اللي خلاني نقول معناتها فرحان برشا باللي قاعده فيه تعمل فيه الانديه التونسيه، فرحان برشا باللي قاعده تعمل فيه الجامعه التونسيه كره القدم، الاداره الفنيه الوطنيه. فما بعد الخيبه بتاع كوب دي موند هذه نحس انه فما
1: نجم تكون ثورة في كرة القدم التونسية إن شاء الله.
0: مش ثورة بالمعنى ثورة لكن ثورة هادئة ماشيين معناتها بخطى ثابتة إن شاء الله. معناتها يتم تدعيم هذايا خاصة يا حبيب اللي قاعدة في قلبي أنا الحقيقة هي نقطة سلبية وحيدة هي أو نيفو دو لانفراستركتور معناتها متاع النوادي ككل والدولة التونسية بصفة عامة، الملاعب بتاعنا اللي يلزمها معناتها تتطور يلزمها برشا انتروتيان يلزم برشا هذا ان شاء الله. معناتها ان شاء الله نشوفوا البنيه التحتيه تتبع الحاجات هذيه مع النوادي معناتها ان شاء الله معناتها يواصلوا في نفس المنهج وان شاء الله ان شاء الله ما نشوفوش
1: رغم بعض الصعوبات الماديه حمزه اللي اثرت يمكن على انطلاق التحضيرات بعض النوادي يمكن خاصه نحكيه على التربصات.
0: شوف حبيبي انا صارت لي باش نحكي تجربه خاصه الحقيقه، صارت لي مع الملعب الافريقي مازو بورقيبه في الاكابر وقت اللي بدينا مخر برشا براتيكمون مازلت 10 ايام على انطلاق البطوله، لعملنا ستاج لعملنا حتى شيء به. شوف هو ستاج في حد ذاته حاجه ممتازه انك تبداه وتعمل خاطر فما حاجات ما تنجمش تخدمها سورتو وقت اللي تحب تبرمج حصص صباحية ومسائية وثلاثة حصص في النهار، ماذا بيك تلم الجروب متاعك في بلاصة واحدة ما يقعدش منفردة ويمشي ويجا وكذا وتضمن أكثر ما يمكن من التركيز عند المجموعة. هو سيبيان لكن وقت اللي يتعذر عليك لأسباب قاهرة كما عند في خليني أقول في جامعتين أو زوز في, في, في, في, في تونس تولي يزمك تتصرف أوترمو، ما تخليش هذا شيء هذا يقولك نقطة ضعف بالعكس تتصرف وترمون نجم تلقى تعمل في عوض انستاج في حمام بورقيبة وكذا نجم تعمل انستاج انترن لوكال نجم تحضيرات بتاعك تمشي بصفة عادية واللي فوق باش نقل به تعمل كلكو شوز انترن كلكو شوز دو لوكال تنجم تنجح بها. انا مثلا عشت الشيء هذا عملته الحمد لله معناتها ما كانش مأثر برشا للتركيز تنجم تضمنه كما قلت لك مع المجموعة بتاعك
1: أفضل إنك تعمل
0: هو سي نورمال انك تكون تعمل تربصات خارجية وكذا هذه حاجة محمودة ومشكورة ومطلوبة لكن وقت اللي يتعذر عليك من اسباب قهر اسباب فيتتك انا كمدرب فيتتني ما يزمنيش نقف مكتف اليدين يزم نلقى ينطر فورميل محلية لوكال والنجم اللي عملته المتلوي سي بيان برافو
1: ومشي عمل تربص في سوسة وخلص أيضا كيف كيف المنحة بتبيعة مخداش منحة من وزارة الشباب
0: باش ينجم يلعب باش ينجم يشارك في البطولة
1: خطايا المحلية خلصهم رسميا مشارك في البطوله، حابين يكون حاضر معنا البي ديناري عبر الهاتف تعذر عليه اكيد الاتصال به، يبعث لي بطبيعه اكيد لانه بطبيعه تم خلاص كل الديون المحليه، الفريق بطبيعه برمج برشا مقابلات وديه، ايضا الانتدابات حاضره محمد علي الوريمي، اسامه الهجري، ايوب تليلي، عز الغريسي، احمد الباجي، نجد الدبابي، عبيد الشابي، واخرهم منتصر التومي. انتدابات ايضا قيمه بالنسبه لهذا الفريق، يعني لقى حلول
0: بديله. ما نقعدوش واقفين، وهذه قوه المدربين وقوه الاداره، انه حتى وكان ثم البدائل، صحيح ثم بديل على بديل، وفما حاجات ماذا بيك تعملهم داكورد ونمشي معاك، هذه دون في حالات العاديه نجم نعمل، اما وقت اللي يتعذر عليك وتكون عندك برشا سورتو كما الترجي، كما الترجي الرياضي بالمتلوي،
1: نجم
0: الرياضي سامحني، نجم الرياضي بالمتلوي فوالا دونك نجم الرياضي بالمتلوي سي توت في نورمال حبيب، راهو مشاكل كبيره الحقيقه ماديه تولي تبجل انك يزمك اي باهي نعمل تربص وما نمشيش نخلص لونجاجمون تاع البطوله، ومن بعد
1: صحيح
0: فهمت يلزمني نتحمل حاجات اولى ومن بعد دونك يلزم تلقى البديل، وما دام عندنا اطورات فنيه الحقيقه طيبه في تونس ومتمكنه الحاجات هذه ما تأثرش
1: إن شاء الله. فما فرق كان جلبت الانتباه من خلال الميركاتو اللي عملته، كان فرق تصارع من أجل البقاء، وإذا فرق كيف كيف في وسط الترتيب كما مستقبل هذا بالمرسى الحقيقة مع مدرب ممتاز جدا كما عماد بن يونس، وانتدابات قيمة قيمة جدا، مستقبل من رياضي بالمرسى أكيد يحب يلعب في بطبيعة أدوار متقدمة من هذا الموسم، أيضا فريق الحقيقة الناس كلها قاعدة تشاهد وتعلق أيضا حتى بالنسبة للجماهير والفنيين على الأولمبي الباجي، فريق كان يصارع من أجل البقاء في آخر الموسم الماضي، اليوم يعمل انتدابات كبيرة، مدرب بتبيع عنده خبرة، تعليقك بتبيع على انتدابات على الأولمبي الباجي.
0: الأولمبي الباجي نمكن لخصها في مثل لا يلدغ المرء من الجحر مرتين، يعني ظهر لي عامين الأولمبي البيجي تتعدى أسوأ عامين في تاريخها في انطلاق بطولة ويخليها تعاني وخروجها من الملعب والتضحيات الكبيرة اللي لعبتها براتيكمون، لعبت ثلاثة أرباع البطولة خارج ملعبها مع المشاكل بتاع الفلوس، ما فماش هيئة قارة، فما ديما هيئة تسييرية، مدرب مشى مدرب جاء، في ظرف عامين ظهر لي تم انتداب ستة ولا سبعة مدربين في الأولمبي الباجي، دونك علاش قلت لك لا يدغ المرء من الجحر مرتين، اضطعد الأولمبي الباجي من أخطاء الماضي، وشفناه السنة في الديبار المركز الحلو اللي قاعدين يعملوا فيه مع مدرب الحقيقة مخضرم عنده تجربة عنده خبرة، صار ساسوفالي فما تقييم، صار الشواء متاع المدرب ما كانش معناتها باراشوتي، معناتها كان مدروس من قبل الناس الساهرين على تسير الأولمبي الباجي، دونك الانتدابات الحقيقة اللي قاعد تعمل فيها حسب الإمكانيات المتوفرة، ولأنه الأولمبي الباجي تحب ولا تكره في تونس كيف وكيف الاتحاد الرياضي المونستيري كيف الجي اس كاسي
1: عنده قاعدة جماهيرية عنده ملعب
0: سي تان تري بون ترومبلان تو جوار باش انه يبرز
1: وهو أفاح البطولة كما نقولوا، الأولمبي الباجي ديما يلعب
0: ديما يعطي رونق ويعطي نكهة، ينجم يكون الحصان الأسود هو ترجي رياضي الجرجيسي الاتحاد المونستيري في بطولة عام سنة، دونك برافو يعطيهم الصحة إن شاء الله. معناتها علاش قلت لك النوادي الكل ماشية مركزة دون زان بون سونس، وكل نادي بطريقته كل نادي حسب إمكانياته، لكن الحقيقة برافو للنوادي التونسية الكل على المجهودات اللي قاعدين يعملوا فيها وعلى التركيز الكبير اللي قاعدين يعملوا فيه في روبريز لبطولة، ونتوقع مش تكون بطولة الحقيقة
1: شيق
0: كما شيقة جدا شيقة جدا،
1: شوفوا أكثر من نادي يلعب على اللقب، وأيضا حتى صراع تفادي للنزول إن شاء الله البقاء الأفضل. كيف كيف قبل ما نحكيه على الفرق الصاعدة نبقاو مع الأولمبي الباجي، ينضم لنا عبر الهاتف زميلنا الصحفي جلال عرفاوي باش يعطينا آخر أخبار الأولمبي الباجي. جلال مرحبا.
2: كل أوفياء ومستمعي الإذاعة الوطنية التونسية وكل الفريق اللي عمل معك هذا المساء.
1: يعطيك الصحة جلال، مشكور جدا على تلبية الدعوة. حركة كبيرة في ميركاتو الأولمبي الباجي، رضا كبير خاصة من الجماهير الأولمبي الباجي على الميركاتو إلى حد الآن اللي صار في الأولمبيك.
2: فعلا حبيب كما شرحت يعني فريق الأولمبي البيج وعلى عكس المواسم الفارطة انطلق مبكرا في الأعداد لموسم جديد 2026-2027 وتجنب الاتعاظ من أخطاء الموسم الماضي أو الموسم الفارطة حين بدأت يعني التحضيرات متأخرة والانتدابات بصفة متأخرة جدا وهذا ما أثر على نتائج الفريق خلال خاصة خلال الموسم الماضي وتقريبا الفريق من بقائه يعني تقريبا في دقيقة أو دقيقة ونصف بعد يعني مباراة نادي الفريق الأولمبي البيجي وكذلك النجم المثلوي والشبيبة القيروانية. في الحقيقة الهيئة التسييرية وسيد كمال والي اللي عاد على رأس فريق الأولمبي البيجي بعد موسم ناجح في الحقيقة كسب فيها رهان البقاء فريق الأولمبي البيجي في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وبعد جلسة عامة انتخابية لم ترد فيها ترشحات وتوصية المنخرطين بإعادة يعني تعيين السلطة الجهوية تعيين السيد كمال والي على رأس الفريق انطلقت تحذيرات مبكرة يوم 12 جويلية انطلقت تحذيرات فريق الأولمبي البيجي بملعب بوجمع الكميتي ببيجة ومع إطار فني جديد هو الأسعد معمر في تشكيل فريق الأولمبي البيجي. كل هذه العوامل معها كذلك انطلاق حملة تحدي كبيرة لتسوية الوضعية المالية وتسوية مستحقات اللاعبين ورفع منع الانتداب بتاع فريق الأولمبي البيجي ما زال تحت طائلة المنع من الانتداب بسبب اللاعب عبد الله باتيلي و100 ألف دينار كمنحة تكوين لفريقين ما زال ينتظران تسوية الوضعية وقريبا ستسوى هذا الملف باعتبار الإجراءات تمت وتحويل الأموال تمت عن طريق البنك المركزي وليس كذلك 225 ألف دينار كذلك يعني مستحقات اللاعبين قبل الحصول على يعني رخصة لازم نقوله رخصة يعني
1: الديون المحلية
2: الرابطة المحلية لكرة القدم. هذه كل وضعيات الكل تجاوزها فريق الأولمبي البيجي بسرعة يعني إذا كنشوف بداية التحذيرات وعقد جلسة العام الانتخابية وإلى حد اليوم 2 أوت تجاوز فريق الأولمبي البيجي تقريبا نصف الطريق وعبده لكن ينتظر كذلك فريق الأولمبي البيجي تحديات أخرى
1: فما تطمينات الجمهور جليل تطمينات نعم. الجمهور تسمع فينا نعم. بشي شارك في البطولة نتاع الموسم الجديد الأولمبي البيجي أكيد لن يمنع من الانتدابات
2: نعم هذا ما حصل يعني فريق الأولمبي البيجي سوى الوضعية المالية وسيشارك في بطولة الموسم الجديد وكذلك سيرفع قريبا المنع من الانتداب بالنسبة
1: وترسيم وتدبيه الجدد
2: حاجة أخرى خاصة الموضوع عبد الله باتيلي آخر ملفات ملف النزاعات بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي ظل صعب وظل وكأنه صندوق أسود وظل يحرق مسيرة الجمعية
1: وأكيد رجالات النادي ما شاء الله في بيجا أكيد باش يلقاو الحلول لهذا النادي العريق. أيضا نحكيه على مستوى الرصيد البشري فما ثلاثة ملاعبية رجعوا مؤخر للتمارين ثلاثي ملعب الفريق لمنزل برقيبة نحكيه على الشلغومي الحدوشي وأيضا السماوي رجعوا للتمارين ولا لا؟
2: نعم بالنسبة لموضوع ثلاثة ملعب الأفريقي لمنزل برقيبة اللي مازالوا مرتبطين بعقد مع فريق الأولمبي البيجي إلى غاية جوان 2028 زوج لاعبين شاهين السماوي حارس مرمى وكذلك المهاجم محمد هادي الحدوشي انطلقوا في التمارين منذ أن بدأت تحضيرات فريق الأولمبي البيجي كما شاء الله يوم 12 جويلية الماضي لكن الإشكال بقي في
1: إسلام الشلغومي
2: المدافع المحوري المدافع يعني المدافع الهداف بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي لم يلتحق بالتمارين ممكن على مستحقات المالية نتاعو مش وحده فقط برشا لاعبين
1: جلال نعاود نتصلوا به فقط باش نسألوا يمكن على النقطة هذية يعطيك الصحة حميد الورغي كيف أنيس الوريمي كما كنا نحثوا على الأولمبي البيجي حلول بديلة حاول يلقاها في ظل العجز المالي لكن يلقى روحه ينتدب وأيضا تحذيرات وموسم واعد بالنسبة للأولمبي البيجي
0: هذا هو معناتها كيما قلت لك كيما حسب الامكانيات نتاعو الماليه اللي تتخوله باش يعمل انتدابات ما يلقى الحل كان في السوق المحليه وخاصه والله يا حبيب شوف راهو تو تبعنا احنا عاملين الكوب فما جمعيات من المحترفه الثانيه كانت الحقيقه تشوف فيها لاعبين الحقيقه ممتازين اللاعبين ينجموا احنا تشوفوا كما نورمان سقيت الدير ماتش اللي يلعب
1: ينتقبوا مستقبل المرسى هدف الرابطة الثانية
0: اي وليه وهك شفت انت حتى في ماتش دير. ماتش الكوب تقدم سقيت الدير والنادي الرياضي الشيخ في فاقس كيفاش وصلنا حتى البينانتيات شفنا انه سقيت الدير الحقيقة لاعبين ممتازين يلعبوا وينشطوا فيها يعني يوجدوا في النار ما لا يوجدوا بحر وانا الحقيقة شفت تري زورو بالقاعد صاير هذا لانه خلينا اوبليجي احنا باش نوليو نغزرو نخدمو نعاودو نخدمو على التكوين وعلى الشوبان وكذا باش نجمو نلقاو سوق محلية محترمة جدا اللي تنجم تخلي جميع النوادي موجودة على سباق الانتدابات وتاخو انتدابات قيمة بوركو با يكونوا يلقاو الفرصة باش يلقاو حظهم في جمعيات خارج تونس احترافيه في تجارب احترافيه تكون شيقه وممتازه دونك راهو يفوت رافايي مش نجم انت تو ما تنجمش تو بالفلوس وبالمشاكل اللي عندنا باش تنتدب انتدابات كبيره لكن اوبليجي عليك باش تدور للسوق المحليه واوبليجي علينا احنا باش انه في السوق المحليه اوبليجي باش نخدموا باش نكونوا باش نخرجوا من لعبيه باش نلقاهم موجودين
1: والفرق الصاعده الرابطه الاولى زوز فراق تعرف هذه الرابطة جيدة نحكيه على نادي الرياضي الحمامف وأيضا أمل حمام سوسة تقدم سقيت الدير لأول مرة في المحترفة الأولى لقيناه عمل برنامج تحضيرات كبير برشا لعب مع شباب الوزداد الفريق اللي درب فيه نبيل معلول خسر هدف مقابل صفر خسر مع الترجي 3-1 برمج مباراة أيضا مع النادي الإفريقي
0: هي تحضيرات الحقيقة شيقة وممتازة الحقيقة وبرشا
1: سامحني حمزة فضل. قبل ما نحلو بتبيع ملف الفرق الصاعدة خلينا نكملوا مع جلال خاصة في النقطة ذي حكينا على إسلام الشلغومي يمكن حديث عن إمكانية التحاقه بالنادي الإفريقي إذا يقدم عرض رسمي تعطينا صحيح من الخطأ جلال
2: نعم. قلت هو العرض موجود لكن تبقى لائحة تسهيلي لفريق الأولمبي بيجي هي التي بيدها الحل والربط في مخصص معناتها الانتقال اسلام الشلغومي اما للنادي الافريقي او فريق اخر
1: عنده عروض اخرى
2: معناتها يكون في صالح فريق الاولمبي البيجي تعرف الازمه الماليه اللي مر بها فريق الاولمبي البيجي الاولمبي البيجي ينطلق غدا في اولى التربصات التحضيريه للموسم الجديد 2026-2027 في عين دراهم لمده اسبوع وستكون اولى مباريات الفريق يوم غد الاثنين في مدينه برخة مع فريق أكبو الجزائري وستكون هناك فرصة للمدرب الجديد لسعد معمر للوقوف على تحضيرات الفريق وكذلك مدى استعداد خاصة المدربين الجدد وبقية اللاعبين اللي نشطوا مع فريق الأولمبي بيجي في الموسم الفارط
1: يعطيك الصحة جليل العرفاوي زميلنا الصعوبة عطانا كل أخبار الأولمبي البيجي مشكور جدا عن تربية الدعوة نرجع لك حمزة نكمل الفكرة متاعك لفريق تقدم سقيت الدير وأيضا الفرق اللي صاعدة والعائدة للرابطة المحترفة الأولى نادي حمنف وأيضا أمل حمام سوسة
0: به بالنسبة لتقدم سقيت الدير كتجربة أولى في المحترفة الأولى وعلى حسب ما ريت عمناه ولنا روندمون بتاعه معناتها سور تيران في مسابقة الكاس نتصور انه ينجم يكون موجود وينجم يكون مليو تابلو بتاتر في
1: نفس التجربه نتاع شبيبه العمران
0: ان شاء الله ان شاء الله خاطر هي شوف راه التجربه نتاع شبيبه العمران تنجم تكون ليكزامبل للجمعيات هذوما وقلتها حتى في نهايه الموسم وقت اللي باركت صعود لسقيت الدير ان شاء الله معناتها يكون عندكم ان بروجي مش نتاع دخلنا للرابطه المحترفه الاولى ونعاودوا نخشوا ان شاء الله تكون الدخله نتاعكم ذكيه ومركزه كيما التحضيرات اللي قاعدين تعملوا فيها لهنا التحضيرات هاو بداو ثم شكون يقول لي تو نورمالمون علاش ما تبديش بتيتا بتي ماتشات ساهلين بشويه بشويه ومن بعد علاش من الاول تبدا بالصعيب وواحد هو شوف الناحيه ذي يا حبيب راهو سوسون دي شوا بارابور وستاف تكنيك فما شكون يقول لك
1: انا نبدا
0: اللي نحييه ان شاء الله ربي يوفقه فما المدربين ياخذوا الشما هذا بتاع انه ليكيب تبدا بشويه وحتى اللي تلقى روحه وبعد يمشي ويصعب فما شكون يقول لك نبدا بصعيب من الاول ونشوف لي فاي من الاول ونصلح من الاول بون لي دوز ابروش سونت اكزاكت مي انا بالنسبه لي انا لا فيريتي ماهيش هذيك لا فيريتي انه توقيت تربص سقيت الدير تزامن مع تواجد الجمعيات هذوما توقيت الماتشات
1: التاج الافريقي للكره الطائره منتخب قلم 18 سنه حاضر موجود معنا والضيوف اكيد كيما ذكرت منذ انطلاقه الحصه نتاعنا ان شاء الله باش يكون حاضر معنا اكيد وتاهل المونديال
0: محليه نفخ
1: ونحن دينا بالاشياء الايجابيه باش نكملوا بطبيعه بالاجيال الايجابيه
0: مبروك علينا مبروك علينا وعلى تونس كل اكيد
1: والعمل ديما متواصل، لازم العمل ديما متواصل.
0: ايه هذه ما تحمل مسؤوليه ركوبيري مش صايره
1: بالطبيعه. المره الثانيه على التوالي، والمره الرابعه
0: ان شاء الله، الثالثه والرابعه
1: ان شاء الله. بنكملوا تو بسرعه باعتبار انه تقريبا مزت لنا اربع دقائق. نكملوا مع تقدم ساكيت الداير كيف كيف مع الحمام سوس الانتدب بالطبيعه ايوب شعبان مع التفريط في ابرز لاعب نورماني لمستقبل المرسى مع مدرب محمد علي نفق. نادي حامنف بعض المشاكل الاداريه والهيئه التسييريه بقياده المنذر الجبال
0: قاعده تعمل مجهود كبير،
1: والمدرب خاصه شمس الدين ذوادي اللي يعمل فيه مجهود كبير
0: برشا. وليه فما حاجه باللي نحب نشكر عليها جوست نبداو بحمام لنف، جوست نحب نشكر عليها برشا الهيئه التسييريه خونا منذر ان شاء الله ربي يوفقه انه يكون لجنه فنيه فيها فنيين تشرف على كل ما هو فني
1: وله من الخبره.
0: وهم دونك هذه في حد ذاتها راي خطوه ايجابيه جدا، ويوريك انه فما ناس داخله تعرف اللي انا فنيش فني لكن نجم هذه حاجه. بالنسبه للحمام، الحمام سوسه زاد موش غريب على المحترفه الاولى، عنده تجربه دونك ان شاء الله يكون استعد منها. ودي جان تيديبو ومحمد علي نفخه ياتي في اطار هذين، ومعناتها انترونور عنده خبره كمان في المحترفه الاولى وكذا، ينجم يجير نسق المباريات هذه. المستقبل الرياضي بالمرسى كيف كيف ثم تواصل، ما صارتش كوبور ما بين ما سبق وما لحق، معناتها ما بين عامر دربيل وعماد بن يونس. وديجا لاباساسيون اللي صارت اكيد صار فيها حديث على انه تواصل المشروع وكذا، وفما خدمه قاعد يبني فيها عماد بارابور على خدمها عامر دربيل. من نجم كنت كون فرحان راهو حبيب ريت هذوما ديزانديس. انا كفني تونسي كي نشوف حاجات كيما هولي احنا ديما نحكيو عليها ونديو بها ونطالبوا بها، انا نشوفوا فيها توا حاجات محليها بسيطه لكن عندها برشا معاني، وتوريك اللي نوادي قادره تخدم في اطار مركز وتحضيرات مركزه ممتازه. وان شاء الله باش نشوفوا بطوله شيقه جدا، وبطوله انا حاجتين بتاتر اللي في في في نظريتي ان شاء الله معناتها يكونوا على نفس درجه التحضيرات النوادي. لي زانفراستركتور نرجع نقول
1: تقدم ساقيد الدير باش تلعب في الطيب المهيري
0: تيرام تاعها
1: حامل سوسه في ملعب سوسه
0: يعني فما
1: هي الكالندري
0: ان شاء الله ان شاء الله. علاش خاطر ساقيد الدير
1: ايضا فما اشكال في تركيز
0: ولاونه فما معناتها الهيئه التسييريه شاده صح باش تلعب في تيرام حامل منف ومن حقها، وانا راه اللي يلزمك تلعب في التيران تاعك يزيني. انا مانيش ناقص مصروف، مانيش ناقص مشاكل بزيت تديد
1: كيما مستقبل سليمان تقريبا كان سبب الرئيسي في مغادرته الرابطه المحترفه ولا ملعبش في الملعب نتاعو.
0: وان شاء الله معناتها النقطه الثانيه اني نحب نتوجه للجماهير تاع نوادي التونسيه كل، راهو ما يغركش توا النتائج اللي قاعده تصير في لي ماتش اميكو، خسرنا ما نعرف شنو وكذا وظاهر لا راهو حاجه باهي بربي، نحاولوا ما هم الا دي ماتش اميكو بور فوار بور تيستي بور فوار لي فاي وكذا، اما ماذا بينا نقفوا مع النوادي بتاعنا ونشجعوا لاخر لحظه.
1: خلي وإن شاء الله موسم ايجابي، خلي موسم
0: وان شاء الله ما نشوفوش اقالات،
1: نشوفوا جماهير كيف كيف. علاش ليه ترجع الجماهير المحليه
0: بالطيف؟ امنيتي وان شاء الله راهي دعوه ان شاء الله وزاره الداخليه وزاره الشباب والرياضه الدوله التونسيه اللي طون تو باش نرجعوا جماهيرنا منا ومنا. وراهو جمهور تونسي واعي ماهوش نتاع تبلبيز الحقيقه، واعي وقت اللي يلقى ان بون ماتش وظروف عاديه راهو جمهورنا ممتاز.
1: يعطيك الصحه حمزه الذيابي على امتداد ساعه رافقتنا في الحديث عن كره القدم، واكيد الاضافه كانت حاصله لكل مستمعينا مستمعي الاذاعه الوطنيه. نكملوا ملف كره القدم من بعد قليل بعد موجز به الساعه الثالثه باش نفتحوا ملف الكره الطايره.
3: تتذكر اول خزره والا اول كلمه؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير على القطعة على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادك ان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء.
4: ما تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: من 1938
6: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
7: أم البدايات،
6: الإذاعة الوطنية التونسية،
8: أولى الإذاعات.
9: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: موجز أنباء الثالثة ظهرا، أهلا بكم. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تعبر عن استنكارها الشديد لقرار وزارة الصحة المضي في تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية لفائدة الناجحين في مناظرة الدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية، معتبرة أن هذا القرار يفتقر إلى أبسط مقومات الجاهزية التقنية والضمانات اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق المصيري. هيئة الاعتماد الصحي تصدر صيغة محينة لدليلها حول التكفل بمرضى السكري من النوع الثاني لدى الكهول، وتدعو إلى ضرورة التوقي من داء السكري من النوع الثاني من خلال اتباع حمية غذائية متوازنة خالية من الدهون المشبعة والسكريات، إلى جانب ممارسة نشاط رياضي بشكل دوري ومنتظم وتجنب التدخين. على خلفية تشكي أهالي بورسق من انقطاع الماء، مدير إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بباجة وليد الزيدي يوضح بأن كل أحياء مدينة بورسق تتزود بالماء باعتماد نظام التداول، وأن انقطاع الماء بأحياء المدينة لا تتجاوز مدته 24 ساعة رغم الطابع الجغرافي وعلو المدينة. اللجان المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية جندوبة تشرع في تنفيذ برنامج وقائي من مخاطر التقلبات المناخية لخريف 26 و2000 وشتاء 27 و2000 المحتملة. إلى أخبار العالم، واستشهاد 12 مواطنا فلسطينيا في غارات صهيونية على مناطق مختلفة من قطاع غزة. ومرحلة تفاوضية جديدة مدتها 48 ساعة بين الولايات المتحدة وطهران عقب تدخل شبكة الوسطاء التقليديين بقيادة قطر وباكستان وبمشاركة تركية سعودية لإقناع الطرفين بالعودة إلى طاولة المفاوضات. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.
9: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
11: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
12: معانا بدات الحكاية، ومعانا بدات سبور.
13: سجل الهدف الأول في آخر اللحظات.
12: وقايد سبور. وقايد سبور.

0: مرحبا، نرجعوا لكم بعد ساعة أولى. تابعتوا معنا كرة القدم، كان معنا حمزة الذيابي، حكينا في عديد من النقاط، أهمها بتبيع عودة نشاط البطولة هذه المنسقات الإفريقية. العودة تكون بالتتويجات بهذا اللقب الجميل، أكيد تشاهدوا فيه في الديجيتال الصور المرئية، أكيد تشاهدوا في لقب ممتاز جدا بتبيع حق منتخبنا لأقل من 18 سنة للكرة الطائرة فتيات في الإسكندرية المصرية، ويتأهلوا لكأس العالم أو بطولة العالم 2027 سعداء باستقبال ضيوفنا الحاضرين معنا في الاستوديو. نبدأ برئيس الجامعة التونسية لكرة الطائرة سي عبد المجيد جراد كيلاني. مرحبا سي عبد المجيد. فقط نحلوا الميكرو نسمع صوتك بتبيع. نسلموا على رئيس الوفد اللي نعود نرجعوا لك رئيس الجامعة التونسية سي عبد المجيد جراد كيلاني. مرحبا سي عبد المجيد.
1: مرحبا بكم، شكرا على
0: الصوت واضح.
1: ايوه شكرا شكرا على الاستضافة من طرف الإذاعة الوطنية، وإن شاء الله نعدي ونصيف ساعة مع السادة المستمعين وعائلة الكرة الطائرة.
0: ومشكور جدا سي أحمد بوسيق اللي هو ديما نسقوا معه وكل الفقرات اللي فيها الكرة الطائرة، أيضا نتائج الأرقام كل شيء ديما يعطينا وحاضر معنا في الإذاعة الوطنية. الإذاعة التونسية كانت حاضرة في استقبال بتبيعة أبطال إفريقيا من خلال إذاعة الشباب، بتبيعة عمل متكامل بينات بعضنا. رئيس الوفد سي رياض الباجي أيضا حاضر معنا، مرحبا سي رياض.
2: مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين.
0: هاجر قرموسلي واحدة من صانعات هذا الإنجاز، لعبة المنتخب الوطني التونسي لأقل من 18 سنة، مرحبا بك، نورتنا وشرفتنا.
1: وهي اللي سجلت آخر نقطة في المباراة.
0: هذه معلومة في برشة.
1: معلومة هي آخر نقطة هي اللي سجلتها في المباراة.
0: راهو ماتش سيري برشا، راهو منتخب مصري فاز علينا في الدور الأول، راهو مشينا للتاي بريك 3-2. خلينا نبداو ميساج نقولوا ساعة مبروك ليكم اللقب.
3: عايش كبيرك فيك.
0: باش نبداو منين منين منين كملنا آخر نقطة في المباراة، كيفاش عشتها؟ كيفاش عشت حلم التتويج للمرة الثانية بتبيع على التوالي بالنسبة للمنتخب أقل من 18 سنة؟
3: الحق ما كانتش سهلة الربح. آخر كورة كي ريت المعنى البونت ماركة ظلمت في عينيا. كلي بالرسمي حسيت تعب الكل، ما مشاش خسارة، تعب السيف كامل ما مشاش خسارة الجملة زاد.
0: والصوت يظل من فرحة متاع تتويج.
1: هاي
3: بالضبط.
0: وصاحباتك زميلاتك يظل قاعدين يصيفوا، فما
3: اللي صيف فما اللي
0: في قليبي يظل
1: كانوا في قليبي الكل.
0: باهي سي عبد المجيد، مبروك التتويج. تتويج اكيد كنتم يمكن تتوقعوه بطبيعة، خاصة في ظل الريادة القارية بالنسبة للفتيات، الله غالب بالنسبة للشباب. هذاك موضوع بطبيعة تنجي
1: نحكيه عليه.
0: مشينا لكاس العالم، حاجة مهمة جدا، انجاز، كيفاش تعلق عليه؟
1: والله قبل كل شيء نحب نشكر جميع المدربين والإطارات الفنية اللي شاركوا في تكوين وتدريب الفريق هذا. يعني هذه مش يعني مش نتيجة متاع السنة بركة، هذوما فريق تدرب تقريبا توا عنده 4 سنوات وهو يتدرب، تعدوا طبعا برشا مدربين على الفريق هذا. نحب نوجه لهم شكري للجميع المدربين والإداريين وكل الفنيين اللي عاونوا ومرنوا الفريق هذا وكونوه باش خلطنا للنتيجة هذه. أنا نتفكر هذه نتيجة جماعية، والحمد لله اللي الناس كل بالمجهودات هذه وصلنا للتتويج هذا اللي ما كانش حقيقة سهل في مصر. تعرف مصر أرض الكرة الطائرة، زادة ما نجموش نكروا باللي الفريق المصري ما عندوش خبرة وما عندوش واحدة. وإحنا يعني النتيجة كانت نتيجتين. النتيجة أولا اللي هي ربحنا البطولة، وثانيا اللي ربحناها في
0: وخاصة التحكيم. يمكن ما حبش تحكي عليه، ديما تحكيم حاس خاصة.
1: لا لا لا انا كنت لا لا لا, لا
0: ما شاهدتش الحق.
1: لا لا لا انا
0: حبيت نسال نقطة.
2: عبد المجيد يكون موجود.
1: انا خبير في التحكيم باش ما نحكي واحد من في المباراة هذاك. في المباراة هذيك الحكم الاول اللي كان هو ماسك المباراة اعطانا حقنا، حتى في اخر كورة حاولوا باش المراقب الخط الكره كانت لداخل وهو ما حبوا يهزوا حبوا يحطوها لبرا. الحكم الاول اخذ القرار معناتها بدون حتى انا نتصور الحكم ما كانش كان يعني من ممتاز في رغم اللي كان شباب شاب معناتها مش واحدة اما سيطر على المباراة.
0: رياض رحلة اللقب ما تبدأ بتبيعة تبدأ من تونس، انت رئيس وفد يظل عمل كبير وإحاطة كبيرة خاصة باللاعبات، وأيضا فما نقطة أخرى يمكن حاب نسألك عليها، كيفاش نجم تتعامل بين فريق هز لقب بطولة إفريقية وآخر ما نجحش بتبيعة في الفوز باللقب واحتل المركز الرابع نحكيه على الفتيان
2: به. نحن المنتخب هذايا اللي مشى وهز بطولة أبطال إفريقيا هذوما كما قاسي عبد المجيد مش خدمة تاع اليوم ولا البارح ولا التربص الأخراني في قليبي ولا في سفاقس، هذا عمل اللي قداش من عام قاعد يتخدم، مدربين داولوا على تدريب الفريق هذايا وكونونا النخبة هذايا. ونزيدك حاجة أخرى اللي العمل متواصل، توا نحن عندنا يو 14 معناها اللي مشى ياخذ الرولاب واللي هم يخدموا قدش من عام وعام جاي بشكونوا حاضرين بقوت ربي وبقوت ربي بشكونوا أبطال إفريقيا زاد، حتى لو 14 قاعدين يحضروا توا بالنسبة للفتيات ولا للفتيان كيف قاعدين نحضروا، عندنا باز باهية وعندنا تبارك الله بطلات أخرين جايين يظهروا البطلات اللي عندنا نحن توا
0: ما شاء الله. أي تفضل كمل.
2: بالنسبة للتحضيرات قمنا بالتحضيرات لازم نقوموا بها من تربصات وغير، وفرنا اللي نجموا نوفروه. بالنسبة للخيبة نتاع الشبان هذيك الله غالب كانت ما كانتش متوقع الحق تاع ربي، خسارة على
0: شنو أسباب كانت
2: خسارة نصف نهائي على ديتاي ظراف معناها على جزئيات ظريفة خاصة في نصف النهائي، كانت رشحنا كان ربحنا النصف النهائي كانت تكون أمور أخرى في النهائي.
0: المنتخب الكاميروني
3: نيجيري
0: لا أنتم ملعبتوا
2: هزمنا ضد الكاميرون
0: كاميرون
2: ثلاثة أشواط مقابل ذكر كلي الكاميرون اللي ربحتنا في النصف في الترتيبية ربحناها في
0: أما تطورت كرة الطائرة الإفريقية
2: تطورت
0: برشا
2: تطورت. أنا انبهرت مردود الفريق النيجيري انبهرت معناها مردود الفريق النيجيري اللي متحصل على لقب رهيب.
0: أقرب شوية الميكرو
1: ولات عندهم في البطولات الإفريقية ولات عندهم إمكانيات كبيرة من صالات من إمكانيات من ماديات من عندهم معناتها تطوروا كانوا يجيوا لهنا يتعلموا علينا توا ولينا بالحق ولينا ناخذوا منهم وخاصة في
0: شنو يتغير البنية التحتية فقط
1: البنية التحتية والإمكانيات. أنا نعطيك توا عندي مشكلة مع الفريق الوطني اللي قاعد يحضر معناتها في بطولة إفريقية اللي الصالات متاعنا مش مكيفة وما ينجموش يترنيهم.
0: هذا نحكي لك بطبيعة
1: هذا من الحاجات يعني تحضيرات صعبة
0: متاع المنتخب التونسي سجل المنتخب الصغريات. خلينا نستعرف بطبيعة السادة المستمعين والمشاهدين عنا أربعة ألقاب، لقب الأول 2006 2008 2024 والرابع 2016 يعني زوز تواليا بطبيعة. بالنسبة المنتخب التونسي شاركنا 5 مرات في بطولة العالم، مرة ذي السادسة 2005 2007 2009 2013 2014. باش نرجع علاش قلت لك انا يمكن التحكيم حتى في الجوائز صاحبه النقطه الاخيره ما نجموش يعطيو الجوائز كلها
1: خلينا اربعه على سبعه.
0: هذا هو بالنسبه لافضل لعبه حره ملك منير القصديبي، افضل حيطه صد
2: لا
0: رانيا شفر
2: لا مش لا ذاك الموسم لا
0: افضل لعبه ايتوم
2: ايتومي افضل لعبه
0: افضل لعبه حره ملك مصرية. منيره القصديو
2: لا مصريه
1: مصريه
3: لعبه حره من ال ام في بي
2: لعبه حره
3: ليبيرو
1: ديريه من الجزائريه.
0: افضل حائط صد رانيا شفاري
3: لا يسر التومي
1: يسر التومي صلحوني
0: مين يسر التومي. افضل موزع ميسم جريد
1: صحيح
0: زيدوني كان فما جائزه اخرى.
2: افضل لعبه وسط شبكه
3: افضل مركز

0: واحده، وقلت لهم انا ماذا بيا ناخذهم السبعه
1: ونسحقوهم
0: في كل بطوله، في كل بطوله فما سبعه
2: ما يصيرش نهزوا للقب وبعدين باش يعطيونا
0: ولا صحيح
2: فما الميداليات زاد حتى ناس باش تشوفوا ميداليات الذهبيه
0: في الاخر. معنا
2: انا نحبوا كان الذهب
0: في الاخر اتفقنا على اربعه بطولات من تونس ويظهر لي معناتها حاجه ممتازه.
2: هاجر يظهر لي الاجواء العامه طيبه مع مختلف زميلاتك، يظهر لي يوفروا كل الظروف بالنسبه للمكتب الجامعي وايضا رئيس الوفد، علاقه كبيره برشا مع المدرب الفريق عبد العزيز بن عبد الله.
3: صحيح صحيح،
2: سهل لكم برشا المباريات يظهر لي.
3: صحيح، حتى زاد لي زادجوان مدام اسماء مدام نهيل عبد العزيز هو الاول عاونونا برشا في الماتش، يعطيونا لي كونسيني ونحن نطبقوا، معناه كان مش هما ما نهزوش تيتر.
2: أكيد نحاولوا نستقبلوا مدرب المنتخب الوطني التونسي اللي قلمه 18 سنة الكرة الطائرة، موجود معنا عبر الهاتف سي عبد العزيز بن عبد الله. مرحبا سي عبد العزيز.
4: مرحبا بك من السكوت، مرحبا بالسادة المستمعين للإذاعة الوطنية.
2: مرحبا بك، ألف مبروك اللقب، يظل لي ثمرة عمل جاد وإحاطة كبيرة بالفتيات.
4: والله الحمد لله احنا توجنا وكان عمل كما قال في مجيد رئيس الاتحاد التونسي لكره الطايره، معناها عمل مع بعض الناس كل الستاف تكنيك المرافق المدير الفني، الحمد لله معناتها ربي وفقنا، اشتغلنا لمده شهر ونص في كثير من التربصات. كنا حضرنا بالنسبه للبطوله هذه والله تحضير واكثريتها معناتها مونتال، معناتها في السيكولوجيك اكثر منه تحضير بدني او تحضير فني او تحضير تكتيكي. الحمد لله يا ربي وفقنا ربي وفزنا في النهائي. بالكل شيء احنا بدينا معناتها سيبر سيبر واحده بدينا، فزنا على الفريق السنغالي المقابله الاولى، بعد فزنا على الفريق الكاميروني، بعد فزنا على الفريق الجزائري، معناها تجم تكون المقابلات هذوما مقابلات تحضيريه. انا يعني بالنسبه لي نحكي كمدرب اول معناتها نحضر بهم للدوره نصف النهائي وللنهائي، انا متاكد معناتها كنت متاكد باش نوصل للدوره نصف النهائي اول حاجه، معناتها يخلينا معناتها نترشحوا لبطوله العالم، وبعد وقت فزنا في الدوره نصف النهائي وتمنى على البوديوم معناتها مرتبه ثانيه ولينا نخمموا وخممت برشا في
2: كيفاش حضرت له الدور النهائي سي عبد العزيز، خاصه انه نهزمته في الدور الاول 3 أشواط مقابل 0، يعني مباراه ماهيش سهله، قدامك مباراه صعيبه امام فريق منظم منتخب منظم الدوره.
4: سؤال في مكانه، انا طلبت من لعيبه طلبت 2 نقط، عملنا ديزوناج مع بعضنا في الفندق، طلبت 2 نقط خاطر من البنات اسمعوني انا عندي الاكسبيرينس وعندي الخبره في البطولات هذوما. شوف انا باش نطلب النقطه الاولى الهجوم القوي والسريع، واثنين الارسال القوي، على خاطر انت وقت بتلعب ارسال سهل باش كيف تلعب مع الفرق المصريه، فرق مصريه عندها معدات كما قال في مجيد معناها في معدات في كره الطائره عندهم مستقبل كويس، عندهم اللحمه، فريق عزيز، فريق فرق قويه في سوسوا وليد وبنات. احنا خدمت على 2 نقاط هذوما، حضرت على المقابل اللي خسرتها 32 في الشوط الاول، زدت بنيت عليه وقلت معناتها انا قلت 32
2: سي عبد العزيز. سي عبد العزيز حاول غير المكان نتاعك باش الصوت يكون واضح هكا تكون الاستفاده حاصله.
4: هكا
2: صوت واضح نسمعوا فيك الكل درا الحضور، ماك تعرف سي عبد المجيد حاضر معنا، سي رياض الباجي واللعبة نتاعك هاجر القرم مصلي حاضرين معنا، بتبقى نسمعوا فيك الكل والمستمعين الإذاعة الوطنية الكل.
4: صدق النصب بالنصب الكل ونصب سي عبد المجيد
2: رئيس. يسمعوا فيك تحبوا تفاعلوا تفاعلوا راه.
4: ولا سي الباجي واللعبة هاجر نصب بالنصب الكل، ومرحبا بالسادة المستمعين للإذاعة الوطنية.
2: مرحبا.
4: نرجع لك اذا نحبوا نتفاعلوا الناس الكل، ما عندي حتى مشكله. انا بنيت على المقابله اللي اخترتها مقابله مصر، جي ان بو ديكسبيريونس وقول معناتها سي انا نوتر فورتي، معناتها الماتش كي وصلنا 30 و32 نجموا نرفعوا، وعملنا سكور بي معناتها سكور بي خارق للعاده معناتها 25 22 و25 21، كان عمل الجماعي ستاف تكنيك نتاعي الكل مع بعضنا، كسوا اداريا كسوا فنيا، الحق مشكور.

0: من الناس كل اللي خدموا كما قال سام مجيد، سواء المدربين نتاع قبل سواء المدربين اللي احنا
1: مستقبلك انت مع المنتخب نحكيوا عليك انت
0: بسام الكراتي. سامحني قلت حاجه هي الارضه بسام الكراتي راه ما تخفى عليه حد شيء، رحنا باتصال معاه وينصحنا وقال لنا شنو نعملوا وما نعملوش وعندنا برشا إذا حبي تكون تساعد معايا تفضل.
1: يا سي عبد العزيز أنت المستقبل متاعك مع المنتخب التونسي مازلت باش تقعد ولا باش تمشي؟ أكيد عندك عروض من النوادي.
0: والله العظيم شو باش نقول لك أنا
1: يعطينا صحيح يعطينا صحيح
0: ما نحبش نمشي. هاي معناها إذا احنا كبرنا تو بيتيتر نعطيو شوية للإكسبيرونس للبنات الصغيرات.
1: خلينا نشوفوا رئيس الجامعة يتفاعل معاك، شنو رأيك في الكلام تاعو؟
2: لا قبل كل شيء موافق علي على الامور الفنيه، انا مانيش فني في الكره الطائره لما حاله ما موافق.
1: لا نحكيوا على المواصله نتاعي.
2: لا طبعا احنا تو عندنا بطوله العالم ان شاء الله يوم الاثنين. اليوم الاثنين باش نقصدوا ربي للشيلي. ان شاء الله نعملوا نتيجه
1: اقل من 17
2: سنه. طبعا فيهم اكثرهم من البنات اللي كانوا في مصر واللي خذوا البطوله هذه هم اللي باش يمشيوا ان شاء الله. ان شاء الله نعملوا نتيجه باهيه. سي عبد العزيز على حتى وباش يوصل معنا يكمل المشوار نتاعو نتاع البطوله هذه
1: بطوله
2: العالم. ومن بعد طبعا بعد ما نكملوا بطولات العالم الكل باش نقعدوا في المكتب الجامعي ونقيم كل فريق وكل سيرتو الفرق الناشئين هذوما كل فريق ايش عنده. اللي باش يكمل معانا يكمل معانا، وانا نامن بحاجه اللي كونه ما يقف على حتى حد البولي.
1: سي عبد العزيز نعطيك كلمه اخيره باعتبار ان الوقت ما عادش عندنا برشا ونغلقوا ملف الكره الطايره، نخليه لك كلمه الختام سي عبد العزيز.
0: والله كلمة الختام نتمنى الفرق هذوما لي 14 ولي 17 ولي 18 ثم تواصل في العمل ان كونتينيتي دو ترافاي، وان شاء الله بقدرة ربي في العمل نطور الفرق الافريقية كيسوس باكينيا كيسوس باكينيا بحكي لك وقت باش توصل في الفريق الاكابر. ان شاء الله بقدرة ربي ما ثم كان خير بالنسبة للرياضة كرة الطائرة.
1: يعطيك الصحة سي عبد العزيز بن عبد الله مدرب المنتخب التونسي لأقل من 18 سنة فتيات الحائز على لقب القارب المتأهل لكأس العالم. حابين نحكي في برشا مواضيع خاصة البطولة الوطنية الرابطات وأيضا عدد النوادي، لكن باش نقتصروا على بعض بطبيعة الفقرات الأخرى. باش نحكيو على التحضيرات خاصة لدورة ترشيحية الألعاب الأولمبية للكرة الطائرة الشاطئية، البطولة الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية 2028 وأيضا بطولة العالم 2027، كيفاش حضرتوا لهم وشنو
2: هي؟ والله تو بالنسبه للتحضيرات، بالنسبه لتحضيرات الفريق الاكابر اللي باش يشارك في الالعاب البحر الابيض المتوسط وباش يشارك في بطوله افريقيا اللي عندنا فيها اشكاليه صغيره كبيره، مش اشكاليه كبيره اللي هي باش تدور في الكونغو، والكونغو فيها الجائحة متاع الليبولا. اتصلت أنا بالاتحاد الأفريقي باش نحاولوا نغيروا المكان، لكن القرار مش بدينا احنا. هذه الإشكالية. لكني توا عندنا المدرب الوطني متاعنا سي كاميليو بلاتشي موجود حاليا. لا قاعد يدرب أموره واحدة. هذا مرض حتى واحد من الجميع واحدة. بربي هنا نحب نحل قوسين هنا
1: في دقيقتين
2: دقيقة. بربي نطلب من جماعة خاصة جماعة الفيسبوك اليوم البارح فما شكون يكتب يتمنى لي في الموت
1: لطف.
2: ينعم سيدي قال رئيس الجامعة قال رئيس الجامعة صارت له جلطة معناتها وسلم وعداها سلامات.
1: لا بيه سلامات.
2: أما المرة الجاية راه مش باش يتعدى منها. نحب نجاوب كلمتين، أنا ما نحبش ندخل فيها الوحدة هذه. راهي الموت بيد ربي حتى واحد من الرجال يتحكم فيها.
1: لطف عليك وعمرك طويل وكثير تنفع الرياضة التونسية من خلال إشرافك الجامعة التونسية للكرة الطائرة. يعطيك الصحة سي عبد المجيد. رياض الباجي خليك كلمة في دقيقة ونص نقصر معاك.
3: الحمد لله نحن تو أبطال أفريقيا. الخدمه كما قلت لك مازالت متواصله. غدوه باش نمشيو للشيلي ان شاء الله بقدره ربي. ان شاء الله ربي يوجههم خير. نحيي البنايات هذوما ما شاء الله عليهم، راهم كانوا في الجزائر مع الفريق القومي الاكابر، كانوا مع الاكابر ومن بعد مشاو لمصر ومن بعد ماشي ومن بعد باش يمشيو لكينيا.
1: هما البطلات والابطال راهو اللي يرتاح ما يجيبش يكون بطل.
3: نشد على يدين الاولياء نتاعهم ما شاء الله الاولياء كانوا ديما معاهم يجيو للمطار يحبوا يعاونوا. تصور انت اولياء يحبوا يعاونوا ويحطيوا الراي ويحبوا ما شاء الله عليهم نوجه لهم تحيه اليوم الاولياء نتاعهم وان شاء الله ديما من القدام ان شاء الله.
1: هاجر قراموسلي صاحبه النقطه الاخيره في اللقب نعطيك كلمه بطبيعه اخيره قبل ما نختموا ملف الكره الطائره.
4: تفضل. الحمد لله عتيتر ما كانش سهل. نشكر البنات نشكر الستاف نشكر عائلتي وما كانش سهل الحمد لله.
1: وباش توعد
4: نوعدكم تيترويت اخرين وان شاء الله نعمل حاجه بها في الشيء يا رب.
1: يعطيك الصحه.
4: نوعدكم برشا تيترويت اخرين.
1: لاعيبه المنتخب الوطني التونسي اكيد بالتتويجات وبالميداليات. نكملوا فقره الكره الطايره وباش نفتحوا ملف الرياضات الفرديه. يكون حضر معنا شكر الحاج واحمد خضري.

مش الطول رشكت الناسي قلبي لا تلومني على جرحك اصبر يرجع للغالي الايام الداوي.

0: مرحبا، ماضي 3:35 دقيقة، نرجعوا في الجزء الثاني من وقاية سبور. بدينا معاكم من مصعتين حدود الساعة الخامسة. الساعة الأولى تبعتوا معنا الحديث عن كرة القدم وتحذيرات النوادي والرزنامة والمسابقة الإفريقية والقرعة. كيف كيف حكينا هذا تويج منتخب أقل من 18 سنة للكرة الطائرة بالتاج الإفريقي وتأهل لبطولة العالم في النصف ساعة الأولى، وتوا نصف ساعة الثانية وأيضا ساعة الأخيرة باش نخصوها للرياضات الفردية. وكالعادة موجودين معنا، حاضرين معنا في الاستوديو شاكر بالحاج. مرحبا سي شاكر.
1: اهلا وسهلا حبيب، مرحبا بك وجميع مستمعي الاذاعه الوطنيه واخونا سيد احمد.
0: استقبلته انت، مرحبا سيد احمد.
2: مرحبا، مرحبا سي شاكر، مرحبا بالساده المستمعين كل. ان شاء الله كالعاده تكون ماده رياضيه مفيده
0: والاضافه اكيد باش تكون حاصله وموجوده في الاذاعه الوطنيه. عندنا برشا احداث، برشا بطبيعه مداخلات، نحاولوا في الساعة ونصف هذه نحاولوا نوفقوا بطبيعة بيناتهم الكل. وكالعادة ما جاش يدي فارغة سي شاكر، كالعادة الدخلة والبطبيعة لروبريكا متاعنا كما العادة.
1: وي الدخلة ما تعرف توا احنا في شهر اوت والليشيونس المهمة برشا اللي تستنى في الرياضة التونسية، وخاصة عدد الرياضيين وعدد الرياضات اللي مستهدفين باش يشاركوا توا في سيلمان 184 رياضي. نهار احنا اليوم نهار 2 اوت، الافتتاح نهار 21، معناها اقل من 3 جمعات. المسابقات تبدا نهار 22. الكونت ا روبور بدا، باش نبداو نحسبوا توا جي موان 20 جي موان 19 ايتترا. دونك العاب هذيا شويه حبينا نحكيوا عليها، اللي معناها في جنوب ايطاليا في بلده صغيره تارانتو صعيب شو واحد يخلط لها يتعدى على روما مطار برنديزي، فما اشكاليات تاع الترانسبور. لا هما الاختيار باقي يختاروهم حبيب باش يخليو اك الجهه هذيك تتطور رياضيا. مثلا هي توجيه هذيك ما عندهاش مسبح اولمبي، هاو حضر المسبح اولمبي، حضر في الاخر بالكل كان حاض 15 جويلي، حضر كان نهار 25 جويلي، عملوا تيست التيرانات تاع التنس مازالوا كي حضروا، زاده معناها سباق ضد الساعه. ما تعرف احنا في البحر الابيض المتوسط باقي مستنثين، راهو كي تنظم ايطاليا من الريف نور ولا تنظم بلد من الريف سود كيما تونس ولا الجزائر والمغرب، باقي فما الكورس كونتر لا مونتر. تبقى المره هذه السكنه باش يجي وقت اللي باتو دو كروزير، سكنه مش في الفيلاج، جايين هاللي باتوا هذوما نهار 15 و16 اوت جايين جيفون سانستالي غادي في البورت نتاع تارنتو. معناها فما امور تاع لوجيستيه لازمنا نردوا بالنا عليها،
0: ونحن حاضرين
1: ان شاء الله، ان شاء الله نكونوا حاضرين. يظهر لي عندنا مسؤولين مشاو هالعوام هذه 10 15 مره لتارنتو، يعرفوا صحيح تبدا تستنى فيهم هي كهرباء قدام المطار، ما يراوش لي ديفيكولتي، اما بتهيأ لي اللي معناها فايقين اللي مطار برنديزي للتارنتو ساعة سوقان، معناها بالبوس ولا بالكهرباء. السكنة هذه أول مرة تصير في التاريخ في الباتو دو كروزير مع منتخبات متاع رياضات جماعية ورياضات فردية وسبان وطلين وفرنسيس، كيف تقسم السكنة هذه الكل، معناها كاستات شينوارة ومسهل، معناها لجنة التنظيم.
0: دونك احنا زمنا على الوفود نحكيه على الإعلام لازمنا كيفاش ينجم ممكن يوفق في التغطية
1: متاعه. لا لا لا الإعلام الحقيقة باقي يقرأوا له محسابه، خاطر شو باش تنجح تظاهرك هكا يلزم الإعلام يكون موجود في أحسن الظروف. معناها أنا نحكي توا على الرياضيين الإشكالية هذه. دونك وحاجة أخرى زاد اللي قلقتني، اللي نحس فما أجواء مشحونة ما بين اللجنة الوطنية الأولمبية وسلطة الإشراف في تحديد الناس اللي باش تمشي الألعاب. اليوم يلزم الناس كل تتضافر جهود، يلزم كل تتفهم بعضها. معناها اليوم وفد طبي الحقيقة يقف عليه المركز الطب الرياضي، خاصة المركز قاعد يعمل مجهودات كبيرة. دونك اليوم شو يا حبيب اللي عنده الامكانيات وعنده الفلوس وهو يفينانسي هو اللي عنده البوفوار. هكا حتى في العالم الكل لجنه دول الاولمبيك كيفاش خرجت منها؟ من الفلوس اللي دخلتها من الالعاب الاولمبيه، من الدرو تي في، من سبونسورينغ، من الباريناج. اليوم هي كيما الفيفا، معناها يسو سوفيز ا او ميم وزياده. دونك حد ما يجي يكلمهم، تحب انت تعمل كل شيء
0: تقرر
1: تقرر خلص سكر طياره، اعطي لارجونت بوش، اعمل
0: ليكيبمون.
1: لجنه وطنيه اولمبيه قداش عندها؟ سمعتش عملت ايكيبمونتي؟ قدام مره نحكي كل اربع سنين يا ولادي اعملوا ايكيبمونتي راهو مش الرول تاع وزاره ولا تاع جامعات راك انت لجنه وطنيه اولمبيه تلهي اوموان بهذا دونك اليوم ما تجمش وفد يكون من اللجنه الوطنيه الاولمبيه يعدي وفد الوزاره مع كل احتراماتي لهم زوز ويلزم يخدموا مع بعضهم ما يلزمش الرياضي يرى الريتيسونس هذه يفيق اولادنا وبناتنا راهو ولا المسؤولين الفنيين اللي ديتي يعني الممرين القوميين يحسوا بالحزازيات والترايمون هذا
0: في اخر وقت
1: فهمتني ما صاروش فهمتش ما عاد سمعت بهم انت
0: ما سمعتش
1: حسيل انا هذا اللي مقلقني اليوم ناخذ لك اكزامبل هاي سيدي هاو باش نعطيك فكره مثلا عام ناول في 2025 اللجنة الوطنية الأولمبية قد صرفت على الجامعات وعلى الرياضيين 629 مليون في 2025 هذا شيفر أضعف شيفر من عام 2018 تعرف عام ناول قداش مليار و965 معناها يعطيهم الصحة جابوا بريس 2 مليار وذاك شي لازم يعملوا على رواحهم لا لجنة مشتركة وتصب الوزارة يعملوا على رواحهم اليوم ما تجمش تصرف زوز مليار عام تلاني اولمبيك تو يحكي لك هاو فني قدامنا يلزمك تصرفهم في 2025 2026 غادي التحضيرات تصير عام الاولمبياد ما تجمش اللي باش تصرفوا ما عادش في عام تنتيجة معناها الناس ترشحت ديجا من 2023 2024 تصرف ما تصرف دونك اليوم كي تصرف انت 690 مليون معناها اضعف معناها مساهمة للجنة الوطنية الاولمبية للجامعات والرياضيين من عام 2018 والوزارة قديه صرفت عام ناول 52 مليار ما بين 52 مليار وما بين 629 مليون 1.2% جي تحب انت بعد تفرض معناها الديليغاسيون بتاعك هذا هو اللي بربي شكون فما شكون البارتي الثالثة اللي سي سي سي دحمد اللي تراها تجم تقرب ما بين الاطراف كل واحد في شيرة يخدم في دوسيه وقربة له
2: هو سي شاكر نحن انت تعرف احنا عندنا تقاليد في المشاركات في الالعاب بصفه عامه سواء كانت العاب بحر ابيض متوسط سواء كانت العاب اولمبيه ولا العاب افريقيه وكان كل طرف عنده الجانب الاداري واللوجستي نتاعه وكانت الامور كلها تمشي معناها مريقله سواء
0: كل واحد عنده دوره نتاعه
2: سواء في الامور اللوجستيه وهذا هو اللي لازم يكون راهو لازم راهو لازم اللجنه الوطنيه الاولمبيه ديما دورها راهو تكميل للوزاره نحن نعرفوا اللي سلطه الاشراف هي الممول الوحيد على مستوى البيجي والميزانيات للرياضات الفرديه ولكن زاد المشاركه نتاع اللجنه الاولمبيه معنى اللجنه الوطنيه الاولمبيه مهمه وزاد تعاون النقص اللي موجود يمكن هي في بعض الرياضات نجم تكمله ونجم هو اللي يكون المساعد ولهذا ذاك علاش ما فهمش علاش انه وزاره سلطه الاشراف واللجنه الوطنيه الاولمبيه ما يخدموش مع بعضهم في هذا المجال وخاصه في الاجواء هذه
0: مش تستنى
2: هذه حاجه بديهيه وصارت من قبل وقاعده تتواصل توا سواء في تحديد تركيبه الوفد سواء كان اطارات فنيه ولا الا اطارات طبيه ولا الناس المسؤولين
0: تربح الوقت
2: باش تمشي مع الوفد اكيد نربحوا الوقت ونربحوا راحه الوفد نتاعنا المهم عندنا شنو هو نحن المهم ان الرياضيين يلقاو الناس اللي دايره بهم في التاطير ناس فعاله سواء في اطار فني ولا في اطار طبي ولا في اي حاجه اخرى هذا هو المهم هو توا
0: واضح
1: باش إضافة صغيرة هي للجنة ألعاب محض متوسط معناها باش توفر 500 ألف دولار للجان الوطنية الأولمبية 26 المشاركين حسب عدد المشاركين متاحهم عملت الحساب سي دحمد سي الحبيب معناها 500 ألف دولار قسمت على 4000 رياضي جات على كل رياضي 125 أورو أما الوفد متاعنا نحن فيه 184 كي تعمل 125 أورو ما تجيش حتى 80 مليون هذا حبيت نقول اللي هما علموا عليها هذه اللجنة الدولية متاع العاب متوسط اللي معناها 80 مليون ما تعملش حتى تساكر مش حتى تساكر حتى وفد متاع كرة الطائرة باش يمشي ما معناها ما تلبيش باللي بزوان متاعه
2: مسالش نعطيوها للناس اللي باش تعمل ميداليات نعطيوها للناس اللي باش تعمل ميداليات علاش ليه
1: يعطيك صحة هذه
2: تعاون
1: على الخير ان شاء الله ان شاء الله
2: نتاع الناس اللي تعمل ميداليات انا حبيت نعطي حاجة شوف ايطاليا تو هذه رابع مرة هذا اللي سي شاكر تنظم الالعاب البحر الابيض المتوسط من نابولي الباري للبسكارا تو تورنتو هذا اللي معناها ايطاليا لقات افادة من تنظيم مثل هذه الالعاب الاقليمية لانه شوف هي العاب تنظم كما قال سي شاكر في الجهات والجهات هذيك هي اللي تربح اللوجيستيك سبورتيف كما قالك تو مازال كي تعمل تيسين وراي تحسنت كل القاعات الرياضيه وراي تحسنت معناها حتى التجهيزات الرياضيه بالنسبه للرياضيين نتاع الجهه هذيك. وهذا مهم من الحاجات لازمنا زاد نحن نخمو فيها انك تنظيم العاب كيف هذه كبيره ولا حتى العاب افريقيه راه تساهم في ان نحسنوا من البنيه التحتيه نتاعنا للرياضيات. شوفوا نحن توا القاعات اللي تدرب فيها المنتخبات الوطنيه راهو مع السخانه هذه راهو مع السخانه ما عندكش
0: برك نحكيو فيها
2: سخانه ما عندكش فكره وتوا معناها ان الاوان باش نخموا باش ان نحسنوا شويه نحطوا الكليماتيزور نشوفوا كيفاش نعاونوا الجامعات بشويه بيدجي باش نجم تعمل التهوئه الباهيه ولا الكليماتيزور الباهي باش نوفروا ظروف. شوف هي تتطلب ولا ما تتطلبش توا ولات حاجه ضروريه
0: اساسيه
2: وجات حاجه اساسيه. هنا شفنا نحن في البلدان الاخرى كلها القاعات كلها مجهزه بحاجات من الحاجات اللي تسعى لها توا الناس انها توفر ظروف طيبه للرياضيين نتاعنا توا ولا انك باش تحط تهوئه ممتازه ولا كليماتيزور في قاعه اللي تترنى فيها المنتخبات الوطنيه ولات حاجه بصراحه حاجه ضروريه
1: خارقه العاده. سيد احمد مشكور سبقني في الفلوب تاع اليوم حبيت توب قبل مثال شان نحكي بفلوب. سيد احمد عنده الحق هو مدير فني سابق ويعرف المعنى اللي ساكريفيست على اللي سبورتيف هذوما. نهار الجمعه جوستومون كنت نحكي معاه في اللوف مشيت نتفرج في منتخب التيكواندو يتمرن سي انسيبورتابل راو ما نعرفش كيفاش راو كان شفتك الحماس نتاعهم وك السيريو نتاعهم حالين معناها شو اسمه
2: البيبان
1: نتاع السكور محلولين باش فماشي
0: راهي سخانه يعلم ربي بها راهي
1: شنو اللي فيها
0: قاعه مغطاه راهي تبدا في الهواء تلق وانت سخون
1: ابطال هذوما عالمين اولمبيين قد حسلوا هذا هو معناه الحقيقه الفلوب اللي حبيت نحكي عليه راهو نجموا بتجهيزات كما قال خفيفه نجموا نوفروا هذا
2: نجم حتى سي شاكر راهو حتى الجامعات تو بالمنطق الجديد نتاع الجامعه اللي تعول على روحها ولا الرئيس للاتحاد رئيس الجامعه اللي يحب يعول على روحه يلزمه بصراحه ما يقعدش يستنى ديما المساهمه نتاع سلطه الاشراف ولا غيره يعمل على روحه ويحاول يجيب
1: سيتو سيتي سبورتيف متفاهمه
2: معناها ديكليماتيزور للقاعة نتاعو للرياضي نتاعو راهي ماهيش صعيبة شوية اجتهاد شوية ناس تتحرك منه مرة يوفروها راهي ماهيش معناها حاجة نقعد نستناو نحن
0: شوية شهر
2: الوزارة باش هي اللي تعمل والوزارة هي اللي باش تحل الصفقة اعمل صفقتك على روحك على مستوى الجامعة اعمل ليتود نتاعك قداش يلزم قاعتك من واحد ولي زيد توكل على ربي وانا ريناها نحن في قاعة الجيدو قاعات الجيدو تو من احسن القاعات
0: وكيفه
2: كل صراحه يا اخي وعندها سنين مش من تو معناه
1: خاصة عندنا المدير العام البي دي جي نتاع السيتي متفاهم رياضي ومتفاهم كي جامعه تجيه باش يعملوا حاجه كيكا بروفيزوار على الاقل هالشهر اوت قبل الالعاب المتوسطيه هذيا معناها ما يهمش
0: شي شي شي قبل الالعاب المتوسطيه
1: نمشي تي
0: هي كان من المفروض منذ سنوات
2: احنا حتى مع التطور اللي صاير هذايا في المناخ والقلبان نتاع الطقس اللي صاير
0: سخان اكثر ولات
2: كان ديما نحن سخانتنا معتدله شويه نجم نحملوا شويه تو بصراحه واللي جاي فهمتي اللي جاي القدام ما شوف هذه من الظروف اللي تتوفر هذه النخبه المنتخبات الوطنيه
0: ما تقولش ضحي تقولني ما تقولش
2: كل جامعه كل جامعه تعول على روحها رايتها وتلقى الحل
0: من الضروريات الاساسيه حاجه اخرى
2: نعاود نقول لك هاكا عندكم مثال صاله الجيدو استانسوا بالمثال اللي موجود في صاله الجيدو واللي يزيد حركوا توكلوا على ربي
1: مليح باقي في الفلوب هل نتفكر نهار 24 مارس 2016 الاخ صدق تويتي كان وقتها التشيدو بريس تاع وزاره الرياضه
0: تحيه لي
1: نسلموا عليه كان يعمل في عمل كبير حقيقة يبعث لنا احنا الصحفيين معناها الاخبار الكل وقتها في وزارة الرياضة بالميل خبر صار للرياضيين صدور الامر المتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي لتعاونية الرياضيين وطرق تسييرها هذا 24 مارس 2016 عندها 10 سنين الحكاية والتو ما صارت التعاونية هذه اللي باش تعاون هالرياضيين وبصفة عامة حتى من لي زوفيسيال لي زاربيتر هذوما اللي بداو اون ديفيكولتي سو لو بلان سوسيال التو ما صار خلينا نمشيو تو فيسع يزيونا من الفلوب نمشيو للتوب والفلوب كوانسيدات اليوم مع الميداليه السابعه في المصارعه العالميه من بعد مروه العامري وهاديه طرابلسي ونزيها حمزه في 2009 في انكارا ومن بعد خديجه جلاسي وساره الحمدي في 2022 في الاواسط كذلك الاو 23 ومن بعد الميداليه زاد المنساويش 2017 اكابر نتاع مروه العامري اليوم جاتنا الميداليه السابعه اللي باش يحكي لنا عليها اكثر سي احمد تاع تسنيم عثيمني هكا 15 سنه 40 كيلو هذايا هو التوب نتاع اليوم
0: يظل اول ميداليه في العمر هذا.
2: هو كما قال سي شاكر هي 7 ميداليه عالميه بالنسبه للمصارعه النسائيه في الكاتيجوري في الكاتيجوري الكاتيجوري هذه. البدايه كانت 2009 بثلاثه ميداليات برونزيه عن طريق هادية ترابلسي، نزيها حمزه ومروه العامري، ثم بعدها جات الميداليه الفضيه في الكبريات مع مروه العامري اللي سبقتها ميداليه برونزيه اولمبيه، ثم واصلت خديجه الترابلسي ميداليه برونزيه في الوسطيات، وفي تحت 23 سنه كملت سوار سارة الحامدي، سامحوني سارة الحامدي تحت 23 سنة بميدالية برونزية، ويجي اليوم التتويج الأول والإنجاز يعتبر إنجاز تاريخي في صنف الصغريات هو تحت 17 سنة. آخر نتيجة كانت عنا خديجة جلاسي وزينب الصغير مرتبة خامسة، اليوم جاء تسنيم العثيمني وعملت دور نهائي وعدت باركور بكل صراحة ممتاز ممتاز جدا. معناها انا واحد من الناس كفاني شخت بطريقه اللعب نتاعها، مسميها رائعه، تسنيمه رائعه، حضور فني كان واضح،
0: شخصيه تنفرد وتفرد.
2: شوف هي في
0: التسميه
2: في, في, في العمر هذايا وعمر 15 سنه تبارك الله، ابار انه الموهبه التسنيم ورات روح قتاليه عاليه جدا، ورات زاد تحكمها في الايقاع نتاع اللقاء في في في في حاله الهجوم وفي حاله الدفاع. يعني كانت حتى خاسره 4 نقاط وما تاثرتش ورجعت وربحت 6-4، ولقاءاتها كانت ديما بالنقاط الفنيه 6-4 6-3، وقت اللي تاخذ هي الافضليه تحاول هي الديريجي المقابله نتاعها للاخر، وهذا في عمرها هي معناها يتسمى يعطيها الصحه ظاهره،
0: فما خبره معناها،
2: فما تحذير، فما خدمه مع المدربه نتاعها فاتنا الهمامي اللي نباركوا لها ونقدموا لها زادة تحية، لأنه فاتن الهمامي كما نقوله بالنسبة لهي تسنيم ما جاتش توا. فاتن الهمامي سيتان بروجي كان بالنسبة لهي تسنيم يمكن عندها 3 أو 4 سنوات، وتسنيم راي موجود على مستوى المنتخب الوطني، موجودة حتى على مستوى المعهد الرياضي، وفاتن كانت بالنسبة لهي الرياضية هذية من الرياضيين اللي معناها تعول عليهم واعطى ثقتها فيهم وكانت ناجحة
0: بالنتيجة، المسؤولية
2: بالنتيجة اللي تحقت كانت ناجحة. نتيجة معناها كما نقولوا تسنيم هي رقم واحد،
0: وين تشوفها تسنيم ان شاء الله قدام،
2: ثم المدربة، انجاز يحسب للجامعة التونسية للمصارعة سواء كان المسؤولين اللي موجودين توا ولا المسؤولين السابقين، لانه ماك تعرف راه التواصل هو والاستمرار تاع الخدمة، برشا فنيين وبرشا مسؤولين وبرشا رؤساء جامعات وبرشا مديرين فنيين. تسنيم توا الحاجة الباهية انه الميدالية باهية، لكن الحاجة الأهم عندي أنا أنه على القليلة فما أنتالون إيدونتيفي قدامنا، تو فما مشروع متاع بطل اليوم قدامنا، يلزم المشروع هذا نعرفه كيفاش نديروه ونعرفه كيفاش نقدمه بتسنيم القدام، لأنه مهم النتائج على مستوى الأصاغر والصغريات، لكن ديما الأهم النتائج هي على مستوى الكبير من بعد في الأكابر والكبريات، والأهم عندي أنا هو الاستمرارية، لأنه أبار تسنيم المنتخب اللي شارك متاع الصغريات اليوم في بطولة العالم، راهو منتخب ككل أظهر أنه منتخب متاع مستقبل
0: إن شاء الله.
1: بالنسبة تحكي على رحمة الرزقي، على آمنة الهمامي، على زينب الناصري، هذوما اللي يشاركوا.
2: زينب ربحت مقابلة وخسرت مقابلة،
1: مرتبة 9 مرتبة 11.
2: زينب الرزقي ربحت المقابلة الأولى وخسرت المقابلة الثانية بفارق نقطة، وقدمت أداء بطولي. أمنا الهمامي ربما كانت هي الأولى اللي لعبت، وربما ضغط متاع بطولة عالم، ولكن هي طفلة راي بطلت إفريقيا وطفلة عندها مستوى زاد ينجم يكون يتطور ويتحسن. وأبارسي شاكل البنات هذوما راهو فما خزان كبير متاع بنات صغار عمر 15 و16 و14 سنة اللي موجود، واللي راهو ينجم يعاون عليه مستقبلا.
0: راهو على جزئية نجمو نلقاو تيتر، نجمو نلقاو ميداي، نجمو كيف نجمو نخسروه.
2: شوف
0: على ديتاي صغيرة،
2: هو في العمر هذا
0: نستعرف،
2: شوف في العمر هذا المشاركات
0: الوقت
2: في العمر هذا المشاركات مهم،
3: ومهم النتائج بقدر ما هو زاد أهم من هذا هو استمرارية البنات هذوما، حتى البنات اللي ما شاركوش اليوم هما ما شاركوش ما خذوش فرصة، لكن لازم يواصلوا يخدموا باش تجيهم الفرصة ويثبتوا زاد اللي هما جديرين بأنهم يكونوا ان شاء الله في مستقبل في البوديوم مستقبل
1: ان شاء الله الاسبوع الجاي. معناها احنا اليوم راهو توب جمعه جاي نحكيوا مطولا على الفتيات نتاعنا ونستاذنوا تسنيم ونحكيوا معاها مع مدرب نتاعها ان شاء الله وناخذوا وقتنا باش ما كما يقولوا الانجاز هذا ما نتعداوش عليه على
0: مدير فني ثلاث. وبطل يعني في المصارعه غصت معاه في الاسئله اللي
1: يصير فما زاد
0: على وقته
3: هو الحديث برشا راهو على تسنيم وعلى خاطرها توا النتيجه حصلت ولكن المستقبل شنو
0: صحيح
3: خاصه بالنسبه للتسنيم توا
1: وفي الاولاد سي دحمه الاولاد لموشي براع لموشي يشارك في مصارعه حره كهو هذاك اش عندنا معناه
3: هو شوف فهمت انا انه الجامعه عملت استراتيجيه انه اللي يعمل ميداليه ذهبيه في البطوله القاريه هو اللي ياخذ فرصه بطوله العالم وربما هذا تسمى من الحاجات المعقولة. لكن احنا حتى في الولادة لو قبل ما انا كانت عندنا نتائج قريبة كان عندنا مجد معاه في مرتبة سابعة في تحت 23 سنة احسن نتيجة كانت في الاكابر رضوان الشابي مرتبة ثامنة واحسن نتيجة زادة كانت في الحرة على مستوى رضوان سامحوني سليم الترابلسي عام 2013 عمل مرتبة سابعة معناها راهو حتى على مستوى الولاد اذا شوية خدمة شوية نمنوا بالطاقات نتاعنا الشابة هذي وهما زادا يمنوا برواحهم هاو راهو تسنيم شنو تنجم عملت
1: شيفر ديجور سيد احمد شيفر ديجور
3: راهو انا راهو شوف
1: الاسبوع الجاي
3: لا لا لا لا, لا, لا. فما حاجتين ولا حاجتين في خضم الحصة راني لازم نزيدهم على تسنيم من الحاجات المهمة سي شيك اليوم اذا يحب يعاون تسنيم صحيح تسنيم راهو نحبوها نحنا 15 سنة موجودة تحت 17 موجودة في كما نقولوا نحن الصغريات لكن أنا نحب نشوفوها نحب نشوف مروة عمري أخرى علاش ليه نحب نشوفوها
1: أسبوع الجاي باش نحكيوا على تسنيم مطولا وعلى المصارعة لو شيفر دي جور قولنا درج
0: أقل
1: 498 منتخب الإيطالي بشارك في العاب متوسطية هو الشيف الركور أقل شوية من 498 رياضي إيطالي باش يشارك كيما اليوم نهار 2 أوت كيما اليوم 2009 في روما أسامة الملولي فاز بالذهب الوحيدة متاعه في بطولة العالم مسبح 50 في 1500 متر حرة كيما اليوم زاد 2 أوت 84 في لوس أنجلوس فاتن غطاس تشارك في الألعاب الأولمبية وحتمت الرقم القياسي الإفريقي دقيقة و5 ثواني 91% في 100 متر فراشة كيما اليوم كذلك في المسبح متاع المنزه 2 أوت 88 سند الغربي تحتم الرقم القياسي الافريقي بتاع 50 متر سباحة حرة 26 ثانية و 32% وكيما اليوم دوليا 2 أوت 1980 في موسكو ألعاب أولمبية تيوفيلو ستيفنسن الكوبي يفوز المرتبة الثالثة على التوالي في وزن اللور الثقيل أول مرة تصير في العالم في الملاكمة في اللور في الوزن الثقيل يفوز ميدالية ذهبية 80 76 72 لكن زميله كذلك فيليكس سافون عودها في 92 96 2000 كذلك في البوالور دونك عمل تريبلي هذا دونك في ملي بدات الالعاب الاولمبيه لتو عندنا زوز بوكسرات بركه عملوها الحكايه هذه حبيت نحكي فيسع على بطوله العالم للمبارزه وين فارس فرجاني عمل احسن مرتبه نتاعو في تاريخه نهار 27 جويليا أمر مرتبة السادسة أحسن ترتيب كان عنده هو مرتبة الثامنة عام 2018 آخر ميدالية لتونس هي نهار 23 جويلية 2018 في وكسي إيناس البوبكري نستناه إن شاء الله فارس العام الجاي يعمل لنا أم بوديوم خاصة نهار 27 وقت اللي هو كمل السادس في هونغ كونغ صادفت مع 27 جويلية 2024 وين هو عمل الفضة كان عمل ميدالية نفرح زادة للسعودية فازت في المبارزة في الليبي ميدالية برونزية هي ومصر في الصابر والسعودية سي خليفة
0: في بطولة العالم
1: يتعدات ذي مر الكرام خليفة العميري في الليبي من مواليد 98 فاز بالميدالية البرونزية باش تفهم السعودية اليوم حتى وكذلك محمد عامر في الصابر عمل ميدالية برونزية في المبارزة حبيت نقول لي فارس فرجاني بس المرتبة السادسة هذه قفز معناها في الترتيب العالمي ولا من الثامن السادس وخسر وكان مع البطل العالمي
0: هذا
1: بافيل غرودين
0: الروسي
1: اللي روسيا رجعت رجعت روسيا ومعناها هذا
3: بالعالم رجعت زي.
1: رجعت وخاصة عمره 19 سنة معناها عمل مفاجأة كبيرة صارت في بطولة عالم هذا نختموا بيها
0: فترة ونحن مازلنا مواصلين بطبيعة في وقاية سبور عملنا نصف ساعة فقط في الرياضات الفردية مازلت ساعة كاملة تابعونا على موجات الإذاعة الوطنية.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: اسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: تحية طيبة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. غدا الاثنين مع منتصف النهار انتهاء وأجال تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة على أن تعلن نتائج التوجيه يوم 7 أوت الجاري. وزارة الصحة تفتح انطلاقا من يوم غد 3 أوت باب التسجيل للناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية حصريا عبر المنصة الرقمية. والمنظمة التونسية للأطباء شبان تعبر في بيان عن استنكارها وخشيتها مما قد يطرأ على المنصة من أعطاب وإخلالات تؤثر على حسن سير الإجراءات الإدارية وتمس من مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين وسلامة وشفافية عملية الاختيار. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يدعو إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية خلال موجات الحر، ويؤكد أن احترام شروط التخزين من شأنه أن يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وسلامة المرضى. في أخبار العالم، ارتفاع حصيلة قتلى أزمة الهجرة في سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية إلى 72 شخصا على الأقل وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الإسبانية اليوم. وللإشارة فإن معظم من عبروا الحاجز الحدودي عادوا طواعية إلى المغرب في غضون 48 ساعة. إلى غزة، وارتفاع حصيلة الغارات الصهيونية على مناطق مختلفة من القطاع إلى 12 شاهدا. الرئيس الأمريكي ترامب يعلن تعليق الهجمات على إيران بعد التوصل إلى الإطار العام لاتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب. وفي لبنان، إصابة 5 عسكريين جراء انفجار جسم مشبوه وفق الجيش اللبناني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. معانا بدأت الحكاية ومعانا بدأت سبور.
8: سجل الهدف الأول في آخر اللحظات.
6: وقاية سبور. وقاية سبور.

0: عودة في وقية سبور كالعادة، نكملوا مع الرياضات الفردية. حكينا على الفقرة الأولى، حكينا على الفقرة القارة، وأيضا ركزنا على المصارعة. توا باش نحكيو على بالطبيعة رياضة أخرى، رياضة كرة الطاولة والتألق الإفريقي في أكرا الغانية. ميداليات 3 ذهبية، 3 فضية و4 ميداليات برونزية. يظهر لي حاجة باهية وحاجة تفرح بالطبيعة كي نسمعوا النتائج هذه.
1: صحيح، المنتخب هو تو عنده سنوات من عام 2022 23 ويحصد معناها في عدة ميداليات ذهبية تحسب له. بطل كيبدا عندك بطل استثنائي كيما وسيم السيد، معناها لوكوموتيف تخلي حتى الزملاء في المنتخب اللي يصغر منه فتيات ولا فتيان. ورينا كيفاش آل سعيدي ولا آل سعيدي كذلك معناها فازت بكأس إفريقيا معناها فردي، ووسيم حصيلة كبيرة كي نشوفوا معناها المشاركات نتاعو من عام 2022 حتى لليوم 19 ميدالية ما بين تحت ال 15 وتحت 19، يفوز بالذهب في الفرد، يفوز بالذهب في الكأس إفريقيا،
0: بطل منذ النشأة
1: هذا هو. دونك يفوز زاد كذلك بالدوبل في الدوبل ميكس،
0: زوجي مختلط.
1: زوجي مختلط الفرق، 12 ميدالية ذهبية معناها المرة هذه زوز عملهم في الدوبل، وفي ما قصر زاد في الدوبل يوسف العيد اللي عمل معها ذهب في الدوبل. دونك هذوما هما ثلاثة اللي عملوا ثلاثة ميداليات ذهبية. نحس اللي تحت 19 سنة فتيات بقي معناش منتخب معناها كومبيتيتيف. على ذاك باش نحكيو مع سي غازي،
0: خدمة أكيد، خدمة كبيرة
2: كبير. أكيد شاء الله جد آلية تكون هي القاطرة متاع أنها كيما وسيم تدرج في مختلف الأصناف العمرية، وإن شاء الله نشوفوه زادة متألق في سنف الأكابر إن شاء الله زادة
0: يتحل البيبان.
2: آلية تحت 15 توا كانت بداية موفقة بصراحة بين بطولة إفريقيا وبين كأس إفريقيا، إن شاء الله هي تكون القاطرة اللي تجبد معها العديد من البطلات وهي تستمر وتواصل إن شاء الله.
0: ونحن باش نحكيو بأكثر تفاصيل. معنا عبر الهاتف مدير فني كرة الطاولة سيد غازي بالكاهية. مرحبا سي غازي.
3: مرحبا بك سي الحبيب، ومرحبا سي شاكر، شكرا على الاستضافه.
0: سيد احمد خضري معانا زاد،
3: وسيد احمد زاد كيف، مرحبا بيه، مرحبا بجميع مستمعي الاذاعه الوطنيه.
0: نتائج ممتازه جدا، اكيد انتم راضين على الحصيله التونسيه خاصه في البطوله الافريقيه في اكرا.
3: الحمد لله. الحقيقه معناها فرحانين برشا بالريزلتات اللي عملناهم، معناها مع حصولنا على الميداليات الذهبية سواء في البنات ولا في الولاد. تألق كما قال سي شاكر وسيم الصيد في الفردي في بطولة افريقيا فردي، اوبجيكتيف معناها بالنسبة لي هو. تعرف العام كان صعيب، فيه بكالوريا معناها وصل للاوبجيكتيف نتاعو، كيف عملنا ميدالية في الزوجي ما كانت سهلة مع المنافسين اللي موجودين نيجيريا ومصر. كذلك تألق آل سعيدي، وكنا خدمنا خدمة كبيرة، أنا عامين نخدموا بالكدية معها ودفعت على كأس إفريقيا. كذلك لعبنا ثلاثة في نهائيات، يعني ثلاثة نهائي في الأقل من 15 سنة. تحصلنا كذلك على ميداليات برونزية. الحقيقة هو سيكل قديم من 2021 وإحنا نخدموا من حصول المنتخبات الوطنية في أقل من 15 سنة في الذكور على البطولة العربية. بنينا عليه معناها استراتيجية كاملة، وسيم الصيد والمجموعة اللي معاه اليوم قاعدين نجنيو في ثمار العمل اللي قمنا به. الحقيقة يعني إن شاء الله وسيم والمجموعة اللي معاه في المنتخب الوطني يقدروا على التألق في الصنف الأكابر. ماهوش سهل معناها، ولازموا برشا خدمة وبرشا إمكانيات مادية. الحمد لله فرحانين برشا معناها بالتتويج نتاعنا.
0: أكيد ها وسيم السيد يسمع فيك، أكيد نتائج كبيرة وميداليات وبالمناس كبيرة من سكر بالحاج. استقبل بطل إفريقيا وسيم السيد، أو معك في المباشر.
1: أهلا وسيم، أهلا سي غازي، برافو على إنجازاتكم اللي صارت مؤخرا. إنما حبيت وسيم يحكي لنا على العام صعيب، عام بكالوريا، التمارين النسق بشي انخفض معناها وجات من بعد البكالوريا. احنا تفهمنا آلاء، انت قلت لي وسيم.
0: نزلنا في المباشر اكيد معانا في وسيم السيد معانا ولا آلاء؟ آلاء معانا، آلاء بطلة بتبيعة حاضرة معانا بتبيعة مرحبا لي. أنا أخطأت ميسيلش.
1: مش مشكل لا احنا خاطر مش ناخذوهم ثلاثة
0: لا ميسيلش سامحني
1: تكنيكمون
0: أنا يمكن السعيدي بطلة أفريقيا
1: لا لا خنفسروا ساعة للمستمعين تاعنا اللي ما نجموش ناخذوا
0: ثلاثة فرد
1: بتبيعة كيفاش عملنا
0: آلي معانا
1: علاش خذينا آلي احنا قلنا نبداو بالفتيات نقدروهم ومعهم المدرب نتاعهم هكا باش نعملوا زادة في التيرالات
0: عندي انا
1: كيف ما صار شيء
0: الي مرحبا
4: عسلامة
0: مرحبا بيك بطلت افريقيا وشاكر بالحاجة اكيد حب يسألك بعض الاسئلة وسيد احمد كيف
1: اهلا الي برافو مبروك من الانجاز متاعك في بطولة افريقيا تحت 15 سنة في الفردي احكي لنا كيفاش في بطولة افريقيا خسرت 3-2 ونعرف راك كنت مستاء ضد الأوغندية ومن بعد اعطيتها درس في كأس افريقيا وربحتها 3-0
0: نعود نتصلوا بألي يظهر لي انقطاع الخط ميسيرش نعاودوا بطبيعة نتصلوا بهم الزوز المدير الفني لجامعة كرة الطاولة سي غازي بالكاهية وأيضا ألي السعيدي بشكونوا حاضرين معنا بلحظات الزوز بطبيعة انقطع الخط معاهم أكيد نحاولوا نسقوا معاهم أنيس يعطيك الصحة وأيضا حميد الورغي الفريق اللي منلكم هذا البث بطبيعة إلى جانب سيف الترابلسي من خلال البث المرئي لحظات يكونوا حاضرين معنا الله غالب بس متخلطت علي الأرقام الهاتفية سي شاكر ما شاء الله عنا برشا حضور إن شاء الله بشكونوا حاضرين معنا على امتداد هاتي الساعة لا على في أخيرة ما يسيلش نعود الظروف المباشرة
2: هي باهية حتى السادة المستمعين تكون الإجابة متاع آلاء واضحة بالنسبة لهم هي بطولة إفريقيا وكأس إفريقيا في الدور النهائي بطولة إفريقيا لعبت مع الأوغندية خسرت 3-2 وحتى فارق النقاط كان 46-42 في نهائي الجيم 5 على بعد الخمسة جولات لكن بعد في كأس إفريقيا في كما نقولوا نحن في ماتش الروفانش لكن مقال سي شاكر اعطت درس للوغندية وربحت 3 أشواط مقابل 0 هو ظاهر والواضح انا مش نقول لك فنيا انه المدرب والاطار الفني الموجود مع الاء حذر المقابلة متاع كأس افريقي وبطبيعة قوة شخصية الاء زادة هي اللي ساهمت باش انها تربح روفانش متاعها
0: بيناتيكم لحظة بلحظة سي غازي بالكي حاضر معنا ترى
2: هاي مرحبا بي
0: ديما نقول له وين مباش باهي نعاودوا نعرفش إذا عندك أسأل المدير الفني لكرة الطاولة سي غازي بالكي في انتظار التحاق الاء السعيدي باش يكون حاضر معنا أيضا عبر الهاتف تفضل
1: هو راهو كي نسقنا معاهم حبيب تعرف نهار الأحد ومازالوا كيروحوا من غانا وتعبين والحقيقة ما نجموش نطلبوا منهم شي يجيونا لهنا للاستوديو على ذاك قلنا نعملوا بالتليفون معناها المداخلات هذه متاعهم لكن ما تعرف هذا صيف وهذا معناها قايلة وريكوبيراسيون وذوما رياضيين عندهم ألعاب متوسطية نتفهموا في بعض الأحيان
0: هكا يعطيهم صحة كيخصونا جوزة
1: بالبيعة حبيت سي غازي أهلا وسهلا
0: سي شاكر لحظات نحن بالطبيعة ماك تعرف اذان صلاة العصر باش نتوقفوا للحظات ومن بعد نرجعوا بالطبيعة نكملوا وقيت سبور نتوقف للحظات يرفع اذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ميكست مع إلي سعيدي وعمل زادة ميدالية برونزية في الفردي اسم جديد يحكينا عليه شوية قبل ما نزيدوا نحكيه مع إلي ونكملوا مع وسيم. تفضل سي غازي.
1: صحيح سي شاكر، بالنسبة لأمين العموري اكتشاف من عام الأول ضميناه للمجموعة في المنتخب الوطني، جربناه في الدبل في تي سي 2024، شاركناه كذلك في 2025 مع في بطولة افريقيا هذه للشبان في نيجيريا. المرة هذه تألق وكان ينجم يوصل لبعيد معناها في الفردي، عمل ميدالية برونزية بعد انتصار على لاعب نيجيري. نبنيه عليه معناها باش يكون معناها لاعب باش نعملوا عليه في على المدى المتوسط والمدى البعيد. ان شاء الله يقعد يخدم بالكدية في جمعيته في فرنسا، وان شاء الله ينضم للمجموعة اللي فيها وسيم ويوسف وامير وعديد الشبان الاخرين معناها في الاكابر نلقاوهم يعاوننا بالكدية. كذلك ما نحبش ننسى البرفورمانس اللي عملها امير الصيد معناها بانتصاره على لاعب نيجيري ممتاز في المجموعة متاعه، وبعد انتصر على لاعب جزائري كذلك جوديل يلعب في فرنسا، كذلك لاعب مصري في نصف في الربع النهائي وتتحصل على ميدالية برونزية في أقل من 13 سنة في أول سنة ليه في الأواسط. الحقيقة عندنا مجموعة باهية، عندنا كيف كذلك الفتيات، عن ريتاج الشريف زاد مستواها طيب، إلى العباسي، إلى سعيدي تونفيرمي، سلمى اللمطي، المجموعة اللي قاعدين نخدموا معها المجموعة ممتازة، وإن شاء الله نتعموها بأكثر لاعبين اللي قادرين باش يقدموا الإضافة لكرة الطاولة التونسية إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب نرجع على يوسف العيد اللي زاد وعمل رغم اللي في الدور الثم النهائي خسر 4-3 مع اللي لعب في النهائي مع وسيم السيد اللي وسيم ربحوا 4-3، معناها يتسمى زادة بيرفورمانس عملها رغم ما طلعش على البوديوم، لكن بعد ساعات ما تعرف تيراج وصور يحكم. نمشي والآلاء مدام معنا آلاء سعيدي. آلاء برافو، خطر هذا أول تيتر متاعك معناها في الفردي، عندك دي تيتر رغم أنت صغيرة عمناول في الزوجي والزوجي المختلط والفرق، احكينا كيفاش عملت وكيفاش استعديت. معناها العملية مش سهلة، رو احنا نحكيه على 3 أيام، نهار 29 جويليا ربحت الذهب، نهار 27 جويليا خسرت، ولا نهار 26 جويليا خسرت الدور النهائي متاع بطولة افريقيا. كيفاش حولتك 3-2 ل 3-0 ضد الاوغندية الاء؟
2: والله الحقيقة كانت يعني كنت نجم يعني نربحها في الشامبيونا وكل شيء، ما خفت وكعاوت تفرجت في الماتش وركزت روحي وعرفت اللي أنا أقوى وكل شيء ولازمني نربح على خاطر التعب اللي تعبته عام كامل مش شوية، ركزت وقعطيت هذا السفر يعني.
0: حكينا ألا توت بارك الله حتى الترتيب العالمي متاعك قاعد يتحسن، تو أنت في البراتيكمون توب 50 في الـ U15، شنو لي زامبيسيون تاعك، شنو اهدافك المستقبليه؟
2: والله ان شاء الله نحاول نطور في النيفو تاعي ونحاول اني في كل عام يعني في الافريق نتوج ونكبس روحي، وان شاء الله يعني نعطي مخير ونتقدم وفي كل مره نزيد نعمل ديتيتر اكثر.
3: أنا ألا مبروك التتويج وخاصة مبروك الروفانش متاعك اللي وريت فيه شخصية كبيرة وشخصية متاع رياضية، إن شاء الله عندك مستقبل كبير بالخدمة والليزومبيسيون متاعك واضحين. القراية شنحوالها ألا؟
2: والله لا باش قراية،
3: يعطيك الصحة. أنا راني ديما نحب الرياضي، ديما نوصيها قبل الرياضة وقبل البرفورمانس سبورتيف انه قرايتك، وتوا عندك المجال انه القرايه والرياضه تمشي اون باراليل، معناها كيما عندك دي زومبيسيون ان شاء الله في السبور نتاعك، ان شاء الله زاد لي زومبيسيون نتاعك في قرايتك، وراو قرايتك هي زاد تساهم باش انه البيرفورمانس نتاعك تكون كبيره، ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق
2: ان شاء الله. عايشك
0: عندك هلال العاب متوسطيه انت وسيم في بالي في تورنتو، المشاركه في العاب متوسطيه هذه اول مره في الكارير نتاعك، وانت من من مواليد الا
2: 2011
0: تبارك الله 15 سنه، انا شهر
2: مارس
0: ايوه عملت 15
3: معناها الا نديد التسنيم هايك
0: فوالا
3: نديد
0: ان شاء الله تعمل كيما التسنيم في المسارة، عملت ميداليه برونزيه في بطوله العالم
3: في الضيه
0: سامحني
3: ان شاء الله المره الجايه ذهبي ان شاء الله. هي راه ان شاء الله راه اغزر هو راه الرياضه هما

0: لي سبورتيف نتاعنا يمشيو في اطار مجموعه من كل الرياضات ان شاء الله النخبه الصغيره هذيا اللي في العمر واللي كبيره في الانجازات ان شاء الله يلقاو مسار فريمون تاع يوصلهم في سن في اخر في سن في الكبريات الى منصات التتويج وان شاء الله تكون متابعه وتنجم تكون والله حتى المتابعه للناس كل كيف كيف مش لازم الاء وحدها
1: ابرونتيساج هو هي في طرنتو سافيتر ابرونتيساج
0: عندنا لي زيكسبيريونس نتاع نسلوني في ونتاع عمر ونتاع نهال شيخ روح وهات نختصروا الوقت ونطبقوا الفيكيو اللي عاشوه الابطال هذوما ونعيشوا فيه اولادنا هذوما في حاجات خير من اللي عاشوه الرياضيين الاخرين وباريحيه اكثر وببرامج دسمه وكل ديما يلزم التطور العمري اللي 15 سنه تبارك الله مازالت صغيره تسنيم كيف كيف حتى وسيم مازال صغير ان شاء الله ندمجوا والا التطور العمري نتاع الرياضيين هذوما يمشي مع التطور الرياضي والفني نتاعهم معناها نحاولوا ان ما نحرقوش لي زيتاب ان شاء الله
2: يوصل ان شاء الله نصايح قيمه اكيد لالا ما نعرفش نحاولوا
1: برافو الا باش نمشيو لوسيم توا
2: وكليمه السيغازي قبل ما نمشيو بتبيع على وسيم كليمه بتبيع على هذا الانجاز وشنو توعدنا ان شاء الله في المحطات القادمه.
3: والله ان شاء الله نعمل ما خير ونحب نشكر عائلتي خاطر هي يعني كانت اكبر داعم بالنسبه لي في الحاجه اللي عملتها هذه ونحب نشكر لي زونترنال نتاعي سي مراد التاو سي حسين سعداوي وكل من ساهم في والبلاي نحب نشكر سي قدار حمام زونترنال السابق نتاعي خاطر سي مختار بعزيز خاطر هما زاد يدعموا فيا معنويا برشا الحقيقه.
1: يعطيك الصحة.
2: يعطيك الصحة سي غازي كليمة بتبيع قبل ما نودعوك ونستقبلوا بتبيع وسيمة للسيد إن شاء الله يكون حاضر معنا عبر الهاتف.
4: والله فرحانين برشا بالتتويج نزيدوا نخدموا نبنيوا على النتائج هذيا نوفروا أكثر برامج اللاعبين الممتازين هذوما باش يجبدوا المجموعة كاملة كمنتخب إن شاء الله الإمكانيات المادية تتوفر أكثر للمنتخب الوطني كرة الطاولة باش نزيدوا نحققوا النتائج أحسن في الأصناف العمرية الكل فيهم صنف الأكابر.
2: يعطيك الصحة سي غازي بالكيت كمل معاك.
1: سي غازي بربي نسأله لك اللي كنتي ولا نسأله الوسيم السؤال هذا. وسيم السيد باش يقعد في تونس يحضر معناها توت كاتيجوري والأكابر ولا باش يمشي للخارج هذا سؤال
2: او يسمع فيه وسيم
4: نستنى في الاجابه نتاعه من عند العائله نتاع وسيم
2: او حاضر يدخل معنا وسيم
1: يقعد معنا غازي يقعد معنا
2: وسيم السيد بطل افريقي في كره الطاوله مرحبا بك في الاذاعه الوطنيه وسيم
5: عسلامه
2: مرحبا بك في الاذاعه الوطنيه معنا مرحبا بك تسمع في سي غازي بالكاهيه شنو كان يتحدث سمعت السؤال نتاع سي شكر بالحاج نعاوده له ميساج مرحبا بك ساعه بطل افريقي يمكن حاجه باهيه يمكن نحكي ونعملوا ديما على الابطال نتاعنا الرياضه ذي يمكن عندها اختصاص في بلدان اخرى لكنه بلدان تجنس ملاعبيه من الصين لكن احنا بالمنتوج نتاعنا الخام تفضل سي شكر.
1: شكرا اهلا وسيم مبروك برافو بعد البكالوريا وعم نعرف صعيب ياسر مش ساهل وغانا ولي كونديسيون اللي عشتوهم الكلكم برافو اللي عملتوه حبيت نسالك عملت انت ان ترينين كامب ستاج عملته في الصين ودهكت بالقدا دهكت بالقدا في الصين حكينا على لي كونديسيون تاع ستاج هذاك كان بالنسبه ليك انت معناها فريكتيو باهي عاونك متعرف واحد يعمل عمل كبير يحضر به مثلا في الاكابر للعب متوسطيه بطوله افريقيا هذه ميلها كان محطه هذه بطوله افريقيا تبارك الله استنست بها بالميداليات الذهبيه نتاعك احكي لي على الستاج نتاع الصين كيفاش صار فرحان به صار في احسن الظروف.
5: اي والله استاج فين عاوني برشا باش نحضر الكومبيتيسيون هذي سيرتو معناتها اونترينمون فما برشا سبارينغ واونترينمون صباح وعشية جست معناتها ناكلو ناكلو نترينيو اكثر حاجة الاونترينمون ومع اونترينوريت زاد معناتها دو نيفو مع سي غازي كان واقف معانا و ترينا بالكدا يعني
1: وسيم انت 22 عملت زوز ذهب 23 اربعه ذهب و24 ثلاثه ذهب تبارك الله و25 واحده ذهب والمره هذه زوز ذهب انا هو احسن معناها مسابقه ليك اللي فرحتك اكثر من 22 حتى ل 26 انا هو الذهب اللي معناها تجم تقول خلي لك ذكرى كبيرة في الباركور متاعك هذا متاع الخمسة سنين هذا؟
5: الله كلهم نفس الأحساس، أما خاصة أول مرة كان هذا شامبيونات أفريق، بعديك في المغرب هزيت 4 ذهب، وتو خاصة عام سبيسيال معناها في برشا قراية وبرشا انترينمون، كان التوفيق مدينتهم صعيب شوية، الحمد لله ربي وفقني ونجمت نحقق زوز أهدافي كنت أسعى لهم عام كامل.
1: مليح، تو خذيت الباك تبارك الله،
0: هو هذا هذا المهم، هو قال كلمه قال لك شوف نجمت نوفق ما بيناتهم، وهذا هو الرياضي اللي عقليته نتاع نيفو. ان شاء الله ان شاء الله راوها في الاكابر وسيم، ان شاء الله توفر له برامج بالنسبه للوسيم ورا. معناها شوف وسيم كما كنا نحكيو قبيله، سي تان تالون ايدنتيفي، التالون اللي موجود عندنا، هذه الموهبه اللي موجوده عندنا والكفاءه اللي موجوده عندنا، هذه كيفاش نعاونوه باش نجم نوصلوه شامبيون ان شاء الله في الاكابر. شنو الحلول؟ راهو موجود، موجود الافكار، موجود الحلول. الصين نجم تكون حل بالنسبه للتنس الطاوله، والصين ريناها معناها على مستوى الرياضه بلد منظم، وبلد اللي تنجم توفر لك حتى المستوى الرياضي اللي يتحسن نتاعك، وحتى المستوى الدراسي. رينا دي بوليتكنيك اللي تقرا سور بلاس، تترنى سور بلاس وتاكل سور بلاس، ما تطلبش انك معناها كثير من التنقلات.
1: واش تسالوه سيد احمد، تنجم تعيش في الصين 3-4 سنين وسيمة؟
5: تعيش
1: غادي تاكل وتشرب تدرب وتقرا وتترينا.
5: الله يعليش ليه،
1: معناها كان يوفروا لك الظروف الكل، معناها باش تعمل سبوريتود غاديكا وتتنظم الامور ومتابعه من تونس لهنا، وتمشي وتجي عليك الناس كل شهرين ثلاثه وتتبعك، معناها ما تقولش لا كي يجيك بروجي كان هكا، ما تقولش لا
5: ليه بالطبيعه
1: كي يجيك بروجي زاده في المانيا ولا في اوروبا كيكا، ما تقولش لا، معناها انت ليه تستنى باش يعطيوك دي بروجي تو.
5: اي بالعكس حاجه باهيه معناتها باش تخليني نقدم ونحقق اهداف ما خير وما اعلى معناها.
1: فوالا هذا هو معناها حبينا نعطيو ميساج اللي تو هاو خذا الباك، هو من المفروض من عام ناول تبدا الناس تحضر له، فهمت، وتوفر له الظروف باش من بعد الباك ما تصير شكل الكوبيور هذيك، ومعناها يواصل معناها في المسار نتاعو معناها الرياضي والدراسي، خاطر مهم برشا زاد الدراسه اليوم.
2: الظروف مهيئه بالنسبه له،
1: يلزم لا تحرك تو الجامعه والوزاره واللجنه الوطنيه الاولمبيه كلهم من مواقف نتاعهم، معناها فما اتصالات، تجم اللجنه الوطنيه الاولمبيه تكتب للجنه الوطنيه الاولمبيه الصينيه، الجامعه التونسيه تكتب للجامعه الالمانيه، يجيو دو تروا بروجي يشوفهم هو وعائلته يراوه يفون بوزي لو بور لو كونتر وبون. هو قال لك انا جو سوي بري، ما يفو دي بروبوزيسيون.
0: مشروع ديما هذا سي شاكر من الجامعه
1: مش لا بركله، هو راه سامحني سيد احمد، راه النجاحات اللي صارت لنا اولمبيا في السباحه وفي الالعاب قوة وفي المبارزه الكلها راه عائلات هي عملت البروجي.
0: اي نعرفين
2: المبادره ما عند شكون، ما
0: احنا توا عندنا الاكسبيريونس، وتوا حتى غازي تبارك الله من المديرين الفنيين اللي عنده تجربه وعنده فكره انه نجم يبني مشروع كما هذا بالنسبه للوسيم، وبتباع بعد ما ياخذ موافقه من عند سواء الوزاره ولا تدخل اللجنه الاولمبيه باش يقترح على العائله نتاع الوسيم شنو الحاجه اللي تساعد. وانا ديما ماذا بيا انه يكون الاختيار على بلد اللي تكون عنده تقاليد في رياضه تنس الطاوله، مش حتى عنده تقاليد، بلد اللي نجم يرتقي ويعاون وسيم باش يطلع بالمستوى نتاعو.
1: اش قولك انت سي غازي، كلمه الختام ليك سي غازي.
4: والله انا ما حضرت معك في شكل مره قبل في الاذاعه، وقلت لك لو اذا كان حاب يتعدى البالي اخر لازم يخرج لبرا معناها للاوروب. الصين الحقيقه تجربه فيها وعليها، ما نعرفش اسكو شي نجم يتاقلم على اجواء نتاع الصين. فما في فرنسا معناها تعرف التنس دو في فرنسا متقدم برشا، في المانيا زاد كيف نجموا نلقاو له معناها بلايص دي سونتر اللي نجم يترنى فيهم. الأهم حاجة هي الموافقة متاع العائلة تاع قبل كل شيء، خاطر أنا ديجا عام كامل نخدم مع العائلة معناها على أساس هذا. اليوم فما معناها تزبدوا في الاختيار، فهمت؟ إذا كان هم موافقين معناها 100% أنه يخرج البر، نحاولوا نخدموا على المشروع هذا ونحاولوا نلقاو نعملوا الاتصالات نتاعنا، وان شاء الله نلقاو له بلاصه اللي تعاونوا باش يتعدى الفالي ان شاء الله.
2: هاو سالوا هو
1: خدس
2: هذا هو اللي يسقل
1: وسيم. ايش تحب تعمل قرايه انت وسيم تو من بعد الباك؟ شنو تحب تقرا؟ ايش تحب وين توصل في قرايتك؟
5: والله قاعد نشوف في حاجه اللي تمشي مع الريمون تاعي، معناتها معناتها باش تعاوني نوصل حتى اهدافي في السبور زاد معناها.
2: وسيم اهلك موافقين انك تخرج تكمل الرياضه نتاعك مشوار خارج تونس؟
5: اي هما موافقين معناتها قرار
2: هاي واضحه لهم
5: قال لهم
1: هكا وان شاء الله
6: غازي هكا خذيت الموافقه
5: هكا هكا
2: هو ينتظر في اجابه وانا شو نسال وانا نسال وريمي قال لي نفس السؤال هو بحذنا هو البطل العالمي والافريقي وسيم السيد ان شاء الله بالتوفيق وسيم يعطيك الصحه سي غازي بالكاهيه شرفتونا بتبيعه بالحضور واكيد جيتوش بتبيعه ديكم فارغه كالعاده الميداليات موجوده وحاضره ان شاء الله بالتوفيق لكم في قادم المحطات بعد قليل كيفاش نحكيو عريميه بالقوس والسام البطوله الافريقيه في الجزائر عندنا برشا ميداليات
1: هاي ما قصروش الحقيقه كيما تعرف حبيب في الاذاعه الوطنيه عندنا دي كريتير كيفاش كي نعملوا الحصه مع بعضنا باقي نشوفوا الانجازات وتبارك الله اللي باقي فما انجازات في الرياضه التونسيه والحمد لله عندنا هالساعة ونص هذه ولا الساعتين تخلينا باش معنا نعديو الرياضيين بتاعنا في الرماية بالأسهم إنجاز نهار 26 جويلة الذهب أول مرة يدخل معنا في اللي بيلان بتاع الرياضة هذه من عام 99 شارك إفريقيا شاركوا وقتها نفكر محمد حماد وصابر بن إبراهيم ونبيل بن رمضان ومعهم رحاب رحاب
6: مش الظاهري رحاب الظاهري تاع
1: تيكواندو رحاب او كنسيت اللقب تاعها
6: رحاب
1: رحاب رحاب الوليد رحاب الوليد رحاب الوليد اللي
6: وين موجود
1: والله تون نسالوا المدير ما نسالوا المدرب الوطني حسيلو حبيت نقول لك كلمه 99 اليوم نستناو في اول ذهب جاء ذهب عن طريق في الفردي رؤى بن عبد القادر في الفردي وكذلك في الميكست هذايا المختلط شكون رؤى اللي عمرها 19 سنه مع محمد حماد
6: بلا شنو لقبها
2: القادر
1: بن عبد القادر ولا عبد القادر تو تقول
6: بن عبد القادر
2: بن عبد القادر بن عبد
1: محمد حماد عمره 39 سنه تبعوني بالقدا في الزوجي المختلط مع رؤى بن عبد القادر عمرها 19 سنه فازوا بالذهب لحد اللي تعدى هذا يوم تاريخي بالنسبه للرياضه هذه هزوز الذهب هذو وكيفاش فتاة 19 سنة مع محمد حماد اللي نحييه وزاد كما نحييه ورؤاه تبارك الله عمل الفضية في 2019 في الألعاب الأفريقية ومازال موجود محمد حماد ومازال يعطي للمنتخب وعمل أول ميدالية متاعه ذهبية في المختلط مع رؤاه وخدم زاد مع رحاب الوليد نفكروا في عام 2019 في الرباط تونس عملت ثلاثة فضة وقتها رحاب الوليد محمد حماد منتخب الفرق فتيان صابر بن إبراهيم محمد حماد ونبيل بن رمضان أو توا معانا المدرب الوطني سي بلقاسم ومعاه رؤى
2: موجودين
1: حاضرين ناخذوا سي محمد
2: حماد هاي سخب البطلات والبطلة والمدرب تفضل سيد أحمد هاي
1: عندك أنت سيد أحمد
6: مرحبا
2: سي بلقاسم
6: سي بلقاسم مرحبا رؤى نتائج متميزة كما كان يحكي سي شاكر الرماية بالقوس والسهم رؤى ميدالية ذهبية على مستوى الفردي وزيت أكدها مع البطل محمد حماد ماذا بينا تعيشونها معكم الأجواء اللي صارت في بطولة أفريقيا وخاصة بعد التتويج متاع رؤى نحن شفنا الفيديو متاع في الفيسبوك بتبيع متاع الفينال وشفنا اللي عزيمة كبيرة في وجه رؤى وتركيز كبير والحمد لله التوج في الأخر بالميدالية الذهبية
2: خاصة بالقاسم
1: اي سيب القاسم سيب القاسم
2: مرحبا سيب القاسم المكي
7: اهلا وسهلا السلام عليكم ومشكورين على الاستضافه وبارك الله فيكم
2: مرحبا بتبيع اكيد سمعت سؤال تاع سيد احمد اكيد عندك الاجابه من بعد نستقبله رؤى بن عبد القادر تفضل سيب القاسم
7: والله بالنسبه للخدمه ما تعني رمايه في تونس راهي نوعا ما يعني تعتبر رياضه حديثه يعني ما عندهاش تقاليد كما برشا رياضات لكن الحمد لله يعني يعني بديناها على بكر يعني في الاختصاصات في الاختصاص الرماية الأولمبية القوس الأولمبي يعني كما تعرفوا تونس التوجه نتاعها دائما في خاصة التركيز يكون على الرياضات الأولمبية بالأساس خاطر زي البطولة الإفريقية اللي كنا فيها برشا اختصاصات وتونس مشاركة في اختصاص واحد بركة اللي هو الاختصاص الأولمبي القوس الأولمبي فيها البيربو وفيها القوس المركب ومعناتها احنا طبعا لعنا بيربو ولعنا اي اختصاص موش ولا انت عندنا كان اختصاص الاولمبي
2: وما شاء الله الحمد لله واصل الكلمه واصل الفكره نتاعك في بالي قصيد تفضل
7: لا لا سي بلقاسم جيت عطيني عاود لي سؤال خاطر
6: سي بلقاسم نحن كما قلت كان يحكي سي شاكري للميداليه الذهبيه كانت ميداليه حقيقه نادره في الرياضه نتاعكم حبينا تعيشنا الاجواء نتاع المنافسات اللي صارت غاديكا والتتويج بالذهب كما قلت لك نحن شفنا فيديو نتاع البطله رؤيه ما شاء الله عليها كانت في تركيز عالي وكانت في اللي غريماس في وجهها انه ان شاء الله ان شاء الله يكون ذهب وجاء ذهب ماذا بينا نعيشوا معاك الاجواء اللي كانت في البطوله
1: خاصه سي بلقاسم انت لعبت مع جزائريه في عقر دارها في وهران معناها مش بالسهل باش تفوز على الجزائريه في بلادها كانت اجواء الحقيقه معناها مش عاديه
7: اكيد جدا شوف هو الموضوع يعني قديم شوي احنا من قبل كنا نخدم على الذهب الافريقي لكن مش ربي في المناسبات اللي فاتوا بالرغم كما قلت لك يعني ان هي رياضه حديثه الخونة محمد حماد راهو معناتها بطل ما شاء الله عليه يعني حماد بديت معاه كلاعب بدينا مع بعضنا معناتها المشوار في الاول بكل ومن بعد بشوي بشوي يعني تطورنا في التدريب ويعني تطورت الاحلام وتكبرت الفكره معناتها اللي كنا مجرد يعني هوايه وكل شيء ولينا نحبوا نمشي للمأبعد بالنسبة للرؤية عبد القادر يتذكرها معناتها وقت اللي كانت معنا في النادي اللي هي بنية صغيرة ما شاء الله عليها بطلة من اللي هي معناتها صغيرة يعني تحس ان هي فارقة على البنات الاخرين بشوي بشوي كبرت وتبارك الله عليها يعني ماشية وتتميز على طول معناتها ماهيش كما اندادها ديجا طلعت للسينيور راهي في عمر 14 سنة يعني في 14 عام راهي بدأت تلعب سينيور البطولة الافريقية اللي فاتت يعني اللي هي في الكوت ديفوار برؤية كانت عاملة أحسن سكور إفريقيا يعني لكن الذهب كان تقريبا نفس السيناريو متاع البطولة الإفريقية اللي صارت في الدير لعبنا يعني تعدلنا مع الطفلة الكوديفورية حتىش لنوصلنا الحاجة اسمها فليش لفراج يعني كل رامي يرمي سهم واحد على مسافة 70 متر اللي يكون أقرب للوسط هو اللي ياخذ الذهب فكانت منافسة قوية برشا لكن المشكل انه كان الهدف وراه الشمس ورؤية يعني تستعمل في بنات متاع نظر فالحكاية هذه عملت لها شوي مشكل في الفيديو فيعني هي جابت 8 والطفلة الاخرى جابت 9 فضيعنا الذهب المرة اللي فاتت لكن المرة هذه الحمد لله يعني في الجزائر ما كانش كان الوضع مختلف ودخلنا بقوة من الاول وكانت لولا كما العادة في سكور وفي الاخر يعني هزيناها على البطلة الجزائرية
1: سي بلقاسم تفسر لنا وقت نشوفوا احنا النتيجه النهائيه نلقاو في السكور ما بين رانيا هذيا الحشانه والحشاني هذيا من الجزائر 22-22 ومن بعد 24-23 للرؤى ومن بعد 23-25 للرانيا الجزائريه ومن بعد 23-22 للرانيا وفي الاخر الرؤى عملت 24-19 معناها فسر لنا التطور نتاع هال هال هال هال السكور هذايا
7: هي يعني في الانديفيديال يعني في الاخر الرومات كل واحد يطلع يعني يلعب كونتر لادفيرتير نتاع كل واحد يرمي ثلاثة اسهم على مسافة 70 متر الهدف نتاع الرماية فيه في الوسط 10 نقاط بعدها 9 وبعدها 8 يعني كل ما توسع الدائرة توسع يصغر العدد يعني انت والمجموعه نتاع الاسهم نتاعك وين كانت الامبلاسمون نتاعهم على السيت فهمت يعني مجموع نقاط نتاع الاسهم الثلاثه هو اللي يعني تشوف 27 مثلا نجم يكونوا ثلاثه اسهم في التسعه ولا واحد في الثمانيه واثنين في العشره
2: تربيع نستقبلوا رؤية رؤية موجوده حاضره معانا مخبيره تسمع فينا رؤية بن عبد القادر بتبيع ميدالية ذهبية ميداليات في الرمي بالقوس والأسهم في الجزائر إنجاز كبير يعطيك الصحة أول مرة تحقق رياضة تونسية مرحبا رؤية
8: سلام عايشة
2: مرحبا عاوسي شاكر معاك
1: أهلا وسهلا رؤية برافو يعطيك الصحة
8: عايشة
1: بعد الفضة متاع 2023 في الفرق مع رحاب ومع زينب بعد 2025 المرتبة الثانية وعملت في الميكس مرتبة ثالثة اليوم زاد كيف كيف 23 عملت مرتبة رابعة تبارك الله 23 مرتبة رابعة 2025 مرتبة ثانية واليوم انت بطلة افريقية برافو فريمون هذه اول مرة نهار 26 جويلية هديت بلادك معناها اول ميدالية ذهبية فردية في الرياضة متاعك. أحكينا رؤية شنو طموحاتك؟ فهمنا اليوم اللي الماتش ضد النهائي ضد الجزائرية كان صعيب ياسر في بلادها، وحكينا سي بالقاسم على لي كونديسيون. حكينا انت اليوم فين تتمرن؟ شنو طموحاتك؟ اول مدرب بديت معاه، فسر لنا هذا الكل، وين تقرا؟ اش تعمل في حياتك؟
8: فين اقرباك اسمي معناه، وفي نفس الوقت نترين نحاول نلقى وقت نترين فيه مع وقت القراية اللي هو حاجة صعيبة على الأخر في تونس. كما تعرف معنا القراية في تونس من 8 من 8 من تقليل 9، معنا بيخلق وقتش تترين ولا وقتش تعمل حاجة زيدة مستحيلة. حاولت انه ما كنت سيكواسيون في الاسبوع ويعطيه صح، بس بيت مكي حاول زيدة معايا يجيني في نفس الوقت اللي نحاول نجي فيه هو يخدم معنا ما نجمش يجيني ديما. كل احنا معنا في الوقت اللي احنا نترين وما نضيعوش الوقت، وخدمنا حق بسنين معنا خدمنا على كوت ديفوار كانت في اكتوبر ولا نوفمبر معنا نفس العام، وتو في الجزائر خدمنا عليهم برشا. خسرت كوت ديفوار وعارفه اللي حصلت الاخرى في الجزائر، ما حبستش كملت جنيت قلت ما جبتش المره اللي فاتت قدرت ربي نجيبها المره هذه، مع تشجيع العائلة وتشجيع المدرب وصحابي اللي ترينوا معايا ودعم الجامعة التونسية ليا معناها الحمد لله جبتها، وإن شاء الله تكون آخر ذهبية تونسية معنا ديما نجيبوا الذهب. والأنترينير ديما كان الأول، أول ما دخلت جيت بالقاسم المكي وهو محمد حماد دي ترينو بس غير بالقاسم المكي معناتها شاجنا في الأنترينير مؤخر هو مليون معناه ترينا معه هو أنا يعني في نفس الكلوز معناه قدام هو يريني وترينا لين دخلت نشينار إجا وقت نقول له الله يرينيتني وانت خلت قدامك اللي كنت نشينار هو فضلك عليه معناه هو جوال من جدا أما دم معايا قدمنا حقية كثيرة برشا عطيت صحة وتعبت اللي جاي خير والذهب راه مشكل ليا لك وللناس اللي خدمت المحتوى معاك. ومن بعد تالي تو معناتها كي بديت نلعب سينيور ونلعب تنس محمد اصلا انا نخدم اون جروب معناها نعطي جاس محمد مره يخدم معايا هذا معايا مره يعطي واحد حاجه يزيدوها علي والحمد لله قاعد في افاده معناها.
2: يعطيك صحة رؤية، يعني حتى الإنجاز اللي قمت به نسبته كيف كيف للمدرب متاعك، وهذا ما يبين القيمة متاعك والتينة متاعك بتبيعة، وإن شاء الله ديما ميداليات أكثر من عرش كذا. عندك إضافة رؤية قبل ما
0: محمد حماد؟ رؤية سمحني فيسع فيسع رؤية أنت تقرأ في المسار العادي في معهد عادي تقرأ
8: في معهد عادي
0: هي سي بالقاسم كان جاوبنا ولا منعرفش علاش انتم اذا من 14 سنه رؤية تلعب مع الكبر علاش ما خممتوش في شعبة الرياضة، علاش ما خممتوش في المعهد الرياضي باش نجم تكون اسهل لها هي انها تنجم تنسق بين التمارين نتاعها والقراية نتاعها.
7: والله خممنا في الموضوع لكن ديما نخلو فيها هي على راحتها، يعني هي تحب تقرا فيهم وهي تفيدكم اكثر في الموضوع هذا.
2: جاوبنا رؤية قبل ما نختموا معك.
8: والله وقت قدمنا معناها مطالب وكله ما تعدوش معناها ما تقبلتش جا برشا يقولوا لي لا تهني السيبان راكي مقبوله وكذا وعدينا التيست سوا بعد لي قالوا لي لا راه ما فهمش معناتها من الحكايه الكل هيا قلت مش كملت السيونس انا ديجا نحب السيونس معناها كملت فيه هو وكذا
0: ان شاء الله ان شاء الله ماهيش مشكله كبيره. وفين انتي توهك بطله تبارك الله وبطله افريقيا في القوس وفي السام وفي الرماية وفي الرياضه اللي ناس يمكن تحسبها سهله ولكن هي زاده من الرياضات الصعيبه. وديما المشاكل اللي انا تعترضوها في رياضه الرماية بصراحه هي الامور نتاع الماتريال ونتاع لارك واللي لازم يكون مطابق للمواصفات العالميه من بي. ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق.
2: عندنا تقاليد ان شاء الله في الرياضه هذيا نختموا معك سي بالقاسم معاش عندنا برشا وقت ناخذ معنا محمد حماد ما نعرفش حابي تعمل اضافه
1: ليه
7: في النقطة هذه بالذات. عندنا الماتريال متاع رؤية عبد القادر يعني عندها شوي ماتريال من الجامعة مشكورة، لكن زاد عندنا في نفس الوقت ماتريال راهو من عام 2019 تخدم به نفس الماتريال معناتها ديجا معناتها قديم برشا ولازم يتجدد.
2: ان شاء الله يعطيك الصحه سي بلقاسم المكر وابن عبد القادر. بعد لحظات يكون معنا ايضا محمد حميد حتى هو كيف كيف بطل وحاز على ميدالية في الزوجي المختلط. حاضر باش يكون معنا في المباشر. استقبلوا سي شكري.
1: وي اهلا سي محمد.
9: اهلا وسهلا.
1: لاباس عليك يعطيك الصحه سي محمد. برافو عليك. كنا نحكيوا على المسار نتاعك من عام 2019 حتى لتو. حكينا كيفاش مع بنت عمرها 19 سنة نجمتوا مع بعضكم عملتوا هالإنجاز هذايا رغم الفارق السن. نعرف اللي انت تعرفها من اللي هي صغيرة. كان حكينا كيفاش الإنجاز عملتوه هذايا رغم فارق السن سي محمد.
9: والله أول حاجة أحب نشكركم على الاستضافة بارك الله فيكم. أولا نحن بالنسبة ل يعني في الكيب ناسيونال أقدم واحد فيهم الجماعة كل. يعني ديما الواقع نحب أن نعطيهم من خبرتي وأني وسي بلقاسم. والحمد لله الواقع ميدالية ذهبية كنت نستنى فيها. أنا واحد من الناس كنت نستنى فيها معناها عندي مدة كبيرة.
1: والذهب هذا متاعك
9: ومش من عام ولا مش من عام. معناها راهو عندنا مده كبيره ونحاولوا ماني تو حتى معناها حتى العمر معناها ما حدش معناها نحكي لك على بني ما عادش نطوحني كما قدام في سنين.
1: تبارك الله هاوك 39 سنه وعملت الذهب نتاعك سي محمد.
9: الحمد لله.
1: عملت ثلاثه فضه ثلاثه ذهب
9: وفقنا ربي.
1: ثلاثه فضه وثلاثه برونز واليوم جاء الذهب.
9: الحمد لله والله الحمد لله عندنا مده كبيره نخدم عليه. الواقع حضرنا حتى كانت تحضيرات معناها قدام البطولة كانت تحضيرات معناها تحضيرات كبيرة والحمد لله الحمد لله.
1: حكينا توها وجاي ألعاب متوسطية سي محمد. حكينا الألعاب هذه شنو تمثل لك أنت؟ نجم نقولوا هذه الكونسيكراسيون بتاع الكارير متاعك. عملت ديجا ألعاب أولمبية توا ألعاب متوسطية.
2: نعرفش ظلي انقطع الخط
1: سي بلقاسم. مشى سي بلقاسم
2: ما قعدش معنا سي بلقاسم. محمد حميد نعاودوا نتصلوا بيه. من بعد كنا ايضا اتلاله من قصر رياضه بالمنزا نهائيات بطوله التايكواندو وين موجود لبيب الصغير. ان شاء الله بعد لحظات يكون حاضر معنا. بعد محمد حميد ونتائج ايجابيه وتاريخيه حققتها البعثه التونسيه في البطوله الافريقيه في الجزائر في الرمايه بالقوس والساهم. اكيد عمر نتاعو يمكن نحكيه على بطبيعه هذا الجانب البدني. ان شاء الله يتجاوزوا اكيد بتحضيرات خاصه اهميه الريكوبيراسيون نحكيه ان شاء الله والتحضيرات القادمه باش يكون حاضر ايضا في المواعيد المحطات القادمه. سي احمد
6: هو العمر ربما في رياضه الرمايه مش كما في الرياضات الاخرى معناها المجهود البدني ولا يكون اقل من الرياضات الاخرى اذا قارنوا بالرياضات الفرديه القتاليه ولا حتى الرياضات الفرديه الاخرى. وقوه نتاع شخصيه وقوه تركيز بريزونس ديسبري خاصه نهار المقابلات اللعب الزوجي اللي يلعب مع رؤية 39 سنه و19 سنه اكيد الايقاع كان محمد حميد هو اللي يتحكم فيه وهو اللي رسم التكتيك تاع خاصة بالخبرة اللي عنده من الرومات القدامى ومن الاستعطاءات المنتخب الوطنية
2: واللي يسمع فيك
6: وإن شاء الله إن شاء الله تكون معناها كما قال سي شاكر لعب البحر الأبيض المتوسط. إن شاء الله تكون ميدالية اللي توج بها مسيرته إن شاء الله اللي كانت حافلة بالألقاب.
1: سي محمد الحقيقة 99 كي شاركته في الألعاب الأفريقية وعملته كل إنجاز نهار 30 أوت في الرباط ولا واحد كان يتوقع اللي رياضتكم باش تاخذ هالليلون هذا وتاخذ هالمسيرة هذه وترشح الألعاب الأولمبية في طوكيو. كنت موجود انت مع رحاب الوليد. بالله على فكرة قبيلي كان نحكيه في الأوف مع الزملاء هنا رحاب مازالت موجودة مازالت تلعب وين مشيت وين شنو اخبار رحاب؟
10: رحاب الوليد تو مع الشرع هي تو ديجا مع المنتخب القطري تو مدربة.
1: أيمن نتمنى لها معناها حظ وافر باش تنجح معناها كمدربة وطنية إن شاء الله. دونك نرجع لك أنت سي محمد حماد. الحقيقة راهو إنجاز كبير اللي عملته من 2019 لليوم. حبيت نقول اللي أعطيت درس أنت وأعطيت مثال في رياضتك وفي رياضات الكل اللي واحد يقعد باقي عنده الأمل, والأمل خلاك اللي معناه في عمر 39 سنة عملت الذهب نتاعك ما في المعنى, وهذا إنجاز يحسب لك الحقيقة. برافو, هذا إيش حبيت نقول لك.
10: أعطيك عشر
2: يعطيك الصحة. أكيد مشكور جدا محمد حماد. تقريبا هذا أبرز معنا بتبيعة وين حضرته شاكر بالحاج وأحمد خضري.
6: بالله أنا على سألتي شاكر قبيل على اللقب بتاع رؤية, هي رؤية عبد القادر. أنا حبيت معناها تزامنا مع الميدالية الفضية اللي عملتها تسنيم في المصارعة, تم تعيين زاد زميلي أيمن عبد القادر مدير فني لرياضة المصارعة, واللي فرصة باش نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق, وإن شاء الله أنا احنا زملاء وموجودين ديما نعاونوا سواء بالخبرة القليلة اللي عنا. أيمن زاد عنده خبرة تبارك الله, وإن شاء الله يكون أحسن معناها كما نقولوا قدومه قدوم باهية. ورارينا نحن تزامنت مع ميدالية فضية عالمية, إن شاء الله أسرة المصارعة كلها
1: وجو مبروك.
6: أي إن شاء الله أسرة المصارعة كلها نحن محتاجين فرحة, الفرحة جات إن شاء الله نستثمر فيها وتستثمر فيها أسرة المصارعة الكل, ونمدوا دينا الناس الكل ويزينا من الخلافات ويزينا راي مصلحة المصارعة ورياضيين الصغار هذوما هي المهمة. مبروك أيمن عبد القادر, نتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله عائلة المصارعة ديما بخير.
2: وامضى شهرية ثم نمشي لقصر يد بالمنزل.
11: إشهار باش تختار الكليماتيزور, ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك, وخذو صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا. إشهار
2: أكيد قبل ما نكملوا بقاية سبور باش نخصوا تقريبا 5 دقائق للبيب الصغير موجود في قصر رياضة بالمنزة لمتابعة لنهائية البطولة الوطنية في التايكواندو. لبيب مرحبا.
12: خير, تحية لشاكر, تحية لسيد أحمد, يعطيكم الصحة. نواصلوا من المصارعة للتايكواندو. اليوم الموعد مع نهائية البطولة الوطنية للبومبلي والفارا, اختصاصا نشرحوا الأنشطة التابعة للتايكواندو. تبارك الله عدد كبير من الرياضيين فوق 550 رياضي, 30 حكم في قصر رياضة بالمنزه. التصفيات بدأت الصباح بعد قليل, إن شاء الله نعيش الأدوار النهائية. أجواء رائعة يحكينا عليها سامي العوني رئيس جامعة تونسية للتايكواندو. مرحبا بك سامي.
13: مرحبا بك وبسادة المستمعين. عايشة
12: اليوم أول مرة الفومدي والأنشطة الأخرى أول مرة بصفة منفصلة عن التايكواندو الكلاسيكي اللي يعرفه
13: اللي هو الكيروغي.
12: كيروغي
13: واضح. كي نقوله معناتها البطولة الوطنية كانت صحيح قبل نهائية البطولة الوطنية كانت تعمل في اختصاص الكيروغي, وكان معناتها الاختصاصات هذية اللي هي الفومدي والفارا فومدي والفريستايل كانت تصير ضمن معناتها النهائيات الاختصاص الكيروغي. خاطر نعرف التايكواندو نقولوا في راس قطوسي خليل جندوبي اللي هما يمارسوا الكيروغي, لكن القطاع هذا زاد كيف كيف لازم ياخذ حظه, يلزم تكون عنده مكانته ونوفروا له الظروف الملائمه باش يتطور ويواصل, لانه عنده محبيه وعنده المشجعين نتاعو وعنده الناس المغرومه به من لاعبين وجمعيات ومدربين. على هذاك والحمد لله ولأول مرة معناتها قمنا بفصل معناتها الاختصاصات هذه وحكيناها معناتها المكان نتاعها باش تنظم نهائيات البطولة نتاعها في القبة كيف اختصاص الكيروغي. وإن شاء الله هذا كيف تمت المصادفة في المكتب الجامعي, إن شاء الله يشارك المنتخب للفومزي والفريستايل اللي هما فيهم توا اللاعبين قاعدين يلعبوا في النهائيات, إن شاء الله باش يكونوا متواجدين في بطولة العالم اللي تصير في كوريا إن شاء الله في ديسمبر. الفارابونزي الحقيقة لعبت إن شاء الله, يعني ما نحنو توا في الفارابونزي مش فاراكيروبي. الفارابونزي مازال العدد شوية محتشم, لازم نركز معاه في تصنيف في كذا معناتها, دونك هذا باش تخدم عليه إن شاء الله على المستوى المتوسط إن شاء الله. فيما يخص معناتها البطولة الوطنية الحقيقة في أجواء معناتها جد حماسية، منافسة، وفما عروض جد ممتازة. لاعبين كما قلت لكم موجودين في المنتخب قاعدين يتنافسوا، قاعدين يدافعوا على حظوظهم، زاد كيف كيف يكونوا ضمن معناتها المشاركين في بطولة العالم إن شاء الله. وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل، وبالطبيعة التايكواندو لازم نعرفوا بالاختصاصات نتاعو ونحاولوا نطوروا فيهم، احنا هذا دورنا كمكتب جامعي إن شاء الله.
12: أعطيك الصحة سي سامي العوني رئيس الجامعة التونسية للتايكواندو، كخذينا فكرة اللي قريب من القبة توا ينجم يحضر الأدوار النهائية اللي تنطلق بعد قليل.
2: لبيب شاكر يحب يتفاعل معاك في نقطة، معلش في دقيقة معاش عنا وقت.
12: مرحبا شاكر،
1: أهلا وسهلا. تعرف الألعاب الإفريقية اللي صارت في غانا في أكرا في 2024، تونس برزت في البومزي وعملت 3 ذهب، إيمان العكرمي وياسمين زكري نبيبة، وكذلك في الباريكيب زاد بشرى قزقز وإيمان العكرمي عملوا 3 ذهب. حبيت نعرف زالوا موجودين هذوما يشاركوا في بطولة تونس ويجموا يمشوا بطولة العالم، ولا جينيراسيون هذه مشات وجات جينيراسيون جديدة؟
12: بتعود لي الأسماء ومعايا سي سامي.
1: إيمان العكرمي، إيمان العكرمي، ياسمين زكري نبيبة،
12: ياسمين زكري
1: وبشرة قزقز، هذوما 3 عملوا 3 ذهب.
12: هذوما عملوا 3 ذهب في الألعاب الإفريقية الفارطة، مازالوا موجودين ولا لا؟
13: اللاعبين هذوما مازالوا موجودين، وفما اللي فيهم زاد كثير توا يشارك توا في البطوله موجودين هنا، وان شاء الله باذن الله زاد كيف اللي يتم اختيارهم ان شاء الله يكونوا موجودين في بطوله العالم ان شاء الله.
2: سيد احمد
0: زاد مبارك ولا التايكواندو بتعيين زميلنا محمد علي الرواحي زاد مدير فني من الاطارات الفنيه.
12: موجود امامي،
0: موجود من الثانيه لبيب من الاطارات الفنيه من خيره الاطارات الفنيه في رياضه التايكواندو، مدرب اولمبي جاب لنا
1: المدرب الاولمبي
0: مسلاتي. احنا عندنا سيكامون في العاب القوه
2: 30 ثانية.
12: مكسب للتايكواندو، ان شاء الله بالتوفيق والنجاح ليه،
0: وان شاء الله بالتوفيق لكل المديرين الفنيين اللي تم تعيينهم مؤخرا.
12: ونحن لحد اللي فات حكينا قلنا بعد تعيين المديرين الفنيين بالنسبه للرياضات الجماعيه الى متى، خاصه الرياضات السيبليه معناها اللي معروفين التايكواندو، السباحه، المصارعه،
1: الالعاب قوى، المبارزة
12: تم تعيين يعطيهم الصحة معناها توجه في أسرع وقت، ويزمنا زاد نسرعوا في بقية
0: ونتمنى لهم التوفيق والنجاح،
2: ولزمنا نسرعوا وقت أخبار يا لبيب يعطيك الصحة. وقت التفاصيل إن شاء الله في آخر موعدنا الرياضية مع شير الكافي. مشكور جدا أحمد خضري، شاكر بالحاج، أكيد أنيس لوريمي، سيف طرابلسي، وحميد الورغي. نتقابل إن شاء الله في موعد رياضية قادمة، إلى اللقاء.
14: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
15: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
14: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
15: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
14: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com. تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
16: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
17: تحية طيبة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. غدا الاثنين انتهاء واجل تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة على أن تعلن نتائج التوجيه يوم 7 من أوت الجاري. وزارة الصحة تفتح انطلاقا من يوم غدا 3 من أوت باب التسجيل للناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية حصريا عبر المنصة الرقمية. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يدعو إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية خلال موجات الحر، ويؤكد أن احترام شروط التخزين من شأنه أن يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وسلامة المرضى. اللجان المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية جندوبة تشرع في تنفيذ برنامج وقائي من مخاطر التقلبات المناخية لخريف 26 و2000 وشتاء 27 و2000 المحتملة. في العالم وفي قطاع غزة استشهاد 6 مواطنين أحدهما طفل وإصابة آخرين مساء اليوم في غارتين صهيونيتين غربي مدينة غزة، لترتفع حصيلة الغارات على القطاع منذ فجر اليوم إلى 18 شهيدا. الرئيس الأمريكي تراجع عن توجيه ضربة أمريكية إسرائيلية واسعة كانت مقررة ضد إيران بعد التوصل إلى ما أسماها بملامح صفقة دفع إليها وسطاء إقليميون بشكل عاجل. وفي اليمن تصعيد عسكري بين القوات الحكومية والحوثيين على 5 جبهات في محافظة تعز جنوبي غربي اليمن، يسفر عن سقوط قتلى من الحوثيين وإسقاط مسيرة لهم بحسب رواية الجيش اليمني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
15: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام. نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 مع كوثر بن جلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
2: عند الإشارة تكون
3: ملسة
4: الفنان الشادلي الحاجي.

0: بتلم لحبة بتكلم لصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلموات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه لشق والديد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 لـ8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبستار عمامو في بدو بتمام
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع

0: تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات. منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصويرة علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. أحكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. ذكرياتكم يحلو المساء
1: عند الإشارة تكون
2: ملسة
1: يا

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد
2: إشهار.
5: باش تختار الكليماتيزور، ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذو صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور، لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
0: اللي تقتصدو تربحو.
2: إشهار.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

صابني الحزن ما قلتش ليه وعنتني الحزن قدرت عليه ويا بحر حلفت اني عديت ويفوت

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص النهار. صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبستار عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: المسيف.
1: لا مسيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلولي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام. نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10 النصف النهار مع كوثر بن جلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
2: مرحبا بكم.
3: عند الإشارة تكون
4: ملسة.

0: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
1: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك.
0: صفوة
2: دبلة جوا حبيب هي منكري لي دبلة جوا حبيب يا مديري.
0: يوسف التميمي
3: عمي معروف يا سنة عمي معروف عمي
0: لذاعة الوطنية تونسية 100%.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس الاذاعه التونسيه. وين انت وين هي؟
5: فلاش سبورت. مرحبا بكم في اخر مواعيدنا الرياضيه. الاتحاد الافريقي لكره القدم اعلن انه باش يقع سحب قرعه الادوار التمهيديه لكاس رابطه الابطال والكونفدراليه الافريقيه نهار الخميس القادم بدايه من نص نهار. الكاف كان اعلن انه ثلاثه انديه باش تكون معفيه من لعب الدور التمهيدي الاول لرابطه الابطال وهي الترجي سان داونز الجنوب افريقي ونهضه بركان المغربي. نذكر أنه من تونس يمثلون أربع أندية في رابطة الأبطال نلقاو النادي الإفريقي والترجي وفي كأس الكونفدرالية النادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي. بالنسبة للجوائز المالية المتوج برابط الأبطال باش يتحصل على 6 مليون دولار يعني تقريبا أكثر من 20 مليار تونسية وبالنسبة لبطل الكونفدرالية باش ياخو 4 مليون دولار يعني تقريبا 13 مليار و 600 مليون. الأندية اللي تغادر من الدورة التمهيدي باش تتحصل على منحة تضامنية ب 100,000 دولار يعني تقريبا في حدود 340 مليون تونسية. في مباراة ودية اليوم الأصباح بمركز الطرابوسات بعين دراهم النادي الإفريقي كان ربح النادي البنزرتي 2-0 أهداف الصادق قديدة دقيقة 6 وغيث الزعلوني كان سجل هدف الثاني في دقيقة 62. الأسبوع القادم مجموعة من المباريات الودية الأخرى في البرنامج. غدوة في طبرق الأولمبي الباجي مع أولمبيك أغبو الجزائري مباراة صفرها طاهر تليش. نهار الثلاثة في مركب حسين بالخوجة مع الخمسة العشية الترجي مع الحزم السعودي مباراة صفرها أسامة بن إسحاق. نذكر أنه الحزم السعودي درب التونسي جلال القادري ويلعب معاه أيضا محمد أمين بن حميدة اللاعب السابق للترجي. أيضا نهار 3-6 في مركز الطرابوسات بعين دراهم أمل حمام سوسة يلاقي اتحاد العاصمة الجزائري. ثم نهار الخميس 5 في ملعب زويت المباراة الترجي مع سان بيدرو الإيفواري. نهار الجمعة 5 في الحديقة آن نادي الإفريقي مع تقدم ساقيت الدير. 5:30 في عين دراهم اتحاد العاصمة مع الاتحاد المنستيري. نهار السبت 8 أوت 6 في البارك بي الترجي مع مستقبل المرسى. ونهار الأحد 9 أوت في الطيب المهيري مع 5 النادي الصفاقسي يستضيف سان بيدرو الإيفواري. في أخبار الانتدابات النجم الساحلي أتم إجراءات التعاقد مع متوسط الميدان النيجيري أوشيغبو أمبروز في صفقة انتقال حر. لاعب عمره 23 سنة وأكيد تذكروا جيدا الجماهير التونسية كان سبق له اللعب مع الترجي الجرجيسي وآخر تجاربه كانت في قطر مع نادي الخور والانتداب هذا هو الخامس للنجم الساحلي. في نجم المتلوي التعاقد مع المدافع المحوري منتصر التومي بعد تجربة مع نادي النجوم السعودي وكان سبق له أيضا اللعب في تونس مع قوافي قفصر الروي ومستقبل المرسى. صفقة انتقال الحارس علي جمل لنادي حمام لنف لم تكتمل رغم تواجده في بعض الحصص التدريبية وهذا بعد التباعد في وجهات النظر فيما يخص الأمور المادية. الأولمبي الباجي يدخل بداية من غدوة في طرابلس تحضيري بعين دراهم ويتواصل حتى آخر الأسبوع والمدرب الأسعد معمر كان قرر عدم الإمضاء مع المدافع السابق لمستقبل جابس البوركيني سليمان وطرا بعد فترة اختبار مع الفريق. نفس اللاعب نذكر كان أيضا في فترة اختبار مع النادي الإفريقي من مدة. المنتخب الوطني الأولمبي يدخل بداية من غدوة في طرابلس تحضيري استعدادا لدورة الألعاب المتوسطية تورونتو 2026 ولتنطلق 21 أوت حتى 3 سبتمبر. 18 لاعب على ذمة الإطار الفني بقيادة تنيس بوجلبان في المرمى القوى الثنائي معتز الحنزولي وريان بسباس، بقية الملاعبية محمد أمين علالة، علاء الدربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، الياس الضاوي، ريان الجبالي، حمزة العبيدي، ريان عنان، صادق محمود، هيثم ضو، أمين الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، وزين الدين كادا. وهذه فكرة على المواجهات الودية البرمجة المدرب أنيس بوجلبان وانتظاراته من المشاركة القادمة.
6: باش نعملوا اربع مباريات وديه النهار بعد نهار، مباراه وديه نهار 5 ان شاء الله مع مستقبل مرسى، 7 مع شبيبه عمران، و9 مع ساقيه الدير، ويوم 15 ان شاء الله باش نلعبوا مع الاتحاد المنسيم، باش يكون هو الماتش اللي باش نكملوا به التحضيرات اسبوع قبل التورنوا، وبعد نكملوا نحضروا كما يلزم. نتصور انه برمجنا كما يلزم التورنوا هذه، معامل برشا بينسير على الملاعبيه الملاعبيه الكل خارجين من فتره تحضيرات مع جمعيات ينقسم الكومبيتيسيون هذاك، علاش باش نركزوا اكثر على المباريات. اكيد انه المنتخب المغربي ولا مقدونيا ولا المنتخب التركي ممكن باش يعملوا اكثر على الجوار لوكو، كيف نحنا براتيكمون الجوار كل لوكو مش نكتشفوهم في الدوره اللي كما قلت لك، لانه متاكد انه التغييرات باش تكون كبيره على كل المنتخبات. دوره مهمه، بل منتخبنا كانت عنده بصمه في البحر الابيض المتوسط، ونعرفوا الجيل تكون الفتره هذيك من الدوره هذه، الهدف نتاعنا نكونوا جيل انهم يلعبوا انهم يكونوا لي كومبيتيتور ويلعبوا على اسم النادي، لانه مهم جدا في بعض النتائج الزوجيه ان شاء الله.
5: بالتوفيق ان شاء الله المنتخب الوطني لكره القدم في الالعاب المتوسطه، وايضا لبقيه الرياضيين التوانسه اللي قاعدين يحضروا توا في انتظار ان نشوفوا الميداليات الذهبيه، علاش اليوم نشوفوا البوديوم للرياضه التونسيه. هكا نكون وصلنا لختام اخبار الرياضه، جمل تحيات شهري الكافي، ليلتكم زينه.
0: الدكتور حكيم.
7: حليب الأم غذاء طبيعي نظيف وصافي، يضمن نمو الصغير ويقوي له مناعته ويحميه من بعض الأمراض كيما السمنة والسكر. الرضاعة متتطلبش تحضير كبير، وتكون علاقة قوية بين الأم وصغيرها. نأكدوا على كون حليب الأم هو أحسن غذاء للصغير على الأقل في 6 شهور الأولى، واللي تقدر تكمل عامين. صحة ليها ولصغيرها.
0: الدكتور حكيم. مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم أوركسترا من إيطاليا، روندو فينيزيانو، التي تمزج بين الموسيقى الكلاسيكية والباروك للقرن 18 مع الإيقاعات الحديثة لموسيقى

0: الثلاثاء 4 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم نشرة السادسة مساء للأخبار. بداية من الأسبوع المقبل، عودة التزود المنتظم بالمياه المعدنية ودعوة إلى ترشيد الاستهلاك. قريباً إسناد قروض على الشرف دون فوائد للأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة، وسقف التمويل 25,000 دينار. المدرسة الوطنية للإدارة تطلق غداً استشارة وطنية على الخط لإصلاح منظومتها التكوينية. وفي الشأن الدولي، 18 شهيداً في غارات صهيونية على غزة، وملامح صفقة بين واشنطن وطهران تؤجل هجوماً أمريكياً إسرائيلياً على إيران. من أخبار الطقس، ارتفاع مرتقب في درجات الحرارة غدا وبعد غد قبل أن تسجل العوامل المناخية تراجعا تدريجيا. المهندس الأول بمعهد الرصد الجوي أنيس الساتوري والتفاصيل.
5: الليلة طقس عموما صافي إلى قليل السحب، فما إمكانية آخر النهار تتكاثف السحب تعطينا خلايا رعدية، ممكن جهات قفصة بدرجة أقل، القصرين تكون مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة، الريح أيضا مش تكون جنوبية شرقية عموما ضعيفة إلى معتدلة، البحر أيضا يتواصل هادئ إلى قليل الاضطراب ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة. درجات الحرارة ليلا مش تكون عموما بين 26 و31 درجة، توصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر. ثم يوم الغد العنصر الأبرز هو درجة حرارة باش تتواصل في ارتفاع تدريجي، باش تتراوح القصوى يوم الغد عموما بين 37 و40 درجة، في المناطق الساحلية والمرتفعات تكون بين 41 و44 درجة، في بقية الجهات مع ظهور شهيلي محليا. مع العلم اليوم سجلنا 38 درجة كحرارة قصوى في تونس العاصمة، غدوة من المنتظر تكون في حدود 41 درجة. فيما عدا ذلك يتواصل الوضع الجوي عموما ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، تكون مرفوقة ببعض الأمطار، التيارات تتواصل عموما جنوبية، والبحر أيضا مش يكون يوم الغد قليل الاضطراب، يصبح متموج بعد الظهر في خليج قابس. الارتفاع هذا مش يتواصل يومي الاثنين والثلاثاء، ثم ترجع درجة الحرارة مجددا للانخفاض بداية من يوم الأربعاء، إن شاء الله بش يكون انخفاض طفيف وتدريجي.
4: من المنتظر عودة التزود بصفة منتظمة بالمياه المعدنية بداية من الأسبوع المقبل بعد تسجيل نقص في التزود خلال هذه الفترة، وفق ما أكد للأخبار رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاحة، داعيا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك حسب الحاجة وعدم التخزين.
6: خلال الأيام الماضية وقع تلال في تزويد السوق من الماء، وهذا يراجع على حاجتين: ارتفاع المشط للحرارة وانقطاع التيار الكهربائي على بعض الوحدات اللي سبب في توقف نشاطها، ومن بعد الحمد لله رجعت الحالة العادية وتوا الوحدات الكل قاعدة تنتج صفة مسترسلة، وتزويد السوق قاعد يصير صفة عادية. أنا ما يخفكمش لمخزون اللي كان عندنا ضعف شوية، بشوي بشوي ترجع الحالة عادية، وفي الأثناء ماذا بين المستهلكين الواحد يشتري حاجياته اليومية، ما يشتريش أكثر من حاجياته باش يخلي السلعة لغيره، تراه تزويد مستمر مجاعي باش يشريوا أكثر من حاجياتهم ويخزنوا. كان تصير العملية بصفة منظمة معنا خلال الأسبوع القادم ترجع الحالة عادية.
4: تنتهي غدا أجل تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة على أن يتم إعلان نتائج التوجيه يوم 7 أوت وفق بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وبدءا من الغد وحتى الأربعاء 5 أوت فتح باب التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025 والتي أعلنت نتائجها في ماي 2026 بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار. وحسب بلاغ لوزارة الصحة يتم التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية specialist.msante.tn، وجلسات اختيار الاختصاصات تجري بدءا من 5/6 أوت. صدر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية الأمر المتعلق بإسناد تمويلات صغرى على الشرف دون فوائد أو ضمانات والموجهة للأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بسقف يتراوح بين 5,000 و25,000 دينار مع مدة سداد لا تتجاوز 2 سنين وفترة إمهال يمكن أن تبلغ 6 أشهر. أستاذ القانون البنكي محمد نخيلي أكد أن من هذه القروض إلى المواطنين والشركات سيتم في الأسابيع القليلة القادمة.
7: المنتفعين هم الأفراد مهما كانت صفتهم مهنية ولا أجراء، ينجموا ينتفعوا بقرض يصل 5,000 دينار دون مصاريف ودون ضمانات، ويسدد أقساط القرض على 2 سنين مع إمكانية إعطاء 6 أشهر إمهال قبل السداد. بالنسبة للمهنيين والشركات الصغرى 10,000 دينار، بالنسبة للشركات المتوسطة والصغرى والشركات الأهلية ينجموا يتحصلوا على قرض يصل إلى 25,000 دينار. ثم ترتيبات لازم تقوم فيها البنوك لوضع الخطوط التمويل هذية وأحداث اللجان المرصودة، قد تقوى أسابيع قليلة قبل الشروع في منح القروض للمواطنين والشركات.
4: بداية من الغد وحتى 22 سبتمبر تطلق المدرسة الوطنية للإدارة استشارة على الخط لفائدة كافة الأعوان العموميين، وذلك عبر إدراج استبيان يتيح لهم مجال المشاركة في بلورة مقترحات تهدف إلى إرساء منظومة تكوينية جديدة تستجيب لاحتياجات الإدارة العمومية وتتلائم مع التجارب الناجحة. وتندرج هذه الاستشارة المزمعة في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل للمنظومة التكوينية للمدرسة الوطنية للإدارة الذي أعلنته رئيسة الحكومة، وتفعيلا للمقاربة التشاركية في مسار الإصلاح. تسببت الحرائق التي شهدتها عدة مناطق في تونس مؤخرا في إتلاف 12,000 هكتار من الغابات، خسارة تطرح التساؤل حول كيفية إعادة تأهيل الأرض بعد الحريق وترميم هذه الغابات بالكامل. كوثر العرقوبي والتقرير التالي.
8: في مشهد يتكرر كل صيف تتحول الحرائق إلى أحد أكبر الأخطار التي تهدد الثروة الغابية في تونس، فهل احتراق الغابة يعني ضرورة نهايتها؟ المنسق العام للجامعة التونسية للبيئة والتنمية الهادي بالحاجة يجيب.
9: أولا في البداية يجب تقييم قدرة الغابة على الاستعادة الطبيعية، هذا الجانب الرئيسي، لأنه ثم بعض الأماكن اللي غير قادرة، وقتها يقع تدخل الإنسان. التدخل هذا مش يقع على عدة مراحل، تعرفوا أن في على غاباتنا لازم نقيم الأضرار أولا، فيه تقييم الأضرار، فيه تحديد مساحة الحريق أو التقليع، ثم التعرف على المساحات اللي يمكن تجدد طبيعيا. وعندنا أشجار احنا خاصة في غابات نتنجم تجدد نفسها بنفسها، تعرف مختل الغابات يعني تندثر في عديد من المساحات، ثم إمكانية سيلان الماء، وهوني يزمنا ندخلوا لحماية التربة. وهذاك علاش يزمنا ننشيو الحواجز، يزمنا نحدوا بالمناطق هذه حتى يقع التدخل. وعند الفترات التشجير نبدأ بالتشجير، الشتلات هذه خاصة في بدايتها يزم العناية بها حتى لين تنمو وتوصل إلى درجة معينة باش نضمنوا أن الأشجار هذه إن شاء الله مش تكون تعيد تشجير غاباتنا.
8: وتحتاج الشجرة إلى نحو 30 عاما لكي تستعيد توازنها البيئي الكامل وشكلها الطبيعي بعد التعرض للحرائق، يقول واكهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربيعي.
10: للأسف الشجرة مش كما أي نبتة تزرعها سنة والعام الجاي تلقاها موجودة، الشجرة تبقى باش ترجع كما كانت على الأقل 30 سنة، ثلاثة سنوات الأولى تستعيد الطبيعة معناتها أنفاسها، ولكن باش ترجع غابة كيف ما كانت، خاطر الغابة ماهيش كان الشجرة وحدها، هي منظومة كاملة فيها النباتي والحيواني، يحبلها وقت طويل باش نجمو نستعيدوا المساحات اللي فقدناها.
8: وبين صيف يزداد حرارة عاما بعد آخر وغابات تتراجع قدرتها على الصمود، تبدو حرائق تونس مؤشرا جديدا على أن التغير المناخي لم يعد قضية مستقبلية تتناولها التقارير العلمية، بل واقعا يوميا يفرض إعادة النظر في سياسات التكيف والوقاية.
4: لا مقاومة للتصحر دون مقاومة التصحر الثقافي، وصون الذاكرة والثقافة الرعوية شرط أساسي لاستعادة الأرض والإنسان معا، هما محور الطرح الأبرز الذي حمله المركز الثقافي الجبلي سمامة إلى العاصمة المنغولية أولان باتور، حيث تختتم من 8 إلى 14 من أوت قافلة طريق الحرير التي انطلقت في 18 ماي بمدينة أزمور في تركيا عابرة مسارها التاريخي، وتلتئم من 16 إلى 28 من أوت الدورة 17 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP17، حدثان يتزامنان مع الملتقى العالمي للرعاة المنظم في إطار السنة الدولية للمراعي والرعاة. تفاصيل أوفى يستعرضها المدير الفني للمركز الثقافي الجبلي سمامة بالقصرين عدنان لهلالي.
11: قافلة الطريق الحرير إنسانية تنموية، اختار لها المنظمون من المنتظم الأممي مشاريع نوعية تصدت للتصحر على طريقتها، فجبل سمامة مشاركته تتمحور حول مقاومة التصحر الثقافي في الجبال والأرياف. ثم القمة العالمية لمقاومة التصحر يشارك جبل سمامة بمداخلة حول مقاومة التصحر الثقافي ودوره في مقاومة التصحر الطبيعي، جناح للإبداعات الحرفية تحت عنوان جرين أي ورقي أو سنة دولية للمراعي والرعاة خضراء دون بلاستيك، وأيضا الحضور في النقاشات ومختلف الحلقات التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة، وهذه التقاطعات الكونية التي تجتمع حول إنقاذ العالم الأخضر من خلال مبادرات نوعية وذات ديمومة وذات جدوى وواقعية.
4: هذا وقد قدم المركز الثقافي الجبلي سمامة بالقصرين إلى القمة العالمية لمكافحة التصحر المزمع بمنغوليا مقترحا لتشجيع المنتظم الأممي على بعث مشاريع لمقاومة التصحر في تونس، مقترح حظي بالقبول. عدنان لهلاني مجددا.
11: قدمنا مقترح لتشجيع على بعض مشاريع لمقاومة التصحر في تونس، لأن البلاد وككل شمال أفريقيا والعالم تعاني تصحرا تدريجيا ومن أسبابه احتراق الغابات التونسية، ولأنه ليس لنا مكتب لاتفاقية الأمم المتحدة لمقاومة التصحر، فإنه تم قبول مقترحنا وسيزور المسؤولون عن اتفاقية الأمم المتحدة لمقاومة التصحر جبل سمامة في سبتمبر القادم للتصوير للتوثيق ولإدراج رمزين لتونس في تاريخ الحرير، لأن كل هذه المنظومة متواترة من السنة الدولية للمراعي والرعاة لقافلة طريق الحرير والقمة العالمية لمقاومة التصحر، هي ليست أنشطة متوازية وإنما كلها لها هدف سامي المحافظة على التوازن الطبيعي وتشجيع المجتمعات الرعوية الريفية والمحافظة على القطيع كحامي للمنظومة الطبيعية، لأن الرعاة ليسوا فقط باعة لحوم وإنما هم حماة الطبيعة وحماة العمق الكوني الأخضر. We'll be right back.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
4: في الشأن الدولي، استشهد مساء اليوم في قطاع غزة 6 مواطنين، أحدهما طفل، وأصيب آخرون في غارتين صهيونيتين غربية مدينة غزة، لترتفع حصيلة الغارات على القطاع منذ فجر اليوم إلى 18 شهيدا. ارتفعت حصيلة قتلى أزمة الهجرة في منطقة سبتة شمال المغرب الخاضعة للإدارة الإسبانية إلى 72 شخصا على الأقل، وفق حصيلة جديدة أعلنتها اليوم السلطات الإسبانية. وللإشارة، فإن معظم من عبروا الحاجز الحدودي عادوا طواعية إلى المغرب في غضون 48 ساعة. تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجيه ضربة أمريكية إسرائيلية واسعة كانت مقررة ضد إيران بعد التوصل إلى ما أسماها ملامح صفقة أو اتفاقا سريعا دفع إليها وسطاء إقليميون بشكل عاجل. وتتضمن هذه الصفقة حسب مصادر أمريكية فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. إيران نزلت تصريحات ترامب في إطار الحرب النفسية، وقالت إنها تتعامل بجدية مع كل تهديد لرفع جاهزيتها وقدراتها الردعية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيرا بالعناوين. بداية من الأسبوع المقبل، عودة التزود المنتظم بالمياه المعدنية ودعوة إلى ترشيد الاستهلاك. قريبا إسناد قروض على الشرف دون فوائد للأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة، وسقف التمويل 25,000 دينار. المدرسة الوطنية للإدارة قد تطلق غدا استشارة وطنية على الخط لإصلاح منظومتها التكوينية. وفي الشأن الدولي، 18 شهيدا في غارات صهيونية على غزة، وملامح صفقة بين واشنطن وطهران تؤجل هجوما أمريكيا إسرائيليا على إيران. كانت هذه نشرة 6 مساء للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.
12: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: مساء الخير، مساء النور، مساء الورد والياسمين لأحلى مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. اللقاء تواصل حتى 8 مساء، الساعة تشير إلى 6:33 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم، أنيس سليمي يهندس تقنيا هذا اللقاء، وحميد الورغي في التنسيق لفقرات موعدنا المباشر. للتواصل على 71-844-404 تنجموا تكلمونا وتشاركونا سهرة من سهرات قعدت في الذاكرة في مهرجاناتنا الصيفية لسنوات ومواسم سابقة. أكيد برشا ناس حضروا عديد العروض الفنية في عديد المهرجانات الصيفية في تونس، وأكيد فما تقعدين في الذاكرة سهرة لا تنسى. هو عنوان زميل حبيب شغان، سهرات ولا تنسى، هكا سهر ليالي لا أيام خلي يعني الفم لا تنسى موجودة، يعني هذه هي سهرات لا تنسى وليالي لا تنسى. لا لا، حتى حبيب شغان عنده البرنامج أيام لا تنسى، أيام أيام وسهرات وليالي. طبعا تحية الحبيب شغام طبعا للصباح، سمعناه في موعده الأسبوعي كل نهار أحد مع حسام همامي على 71-844-404 للتواصل معنا. مرحبا بكم بذكرياتكم معنا في موعد نبثوا فيه أغاني حبيناها وقعدت في ذاكرتنا. وديما كما قلت في أكثر من مرة، فكرة البرنامج أنه السهرات هذه بنوعية الصوت ونوعية التسجيل اللي يبث في اللونتين يعني في الراديو، فيه خصوصية مختلفة تماما على التسجيل الموجود في الاستوديو، يعني بتقنيات الاستوديو الحديثة. فكنا نسمع في عدوية لمحمد رشدي، كلمات طبعا عبد الرحمن لابنودي والحان بليغ حمدي، غناء محمد رشدي في سهرة من سهرات تونس الجميلة. معنا مستمع سامي ترابلسي من نابل. سامي مساء الخير.
1: أهلا وسهلا سي معز، وشكرا مرة أخرى، وتحية كبيرة للفريق اللي صاحبك.
0: مرحبا بك.
1: فريق من التقنيين وصحفيين ولكل مستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية التونسية.
0: تونسية. سامي، سهرات المهرجانات في عديد المدن والولايات عندها روح وخصوصية، ونعرف تونس سبحان الله يعني جو الصيف الأفراح والمناسبات الخاصة وغيره، ولكن ديما تقعد المهرجانات عندها حظوة، عندها حضور في حياة التونسة في الصيف. فأكيد فما شكون لازم هكا كلي ليلة ولا ليلتين ولا ثلاثة إذا ما يكونش عنده أبونمون كامل يعني على مدار الصيف كامل أو المهرجانات، فإنه الناس هذوما تلقاهم ديما عندهم شوق بشي، يحب الفنان اللي يحب يسهر يشوف الحفل متاعه مباشر، يسمعوا في راديو ولا يسمعوا في تلفزيون ولا يشاهدوا في تلفزيون ولا يسمعوا في شريط كاسات ولا في سيدي، لكن يقول لك نحب نشوف العرض وانا حاضر في العرض ذاك في ظروف المباشر كما يقولوا. اكيد انت عندك بطبيعة ميولات فنية، عندك حب لأصوات معينة، وأكيد صادفت أنك حضرت في سهرات ربما قعدت في ذاكرتك وما تنجمش تتنسى، لأنه بالحق كانت سهرة مميزة واستثنائية.
1: بعد تجديد الشكر ليك سيمون، أنا أعتقد اللي اليوم كما السيدات والسادة العالميين والصحفيين في بداية كل صائفة يبدأ البحث على سكوب، معناها على ما ستتضمنه معناها برمجة المهرجانات على في مختلف
0: الجهات،
1: بقاع الجهات في الجمهورية التونسية والبحث. ونفس الشيء معناها السادة المواطنين، معناها اليوم كل في مدينته معناها يبدأ يتساءل على المهرجان اللي موجود في جهته ولا في المنطقة معناها القريبة اللي هو يسكن فيها، شنية معناها يقع برمجته. اليوم الهيئات متاع المهرجانات اللي عندها دربة على التنظيم وفاتت معناها عقدين من الزمن، واللي معناها تدار عن طريق جمعيات أو حتى معناها البرمجة اللي تم معناها من طرف وزارة الثقافة واللي تشرف عليها المندوبيات الجهوية في مختلف الجهات، معناها هي بنفسها معناها تحاول باش تبرمجه. أنا شخصيا معناها نعتقد معناها وهذا رأيي معناها يلزمني وأزعم أن عندنا تخمة ما شاء الله، معناها عندنا كثير من المهرجانات مع الأفراح معناها مع السهرات الخاصة والسهرات معناها للحفلات العامة معناها ما شاء الله، هو ساعات معناها ما يختلفش معناها ثم سهرات مهرجان لا تختلف على سهرة عرس وما شابه ذلك، ولكن ثم مهرجانات عملت معناها خصوصية. أنا شخصيا نعتقد اللي معناها حضوري لحفل في مهرجان كارتاج وديجا هو السهرة الوحيدة للفنان الإماراتي حسين الجسمي وقد صاحبته في ذلك الحفل أسماء المنور الفنانة المغربية في بداية معناها في بداياتها فهمتني ولا لا المسألة هذه. الحفل هذا يظهر لي كان صدقني ربي كان في سنة 2007 لكن ما خلتني
0: في ذلك هي تقريبا بداية حسين الجسمي وقتها
1: أي، فكان معناها الحقيقة مش أقول لك كان كارتاج الواحد مش يتفرج معناها من الهضبة معناها
0: يعني نقول احنا أرشيكم
1: معناها يعني فوق متصور، ولكن الحقيقة هو
0: صوت
1: كفنان كان وفي لعاداته معناها كان معناها يعطي ما عنده
0: أو أنيستا يشوف لنا والله ما يسوى ولا حاجة من الحاجات اللي غناها اكدلالي غنى زيدا غنى اكدلالي
1: غنى برشا غنى ما يسوى غنى حبيتك تنسيت النوم
0: اكدلالي ظهلي زيدا
1: خرجت لا ما زلت
0: وقتها ما زلت
1: ما زلت اكدلالي ولكن حبيتك تنسيت النوم فقدتك يعني اكل وقت ذاك
0: دي سكسي نتاعو وقتها غير اغاني فيروز طبعا
1: نتاعو كيف زاد هو غنى جينيريكات لبعض الافلام في اكل وقت ذاك
0: مسلسلات اهل كايرو عامل المسلسل ذاك
1: اهل كايرو حقيقة ذلك العمل اللي كان معناه تأليف بلال فضل واخراج محمد علي كان عمل حقيقة هو درامي وصحيح القصة بوليسية شوية ولكن حافظ على التشويق نتاعه الى الحلقة الأخيرة والأغنية اللي كانت من كلمات أيمن بهجة قمر والحين وليد سعد
0: وليد
1: سعد فكانت الحقيقة أغنية
0: في سهرة قرطاج في صائفة من صائفات قرطاج وأذكر كما قلت 2007 تقريبا كنت مصاحب مع العائلة كنت وحدك مع الأصدقاء يعني شكون كان معك في السهرة؟
1: والله أنا الحقيقة كنا معناها مشينا في زيارة لا عائلية معناها عائلية. والتقيت ببعض الأصدقاء باعتبار أنهم وصلوا قبلنا بشوية
0: وأنت صديق الإعلاميين والفنانين يعني أكيد يعني لقيت برشا ناس اللي تعرفهم أصحابك وأصدقائك طبعا
1: بالتأكيد وأنا أذكر فيما أذكر أنه سحبت في صحيفة 2004 الصحفي الكبير رحمه الله الحبيب هميمة وقد صحبته معناه في صحفة 2004 إلى مختلف المهرجانات مهرجان كارتاج وليالي العبدلية الموسم ذاك كان الفنان القدير روف بن عمر هو المدير الفني يشرف على الإدارة الفنية لمهرجان كارتاج وتبرمجت ليالي العبدلية فكانت الحقيقة سهرات زادة رفقت فيها المرحوم الحبيب هميمة على مختلف فكانت الحقيقة
0: يعني ذاكرتك ما شاء الله يعني مهرجان كارتاج ولا غيره من المهرجانات وانت اكيد في فترة زادة كنت اقمت في قفصة اذكر انه ايضا مهرجان قفصة نتصور كانت ايضا سهرات مميزة
1: كانت سهرات ممتازة كان كل وقت ذاك المهرجان يشرف عليه الإعلامي المدير السابق لإذاعة تطاوين والصحفي بإذاعة قفصة توفيق أحمد اللي نحب نوجه له تحية واللي أحيل على شرف المهنة ما عندوش برشا وكان هو مدير لمهرجان
0: سمحني المهرجان في أي فضاء هو في فضاء أثري يقام في البرج محلية البرج ذكي
1: وكانت الحقيقة كانت سهرات لا يعني بربي جت معناها سهرات وجاءت اسماء معناها من اللي معناها جاء فضل شاكر اي فضل شاكر شيرين فارس كرم صبر رباعي حكيم وائل جسار يعني في معذكر
0: نجوم
1: سامر حسني يعني الحقيقة معناها كانت سهرات كبرى والناس
0: وهو مهرجان عريق يعني تاريخه كبير برشا مهرجان قفص يعني من القدام يعني المهرجانات القديمة في الجنوب يعني وحتى في كامل تراب الجنوب
1: وله وله وله وله وله جمهوره وله عاداته وتقاليده الحقيقة أنا معناها نعتقد اللي الفترة التي أدار فيها الأستاذ توفيق أحمد المهرجان كان حقيقة يوسع الاستشارات في على أساس أنه باش يحاول
0: يرضي كل الأذواق,
1: كل الأذواق يعني. يرضي وزاد كذلك كيف كيف معناها الناس تطالب بعروض ولكن حقيقة في إطار التوازنات المالية وفي إطار معناها زاد المحافظة على الذوق العام
0: بيه سي سامي يعني يعني بطبيعة باش نناقشوا احنا ونحكيوا في الذكريات لكن ايضا ربما نحكيوا على اليوم. اليوم ذكرت انت جملة الجانب المادي او الجانب المالي اللي اصبح ايضا طاغي في العروض الضخمة اللي مكلفة. مثلا باع عرض سامي يوسف كان استثناء وعرض مميز يعني بشهادة الناس اللي حضروا انه اليوم يحسب لقرطاج انه كان سامي يوسف بجمهور الكبير اللي عنده وبالصيت الكبير اللي عنده عالميا انه يكون حاضر في ركح قرطاج وبيده كان سعيد بهذا الحضور وأعد إعداد جيد لسهرة قرطاج. اليوم ما أحوجنا وما لعروض مثل هذه العروض صحيح تتكلف وتتطلب يعني ربما لوجيستيك معين لكن اليوم كأني حسيت في بداية حديثك عندك مآخذ على بعض البرامج لبعض المهرجانات أو كأنه أصبح يعني استسهال لمن يريد أن يصعد على أي ركح ربما يغني أو كأنه أصبحت كما قلت أنت مناسبة خاصة أكثر منه عرض في مهرجان يكون فيه رؤية وفيه فكرة وفيه سينوغرافيا وفي يعني عرض متكامل يعني.
1: هو تعرف سي معز أنا أعتقد اللي اليوم المهرجانات بصفة عامة يلزمها تتجاوز الدور التقليدي كفضاء للترفيه.
0: سنة خلينا نقف على هذه تتجاوز الدور التقليدي لأنه يعني واحد مش يمشي غير الجو مش يتفرج
1: كفضاء ترفيه
0: أي
1: كفضاء ترفيه أي. اليوم ما يسالش هو في كل الحالات اليوم هو ما يلزمش يطغى نمط موسيقي أو نمط فني
0: معين.
1: أو معين ولكن اليوم مش في إطار ما يطلبه المستمعون ولا ما يطلبه
0: الجمهور عايز كده كما يقولوا
1: أي. فأنا أعتقد أنه اليوم مهرجان قرطاج على مدار سنواته 59
0: الماضية
1: لأنه الدورة الآن ما زالت لم تكتمل أنا نعتقد اللي هو جاوه فنانين معناها هما عملوا معناها تنازلات مادية في مقابل أنهم يعرضوا في قرطاج.
0: سي سامي أستسمحك وأستسمح السادة المستمعين ومضى قصيرة ونعود إن شاء الله.
2: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. نهار الأربعاء 5 أوت الموعد بش يكون مع مسرحية جاكاراندا كل سنتر تراجيدي. عمل مسرحي تونسي جديد من إخراج نزار السعيدي نص ودراماتورجيا عبد الحليم المسعودي وإنتاج المسرح التونسي الشاب. جاكاراندا مهيش مجرد مسرحية أما هي مراية الجيل عاش بين الأحلام المؤجلة والأسئلة اللي ملقاتش إجابات. من داخل فضاء يبدو عادي مركز نداءات العرض يفتح ملف التذاكرة الهوية والانتظار ويطرح أسئلة عميقة حول الإنسان الوطن وإمكانيات بداية جديدة. نهار الأربعاء 5 أوت في مسرح الحمامات مسرحية جاكاراندا كل سنتر تراجيدي باش يكون عرض يجمع بين قوة النص جمالية الصورة المسرحية وأداء مجموعة من الممثلين الشباب في تجربة باش تخلي الجمهور يفكر وتخلي زادة يتفاعل. تباع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش.
0: إذا نواصل هذا اللقاء. نرجع للسيسامي طرابلسي من نابل. السيسامي من جديد أهلا بيك.
1: أهلا بيك
0: أهلا بيك. واصل فكرتك.
1: نحن كنا نستمع إلى معناها ومضى لعمل مسرحي سيقدم في إطار الدورة 60 في مهرجان الحمامات الدولي. ومهرجان الحمامات من المهرجانات التي معناها نجحت على مدار السنوات هذه. معناها أنا جست باش نربط مع الفكرة اللي كنت نقول فيها لأنه اليوم نجح في أنه يجعل نفسه معناها حتى على مدار سنوات معناها تغيروا فيها المديرين، ولكن توجه ونوعية العروض التي تبرمج بالحمامات في طبيعة الفضاء في طاقة الاستيعاب بالمهرجان كان دائما وفي لهذه العروض التي تراوح معناها بين الذوق، معناها اليوم المحافظة على الذوق الفني والجانب الترفيه. نرجع لمهرجان كرتاج انه معناها اعتلاها شارل أزنافور، يعني جو كوكر، خوليو غليزياس، يعني وأسماك أوروبا الجمال، نصرة فتح علي خان، سامي يوسف، علي كاسيموف. شوف هذوما كلهم معناها ناس عندهم معناها مشاريع فنية، ونحن نشترك في معناها في تقديرنا للقيمة الفنية لل...
0: نعم نعيد الاتصال من جديد. تقطع التليفون. نسمع النغم لحسين الجسمي ونعود الاتصال بصديقنا سامي الطرابلسي. أنيس نسمع النغم. يعني تفضل.

0: هذه افون جو بحبك وحشتيني باش نختموا بها بعد ما اللقاء يتم مع صديقنا سامي. من جديد هنا بيك. اذا نواصل بايجاز الفكره في اربع دقائق تقريبا.
1: يعني الصوره اللي حبيت نقولها انه بالامكان انه يكون عندنا برمجه اللي هي ترتقي بالذوق العام وتساهم في معناه في تعميم البهجه على الناس, وكذلك اليوم عروض اللي من وراءها يمشي المتفرج باش ينتشي ويعمل معها معناها كيف كبير معناها اليوم هذايا ما ينفيش لاخر. اما انه معناها تصبح العمليه في اطار معناها اليوم المهرجانات اليوم تبحث عن هويه, معناها شنو هويته, معناها شنو اللي يفرق بين المهرجانات توا سموها
0: يعني
1: فما حاجه تفرق
0: تقريبا كما قلت ما فماش المهرجانات اللي
1: تحافظ اللي عندها خصوصيه.
0: أي.
1: سمحني معناها اليوم البرمجه كلها تتشابه, اليوم عنده في كارتاج غدوه في مدينه معينه بعد باش ما يتحسس حتى حد, معناه اليوم في المهرجان هذا وبعده في المهرجان الفلاني بعد غيره, معناه في الاخر بكل معناه للامانه معناه وهي عروض معناه تنجم تقام في اي مكان وفي اي زمان.
0: هو اليوم اصبحت المهرجانات مش الكل بطبيعه, فما بعض الاسماء اللي تزور المهرجانات الصيفيه لا لشيء لانه عنده اغنيه تشاهدت مثلا 100 مليون مشاهده ولا هكا رقم على الانترنت, فانه الاغنيه هذيك تعتبر ناجحه وهي اللي كانت سبب باش هو جاء للسهره من الحفله من حفلات المهرجانات الصيفيه في تونس وعمل تورنيه كامل.
1: هي صارت مع كثير من الفنانين معناها اللي زاروا تونس وهو كانت عنده اغنيه وحيده
0: يتيمه
1: ومع يتيمه رغم ربما هي كان حظها كبير انه تشاهدت, ولكن راهو ثم فنانين ظلموا كذلك.
0: صحيح.
1: اليوم هو تعرف بغناية ولكن هو عنده كثير من الأغاني التي لم تلقى الحظوة.
0: نعم.
1: فهو نعم. معناه العباد يبدأوا ينتظروا في الأغنية هذيك معناه.
0: وسي سامي مش يختموا معاك يعني هي مهرجانات الصيفية هي كما قلت أنت مفتحة على العالم وعلى العروض من العالم, كانت مسرحية أو عروض يعني كوريغرافيا تكون من البلدان الأوروبية ولا غيرها من البلدان, ولكن أيضا المطرب والفنان والمبدع التونسي يقول لك أنا زاد نحب نال حظي من مهرجانات بلادي من عروض ومسارح بلادي. يعني
1: هو كل واحد يرى في روحه اللي هو صاحب معناها باع وذراع وشنة ورنة وبإمكانه أنه يطرب الناس ويشد انتباه.
0: أي.
1: لكن اليوم أنت ترى في معناها في المدة الأخيرة هي صارت برشا سجالات معناها, واليوم تبقى المسؤولية ملقاة على هيئات المهرجانات. اليوم هيئة المهرجانات في إطار الحوكمة والشفافية مش كان في الأموال.
0: أي.
1: الشفافية في البرمجة كذلك.
0: نعم.
1: اليوم هل ترى اليوم هالسؤال اللي وأنهي سي معز
0: فضل.
1: السؤال الشهير هل معز الغربي الفنان اللبناني اللي جي غني في تونس يقدم برنامج هو يقدم ملف كيما فنان تونسي ولا لا؟ حتى نقطع هالمسألة هذه.
0: صحيح.
1: اليوم راوكي يبدأ ثم شفافية على مستوى البرمجة, أنا نعتقد هك الوقت ذاك معناها تختفي كل حيلة, وأنا نتمنى أنه اليوم المسألة مش مهرجانات فقط, إن شاء الله يا ربي تكون معناها كل فناني تونس عندهم الحظوة.
0: إن شاء الله.
1: أنا نجدد لك الشكر
0: شرفنا كالعادة
1: على المكالمة وعلى الحيز الزمني اللي منحته لشخصي المتواضع.
0: العفو سيدي.
1: نتمنى ليك ولي السادة المستمعين إن شاء الله أوقات طيبة.
0: شكرا.
1: وإن شاء الله مزيدا من النجاح لهل البرنامج اللطيف الخفيف على الأذن وعلى القلب.
0: شكرا لك سي سامي, يعطيك صحة بارك الله فيك ويحلو المساء. وهدية ليك ولكل مستمعين, تذكرت العرض اللي قعد في ذاكرتك لحسين الجسمي المطرب الإماراتي اللي هو غاب الفترة الأخيرة, ما شفناش برشا حضوره على المسارح, علاش لا نعاود نشوفه لأنه يعني قيمة صوتية وفنان متميز بأتم معنى الكلمة. حسين الجسمي وبحبك وحشتيني حتى أخبار السابعة.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجز السابعة مساء للأخبار. عدد من صناع المحتوى التونسيين بمشاركة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب يطلقون حملة وطنية تهدف إلى غراسة أكثر من 200,000 شجرة بجبل النظور بمنطقة غار الملح من ولاية بنزرت، وذلك في إطار مبادرة بيئية من المقرر تنفيذها يوم 25 من أكتوبر 2026 لإعادة إحياء الغطاء النباتي بالمنطقة بعد الأضرار التي خلفها الحريق الأخير والذي أتى على مساحات هامة من الغابة. غدا الاثنين انتهاء أجل تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة، على أن تعلن نتائج التوجيه يوم 7 من أوت الجاري. وزارة الصحة تفتح انطلاق من يوم غدا 3 من أوت باب التسجيل للناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية حصريا عبر المنصة الرقمية. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يدعو إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية خلال موجات الحر، ويؤكد أن احترام شروط التخزين من شأنه أن يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وسلامة المرضى. اللجان المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية جندوبة تشرع في تنفيذ برنامج وقائي من مخاطر التقلبات المناخية لخريف 2026 وشتاء 2027 المحتملة. وزارة الصحة الإيطالية تعلن اليوم حالة التأهب القصوى في 23 مدينة بالبلاد إثر اشتداد موجة الحر الرابعة التي تضرب إيطاليا منذ بداية العام الجاري. الرئيس الأمريكي يتراجع عن توجيه ضربة أمريكية إسرائيلية واسعة كانت مقررة ضد إيران بعد توصل إلى ما أسماها بملامح صفقة دفع إليها وسطاء إقليميون بشكل عاجل. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟

وحياتي عندك ذكرى محمد في صيفة 1997 بقرطاج من أشهر أغاني ذكرى اللي حبوها برشا المستمعين والعشاق صوت ذكرى الراحلة الفنانة الكبيرة ذكرى محمد. والفبشير أهلا وسهلا مرحبا بك أنيس وريمي غادرنا منذ قليل. حميد الورغي في التنسيق لفقرات موعدنا المباشر في برنامج ويحلو المساء لهذا اليوم الأحد الثاني من أوت 2026. مش نواصلوا مع الأغاني والاختيارات وأغاني المهرجانات الصيفية. صابر باعي في حفل قرطاج 2012 يطول الليل وصهر الليل وحزانه يا للا بصوت صابر باعي.

مع العروض الصيفية والمهرجانات الصيفية وشوفوا تفاعل كبير مع صبر باعي في هذا النغم. يا لله 7:23 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحية لكل من يتابعنا ويستمع إلينا في هذا اللقاء المباشر. تحية سليم شعبان صديقنا اللي تعودنا عليه في برنامج في العتيق وهو يوثق بالصورة دائما وفي ثنية توقع يسمع فيها ويستمتع بأغاني المهرجانات الصيفية هو والعائلة طبعا. تحية لهم وكل المستمعين حيثما كانوا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. لقاءنا يتواصل حتى الثامنة في هذا اللقاء. محمد عساف الفنان الفلسطيني اللي أيضا عنده جمهور كبير في تونس يغني غناية تونسية جري حمودة.

0: الإذاعة الوطنية التونسية،
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

سامي يوسف اللي كان البارح نجم سهرة قرطاج في سهرة اليوم الأول من شهر أوت 2026، سهرة كانت مميزة بشهادة الناس اللي كانوا حاضرين في هذه السهرة الصيفية القرطاجانية إن صح التعبير. إذن نواصل هذا اللقاء حتى 8 ليلا على موجاتنا. تحية لكل من يستعمل الطريق، لكل من هو في بيته في محل التجاري بتاعه، أي مكان يسمع فينا، أيضا يسمع فينا في العالم الكل، نقول لهم إن شاء الله تكونوا بألف خير، إن شاء الله ديما متعين بالصحة والعافية. وردة الجزائرية أيضا كانت لها صولات وجولات على ركح قرطاج. سنعود بالذاكرة لسنة 1988 من كل بستان وردة مع الرائعة الراحلة الفنانة الكبيرة المطربة الجزائرية وردة في هذا الكوكتيل حتى موعد أخبار الثامنة. سهرة طيبة الجميع مع بقية برامجنا، أكيد ما زالت عندكم ما تسمعوا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذه المواعيد الليلية اللي تعودتوا تسمعها دائما في الإذاعة الوطنية التونسية.

وحشتوني. وحشتوني. وحشتوني.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: سعد الله أوقاتكم أينما كنتم. من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجز 8 مساء للأخبار. غدا تنتهي أجل تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة، على أن يتم إعلان نتائج التوجيه يوم 7 أوت وفق بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وبدءا من الغد وحتى الأربعاء الخامس من أوت فتح باب التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025 والتي أعلنت نتائجها في ماي 2026، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار. الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي تصدر صيغة محينة لدليلها حول التكفل بمرضى السكري من النوع الثاني لدى الكهول، ووجهته لمهني وهياكل الصحة للمساعدة في إقرار الحلول العلاجية الكفيلة لهذا المرض. رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح يؤكد في تصريح للأخبار عودة التزويد بالمياه المعدنية بصفة منتظمة بداية من الأسبوع المقبل، داعيا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك حسب الحاجيات. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي ترامب يعلن تعليق الهجمات على إيران أملا في اتفاق سريع. والخارجية القطرية تعلن أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث باتصال مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي جهود خفض التصعيد بالمنطقة. بدوره رئيس الوزراء وزير الخارجية يؤكد ضرورة التزام الأطراف بالحوار وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مجددا دعم قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. مقتل شخصين وإصابة العشرات جراء غارات روسية على زابوريجيا الأوكرانية اليوم. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
5: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم أوركسترا من إيطاليا روندو فينيزيانو، التي تمزج بين الموسيقى الكلاسيكية والباروك للقرن 18 مع الإيقاعات الحديثة لموسيقى

0: الثلاثاء 4 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: سادتي مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
2: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
3: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردل.
2: ساعة من زمان.
4: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار. قرب فمك الميكرو.
2: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
5: يعطيك الصحة يا شيخ.
2: ساعة من زمان.
6: ساعة جديدة نرجع من خلالها بالذاكرة البرامج حبيناها وأصوات تبعناها. نبداوها بديما نضحك ديما زاهي حمادي الجزيري.
7: ديما نضحك ديما زاهي، عمري ما نبكي ونصيح، حياتي في الدنيا سهل لو نبدا ما تروح جريح.

0: حتى اللي بعدها يحكي معاه يكسر الإشارات
1: حتى اللي بعدها يحكي معاه يكسر الإشارات
0: يبدا لي من همه يشكي خسارة كلامه هز الريح وعمري ما نبكي ونصيح ودي ما نضحك بما ساهي عمري ما نبكي ونصيح في حياتي في الدنيا ساهي لو نبدا ما تروح جريح

0: يقولوها
1: ناس يقولوا هربت بيه ناجا من بلدان عجم
0: ناس يقولوا هربت بيه ناجا من بلدان عجم
1: جسمي نولي نشعر بيه اذا نسلوا من طيع عمري ما نبكي ونصيح ولي ما نتحدينا زي عمري ما نبكي ونصيح في حياتي في الدنيا زي لو نمت ما تروح الدنيا

0: من زمان.
1: من مواليد نهار 8 ماي 1926 حمادي الجزيري، الفنان المثقف والمتعدد المواهب، اقرا في المدرسة الصادقية، ثم عام 1944 التحق بليسي كارنو، وبعد ما تحصل على شهادة البكالوريا عام 1948 سافر لباريس لدراسة الفنون الدرامية، وعام 1951 تحصل على شهادة انتهاء الدروس والعلوم، ونال الوسام الذهبي في الكوميديا والوسام الفضي في التراجيديا، وعلى الجائزة الأولى في الإلقاء وشهادة ممثل بالدماء، ورجع لتونس باش يساهم في تأسيس الفرقة البلدية للتمثيل حتى عام 1954، وبعد عام أسس فرقة حمادي الجزيري القومية الشعبية للتمثيل والموسيقى، وعام 1959 أسس جريدة أسبوعية سماها الستار وتهتم بالمسرح والممثلين، وعام 1964 التحق كممثل في جمعية المسرح الشعبي، بالإضافة لجمعية أنصار المسرح والنهوض المسرحي. عام 1968 أصدر مجلة هنا إفريقيا، وأنتج برامج إذاعية ومنوعات تلفزية جمعت بين اللقاءات الحوارية مع نجوم الفن والثقافة وسكتشات والأغاني الفكاهية والألعاب السحرية، وتوفى نهار 16 مارس 1987. الفنان حمادي الجزيري تميز بفصاحة اللسان وإتقان اللغات الأجنبية، وكان ديما يضحك ديما زاهي.
2: ديما نضحك ديما زاهي، عمري ما نمكي ونصيح، في حياتي في الدنيا سهل، لو نمدى ما تروح جريح.

0: ذكريات إذاعية
1: درر من خزينة الإذاعة
2: أسفار بلا جواز إعداد نور الدين بن عمر تقديم حماد الجزير
3: مستمعي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
4: في برنامجنا هذا الكمانجاتي سي رضا القلعي
5: محمد عبد العزيز العقربي
6: مايسترنان
4: وترالي سي علي الرياحي بدع في التلحين
7: انا شخصيا تجبني
8: الشيء بالشيء يذكر
9: اعداد مصطفى خريف
10: عقد عقيق ومن العتيق اعداد وتقديم سحنون مختار
11: أمر يتعلق بربط حياتي بحياة ليلى بنت عمي محمود صديقي محسن كان حساس فوق ما يلزم
12: في دار عمي سي علالة
13: سناب
14: يحكيوا على واحد حطاب
15: برق الليل
16: هذا عثمان الكعاك الناشي المؤرخ
17: برنامج فني يعده ويقدمه محمد حفظ
1: إذاعتنا إذاعتكم إذاعة الجمهورية التونسية
2: من الأسامي اللي خلت بصمة واضحة في فرقة التمثيل بالإذاعة التونسية الممثل والمخرج محمد السياري كان لي لقاء معاه أواخر التسعينات في فقرة نجوم تتحدث الفقرة هذية كانت تتعدى ضمن برنامج من برامج الزميل الراحل نبيل بن زكري
18: نجوم تتحدث إليكم تتذكر لكم وتحلم معكم

0: حاورتها دون سؤال ولا استفسار، انتصار.
1: الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم
2: محمد الصياري ممثل إذاعي. علاش ممثل إذاعي؟ يمكن على خاطر كي كنت صغير بابا يشري راديو، وكانوا قبل الراديوات بالقصب، يعني كيما توا واحد يشري جهاز الالتقاط نتاع صورة للتلفزة، وساعة ساعة يهب الريح يطلع هو معناتها يصلح في القصعة باش تصفى الصورة. عاد بابا كان مغروم بالراديوات، كل مرة يخرج راديو جديد معناتها تكنولوجيا جديدة، يقول لي برا اطلع للسطح دور القصب باش نجبدوا إذاعة القاهرة ولا الإذاعات اللي مغروم بهم. وكانت سهريات في الإذاعة معناتها على فرقة التمثيل في اختبر ذكائك وغيرهم وصور من الحياة.
3: إيجا للصحيح،
2: أنا كنت تعجبني هالحاجات هذوما، وعبد العزيز العروي الخرافات متاع عبد العزيز العروي كنت نسمع مع بابا.
4: والملك روح بولاده للصرايا وخرج المليكة وطلب منها السماح، وبالحبابة والكبابة وجدوا عرسهم وسبع أيام وسبع ليالي وسبع أيام زايدين. حكاية اسبانيورية متاع مع برشا حكايات أخرين في كتاب، ما ثم حتى فرق ما بينها وبين حكاياتنا اللي سمعناهم وقت اللي كنا صغيرات.
2: بطبيعة الحال الصورة الحلوة معناتها في الصغر كان عندها أثر بعد في المعهد، دخلت في النشاط الثقافي موسيقى ومسرح، وخذيت مسار وحبيت التمثيل، وقلت اخترت باش نكون ممثل، ودخلت في فرقة في فرقة دار الثقافة ابن خلدون بخلاف المشاركات اللي هي في المسرح المدرسي، حتى لين قبلوني في فرقة الإذاعة كممثل، ومن بعد جربوني في الإخراج فأخذت جوائز في مهرجان القاهرة وفي تونس، وعملت العديد من المسلسلات اللي هي معناتها بالعربية وبالدارجة، المسلسلات اللي فيها الطرافة والمسلسلات اللي هي جدية والمسلسلات التاريخية. محمد السياري المخرج. علاش مخرج؟ المخرج هو معناتها عنده رؤية خاصة لموضوع مكتوب، معناتها يشوف فضاء أو مساحة، لكن النص المكتوب تختلف على غيره، والمساحة هذه يحط فيها كنص، يكون الإخراج هو شنو اللي شافه في دينته، شنو اللي قراه، شنو الصور اللي شافها، ثقافة وذنه أيضا معناتها من موسيقى من أصوات سواء كانت في الطبيعة ولا في أعمال أخرى مسرحية أو سينمائية، وشنو تحيله، لأنه في نهاية الأمر الإخراج هو أنه يأخذ نص ويخليه مقبول عند المستمع، معناتها مقبول نسبيا. يعني في طبيعة الحال كل ما هو تقدم التكنولوجيا يضيف للمخرج في تحقيق الأفكار متاعه ما يعبر عليه بالكسوة اللي هي باش ياخذها النص.
5: إشنية
6: فين
7: تكلم
2: مثلا النصوص، ما عنديش فرق بين العربية والدارجة، إذا كان الفكرة باهية والحوار المكتوب بالعامية معناتها اللي كاتبه معناتها يحذق العامية كما نشوفه في سلاح الدين بالهوال وإلا غيره من الكتاب اللي كتبوا قبل، وإلا حتى في الوقت الحاضر مثلا ناخذ العامية التونسية اللي هي في العاصمة نلقاو فما ناس تعرف تتكلم العامية لكن ما يكتبوش، لكن مثلا ناخذ مثال عبد العزيز المحرزي يتقن العامية التونسية كما سلاح الدين بالهوان، فما حسنين بن عمو يكتب عامية حلوة برشا، وقت يتكتب مسلسل بالعربية المستوى يولي أرقى، يظهر أرقى لأنه تعبر على أشياء بالعربية معنا. المهم بالنسبة لينا في النصوص تبداش فيه فكرة قديمة لكن طرحها حلو،
6: هذاك هو يا وليدي،
2: ما كانش يتولي يحكي على حكاية في حكاية هو قالوا لا، خليه الشخصيات اللي يسمعهم المستمع هما اللي يفعلوا يقوموا بالفعل. الفرق بين الممثلين متاع قبل والمخرجين متاع قبل أني أنا تعلمت عليهم، وتوا معناتها أن خذيت من عندهم برشا حاجات حلوين في الأداء، في الإخراج، في طريقة التصرف، ونقدم في الشيء هذا بالنسبة للممثلين اللي هما جدد. إذن معناتها القدم تعلمت منهم، وجدد فما اللي قاعد نعلم فيهم.

0: لكن يعني الضحكه مانيش باش نقول كيما الضحكه الهاتفه واللي فيها رساله وفيها بوستاجي وفيها يعني عمل اللي نحس انا تفرهت فيه من كون متاكد اللي باش يتفرج باش يكون زاد متفرهد، لانه التجربه تحكم، ينجم واحد من خلال تجربته يحكم انه العمل باش يكون ناجح ولا لا. وانا جربت الاشياء هذه من خلال تجربتي في الاذاعه.
1: اجل صحيح.
0: وقت اللي جيت باش نشارك في مهرجان قريت النص عجبني، قلت انا باش ناخذ الجائزه الاولى، وخذيت الجائزه الاولى. ينجموا يقولوا صدفه، عاودت باش نشارك مره اخرى في المهرجان قريت النص عجبني، قلت المره هذه زاده باش ناخذ جائزه، واخذت الجي. وكل ما نشارك فانا متاكد معناتها مش باش نشارك من اجل، فما مره قريت نص قلت راهو هذا باش يكون باهي اما موش باش ياخذ، معناتها ما يكونش في الترتيب، لكن راهو العمل هذا باش نخدموه معناتها كما يلزم. وصحيح معناتها العمل هذاك ما كانش متوج، ما فماش حاجه ما اللي باش نحلم بها انها، لأنه كل شيء مرتبط ببعض. ما باش نحلم أنه باش نعمل عمل كبير، كل عمل كبير يولي صغير مع بالأعمال اللي هي باش تتقدم وتكون أحسن وخير، لأنه سنة التقدم مفروضة على كل البشر وكل وإذن فكل الفنون يلزمها تتقدم وتتطور. نحب نقول كل شيء مربوط ببعضه. انا مثلا ما نجم نكون ممثل باهي الا ما تتوفر ظروف نص باهي وتقنين باهين، يعني عمل جماعي متكامل، والامور الماديه ايضا اللي هي باش توفر كصعوبات للعمل هذاك يكونوا موجوده. اذا انا معناتها قل لكش ما نحلمش نفكر، اما الحلم معناتها نعيش الواقع معناتها. يعني نصنع نصنع المستقبل، يعني نشوف المستقبل نقول نعرف انا باش نعمل هكا وهكا وهكا باش نوصل للبلاصه الفلانيه. مع تحيات محمد سياري.
2: حاورتها دون سؤال ولا استفسار، انتصار.
3: ساعة من زمان
4: كنت تسمعوا في الممثل والمخرج محمد السياري وفقرة نجوم تتحدث. الحوار كان في أواخر التسعينات.
5: سيداتي وسادتي، إلى أن يحين موعد الفقرة الموالية نبقى مع هذه الأنغام.

0: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
1: الطاهر المليجي المولود في تونس العاصمة نهار الأربعاء 5 جانفي 1937، قرا في المدرسة الصادقية والصدفة هزته للصحافة وقت بدأ يكتب في جريدة الأخبار، وفي عام 1956 أصدر مجموعة مقالات في ركن إليك الجواب، ثم كتب في لابريس والصباح والكوتيديان، كتب على المعهد الرشيدي وأثر البيات في الحياة الموسيقية في تونس ويهود تونس وأثرهم في الساحة الفنية، وكتب كلمات بعض الأغاني.
2: من تقديم الحفلات نجمت نكون علاقات كبيرة في الوسط الفني التونسي، الشيء اللي سهل علي نكتشف ما هو أخرى من مواهبي اللي برشا ما يعرفوهاش. تأليف الأغاني كانت مرحلة مهمة في مسيرتي، فنانين كنت نسمعهم قبل ومعجب بيهم ولا يغنيوا أغنية من تأليفي أنا، وكل ما غني فيهم معاني يلي تقول الحب عذاب حسب رجل ألف ثلاثة أغاني تلحين النسكرية.
1: الطاهر المليجي خدم الفترة طويلة في الإذاعة الوطنية، قدم فيها العديد من البرامج، هذا إلى جانب أنه شارك في أعمال تلفزيونية بالتمثيل كما عام 1990 في مسلسل العربون وعام 1994 في مسلسل غادة.
3: على كل حال بارك الله فيك ونشكرك على القهوة.
4: يا سيدي فاطر سيرفيس قاعدة مزيانة، قاعدة حلوة وحصرة، فكرتني فيها مزيانة كلها، بالله زورنا طلع عليك تسيبك الصينية فاطر سيرفيس يا أخويا يا عمر فاطر سيرفيس.
1: وفي السينما شارك بالتمثيل في فيلم فردة ولقات أختها. وتوفي الطاهر المليجي نهار الأربعاء 10 أوت 2022 وكان عمره 86 سنة.
2: حنين كبير الماضي تحير فيه، وأنا نحاول نوثق من مسيرتي الطويلة.
1: توا نقترح عليكم مسامع من برنامج حكايات مثيرة لأغاني شهيرة مع الطاهر المليجي.
0: حكايات مثيرة لأغاني شهيرة.
5: يرويها لكم الطاهر المليجي.
2: حضرات السيدات والأنسات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. حلقة اليوم من برنامج حكايات مثيرة عن أغاني شهيرة تتضمن زوز قصائد، لا تكذبي وعدت يا يوم مولدي. زوز قصائد من نظم الشاعر الكبير كامل الشناوي، والقصيد الأول لا تكذبي من غناء عبد الحليم حافظ. في الواقع قصيد هذا أول ما غناه هو عبد الوهاب بصوته بمصاحبة العود، ومن بعد غناه عبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة. اخترت لكم أنا عبد الحليم حافظ. ظروف تأليف هذا القصيد اللي يصور حقيقة مأساة مع آخر مرة حبها كامل الشناوي وهي المطربة نجاة الصغيرة، مع العلم اللي أول حب في حياة كامل الشناوي كان عام 30، واسم المحبوبة الأولى مادموزيل سين، ما حبش يفصح عن اسمها ولقبها. كانت تسكن في المعادي وكان هو عمره 22 سنة، وكانت هالمادموزيل هذه قال عليها آية في الجمال والرقة. نهار عيد ميلاد نجاة الصغيرة، وهي كما تعرفوا مولودة نهار 11 أوت عام 1939، كان وقتها عام 62، يعني عمرها 23 سنة. مشى كامل الشناوي ودفع فاتورة حساب المحلات، هي جروب يقولونها مشهورة برشا في مصر، وهي صالون تاع شاي، والفاتورة يا سيدي فيها 150 جنيه كما نقولوا احنا 150 دينار، مقابل ثلاث سنالق من الحلويات، ومعهم بياس مونتيك اللي تبدأ كأني عمارة كطويلة ما نعرفش قداش فيها من طابق في الحقيقة. وفي الدار وقت جات لحظة طفيان الشموع، وإذا بمحبوبة كامل الشناوي تختار كاتب القصة القصيرة باش يعاونها على قصان البياس مونتي هذه، وبدأت له السكينة. كانت بطبيعة الحال صدمة عنيفة لكامل الشناوي. بالوقت خرج وهو هايم وحيد في الليل، ومشى لدار الكاتب عبد الرحمن الخميسي. عبد الرحمن الخميسي هو اللي اكتشف أخت نجاة الصغيرة، يعني هو اللي اكتشف سعاد حسني. لكن بعد مدة يظلوا يخرج من دار عبد الرحمن الخميسي ورجع لدار نجاة. وقت الضيوف روحوا ولكن الخديمة ما خلتوش يزوز كيف العادة، كان يدق الباب ويزوز مقابله وين يحب، كان يعني الدار داره. في حالة عصبية دز الخديمة ودخل وشافها مع كاتب القصة القصيرة اللي كانت تحبه، لكن شنو اللي راه باش ألف القصيد. المهم خرج من دار نجاة الصغيرة، مشى لدار الصحفي الكبير مصطفى أمين وحكى له القصة، وكان يبكي وطلب منه مصطفى أمين يكتب بالوقت كل اللي صار له وكل اللي راه. كتب كمال الشناوي قصيدة تكذي بي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع إلى غير ذلك. بعد ما وفى كتابة القصيد وقرأ الأستاذ الكبير مصطفى أمين، طلب منه مصطفى أمين يهز التليفون ويكلم نجاة الصغيرة في داره ويقرأ لها القصيد. تفهم شروحها قصده، عمل بلي قاله مصطفى أمين، لكن نجاة كانت ذكية وحبت تخرج من هالورطة. قالت له والله القصيد حلو، يعني تو نكلف محمد عبد الوهاب تلحينه ونغنيه. وفعلا لحن عبد الوهاب وغناها عبد الوهاب وغنته هي وغناها عبد الحليم كما قلت لكم في بداية هذه الحلقة. وقصة كامل الشناوي مع النجاة اللي كانت تعتبره الأب الروحي لها، بينما يقول عليها كامل الشناوي ايش قال عليها تعتبره الأب الروحي، قال إنها تحتل قلبي وتتصرف فيه كما لو كان بيتها، تكنسه وتمسحه وتعيد ترتيب الأثاث وتقابل فيه كل الناس، شخص واحد تهرب من لقائه صاحب البيت. الله لا يعطينا ما يغلبنا. قلت الكاتب الكبير اللي تعرفوه عشان عبد القدوس كتب قصة كامل الشناوي في علمه بها بنجاة في جريدة الأهرام تحت عنوان وعاشت بين أصابعه، قصة كتبت في حلقات. وبالمناسبة توصلت نجاة الصغيرة وقت عصام القدوس يبدل من بعض تفاصيل القصة بعد ما نشر منها فصلين. على كل ما نطولش عليكم، هذه لا تكذبي بصوت العندلي بالراحل عبد الحليم حافظ والألحان لموسيقار العرب محمد عبد الوهاب.
6: لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع. لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت

كاذبة فأنكر ودع ودع

0: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
1: شكون مازال يتذكر برنامج حديث يجبد حديث؟ إعداد وتقديم لحبيب شيبوب وعبد المجيد بوديدح. نسمعوا اللحن المميز.
2: حديث يجبد حديث،

0: تواصلوا مع الألحان المميزة وبرنامج من أجلك سيدتي مع عواطف كمون.
1: من أجلك سيدتي المستمعة، نؤسس مرافق الأثير ونرحل بحبنا الكبير على خطى الزمان المستنير، حيث القلوب ها هنا مجتمعة على ربيع أشرق الحلم معه. من أجلك سيدتي المستمعة، من أجلك سيدتي، الإنذار عواطف كمون.

0: إذاعتنا إذاعتكم إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقترح عليكم جلال الدين السعدي، خديجة بن عرفة، سلاح مصدق، عزيزة أبو الأبيار في مسلسل وروسكم يا رجال كتبتوا أنا وعنوانه صدقني أمان.

0: سهران ما يسال قولوا كذاب.
1: وين مخرج محمد علي بالحارث؟
2: ساعة من زمان.
3: نخليكم مع هالوثيقة السمعية النادرة، نشأة التمثيل، بابا عزيز عبد العزيز العروي.
4: قالوا لي في ذاك الحديث اللي تركته مع سي عبد العزيز قاسم، قالوا لي تكلمتوا على التمثيل.
5: اي هيك
4: في الواقع المدة هذية اتصلوا بي بعض أساتذة، ونظن حتى انت هكا كما قلت لي، وكثير من التلامذة اتصلوا بالرسائل وبالمقابلات وحتى بالتليفون يطلبوا منا زيادة إيضاح في هالموضوع، موضوع التمثيل، وشوية هكا تفصيل على نشأة التمثيل في تونس، وكيفاش بدا ووقتاش بدا وشنية الظروف اللي بدا فيها.
5: أيوة.
4: ولأنهم قالوا لي اللي المعلومات هذه تفيد الجيل الجديد.
5: في شك.
4: وبما أن باب عزيز احنا غرضنا هو الإفادة، فلا بأس لو كان نطرق هالموضوع بكل ما يستحق من عناية. عاد بما أن التمثيل بدا في تونس حوالي عام 1907، وبما أن احنا الاثنين يعني أنا وأنت، أما ما زلنا ما تولدناش ولا ما زلنا صغار بالكل؟
5: لا أنت ما تولدتش ولا تولدت.
4: أي أنت وقتها ما تولدت عام 7 ولا لا؟
5: قبل
4: قبل أنا عام 11 وأنت؟
5: أي برد.
4: لا لا أعطينا عمرك.
5: لا لا لا نقعد نحشم قبل القرن.
4: يا يا يا يا صار أي مليح. إذن وقتها بما أن التمثيل قلت ما حضرناش على بدايته الاثنين، اتجهت لسي قيدوم المسرح. قيدوم المسرح هو
5: ما يكون أحمد بوليمان.
4: أيوة. معروف طبعا أحمد بوليمان هو قيدوم المسرح. وبو أحمد كما يسموه في الوسط التمثيلي هو من الناس اللي عاش حياة المسرح من البداية. يعني أول رواية تمثلت من فرقة رسمية مصرية هو شافها وتفرج فيها.
5: أيوة.
4: وأول رواية مثلوها التوانسة كان هو مشارك فيها. أيوة. نعم. ولهذا قابلته حكى لي على بداية التمثيل إن شاء الله بتفصيل، وهذا أشقل لي.
5: أيوة.
4: إذن قبل 1906 ما ثماش تمثيل باللغة العربية في تونس بكل، كان يجيوا بعض فرق أجنبية فرنسوية ولا طليانية
5: حاجة أخرى هذيك.
4: نعم. إنما التمثيل بالعربي موقعش. عام 1906 جات فرقة مصرية صغيرة على رأسها مطرب وفكاهي ومونولوجيست في أن واحد يقول له محمد كامل المصري. قام بعض فصول مضحكة وسكيتشات صغار، هو على كل حال تمثيل لكن حوجات قصار هكا، ودار عدة بلدان في بر تونس ومشى على روحه. أما التمثيل الحقيقي بأتم معنى الكلمة وقع عام 1907، جات فرقة سليمان القرداحي. أيوة. جاب معه برشا ممثلين وممثلات وقام بتمثيل عدة روايات، حاولوا وقتها باش يمثلوا في تونس لكن ما أمكنش لأنهم ما نجموش يتحصلوا على المسرح البلدي، لأن كان وقتها مخصص للفرق الأجنبية كما تعرف. ومسرح الروسيني كان وقتها مشغول. إذن تعرفش سي عبد العزيز وين بدأ التمثيل في تونس لأول مرة؟ وهذا بالمجد يقعد للتاريخ. أنا لو البت عندما قال لي هكا
5: المهد بتاع التمثيل،
4: المهد أول رواية تمثلت في تونس تمثلت في مسرح سوسة،
5: بيرل دي سايل.
4: أي نعم. لا بيرل دي سايل تمثلت في سوسة يا سيدي. وقتها الكازينو بتاع سوسة مازال كيف تبنى، مازال جديد، وأبوابه فتحها برواية صلاح الدين الأيوبي.
5: أيوه.
4: متاع فرقة سليمان قرداحي.
5: أيوه.
4: ومن بعد عاد داروا برشا بلدان ومثلوا روايات، قلنا صلاح الدين ومطامع النساء والسيد متاع كورناي.
5: أيوه.
4: وعطيل وكاترين هوارد وحمدان يعني هيرناني.
5: أيوه.
4: متاع فيكتور هوغو.
5: أيوه.
4: نعم. وخليفة الصياد وهارون الرشيد وأنيس الجليس. يعني أيوه. روايات عالمية كبيرة مشهورة لباس بها.
5: معروف.
4: معروف. وقت اللي الفرقة مثلت في تونس ومشات
5: هي ما يتحلت هوني وقعد منها البعض والبعض روح إلى آخره.
4: إيه أو مش نحكي لك. وقت اللي الفرقة مثلت في تونس ومشات في رحلة كبيرة البرة، عدد من المغرومين التوانسة منهم الهادي الأرنوط ومحمد بن تركية ومحمود بوليمان وسليمان الصحراوي ومحمد الحجام وحمد بوليمان نفسه.
5: أيوة.
4: حبوا يكونوا فرقة وبدأوا فعلا يتمرنوا على رواية عطيل. إيه نعم. أيوة. عطيل.
5: عطيل.
4: لكن يتمرنوا عليها بلا جنساء خاطر ما عندهمش جنساء. وتعرفش وين يتمرنوا باب عزيز؟ في دار القنصلية الإيطالية نهج زرقون.
5: نهج زرقون.
4: وين ثم تول معهد الموسيقى.
5: أيوة.
4: نعم. أيوة. في هاك الأثناء بعد ما الفرقة عملت الرحلة متاعها تعب سليمان القرداحي ومرض ومات بعد شهر تقريبا. وتدفن في الجبانة هوني في تونس، في الجبانة اللي كانت في باب الخضرة.
5: أيوة.
4: الكثير من الممثلين وممثلات متاع الفرقة رجعوا لمصر، لكن قعد هوني واحد من الأبطال الفرقة يقولوا له أحمد عفيفي، وزوز ممثلات مرأة يقولوا لها زهية وبنتها لطيفة، وراجل زهية اللي ما كانش ممثل، وأحمد شرابية المطرب بتاع الفرقة.
5: أيوة.
4: واحد آخر مضحك اسمه مصطفى سري، وتعرفش الواش قعدوا حاجة وحويجة. الخير والعزة اللي لقوه في تونس ما لقوه في حتى بقى
5: في الشك.
4: ومن جهة أخرى جماعتنا اللي قاعدين يكونوا في فرقة حاجتهم بيهم، وخصوصا بالعنصر النسائي.
5: طيب.
4: يعني قصوا اليد وجات ملح للطنبور.
5: أيوة.
4: كراولهم يا أبو عزيز وقتها دار في نهر سيدي منصور في رباط بابزير.
5: أي أي أي.
4: ولما انضموا لبعضهم وباش ما يغضبوا حد سماوا الفرقة الجوق التونسي المصري، وحضروا وقتها روايات وخدموا ثلاثة. الأولى كانت صدق الإخاء، وبعدها بأسبوع مثلوا عنتر بن شداد، ومن بعد الملك ميتريدات، وداروا بيهم في أطراف الجمهورية ولقوا نجاح كبير. الجماعة كيف شافوا هكا النجاح اتشجعوا، فكروا باش يزيدوا يقويوا عناصر الفرقة بالأبطال، بعثوا سي حمد عفيفي لمصر باش يجيب لهم ثلاثة ولا أربع أبطال وبطلات. وبعد مدة قصيرة يجيهم خبر سي حمد عفيفي راجع لتونس، وشكون جايب معاه؟ الشيخ إبراهيم حجازي وفرقته. وفرقته قداش؟ 33 واحد. وقال لك عملوا لهم فطور، يحكي لأحمد بولمان، حاجة ما يتصورهاش العقل، وكان المصريين قعدوا حالين فامهم. أيوة. في البنة متاع الماكلة التونسية. أيا بعد أيامات مثلت الفرقة برشا روايات. وين مثلت وقتها؟ في البالماريو. ومن بعد مشاو لسوس، وقال لك يا سيدي قعدوا شهر كامل يمثلوا جمعة في سوسة وجمعة في القروان، يعني شهر كامل تمثيل بين زوز بلدان فقط. شوف قداش كان إقبال على التمثيل. بين سوسة والقروان قعدوا شهر، وكان عليهم إقبال خارق العادة. ومن بعد يعني كملوا المهدية وصفاقس، وفي صفاقس فرقة الشيخ إبراهيم حجازي روحت لمصر، وقعد هوني في تونس بعض عناصر منهم.
5: توا سي حمد بوليمان اللي حكى لك الحكايه هذه،
4: انا
5: ظل الذاكره نتاعو بدات تتهرك في ذاكرتي انا. يمكن
4: كيفاش
5: مش باللي كبر يثبتش اللي هما قعدوا مشاو للمستير، قعدوا يجي 20 يوم.
4: لا ما قلنا مشاو للمستير،
5: استنى استنى. ونزلوا في زاويه سيدي عبد القادر، وقعدوا ايام هو يمثلوا ومعاهم هذا سي عفيفي وزوز نساء.
4: هي
5: زوز نساء هذه لزهيه،
4: زهيه ولطيفه بنت. هي
5: ايوه.
4: نعم.
5: وعندهم زوز اولاد مصريين كل عشيه يخرجوا بناقوز يعملوا الاعلانات بالفم.
4: هي.
5: ويقولوا ادبيه تاريخيه غراميه الى اخره.
4: ايش
5: بيفهمش.
4: نعم. هكذا اللي تثبت على هذا.
5: وكل ليله يمثلوا تميك في قاعه الافراح، وقت يقولها الرحبه تو معاش موجوده.
4: ايوه.
5: وليله ما عرفش شنو جيت لول في القسم ولا كيفاش، بابا بعثني باش نتفرج. وبعث معايا انسان ما يمشيش هو. اول مره في عمري تفرجت في روايه هي عطيل.
4: اي نعم.
5: وهكذا اسمه هذاك العفيفي طويل ومسود وجهه معطيك كيفاش.
4: اي نعم.
5: فهمشي ولا وهاك البنات الى اخره، هذيك اول مره.
4: اي عاد هذا ذكروا سي احمد. أيوة. بوليمان انما التفصيل هذا نتاعك انت على خاطر حضرت.
5: أيوة.
4: الروايه.
5: ايوه.
4: عاد يا سيدي قلنا كيف قعدوا مع بعضهم التوانسه صافي، تلموا وكونوا جمعيه سموها جمعية الشهامة العربية.
5: شهامة عربية. أيوة.
4: وهذه في الحقيقة هي أول جمعية تمثيلية رسمية. والشهامة قامت بعمل جليل، رواية مشهورة وخدمة مدة طويلة. ومن بعد يا سيدي وقع انشقاق في وسط أعضاء الشهامة،
5: خرج منها أدبية.
4: وبعض عناصر انسلخوا منها.
5: أي أي أي.
4: وكونوا جمعية الأداب. تعرفها تسمع بها؟
5: لا. عام تفرجت فيها في وقتها عام 12.
4: أيوة.
5: عام 12 حنا في الصدقية.
4: أي.
5: ويجيوا يبيعون لنا تساكر ومشيوا نتفرجوا، يهزنا قيم.
4: أيوة.
5: مشيوا نتفرجوا في التياترو هذا ولا في الروسين.
4: الروسين.
5: وأول رواية تفرجت فيها متاع الأداب هي لصوص الغاب.
4: لصوص الغاب هي من جملة البرنامج بتاعها كانت. أيوة. لصوص الغاب.
5: أول رواية عند اللي تفرجت فيها في متاع الشهامة رومي جوليت، يقولوا شو هذا الغرام أو رومي جوليت.
4: هما في الحقيقة وقتها قدموا كالريبرتوار العالمي المشهور ياسر يعني.
5: نعم.
4: دخلوا فيهم وقتها عناصر مثقفة يعني. مم. ناس متعلمين.
5: أيه.
4: وكانوا يتزاحموا وقدموا روايات كبيرة.
5: وكان تعرفش شيء ياسي محدين.
4: نعم.
5: كان الجمهور في الوقت هذاك اللي يجي يتفرج تلقى مشايخ وأساتذة وأولاد بلاد ولابسين حوايج ما لها تلقاه جبه الكبيره نتاعو
4: نتاع
5: اللي يمشي بها الكتبان صداقات والفروقات وما شنو يمشي بها للتياترو
4: احتفال
5: حاجه حاجه في طريقها
4: نعم.
5: مش كيف توا مش بخشبيه ولا واحد بشطر بلغه ولا طبع شنو
4: صحيح صحيح حضرنا على وقت هالمسرح يبدا مليان والروايات بالعربيه واقبال كبير والناس فرحانه وتصفيق خارق العاده. اذا وقت عاد تزاحموا مع بعضهم مدة طويلة وتداخلت بعض العناصر وكونوا بيناتهم يعني اتحاد ووحدة وسمات الجمعية جمعية التمثيل العربي. نظن الهوني نقفوا عند حد هالتكوين هذايا يمكن
5: وقتها التمثيل العربي بعد خرج منه للمستقبل الأخير
4: المستقبل من جهة والسعادة من جهة وفعلا
6: حكايات أصوات لقاءات رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
3: رحلة زمان وصلت لآخر محطة لها. شكرا لنسيمة الماجري من خزينة الإذاعة التونسية على المساعدة في جمع المادة المسجلة. كانت معكم انتصار المنا في إعداد وتقديم ساعة من زمان، وإحنا نتقابلوا في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله. إلى اللقاء.

مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار 3-4 أوت الموعد بيش يكون مع الفنان اللبناني غسان.

0: غسان يمين هو فنان لبناني جمع بين الغناء التأليف الموسيقي والعزف على البيانو. المرة هذه في عرضه مني إلى أزنافور، غسان يمين باش يعاود يحيي واحد من أكبر رموز الأغنية الفرنسية والعالمية، شارل أزنافور. لكني ماهيش باش تكون مجرد إعادة لغني، أما باش تكون قراءة جديدة تحترم روح الأعمال الأصلية وتقدمها برؤية موسيقية معاصرة، وهذا الكل بمرافقة الأوركسترا الأوروبية. غسان يمين نجح باش يبني مسيرة تجمع بين الإبداع والبحث الموسيقي، وفي كل مرة كان حارس كونه يجمع بين التراث والتجديد. نهار 3/4 في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرة استثنائية مع الفنان اللبناني غسان يمين. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: صلى الله أوقاتكم بكل خير. ينتهي غدا أجل تعميل الاختيارات للدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000، على أن يتم الإعلان عن نتائج التوجيه يوم 7 من أوت الجاري. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد أن صرف المنح المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية يتم عبر البنك الوطني الفلاحي أو عبر البنك التونسي للتضامن. هذا ودعت وزارة الفلاحة في بلاغها أصحاب المشاريع إلى الاتصال بالمؤسسة البنكية المعنية لاستكمال صرف المنح في أقرب الأجل. تشير الأحصائيات حول انتشار داء السكري من النوع الثاني في تونس إلى إمكانية بلوغ نسبة المرضى 26.6% في أفق سنة 27 و2000، وتبين ذات الأحصائيات أن ما يعادل 27% فقط من مرضى السكري يتابعون رعاية صحية. ختاما، وفي العالم لا يقل عن 14 شخصا قتلوا فيما يشتبه بأنه تفجير انتحاري وقع اليوم أمام مركز للشرطة في باكستان. ارتفاع حصيلة وفيات التدفق الجماعي للمهاجرين المغاربة نحو 6 إلى 72 شخصا. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن المفاوضات بين طهران وعمان حول مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها الأخيرة للاتفاق حول مسار ثالث لإدارة الملاحة في المضيق. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

السهر كده برضو يا قمر، تصاحبني على السهر كده برضو يا قمر، تصاحبني على السهر وتفوتلي معاك.

يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فدتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فدتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني.

اللهفة والحنين والسهد للعذاب. تعرف دلوقتي مين حياتي بقوا صحابي،

تعرف دلوقتي مين حياتي بقى وصحابك اللهفة والحنين والسهد والعذاب تعرف دلوقتي مين.

0: ده برضو يا قمر صاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا
1: مساء الخير. أهلا وسهلا بكل وفاء الاستماع للإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس إلى حدود منتصف الليل في محطة أخرى من محطات ليالي صيف 26 من خلال العناوين الكبرى للمهرجانات الصيفية في مختلف جهات البلاد. التسعة وتسعتاشر دقيقة كما قلت اللقاء متواصل لحد منتصف الليل. ألفة زميلتنا في إخراج هذه المساحة الإذاعية تقنيا من أمام هذا المزح صديقكم عز الدين بن محمود. بين مهرجان قرطاج وسهرة ريان هذا العرض الاستثنائي باعتباره حفل خيري لفائدة مرضى السرطان يبدأ العشرة وبعتيك نمشي نتحدث مع زميلتنا صابرة الهميسي هناك من على مسرح قرطاج فكرة حول الجمهور وحول الحضور وحول برنامج هذا العرض.

0: هي لكل الذين اختاروا موجات الإذاعة الوطنية التونسية في سهرة إذاعية صيفية من ليالي تونس صيف 26. هذا نغمنا الثاني.
1: يا ريت في خبيها وما خلي

0: 9:27 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. رغب علامة باخذ من عمري وبعطيها، محظوظة جدا من ليالي قرطاج. هذه الأغنية هذه في سهرة من سهرات راغب اللي كان كل وين مر من قرطاج عمل ليلة كبيرة على كل حال. يلا خلينا من قرطاج نرجع بعد قرطاج وسهرية الليلة، وبشكون معنا صابرة الهميس شوية. خلينا نمشي لسيدي بوزيد مع محمد نجيب هاني المكلف الإعلام والاتصال في مهرجان سيدي بوزيد اللي يبدأ الليلة ليلة الافتتاح اليوم 2 أوت. مساء الخير نجيب.
1: مساء النور سي الدين، تحية ليك وتحية لكافة مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: شنو أحوالك؟
1: والله الحمد لله بخير، ما دمنا نتنفس وفرح ونغنوا للدنيا ديما لاباس.
0: باهي، شنو الطقس؟
1: والله ممتاز، يعني
0: خلينا نسمع متاع الليل هكا وصيف، نعرف نهار سخانة كيما تونس الكل.
1: بالطبيعة وخاصة في سيدي بوزيد، احنا الموجة أثرت فينا برشا، موجة الحر المدة الأخيرة، ولكن توا معناها حاجة مزيانة على الآخر. خاصة الليلة سي عزيزين أنه متزامنة مع افتتاح المهرجان، يعني أجواء أخرى استثنائية يعني.
0: أي حدثنا على المهرجان، ساعوين المهرجان هو وين الفضاء؟
1: الحقيقة الدورة 44 مهرجان صيفي الدولي بسيدي بوزيد باش تدور كلها في مسرح الهواء الطلق بسيدي بوزيد، باستثناء عرض واحد هو باش يكون للأطفال والعائلة، هذاك باش يكون في ساحة الأرض في إطار تنشيط المدينة. شوية آخر تقريبا 10 متاع الليل، يعني أقل من نصف ساعة، باش يكون العرض الافتتاحي مع الأغنية التونسية والترابية مع غازي العيادي.
0: تونجي الغازي من بعد الافتتاح والبرنامج، شنو طاقة استيعاب المسرح نجيب؟
1: والليل الطاقة نتاع الاستيعاب، طاقة استيعاب المسرح، نحن الحقيقة هذا تقريبا إشكال كبير برشا في سيدي بوزيد، لأنه المسرح يرفع 2200 شخص، ولكن الحماية المدنية تسمح كان ب 1200 شخص.
0: ولكن إذا الحماية المدنية تسمح ب 1200، معناتها لأسباب عندها علاقة بالحماية المسرح هيهز 1200 برك.
1: بالضبط، احنا
0: ماك ولا انا غلط؟ اذا انا غلط قل لي، راه ما عنديش.
1: لا هذا هو احنا ماهوش المشكل في قرار الحمايه المدنيه، ولكن في الاخلالات الموجوده اللي في المسرح.
0: احنا هذا هو
1: سيدي بوزيد نحتاجوا انه يقع ترميم المسرح هذا، يقع والا تشييد مسرح جديد على الشلال، لانه الناس ما تعادش للثقافه وما تعادش للعروض الكبرى الحقيقه، ومحرومين منها في سيدي بوزيد، لانه من مره الاخرى نحبوا نجيبوا عروض كبيره، ولكن الفضاء هو اللي يخونا يعني في اكثر من
0: يعني. مشكل يعني، هو المفروض الفضاء نتاع المسرح الصيفي نتاع سيدي بوزيد المفروض يستوعب 2200، لاسباب تتعلق ببعض الصيانه وغيرها من نجم يهز كان 1200. هذا هو الحكايه معناتها،
1: هذا هو تقريبا.
0: الليله الافتتاح في الدوره 44 مهرجان سيدي بوزيد بالاغنيه التونسيه مع غازي العيادي صديقنا الحيو.
1: الليلة باش تكون الافتتاح باش يكون مع الأغنية التونسية والترابية، اخترناها ليكون مع غازي العيادي. يعني حتى تكون العائلة البوزيدية صحة العبارة تكون موجودة، وتكون الشيخة التونسية 100%. يا الدين تعرف أنه ثم أصوات تونسية تذكر المواطن التونسي ديما بأيام الزمن الجميل، كما غازي العيادي، كما محمد الجبالي، كما عبد الحناشي، يعني الأسماء هذه نحيوها كلها.
0: وشكري بوزيان وعدنان الشواشي وشادي الحاجي، والقائمة طويلة طويلة. غازي زاد راهو عنده جو شرقي شوية، زاد غازي مش فقط تغني تونسي، ما تعرف عاش مدة في مصر ولحن الفنانين الكبار.
1: بطبيعة الناس متعلقة به، لأنه يذكرهم بالزمن الجميل، سواء في الأغنية التونسية ولا الأغنية الترابية العربية عموما، لأنه أدى تقريب مختلف الألوان الشرقية والتونسية وغيرها. على هذيك الناس متعطشة، والناس الحقيقة تتحدث من مدة حول هذا العرض. إن شاء الله تتعدى سهرة ممتازة
0: إن شاء الله. ثم ناس قصد تسكرهم نجيبة، تمام، يعني مأمور ان الحضور يكون معقول، معناتها
1: ان شاء الله يكون معقول. بالطبيعه ديما السهره الافتتاحيه راه ديما تكون ما يكونش فيه الحضور 100%، ولكن تم حضور معقول بطبيعه الحال. وان شاء الله تعد السهره متميزه، هذا
0: ان شاء الله. النسخه 44 لمهرجان سيدي بوزيد شنو فيها بخلاف حفل الافتتاح مع غازي العياتي؟
1: باش يكون فيها تقريبا حاولت اللجنة الهيئة والطرف المنظم أن يكون تكون برمجة يعني تمثل مختلف الأذواق وتمثل مختلف الشرائح.
0: نعم.
1: اليوم غادي العيادي نهار 4 أوت نهار 3 باش تكون السهرة مع نجم الأغنية التونسية والعربية صحة العبارة رؤوف ماهر.
0: هاي الليلة كبير
1: بالضبط
0: يحبوا برشا غادي رؤوف.
1: وتقريبا احنا تقريبا باش نحكوا على سولد اوت تقبل قبل بنهار تقريبا يعني على ماهر ان شاء الله. بالنسبه ليوم 6 اوت باش يكون الموعد في زوج عروض، العرض الاول 6 نتاع العشيه في ساحه الارض للعائله والطفل مع عرض حلم كوكو باش يتمتع به صغيرات في ساحه الفنون وساحه الارض في وسط سيدي بوزيد. وفي العشرة نتاع الليل باش يكون الموعد مع السهره لابناء الجهه تحت عنوان ربوخ وفرجه سنين، هذا العرض لابناء الجهه حنان محمد العرض السيري نور الدين القادري، عرض يعني مع الاجواء البوزيديه 100%
0: حتى هذه الليله هم 100 صحه.
1: هذا هو هذا هو
0: ايوه.
1: ان شاء الله نهار 8 اوت باش يكون الموعد مع الراب والاجواء الشبابيه مع يونغ ارزيد النجم الشبابي نجم الاغنيه الحقيقه اللي يصنع في الحدث من عامين تقريبا باش يكون موجود وهذا يستنوا فيه برشا يعني الشباب في الجهه. نهار 10 اوت باش يكون الموعد مع الفن الرابع مع الكوميديا نبيل بن مسميه في تونسي ونص في مسرحيه تونسي ونص، ان شاء الله باش تكون سهره زاده نتاع ضحك ونتاع يعني نبيل
0: فرهيده. ايوه
1: بالضبط نبيل بسمية أو المشهور بنبيل كلاب تكون يعني السهرية فيها شيخة متاع ضحك.
0: أي كلاب ماشي أمور وسنا في سوسة أو في باجة يظهر لي وعنده بعض عروض أخرى وعنده في سيدي بوزيد ماشي الأمور
1: يخدموا عمل متميز الحقيقة يستحق عليه تحية وبش يكون بحذان إن شاء الله يتعدلوا عرض متميز إن شاء الله.
0: أيوة
1: الاختتام بش يكون نهار 11 أوت مع الفنان نوردو وهكا باش تكون تقريب برمجه يعني لامست مختلف الاذواق مختلف الشرائح وان شاء الله تكون سهرات في مستوى تليق بانتظارات الناس الكل ونحن رفعنا شعار سيدي بوزيد تغني للدنيا وان شاء الله نغنوا للدنيا فعلا
0: يا رب ان شاء الله ديما نغنوا للدنيا. وشنو هي الحياه بدون غناء وبدون موسيقى؟ لا معنى لها لا معنى لها. شكرا لك الصديق الاعلامي المكلف بالاعلام والاتصال في مهرجان سيدي بوزيد في النسخه 44 محمد نجيب هاني على كل هذه المعطيات. حظ موفق للهيئه المديره لهذا المهرجان للسي فريد البكاري هكا المدير
1: بالضبط. سي فريد البكاري هو رئيس الجمعيه ومدير المهرجان
0: هو مدير فضاء الثقافي زاد ولا انا غلط؟
1: اي هو كان مدير المركب الثقافي
0: نذكره في ندوه مره هو وقتها مدير المركب الثقافي. نعم
1: بالضبط صاحب اسهامات كبيره الحقيقه نحيوه بالمناسبه
0: في سيدي بوزيد فيها برشا مثقفين وبرشا ناس كتاب ومغرومين ومهووسين بالعمل الثقافي الجاد والمسؤول. تحيه ليك محمد نجيب هاني وتحيه لكل فريق مهرجان سيدي بوزيد في نسخته 44 ان شاء الله حظ موفق لغازي الليله غازي العيادي الفنان التونسي في حفل الافتتاح وفي مختلف المحطات الاخرى اللي هي مهمه كنت حتى على نوردو نتحدث على المسرح مع نبيل كلاب نتحدث على روف ماهر يعني والليله نتاع عروسات الجهه خلينا نقول باش تلم نجوم سيدي بوزيد. شكرا لك نجيب. بدا على الورد هذه بصوت عليا هكا ولفه يلا نسمعوها.

0: يا بدع الورد ريزاما تعجب زميلتنا صابرة في قرطاج وهي معدة على ريان وعلى سهرات أخرى. صابرة مساء الخير.
1: مساء النور ليك كل مستمعين إذاعة الوطنية. أسمي كيف كان تهديلي في الأغاني لنهار جبت لي وردة يا
0: كل ورود وحدائق الدنيا ليك. لا نعرف اللي تعرف ذكرتني بيت ابن رشيق يا صابرة.
1: ماذا يقول؟
0: يقول ولو وضع الوردة على خدها ما عرفت الوردة من الوردي.
1: ريت كيفاش ما نحبش نحكي ياسر على روحي.
0: تعرف روحك عزيزة وغالية وكروانة من كروانات الإذاعة وسعيد نفرح نخاك معايا. قولي اشني وين باش تهزنا بالضبط؟ اشني المناخ الموسيقي والجو في قرطاج؟
1: ايوا باش نمشيو للرومانسيه لاغاني رومانسيه حزينه شويه اغاني رومانسيه
0: فهمتني الريان. ما فهمتش علاش ديما الرومانسيه مقترنه بالحزن؟ ما فهمتش علاش
1: هل غالبا باش تحب تعمل هاي ولا مختار ما كانت شيء بل معناها فما فنانين ياسر معناها رومانسيين وغنوا باسم الرومانسيه الكثير الكثير عبد الحليم حافظ حتى فريد عبد الوهاب ما كانتش اغاني حزينه. ما
0: لا عاد عبد الحليم ما كانتش اغاني حزينه. انت عبد الحليم مكدر كل معناتها رغم فنان كبير نحبه انا
1: ما بحبش نفسي.
0: يلا شنو فما في قرطاج نرجع؟
1: اليوم يا سيدي عرض للفنان اللبناني من اصول ارمينيه اللي هو ريان اسمه الحقيقي تريكور مولود عام 1982 هاو تعمل الحكه واش العمر.
0: ايوه
1: تولد في بيروت درست الخطوط ومن بعد اتجه الى عالم الغناء بدا المسيرة متاعو بأغنية أنت غرامي أنت غرامي بحبش نغني التي لاقت نجاحه. من بعد تعاون مع شركة معروفة ياسر وأصدر عدة ألبومات من أبرزها حالة غريبة هكي وعينيك وين تروح المعروف على صوته فيه الكثير من الرومانسية عنها والغنى الحزينة. قدم العديد من الأغاني اللي حقق انتشار في الدين والعالم العربي خاصة إلى فترة الألفينات.
0: أيوة.
1: اليوم العرض مجموعة من الأغاني كانت روحي هي معروفة جدا حعلمك بآخر أغاني حالة غريبة أحلى غرام بعدك بتشن حكي وعيني صابر ورادي خسرت كل الناس صابر ورادي خسرت كل الناس جزء يطول لو نويت جزء يطول كان الهواء هذا نقسم علينا الهواء فيروز
0: طبعا
1: الأسامي ذكرى محمد تونس هذه هي الأغنية الكبيرة المهم أن نذكر في الأغنية هذه كل ما دخلها ستخصص الجمعية التونسية للنهوض بالرعاية أكثر تنسية
0: به
1: أنا عندي اليوم هو المستشفى صالح زايد جبان زيارة هذيك المرة وكان معناها فرح ياسر به الحق نتاع ربي ومعناها كانت أحلاها أحلاها ماشية وأحلاها زيارة المرضى سرطان حسن وعسل من الله.
0: بالله صابر صابر أنا مش عارف عندك إجابة ولا لا لكن أنا نحب أسأل أو أتساءل مش عارف على كل حال منين جات المبادرة هذه؟ جات من ريان ولا جات من مهرجان قرطاج ولا جات من مشكون؟
1: المبادرة هي جات من جوج من ثلاثة انتو مش جوج فقط هي جات من طرف الجمعية التونسية للنهوض بالرعاية الثقافية.
0: أيوة.
1: بالشراكة مع اللجنة المنظمة لمهرجان قرطاج الدولي ووزارة الثقافة وزارة الصحة أيضا اللي تأكد على كونه هذا المهرجان إضافة إلى كونه مهرجان أنا نجم نقول فيه عروض تجارية أيضا فيه عروض تضامنية
0: مهرجان مواطني معناتها
1: صحيح مواطني ومتعدد وفيه الأشكال كلها الحق الأشكال الموسيقية في الدورة هذه الستين تراهم في مهرجان قرطاج باش نسمعوا ميادة الحناوي مثلا باش عندها مجد تونس الاشي كان بشكل مع مجد الرومي
0: معناها
1: تم اسماء مهمة جدا كانت غايبة على الساحة وسيتم احياء الاسماء هذه من خلال مهرجان قرطاج الدولي اللي طول عمره معناها يا اما يساهم في صعود فنانين ونذكروا معناها للذكر لا للحصر كاظم الساهر بدايته كانت من النام مهرجان قرطاج الدولي
0: مثلا
1: ثم برشا أسماء زادة كانت غايبة ثم عادت للساحة من خلال مهرجان قرطاج الدولي أمينة فاخت توا 2018 اعتقد
0: وجورج واسو وجورج واسو وراغب يعني برشا اسماء حتى اذا هم انطلقوا ربما من بلايص اخرى، لكن قرطاج كان كان اكل السيبار مش عارف ما لقيتهاش كلمه انا فهمتني.
1: كان يظهر لي انا وقت اللي الفنان يمر من قرطاج من هنا يضمن برشا حاجات، يضمن الانتشار العربي والانتشار العالمي.
0: احنا
1: ايضا يولي محط انظار برشا برشا ملحنين وبرشا فنانين.
0: احنا باش نقولوا الحفله
1: اي باش نقولوها على الجيش
0: هاي البرشا
1: عشاق ريان وعنده برشا برشا مشجعين.
0: عشاق ريان ثم برشا جمهور ليلى،
1: ثم جمهور موجود مثلا نستناو ديما. انت عندك الرباع ساعه الاخرانيه نص ساعه الاخرانيه نجم تغير فيها
0: اي
1: خاصة انه اليوم معناها العرض كل المدافيس الجمعيه معناها دعوه للي مازال ما التحقش في مهرجان قرطاج يجي يحضر باش كذا الفنان المبادرة اللي عملها زادة مهمة جدا
0: أكيد
1: يعني أنه يعطي كل المدافيس للجمعية.
0: أكيد شكرا لك صار احنا باش نرجعوا بعد قرطاج بعد اش خاصة
1: صلي على النبي
0: يا صابرة. عندي صديق يسمع فيا قال لي انا شريت راديو عندي برشا
1: باه ممتاز.
0: لا
1: قداش شريت؟
0: قداش شريت؟ ايش ايش ايش تبتبت انت؟ انت مش غالي هو مش غالي. لا الصوره صوره انت كنت تتحدث على الحنين معناتها صوره صوره ان الواحد يسمع الاذاعه من الراديو
1: روى ثم سحر غير عادي تسمع الاذاعه من الراديو ديما يبقى هذه الاسئله هذيك كيفاش كيفاش حامل الصوت كيفاش وكيفاش يخرج الصوت والتي اس اف قبل نرجع للتي اس اف قبل روى علاقه غير عاديه وثم علاقه حميميه اللي تتربط بين المجتمع وبين الراديو كاله في اله هذيك توا الانترنت سهل برشا وتعرف برشا وتنجم توريهم
0: والراديو والراديون يا صابرة يجمع لأنه يسمعوا أكثر من واحد مش واحد يسمع كل واحد يسمع من تليفونه لا هذاك الراديون يسمع فيه أكثر من خاصة عاد كيبدا الواحد يسمع فيه هو شخص يحبه ولا زوجته ورفيق دربه تولي حكاية أخرى وقتها
1: اي ولي موضوع اخر ولي النقاش حول البرامج وحول البرامج.
0: انا اقول في كلام هذا لخاطر جاني مستمع وعزيز وصديق صديق قديم قال لي شريت راديو باش نسمع الاذاعه ويسمع هو وزوجته تحيه ليه من قرطاج ومن سيدي بوزيد ومن بعد من اذنه ومن استوديو الاذاعه الوطنيه التونسيه عبده الغالي العزيز هو وزوجته تحييه انت صابره زاده
1: اكيد الحيين من هنا من قرطاج وتنزلت لا ما نعرفش
0: تحيين من قرطاج هو مختص في التاريخ راه تو يحل لنا باب نتاع بحث
1: النجم
0: شكرا لك صابره باش نرجعوا احنا قرطاج للصديق العزيز عبده وزوجته وكل اللي يسمعوا فينا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه محمد منير شبابيك.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أوركسترا من إيطاليا روندو فينيزيانو، التي تمزج بين الموسيقى الكلاسيكية والباروك للقرن الثامن عشر مع الإيقاعات الحديثة لموسيقى

0: الثلاثاء 4 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: بكل خير. تونس الأولى عربيا والثالثة إفريقيا في عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو وفق بلاغ لوزارة الشؤون الثقافية. غدا انتهاء أجل تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000. هذا ويفتح بداية من يوم غد وإلى غاية 5 من أوت الجاري باب التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 25 و2000. إطلاق حملة وطنية لغراسة أكثر من 200,000 شجرة بجبل ناظور بمنطقة غار الملح من ولاية بنزرت يوم 25 من أكتوبر المقبل. في العالم، حرائق غابات تجتاح واشنطن تطال أكثر من 250,000 فدان، أي حوالي 105,000 هكتار، أدت إلى عملية إجلاء واسعة وانقطاعات شاملة في التيار الكهربائي. وفي إيطاليا، إعلان حالة التأهب القصوى في 23 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية جراء موجة حر شديدة هي الرابعة منذ بداية هذا العام. في كوريا الجنوبية، تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها قبل أكثر من قرن بلغت 42.5 درجة مئوية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

العشرة وخمسة دقائق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس إلى حدود منتصف الليل. نسهر مع نتواصل على هذه الموجات في جولة بين مهرجان قرطاج للريان في عرض موسيقي رومانسي حالم وخيري في نفس الوقت، لأنه هذا العرض لفائدة مرضى السرطان. هكذا اجتمعت القلوب الرحيمة، خلينا نقول، من أطراف المنظمة لهذا الحفل، من جمعية مرضى السرطان إلى وزارة الثقافة إلى إدارة مهرجان قرطاج أيضا إلى طبعا الفنان ريان اللي قبل أنه يمد يديه إلى مرضى السرطان. وكما قالت زميلتنا صابرة، حتى قبل العرض هذا كان زار المستشفى لصالح عزيز، وكان الحقيقة الحركة في حد ذاتها حركة مواطنية نبيلة فيها الكثير من الخير. تحية لكل الذين فكروا وأمنوا هذه الليلة. تو نشوفوا أن ننقلوا جوانب من هذا العرض، إن شاء الله يكون عرض متميز، وإن شاء الله التفاعل الجماهيري يكون كبير مع هذه الليلة الفنية وهذه المبادرة المواطنية الخيرة. أيضا طبعا أيضا مش نمشيوا لأذنا بعد ما تأمكن تقنيا مع زميلتنا ألفا وزميلنا التقني الموجود هناك على عين المكان في مهرجان أذنى، سهرة تونسية فيها أيضا تكريم لتجربة موسيقية فنية في الفن الشعبي لهادي حبوبة. نقول الفن الشعبي في تونس ما نجموش ما نتحدثوش على لهادي حبوبة. الليلة كبيرة غديكة في مخلال تكريمه في أذنى، في انتظار أن يكون عنا الربط المباشر. مش عارف قرطاج بدأ الحفل ولا ألفا، ما زالت يبدو لي ثم التفاصيل متاع النشيد الوطني ثم الإعلان على العرض بصوت زميلتنا صابرة الهميسي. ثم سننقل شقلت لي ألفا منش نسمع فيك مساش قاعدين يعدوا في الأوتار. تعرفك اللي يقولك الليلة تعدى في تعديل العود، لا الليلة بحول الله الأمور جيدة. تقنيا تحية للتقنيين المتميزين التوانسة اللي برعوا في الواقع في في في المسائل التقنية والتنظيمية وغيرها. بدأ العرض تقول لي ألف نشوف العرض كيفاش يبدأ. تروح يلا ناخذهم بعض.

0: هذا النغم الاول لتونس يا تاج العرب. ايش باش يقول ريان طرح في تعقيب على الاغنيه؟
1: سعيد جدا بوجودي معكم اليوم على هيدا المسرح العظيم بدورته الستين. شكرا من القلب الى تونس الحبيبه اللي منحتني هيدا الشرف انه اكون موجود معكم على مسرح كارتاج العظيم، واهم شيء نكون اليوم عم نحول الالم الى امل. شكرا لوجودكم فردا فردا، لانه انتم اليوم اللي ساهمتوا بانقاذ حياه اشخاص بحاجه لكم. شكرا لكم، شرف كثير كبير لي. ميرسي تونس.
0: شكرا لتونس، ميرسي لتونس. هذا ريان على مسرح قرطاج بعد النغم الاول كان اهداه لتونس وتغنى بتونس. عنا مدة ما شفناش شي فنان يغني في قرطاج يعمل أغنية خاصة بتونس. تونس يا تاج العرب، كلمة حلوة ضامرة، صوت ريان طبعا صوت رومانسي المعروف المحبوب. نذكر اللي العرض، هذا العرض بكل مداخله مخصص لمرضى السرطان في تونس، وهي تجربة ومبادرة مواطنية خيرة تستحق التنويه في الواقع. نسمع، نرجع نسمع تراك.

هذه أجواء قرطاج، حفل الفنان اللبناني ريان في بعد نغم ثاني معروف في الغنية هذه عاد همك كبير يا قلبي. سلامتكم من كل الهموم. ترى نمشيو الأذن نشوفوا حفل الخاص بتكريم الهادي حبوبة غادي كشنو فما بالضبط ألف. هذه عاد حبوبة بالإمضاء منادي.

0: شكرا.
1: هذا الذي حبوب يتحدث.
0: مجموعة بن عمار، نجوم بن عمار، تحت إدارة الفنان والمنتج فيصل بن عمار. تحية لهم بالله العازفين.
1: صوت نعرفه بشير لقاني زعما، نحاول نثبتوا ترى اللي يقدم في العرض. على كل حال اللي يسمعوا فينا باش يقولوا، باش نقعد مع حبوبة يقولوا حرمتونا من رومانسية وأغاني ريان في أجواء قرطاج في المسرح الأثري بقرطاج. باش نمشيو ريان طبعا، باش قلنا جماعة هذه حبوبة، نحبوا حبوبة والأغنية التونسية وكسردية هذيك الكل. أنا وألفة زميلتي في الإخراج التقني نحاولوا أن نؤلف بين الأذواق، لأنه صعيب برشا. على كل حال ترى خلينا نشوفوا مسرح قرطاج ريان شنو عنده توا.

العشرة وعشرين دقيقة، هذا مسرح قرطاج، ريان، العرض الخيري الرومانسي اللي فيه تبرع لمرضى السرطان. نرجع لأذنا ومن ثم تكريم الفنان الشعبي الهادي حبوبة مع جملة من الأصوات في الفن الشعبي المعروفين اللي جاوا بعد، أغلبهم كلهم جاوا بعد حبوبة. هات نسمع شكون نجيب النجمة يقولوا لي يلا.

هذا بالنجمه نجيب النجمه، نجيب النجمه من الفنانين الشعبيين اللي باش يساهموا في تكريم الهادي حبوبه الليله في عرض خاص بالهادي حبوبه، بتكريم هادي حبوبه في مهرجان اذنا. نذكر اللي احنا نراوح في هذه السهره بين نقل اجواء تكريم هادي حبوبه في اذنا واجواء مسرح قرطاج من خلال عرض الفنان اللبناني ريان الذي اختار أن تكون مداخيل هذا العرض الاستثنائي الفني والموسيقي لمرضى السرطان. نرجع للقرطاج نشوف الأجواء غاديكا. دي الأغنية متاع جورج اللي يغنيها ريان. ناخذ منها جورج يلا.

0: مستحيله. فضل شاكر النجم الكبير، نقول له الحمد لله على السلامة.
1: رياني وحيي فضل شاكر بعد ما غنى لجورج وصوف. مباشرة ننقل لكم هذه التفاصيل، تفاصيل عرض الفنان ريان من سهرات مهرجان قرطاج في دورة صائفة 26.

بالنغم الرابع ربما لريان على مسرح قرطاج. بلغنا 10:32 مباشرة من مسرح مباشرة مسرح قرطاج في استوديو الإذاعة الوطنية التونسية، استوديو العزيزين الرحيلين نبيل بن زكري ووليد تليلي. نكتشفوا أذن شنو فيها في تكريم الهادي حبوبة.

العشرة وتسعة وثلاثين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نقل مباشر لحفل الفنان ريان يتكلم بالتونسي بلهجة تونسية. ريان اللي كان قرر هو والإدارة مهرجان قرطاج أنه العرض يكون مداخله موجهة لمرضى السرطان. الفنان ريان أدى زيارة لمعهد صالح عزيز، التقى بعدد من المرضى والإطار الطبي وشبه طبي، غنى في وتحدث مع المرضى وتحدث أيضا مع أطباء تونس وكفاءة تونس. زيارة فرصة لرسم الابتسام على الوجوه والتأكيد على أن الفن لا يقتصر على خشبة المسرح، بل يمتد ليحمل قيم التضامن والدعم والمؤازرة. مبادرة إنسانية الحقيقة تحتاج إلى تحية وتحتاج إلى تقدير وتحتاج إلى تثمين. مثل هكذا مبادرات فيها الجانب الفني، فيها الجانب التثقيفي، فيها الجانب الترفيهي، وفيها الجانب المواطني الخير أيضا. نشوفوا شنو النغم الجاي في برنامج ريان على مسرح قرطاج. تعديل العود هذايا، واضح مش يمشي من مقام الى اخر. يلا

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: وتتواصل الحكاية على مع الإذاعة الوطنية التونسية، تتواصل معكم في هذه الليلة لننقل تفاصيل حفل الفنان ريان من على مسرح الأثري بقرطاج في النسخة 60. حفلة فيها مبادرة إنسانية توجه مداخيل هذا العرض لمرضى السرطان، وهي مبادرة الحقيقة استثنائية في برنامج مهرجان قرطاج لهذه النسخة، نسخة صيف 26. لست أدري تعدينا الأغنية أخرى في ريان، شنو الأجواء في حفل الحبوبة إذا ثم أغنية معاودة لكن يا رباني أجواء تكريم الفنان هادي حبوبة. هذا هيك اختارت لجنة مهرجان أذنى اللي نحييها على هذه المبادرة. هادي حبوبة فنان كبير ويستحق التكريم، وثم عدد كبير من الفنانين اختاروا أنهم يساهموا في هذا الحفل من خلال تكريم لهادي حبوبة. نرجع لقرطاج تنفهم بالضبط. تعدي العود كالعادة يزلنا نستناه معاد إذا هو لأنه هو غنى الجورج وغنى الفاضل شاكر يظلي بشي غني الفيروز أيضا شوية آخر، نشوفوا تشكون بشي غني لي هو وألا لي فنان أو مطرب آخر. يلا الفنان ريان مباشرة من قرطاج.

هذه عبد الحليم جانا الهواء جانا ورمان الهواء رمان هكا يقول عبد الحليم وهكا اختار انه يغني له ريان هذا نغم للعندليب العاصمة ننقله مباشرة من مسرح خافش

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم زيارة غير معلنة إلى مدينة راديس، تفقد خلالها بالخصوص الوضع البيئي بالجهة. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يدعو إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية خلال موجات الحر، بما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وسلامة المرضى. وزارة الصحة تفتح انطلاقا من يوم غد الثالث من أوت باب التسجيل لناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية حصريا عبر المنصة الرقمية. رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح يؤكد في تصريح للأخبار عودة التزويه بالمياه المعدنية بصفة منتظمة بداية من الأسبوع المقبل، داعيا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاكي حسب الحاجيات. عدد من صناع المحتوى وأعضاء من مجلس نواب الشعب يطلقون حملة وطنية تهدف إلى غراسة أكثر من 200,000 شجرة بجبل النظور بمنطقة غار الملح من ولاية بنزرت. في العالم، حرائق الغابات تجتاح واشنطن وتطال أكثر من 100,000 هكتار، ما أدى إلى عملية إجلاء واسعة وانقطاعات في التيار الكهربائي. وفي إيطاليا، إعلان حالة التأهب القصوى في 23 مدينة جراء موجات حر شديدة هي الرابعة التي تشهدها البلاد منذ بداية هذا العام. كوريا الجنوبية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها منذ قبل أكثر من قرن، بلغت نسبتها 42.5 درجة مئوية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: بوجه
3: ليالي تونس.
4: هذه ليلة من ليالي تونس على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نحاول أن نضع مستمعين حيثما كانوا في أجواء المهرجانات. النقطة الرئيسية في هذه السهرة حفل الفنان اللبناني ريان من على مسرح قرطاج، في سهرة اختار منظموها الفنان وإدارة المهرجان وهيئة وزارة الصحة من خلال المشرفين على مرضى السرطان، أنه مداخل هذا العرض تكون موجهة لمرضى السرطان، بعد أن قام الفنان ريان بحركة نبيلة في زيارة لمستشفى صالح عزيز وتحدث وغنى أيضا للإطار الطبي وللمرضى وتحدث معهم. هات نكتشفوا تفاصيل وأجواء مهرجان قرطاج في حفل الفنان ريان.

قديش وسبعة دقائق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ننقل لكم مباشرة حفل الفنان ريان من مسرح قرطاج. ثم يتحدث مع الجمهور ألفا ريان قاعد كي يتفاعلوا معاه يطلبوا في الأغاني.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: نرجع لقرطاج، نرجع المسرح مهرجان قرطاج، من ثم أبيات الأغنية.

11 و14 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس، المنوعة الإذاعية التي اخترنا أن نواكب من خلال جملة حلقاتها ليالي المهرجانات في تونس، في الحمامات، في بنزرت، في أذنك كما عملنا في ساعتنا الأولى اليوم، وتحدثنا على الحفل الخاص بتكريم الفنان الهادي حبوبة. وسنواصل في هذه المساحة الإذاعية نقل تفاصيل سهرات صيف 26 في مختلف المهرجانات الصيفية الدولية وحتى الجهوية كلما كان الأمر متاحا لنا طبعا من زاوية تقنية. كنا نسمع في ريان في مهرجان قرطاج في ليلة كبيرة، خلينا نقول فنية، نرجع نسمع، يبدو دخلنا في المواويل يبدو لي.

0: Vulcan.
1: Bé. لحداش وعشرين دقيقة نواصلوا نقل حفل الفنان اللبناني ريان من مباشرة من المسرح الأثري بقرطاج. نكتشف نغم الموالي في برنامج هذه السهرة. كأنكم هناك على المسرح أو أمام المسرح، نقول بالتدقيق يعني من خلال الجمهور الذي تابع هذا العرض. نذكر للعرض متميز مش فقط فنيا، هو متميز لأنه مداخله موجهة بالأساس إلى مرضى السرطان في تونس، وهي حركة نبيلة تستدعي التنويه في الواقع.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: دامت العشرة بينكم وبين موجات الإذاعة الوطنية التونسية دائما على هذه الإيقاعات وعلى هذه المتابعات وعلى هذا السعي الدائم لوضعكم في أجواء صيف المهرجانات والسهرات الفنية والثقافية. الليلة اخترنا أن نمرر

لكم حفل الفنان ريان، الفنان اللبناني ريان، مباشرة من المسرح الأثري بقرطاج في النسخة 60 لهذا المهرجان في صائفة 2026. الحفل اللي نذكر مرة أخرى، لابد لي أن أذكر مرة أخرى أنه كل مداخله موجهة لمرضى السرطان في تونس عافاكم الله. بعد نسم علينا الهواء واستحضار فيروز في هذا العرض، هات نسمع الأغنية الجاية. يبدو لي هاني شاكر أو الأسامي، ذكرى محمد، ذكرى محمد بصوت ريان مباشرة من المسرح الأثري بخرطاش.

0: شكرا.
1: الأسامي ثم يعوض الله غني غناهم ريان. طبعا مش من أغاني برشا أغاني الليلة, يبدو غنى 3 أغاني فقط أو 4 أغاني, لكن عمل جولة كبيرة بين عديد الفنانين. غنى عبد الحليم, غنى الفيروز, غنى فضل شاكر, غنى جورج وصوف, غنى الذكرى محمد, والقائمة يبدو لي مازالت متواصلة. لكل حال في حفلة ريان, اللي يحب يتابع ريان بالصورة والصوت زاد في موقع الإذاعة الوطنية التونسية, الموقع الإذاعة التونسية, نجموا تابعوا الحفلة كاملة صوتا وصورة. نحن مباشرة في ليالي تونسنا نقول لكم الأغاني المبرمجة للفنان اللبناني ريان في مسرح قرطاج هذه الليلة. ثم أغنية أخرى ألفة مازال شوية حضروا يعدلوا كالعادة النقط. قاعدة طيب قالت لي ألفة. يلا نسمع مع بعضنا طابت يظهر لي.

0: حضرته مساعدته جمعيه ومساعده مرضى السرطان. شكرا لكم، بحبكم من قلبي، بحبكم برشا برشا، تصبحوا على الف خير. شكرا.
1: كان هذا عرض الفنان ريان مباشرة من المسرح الأثري بقرطاج، انتهى بالنغم الذي افتتح به الحافل التونسي تاج الأوطان، أغنية معدة خصيصا لتونس ولمهرجان قرطاج في هذه الدورة. شكرا للزملاء التقنيين الذي أمنوا بامتياز نقل هذا الحافل بنوعية صوت جيدة الحقيقة. شكرا للفنان ريان أيضا الذي خصص مداخيل هذا العرض في حقه هو لمرضى السرطان في تونس. شكرا لأصحاب المبادرة. كنا في البداية أيضا تابعنا بداية التكريم لهذه حبوبة في مهرجان أذن، ثم عدد من الفنانين الشعبيين اللي شاركوا في العرض ذي، وفي العرض يبدو لي ألفة لما زال فيه حاجة نكتشفه شنو فيه ترى، إذا نوعية صوت جيدة طبعا هات نشوفه ترى شنو فما به به. يلا هكا نكون بلغنا منتهى نقلنا لحفل قرطاج، حفل ريان مباشرة من المسرح الأثري بقرطاج في ليلة من ليالي تونس. ما زلنا إلى حدود منتصف الليل باش نسمعوا غناية، ثم سنقدم ما أعدته لنا الزميلة العزيزة انتصار المانع في فقرة الركح الخالد، الفقرة المعدة من انتصار من حفل فارس كرم في قرطاج 2008. نذكر اللي الفقرة هذه فقرة الركح الخالد فيها استذكار ولمسارات وحفلات وأغاني ونجوم مسرح قرطاج على مدى دوراته الماضية، وهو بلغ اليوم الدورة 60. نسمع أغنية والفيالة. حسين الجسمي مثلا هكا يقع الاختيار. يلا لا مش حسين الجسمي، المقود عندك انت طبعا.

طيب توا ال 11:41 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نسمع حسين الجسمي ثم نعود لتقديم فقرتنا الأخيرة في ليلة تونس هذا العدد.

0: عودك رنان طبعا تعرفوا الاغنيه بصوت فيروز يغنيها فيها حسين الجسمي في حفله من حفلات ومن حفلات المهرجانات. هكا نكونوا بلغنا منتهى هذا العدد من برنامجكم ليالي تونس. تحيه من كامل فريق البرنامج والفه التي امنت اخراج هذه المساحه الاذاعيه تقنيا. تحيه للزملاء الذين امنوا ايضا من قرطاج ومن اذنا نقل فقراتنا الليله. ريان في قرطاج, تكريم هادي حبوبة في أذنة, عزيم بن محمود يخليكم مع فقرة من أعداد الزميلة انتصار المانع. بقيت متابعة طيبة لبرامج الإذاعة الوطنية التونسية.
1: الركح الخالد
2: من أرشيف مهرجان قرطاج. اخترت لكم حفلة بتاريخ 23 جويلية 2008, كانت بتوقيع الفنان اللبناني فارس كرم, اللي كانت انطلاقته الفنية عام 1996 وتحصل على الميدالية الذهبية من برنامج استوديو الفن عن فئة الغناء الشعبي.

يسعد مساكم. أنا فخور عم غني على أجمل مسارح العالم العربي على مسرح قرطاج العظيمة. أنتوا حققتولي حلمي. أهلا وسهلا فيكم وبدنا ننبسط نحن وياكم. شكراً.

0: الركح الخالد. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: وفي عناوينها: رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس. بداية من هذا الأسبوع عودة التزود بالمياه المعدنية بصفة منتظمة. وتحت شعار علمني، قريبا إطلاق حملة تضامنية لتوفير المستلزمات المدرسية لفائدة 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل بالمناطق النائية. في العالم، تفاهم عماني إيراني وشيك بشأن مسار جديد لإدارة مضيق هرمز. وفي تفاصيل الأنباء، أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس، تفقد خلالها بالخصوص الوضع البيئي بالجهة. بعد فصل قصير ودائما في الشأن الوطني، بداية من هذا الأسبوع عودة التزود بالمياه المعدنية بصفة منتظمة. ومن المنتظر عودة التزود بصفة منتظمة بالمياه المعدنية بداية من هذا الأسبوع بعد تسجيل نقص في التزود خلال هذه الفترة، وفق ما أكده للأخبار رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية لسعت مزاح، داعيا إلى المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك حسب الحاجة وعدم التخسين.
3: خلال الأيام الماضية وقع تلال في تزويد السوق من الماء، وهذا يراجع على حاجتين: ارتفاع المشط للحرارة وانقطاع التيار الكهربائي على بعض الوحدات اللي تسبب في توقف نشاطها. ومن بعد الحمد لله رجعت الحالة العادية والوحدات الكل قاعدة تنتج ارتفاع مسترسلة، وتزويد السوق قاعد يصير ارتفاع عادية. أنا ما يخلكمش لمخزون اللي كان عنا ضعف شوية، بشوي بشوي ترجع الحالة عادية. وفي الأثناء ماذا بين المستهلكين، الواحد يشتري حاجياته اليومية، ما يشتريش أكثر من حاجياته باش يخلي السلعة الغير أكثر، وتزويد مستمر مجاعي باش يشريوا أكثر من حاجياتهم ويخزنوا. كان تصير العملية بصفة منظمة ترجع الحالة عادية.
2: هذا ويشهد الطقس اليوم وغدا ارتفاعا في درجات الحرارة قبل أن تسجل العوامل المناخية تراجعا تدريجيا. المهندس الأول بمعهد الرصد الجوي أنيس ساتوري:
4: العنصر الأبرز هو درجة حرارة باش تتواصل في ارتفاع تدريجي، باش تتراوح القصوى يوم الغد عموما بين 37 و40 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 41 و44 درجة في بقية الجهات مع ظهور شهيلي محليا. فيما عدا ذلك يتواصل الوضع الجوي عموما ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، تكون مرفوقة ببعض الأمطار. التيارات تتواصل عموما جنوبية، والبحر أيضا باش يكون قليل الاضطراب، يصبح متموج بعد الظهر في خليج قابس. الارتفاع هذا بشي يتواصل يومي الاثنين والثلاثاء، ثم ترجع درجة الحرارة مجددا للانخفاض بداية من اليوم الأربعاء، إن شاء الله بشي يكون انخفاض طفيف وتدريجي.
2: وأكدت الإدارة العامة للغابات أن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى، وذلك قبل التدخل البشري لقدرة الطبيعة على التجدد الطبيعي. ولفتت الإدارة العامة للغابات إلى أن التسرع في الغراسة الاصطناعية مباشرة بعد الحريق قد يدمر البذور الكامنة في التربة ويضر بالبنية الهشة للأرض. تجدد الغابات التي دمرتها الحرائق موضوع التقرير التالي لكوثر العقربية.
5: في مشهد يتكرر كل صيف، تتحول الحرائق إلى أحد أكبر الأخطار التي تهدد الثروة الغابية في تونس. فهل احتراق الغابة يعني ضرورة نهايتها؟ المنسق العام للجامعة التونسية للبيئة والتنمية الهادي بالحاجة يجيب:
6: أولا في البداية يجب تقييم قدرة الغابة على الاستعادة الطبيعية. هذا الجانب الرئيسي، لأنه ثم بعض الأماكن اللي غير قادرة، وقتها يقع تدخل الإنسان. التدخل هذا مش يقع على عدة مراحل. تعرفوا أن في على غاباتنا يجب نقيم الأضرار أولا، فيه تقييم الأضرار، فيه تحديد مساحة الحريق أو التقليع، ثم التعرف على المساحات اللي يمكن تجدد طبيعيا. وعندنا أشجار احنا خاصة في غاباتنا تنجم تجدد نفسها بنفسها. تعرف وقت الغابات يعني تندثر في عديد من المساحات، ثم إمكانية سيلان الماء، وهون يلزمنا ندخلوا لحماية التربة. وهذاك علاش يلزمنا ننشيو الحواجز، يلزمنا نحدوا بالمناطق هذه حتى يقع التدخل. وعند فترات التشجير نبدأ بالتشجير الشتلات هذه، خاصة في بدايتها يلزم العناية بها حتى لين تنمو وتوصل إلى درجة معينة باش نضمنوا أن الأشجار هذه إن شاء الله مش تكون تعيد تشجير غاباتنا.
5: وتحتاج الشجرة إلى نحو 30 عاما لكي تستعيد توازنها البيئي الكامل وشكلها الطبيعي بعد التعرض للحرائق، يقول وكهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربيعي.
7: للأسف الشجرة مش كما أي نبتة تزرعها سنة والعام الجاي تلقاها موجودة. الشجرة تبقى باش ترجع كما كانت على الأقل 30 سنة. ثلاثة سنوات الأولى تستعيد الطبيعة معناتها أنفاسها، ولكن باش ترجع غابة كيف ما كانت، خاطر الغابة ماهيش كان الشجرة وحدها، هي منظومة كاملة فيها النباتي والحيواني، يحب لها وقت طويل باش نجمو نستعيدوا المساحات اللي فقدناها.
5: وبين صيف يزداد حرارة عاما بعد آخر وغابات تتراجع قدرتها على الصمود، تبدو حرائق تونس مؤشرا جديدا على أن التغير المناخي لم يعد قضية مستقبلية تتناولها التقارير العلمية، بل واقعا يوميا يفرض إعادة النظر في سياسات التكيف والوقاية.
2: وبهدف تسهيل عملية استشعار الحرائق والأمراض بالضيعات الفلاحية بطريقة مبتكرة، ابتكر الطالب حسان الحمروني منظومة رقمية ذكية تعتمد على الدرون لمتابعة الوضع داخل الضيعات الفلاحية.
8: هي منظومة متكاملة مبنية بالذكاء الاصطناعي، تعتمد على درونات وإلا درون واحدة وديكابتور يكونوا موجودين على الضيعة سوفورم دو بيكي. هي ديتكتي الأمراض بطريقة مبكرة، تفيق بالحرائق بطريقة مبكرة، تعمل بونتاج والسويفين تاع الخدامة، ديتكتي ليزانتروزيون تاع الحيوانات الضار. بالنسبة لحكاية ديتكسيون تاع الأمراض بطريقة مبكرة، فإنه الدرون تطير تصور تاخذ لقطات وإلا في الوقت الحقيقي وتعمل تحليل وتبعث بالوقت للفلاح وللمهندس. بالنسبة لديتكسيون تاع الحرائق، هي ديتكتي الحريقة تبعث للفلاح بظرف 180 ثانية، كان ما فهمش تجاوب من الفلاح فهي تكلم الحماية عن طريق موزع صوتي تبعث لها اللوكاليزاسيون. بالنسبة للخدامة وقت تكون فما حال تختار عليهم فإنها تنبه الفلاح وتنبه الخدامة عن طريق مكبر صوت. بالنسبة لطرد الحيوانات الضارة فإنها ليكابتور هذو يخرجوا أصوات موجات غير مسموعة للإنسان، خلي الحيوانات يهربوا من غير ما نضروا السيستم البيئي يعني عن طريق تعمل أدوية ولا نيتراليزاسيون تاع الحيوانات.
2: بعد فصل قصير ودائما في الشأن الوطني، تحت شعار علمني قريبا إطلاق حملة تضامنية لتوفير المستلزمات المدرسية لفائدة 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل. وتنتهي اليوم أجل تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة، على أن يتم إعلان نتائج التوجيه يوم 7 من أوت الجاري. تشرع جمعية رواد الخير بميغرين من ولاية بن عروس بداية من 10 من أوت الجاري في تنفيذ حملة تضامنية تحت شعار علمني لجمع التبرعات وتوفير المستلزمات المدرسية لفائدة 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل بالمناطق النائية في مختلف ولايات الجمهورية. ووفق رئيس الجمعية بالحسن الذوادي، فتتواصل الحملة لأكثر من شهر على أن تتوج بتوزيع محافظ مدرسية متكاملة تضم جميع الأدوات والكتب والكراسات واللوازم الضرورية لفائدة تلاميذ المرحلة الابتدائية. تتواصل بالمهدية فعالية المعرض المتنقل للصناعات التقليدية بفضاء الكورنيش بمشاركة 30 عارضا من مختلف ولايات الجمهورية. المندوبة الجهوية للصناعات التقليدية بالمهدية لطيفة الطيف تتحدث للزميلة نادرة إسماعيل.
9: المعظم متنقلة في معادة تقليدية بانطلاق من 24 جويلية لتواصل 7 أوت. هو معظم فيه عديد الاختصاصات، عديد الولايات المشاركة، أكثر من 30 حيرة وحيرية مشاركة. كما قبل كثير على المعظم التقليدية أثناء، خاصة فيه منتجات متميزة تتماشى مع الصيف وتتماشى مع طلبات السياح. تعنا عديد الولايات المشاركة، مهدية، منسير، سوسة، زغوان، تونس، أريانا، ساخت. يعني عرفت باختصاصات كل جهة متنقلة، خاطر احنا ديجا معناتها قاعدين نتنقلوا به كل مرة في بلاصة. اللي نعرف معناتها الزوار معناتها المهدية باش يجيو باش يتعرفوا على صناعة الغذاء نتاعنا.
2: شرع الديوان الوطني للصناعات التقليدية في أولى عمليات التنسيق وعقد اللقاءات مع الأطراف المتداخلة للإعداد لتكوين ملف تسمية المنشأ لفخار جلالة، ويرتكز العمل على منح فخار جلالة علامة مميزة وتسجيله على المستوى الوطني ومنه الدولي بموجب تسمية المنشأ على غرار خزف سجنان ومنتوجات أخرى في إطار استراتيجية توخاها الديوان بموجب قانون يحمي منتوجات الصناعات التقليدية في العالم. بعد فصل قصير، تفاهم عماني إيراني وشيك بشأن مسار جديد لإدارة مضيق هرمز.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: قبل ذلك، وفي إطار قطاع غزة، استشهد 12 فلسطينيا في غارات إسرائيلية شملت مناطق متفرقة من القطاع أمس، فيما أعلن الدفاع المدني انتشال جثث 112 شهيدا من تحت الأنقاض، من بينهم 40 طفلا، مع تواصل عملية البحث في المناطق المدمرة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المفاوضات بين طهران وسلطنة عمان حول مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها الأخيرة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن طهران ومسقط تعملان على التوصل إلى تفاهم جديد بشأن مسار للملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن هذا التفاهم لا علاقة له بإغلاق المضيق أو فتحه. بقائي شدد أيضا في ذات السياق على أن أوضاع المضيق هرمز لن تعود إلى مرحلة ما قبل الحرب، وأن طهران لن تسمح بشكل قطعي بإنشاء مسار جنوبي للمضيق. هذا ونقلت وكالة فارس عن مصدر عسكري مطلع قوله إن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما دامت الإجراءات العدائية الأمريكية مستمرة، مضيفا أن عبور السفن لن يكون ممكنا إلا عبر المسار المحدد وبإذن من القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. على صعيد آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على تعليق الهجوم المخطط له ضد إيران، مشيرا إلى أن قراره جاء بعد طلب إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط والتوصل إلى ما وصفها بملامح الصفقة. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس. بداية من هذا الأسبوع، عودة التزود بالمياه المعدنية بصفة منتظمة. تحت شعار علمني قريبا، إطلاق حملة تضامنية لتوفير المستلزمات المدرسية لفائدة 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل. في العالم، تفاهم عماني إيراني وشيك بشأن مسار جديد لإدارة مضيق هرمز. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.

شد وحنين مع سعيدة الزغبي.

الإذاعة الوطنية التونسية في شادون وحنين في سارية تتواصل حتى الماضي ثلاثة كما العادة. باش نبدأوها بخرافة واليوم باش نخرفوا على علي ولد السلطان. فما برشا خرافات فيهم علي ولد السلطان، أما هذا علي ولد السلطان واللي هو علي الفحام. كيفاش ولد سلطان وفحامة نعرفوها من خلال الخرافة. يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم للخير والشهادة. يحكيوا على سلطان، وما سلطان كان ربي معروف بكرم أخلاقه ومحبته للناس اللي خلى الرعية كلهم تحبوا وتقدروا. لكن ربي ما أكرموش بالذرية، وكان عنده فرصة يحبها كينها فرد من عائلته، وكان يحب تكون خيله كل منها، لكن الفرس زادة ما ولدتش. هو كان راضي باللي قدروا كتبوا ربي. كي زوجته تقول له إذا ربي ما كتب لكش ذرية مني تزوج لعل الله يرزقك بوريث للعرش، كان يصبرها ويصبر روحه ويقولها الخيرة توفي مختاره الله، الزوجة الصالحة رزق، وانت صبرت معايا على المرة قبل الحلوة. وشكون قال إذا تزوجت غيرك ممكن يكون عندي ذرية؟ هانا صابرين على الابتلاءات وإن شاء الله ربي عوضنا خير. عاي نهار من نهارات وهو في ديوان السلطنة يحل في المشاكل وياخذ في القرارات، جاه قائد الحرس وقالوا يا مولاي راهو فما راجل غريب، مغريب كان الشيطان، واقف في الباب وشادد صحيح باش يقابل سيادتكم، الامر مهم، يقول انه هو خاص شويه. رفع السلطان الجلسه واجل النظر في بقيه الجدول اليومي من غدوه، وقال قائد الحرس هيخلي السيد يدخل. السيد دخل، اعطاه فروض الولاء والطاعه وكار السلطنه، وقال للسلطان يا سيدنا حل مشكلتك راهو عندي. قالوا السلطان مشكلت شنو؟ قالوا مشكلت الذرية ومشكلت الفرس متاع سيادتكم. السلطان بهت وقالوا انت غريب على البلاد ومنين ليك هذا الكل؟ قالوا انا ربي بعثني ليك نجدة، ما تسألني على حتى شيء، كانت حب نعاونك، خوذها طريف الحشايش هذه، ومرتك ان شاء الله تجيب لك طفل، وفرستك تجيب لك المهر، أما عندي شرط. قالوا السلطان إن شاء الله خير، شنو هو الشرط هذا؟ قالوا شرطي إنه أول صغير يجيك وأول مهر تولدوا الفرس متاعك يكبروا يوليوا ملكي. السلطان تقلق، أما قال في قلبه إيه من هنا الغادي يعمل الله، وهو ما يعرفش اللي قدامه ساحر مش طبيب. تلفت له قال له الله يبارك، مد له قرطاس فيه شوية حشيش وقال له تشرب منها أنت والملكة وتحط منها للفرس متاعك. بعد مديدة الفرس جابت مهر والسلطانة جابت ولي العهد، وليد زين وعين سموه علي. زعمة السلطان مش يقعد يتفكر شرط الساحر والساحر مش يرجع، ولا مش تمشي الحكاية في طي النسيان ويعيش مرتاح. احنا نعرف التفاصيل بعد ما نسمع فتحية خيري في محرمتها.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جد وحنين، وإحنا نخرفوا اليوم على علي ولد السلطان اللي أبوه كان السلطان وأمه الملكة ما كانوش يجيبوا الصغار، والسلطان عنده فرس يحب يشتل منها الخيل اللي عنده الكل، لكن هي زادة ما ولدتش. فجاه نهار واحد وقال له راني أنا النجم ندويهم الزوز الملكة والفرس اللي عندك، لكن بشرط أنه أول مهر وأول ولد يكونوا ليا. وفعلا جابت الملكة ولد وجابت الفرسة مهر، وهيك الولد زين وعين ما شاء الله سموه علي. علي ولد السلطان كان فيه حاجة غريبة، شعره كان مش كما الصغار الكل، كان خصلة فضة وخصلة ذهب، والمهر زادة كان فيه حاجة غريبة، كان مجنح ويطير وينجم يتكلم مع علي ويفهموا بعضهم. علي كان مشهور بين الرعية على خاطر لون شعره وعلى خاطر كان ذكي وقوي ومحبوب بين الناس الكل. بعد سنين هاك الساحر اللي الملك نساه وقال هو بدون ثاني رجع يطلب بحقه في الأمير علي صاحب الخصلة الذهب والخصلة الفضة اللي ولا شاب طول وعرض وزين ووهرة، والمهر اللي ولا حصان سبحانه اللي جمع فيه كل صفات الجمال اللي توجدت في الخيل. السلطان بالطبيعة مش باش يسلم في ولده نور عينيه وفي الحصان اللي ما كيفه حتى حصان. تلفت للساحر وقال له ما عندك عندي شيء، وتفضل اخرج من المملكة على ساقيك قبل ما نادي باش حامبا يهزك للمشق ويطير لك راسك. الساحر ما يحبش يسلم بالطبيعة في اللي يعتبره حقه، وقرر باش اللي مش ليه مش باش يكون لغيره، وقرر باش يقتل الأمير علي وهيك الحصان. أما وقت اللي هو كان يخطط مع أعوانه، الحصان سمع الحكاية من أولها لأخرها وعرف بسرهم وسر دخولهم للمملكة، والأمير والحصان قرروا يخليوا أهل البلا في بلاه ويهربوا. علي هز معه شوية ماكلة وسر لويز وتوكلوا على ربي مع بعضهم، شدوا ثنية في اتجاه الغابة، هيا قعدوا يخموا في خطة باش يمنعوا من الساحر الشرير، فتفاهموا باش يتفارقوا كل واحد يمشي في ثنية وهكاك يشتوا الانتباه، وتواعدوا انه اي واحد فيهم يستحق لصاحبه الاخر لازم يمشيله وينجدوا. بعد مديدة طريف الماكلة اللي هزها ليه وفات، قعد يدور ويلوج منين يجيب حويجة يستقات منها، حتى عرضه راعي أغنام شراء من عنده بهاكا سرة اللويز علوش والبرنوس متاعه وقرب ماء، هز قضياته وتوكل على اللي ما يخيب قاصده، حتى دخل المدينة ما يعرفهاش قبل. ارتاح ليلة ومن غدوة قال يا ربي العمل عليك، وبدأ يلوج على خدمة. لكن ما هو الغريب ديما الناس تغزر له بعين مشكاكة، ما يقبل حتى حد يخدمه، كان راجل فحان. هاك المدينة سلطانها عنده 7 بنات يحبوا الزواج، ومن عاداتهم انه العروسة هي اللي تختار الراجل اللي باش تتزوجه، تخرج الطفلة وفي يدها تفاحة واللي يعجبها ترمي له هكا التفاحة، وهذا يعني في عرفهم انه هذاك الزوج اللي عليه العين واختاروا قلبها. 6 من هكا الاميرات اختاروا امراء من خيرة الناس فرسان وشجعان، الا الصغيرة اللي كانت ازين واحدة فيهم ما عجبها كان صانع الفحام هكا الطفل عليه. بالطبيعة السلطان بوها ما عجبوش الحال، كيفاش بنت السلطان تتزوج فحام؟ تو معقول هذايا؟ شو يقولوا عليهم الناس؟ لما نسابوا قال لهم اللي باش يتزوج من بناتي ليه ما يغنيه، اما لازم يثبت لي اللي هو يستاهل يناسب السلطان، واول شرط لازم تجيبولي التفاح اللي يفوح ويرد الروح. الكلهم تلفتوا لبعضهم وكل واحد فيهم مخه يهز ويجيب، هذا لازم الواحد يعدي أهوال باش يجيبه، أما شكون ينجم يقول للسلطان لا؟ آية في الليل علي جبد شعرة من شعراته الفضة والذهب وحرقها، وفي رمشة عين كان حصانه قدامه، واللي طار بيه للشجرة المطلوبة عبى كمه من التفاح ورجع للمدينة. ومشى الخطاب الأميرات وقال لهم أنا نعطيكم التفاح اللي يفوح ويرد الروح مقابل إنه كل واحد فيكم يقص صبعه الصغير اللي فيه خاتم عيلته ويعطيه لي. وكان الأمر هكاكا، زعم علي علاش يعمل فيها العملة وعليش قص لهم صبعه؟ التفاصيل تنعرفوها
بعد ما نسمعوا، واش باش نسمعوا؟ نسمعوا سلاف في ريدي الغالي.

مرحبا من جديد مستمعينا الكرام اللي تبعوا فينا فيها الخرافة الصغيرة هذه اللي نحكيوا فيها على علي ولد السلطان اللي شعره خصلة فضة وخصلة ذهب وربي رزق السلطان زاد بمهر يطير ويفهموا علي يفهموا بعضهم من غير حتى ما يتكلموا كي يتكلموا يفهموا بعضهم زاد وكيف هكا الساحر جاي يطالب بحقه فيهم هربوا الزوز وكل واحد مشى البقعة وعلي ولد السلطان مشى يخدم عند واحد فحام واختارته بنت السلطان اللي عندها 7 أخوات وهي صغيرة فيهم باش تتزوجوا لكن السلطان ما عجبوش الحكاية وشرط عليهم على نسابه 6 وعلي معاهم انه يمشي ويجيبوا له التفاح اللي فوح ويرد الروح وعلي مشى بالحصانة متاعه وجابه وعطاها لهك 6 أنسابه كل واحد عطاها شوية تفاح وخذا من عندهم صباحهم الصغير اللي فيه خاتم عائلتهم. من غدوة هك الأمراء كل واحد فيهم قدم للسلطان فروض الولاء والطاعة وكذلك قدموا له التفاح اللي فوح ويرد الروح وكل واحد فيهم كذب كيما حب وشتهى على السلطان والأميرات وهو يحكي على مغامراته وبطولته باش يجيب التفاح ولسان ما هو ما فيش عظم يقول اللي حب. سي علي في عوذي مد التفاح مد للسلطان نوارة السلطان غضب عليه واعتبره فاشل وجبان لكن الأميرة الصغيرة باقي شادة صحيح في هاك الفحام وتبكي وتقول ما بكيتش وقالت البوها منه نخلق هذاك هو اللي باش ناخذه وما فماش غيره. ايا قال برا نزيد نصعب عليهم بالك شي كي ترى فاشل تبطل قالهم نحب تجيبولي الطير اللي يغني وجناحه يرد عليه ومن بعد تلبح لي باللبة اللي ما مسها صيد رغم اللي معاها صيد يقود وصيد يسوق وصيد يغني بالمطرود. في 3 طلبات متاع السلطان يصير نفس الشيء علي يجيب المطلوب ويعطي للأمراء والفرسان وهو يظهر فاشل ما نجم يقد روحه في حتى واحدة من طلبات السلطان لكن هو في المقابل خذا من كل واحد شحمة وذنه وطرف من اللحم كتافه. فشل علي خلى صغار المدينة يجري وراه ويغنيه علي بوكريش الفحام يحب ياخذ بنت السلطان والأميرة الصغيرة باقي مصرة على علي صانع الفحام عاشقة فيه وحال فما تاخذه كان هو فما كان من بوها غير انه يزوجها مع اخواتها لكن هي وعلي سكنهم في بيت الجنان. الأميرة كي شافت شعر علي عرفت شكون وفهمت حكايته اللي مشهورة في كل بر. ايا برا يرجع مرجوع نعاد لك السحار اللي عرف بعد بحث طويل وين موجود علي ودهم على هاك المدينة بجيش عرمرم وصارت معركة كبيرة بين فرسان المدينة انساب السلطان واعوان السحاء احسمها علي وانتصر على هكا الساحر الشرير وانقذ البلاد من شره انقذ زاد الامراء انساب السلطان. ايا بتبيع علي بعد اللي عمله اكبر في عين السلطان ولا مقرب منه. انهار من نهارات وهو يلعب معاه في الشطرنج لاحظ اللي علي قاعد يخسر رغم اللي باين عليه انه لاعب شطرنج بارع. السلطان يحرك قطعة في رقعة الشطرنج وعليه في حقوق يحرك ملكة ولا رخ ولا بيدق ينحي قطعة الشطرنج ومرة يحط صبع ومرة شحمة وذنه ومرة طرف من لحم كتاف الأمراء هاك اللي خذاهم منهم وقت اللي مشى في بلاصتهم بجاب التفاح اللي يفوح ويرد الروح وجاب الطير اللي يغني وجناحه ويرد عليه وجاب حليب اللبة. السلطان استغرب قال له شنية سبتك يا ولدي وقل لي شنو هذايا شنية اللي قاعد تحط فيه قدامي. هاي علي حكاله وعلي صار الكل من حكاية التفاح حتى الآخر مغامرة وحكاله بالطبيعة على قصته كيفاش هو أساسا أمير ولد سلطان وما هوش فحام وكيفاش صار مع الساحر اللي جاء دخل المدينة وحب يحتلها باش يقتله وكيفاش هو أنقذ المدينة بمساعدة هكا الحصان اللي هو صديقه والحصان اللي هو فيه حاجة غريبة برشا اللي هو يطير ويفهم لوغته. السلطان غضب عاد من أنسابه وبعثهم باش يتعاقبوا على فشلهم وكذبهم
وقرب عليه منه بعد ما عطاه بنته وزاد واشتر من مملكته، وفي عوض يسكن في الجنينة ولا هو اللي يحكم في المملكة الكل. وخرفتنا طابة طابة، والعام الجاي جينا صابة. هذه هي حكاية الليلة أصدقائي المستمعين على علي الفحام وإلا علي ولد السلطان. وإحنا باش نرجع لتفاصيل حلقتنا في شد وحنين الليلة بعد شوية بعد موجز الأخبار، لكن قبل نسمع لطفي بوشناق في ليلى.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 1 صباحا هنا في تونس. منتصف نهار اليوم الاثنين آخر أجل لتعمير الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لكافة الناجحين في الدورتين الرئيسية والمراقبة في بكالوريا 26 و2000. عودة التزود بالمياه المعدنية بصفة منتظمة بداية من هذا الأسبوع وفق ما أكده للأخبار رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح، الذي دعا إلى ترشيد الاستهلاك حسب الحاجة وعدم التخزين. ارتفاع مرتقب في درجات الحرارة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء وفق ما أكده للأخبار المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري، الذي أكد أن درجات الحرارة ستشهد إثر ذلك تراجعا تدريجيا.
3: درجة حرارة بستتواصل في ارتفاع تدريجي، بستتراوح القصوى يوم الغد عموما بين 37 و40 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 41 و44 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. فيما عدا ذلك يتواصل الوضع الجوي عموما ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، تكون مرفوقة ببعض الأمطار. التيارات تتواصل عموما جنوبية، والبحر أيضا مش يكون قليل الاضطراب، يصبح متموج بعد الظهر في خليج قابس. الارتفاع هذا مش يتواصل يومي الاثنين والثلاثاء، ثم ترجع درجة الحرارة مجددا للانخفاض بداية من اليوم الأربعاء، إن شاء الله بش يكون انخفاض طفيف وتدريجي.
2: في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات، مضيفا أنها ستبدأ مساء اليوم الاثنين. ترامب أكد أن التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز أو أكد التوصل إلى اتفاق